0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وأطعموا الجائع وعودوا المريض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعل المعروف يقي مصارع السوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هاي مسعود.
1: معروف، حمدا لله على سلامتك يا معروف.
0: شكرا.
1: متى وصلت؟
0: منذ ساعة تقريبا.
1: ولما لم تخبرني حتى أنتظرك بالمطار؟
0: لم أرد أن أزعجك،
1: ولكن زوجتك لم تخبرني بوصولك، لا هي ولا أبوها.
0: أنت تعرف أن زوجي خجلة من ذلك اليوم الذي اتهمت فيه ولدك وليد.
1: يا أخي عفى الله عما سلف.
0: أما زلت تحمل في نفسك شيئا يا أخي؟
1: أبدا، ويعلم الله أني لا أضمر لأحد أي سوء.
0: سامحها فهي معذور.
1: على كل حال أنا سلمتها مفتاح الشقة.
0: نعم نعم، اتصلت بها وأخبرتني وقلت لها أعيدي لأخي المفتاح.
1: لا لا، اعمل معروفا وعلى رأي المثل ابعد عن الشر وغني له العصير يا علي.
2: من؟ دكتور معروف؟ حمدا لله على سلامتك.
0: هاي علي.
2: هاي؟ وماذا تعني هاي؟
0: هاي تعني كيف حالك؟
2: هاي دكتور معروف؟
0: العصير يا علي وبسرعة.

0: وكيف حال أخيك يا مسعود؟
1: بخير.
0: ولما تقولها هكذا بلا مبالاة؟
1: والله يا أم وليد لا أدري ما الذي غيره وبدله.
0: ماذا تقصد يا أبا وليد؟
1: لم يعد معروف الذي أعرفه. إيه، غيرته البعثة وسفره إلى اليابان وأوروبا كثيرا.
0: وكيف ذلك؟
1: نسي لغة أهله وأصبح يكلمنا بكلام نصفه عربي ونصفه إنجليزي.
0: وهل نسي لغة أهله هكذا سريعا؟
1: حتى السلام لم يعد عنده سوى هاي مسعود هاي علي.
0: هاي؟ وماذا تعني هاي هذه يا أبا وليد؟
1: يقول إنها تعني السلام عليكم ورحمة الله.
0: وهل فاتحك في موضوع زوجه انتصار؟
1: فاتحني واعتذر عنها
0: بعد أن اتهمتنا الست انتصار.
1: إياك يا أم وليد.
0: أما زلت تدافع عنها يا مسعود؟
1: هي زوج أخي والإنسان ليس معصوما من الخطأ. هيا كلميه في التليفون وباركي عودته إلى بيته سالما.
0: أنا أكلمه في التليفون؟ لا
1: أم وليد، من أجل خاطري عاملي أخي بما تقتضيه صلة الرحم.
0: أمرك يا مسعود.
1: هيا اطلبي معروف في التليفون وقولي له حمدا لله على سلامتك.
0: حاضر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Hello.
0: أنا أم وليد.
1: Hi, Walid. How are you?
0: نعم.
1: كيف حالك؟
0: بخير والحمد لله. حمدا لله على سلامتك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هاي يا عامر.
0: هاي دكتور معروف، لما لا ترد السلام؟
1: ألم أرد السلام الآن يا عامر؟
0: لا،
1: ألم أقل لك هاي؟
0: ولكن رد السلام يكون بأحسن منه.
1: أوه عامر، أوه دعك من هذه التقاليد القديمة، نحن في زمن السرعة ولم يعد هناك وقت للسلامات والتطيبات، هاي وحدها تكفي. ماذا وراءك؟
0: لا شيء، لا شيء يا دكتور، جئت أبارك لك عودتك سالما. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أوكي، أورفوار عامر.

0: أليس هذا دكتور معروف؟
1: نعم يا عمي.
0: ولما لم يسلم علينا؟
1: لقد أشار بيده ملوحا كعادته منذ عاد من الخارج.
0: وهل إشارته هذه تكفي؟
1: يقول نحن في زمن السرعة.
0: ما الذي أصابه؟ هل نسي تقاليد ديننا وأجدادنا؟
1: إيه، غدا عندما تزور أوروبا وتعيش فيها عدة شهور ستعود لتلوح للناس أو تقول هاي.
0: حاشا لله، إن ديننا دين سلام، والله تعالى أمرنا أن نحيي بأحسن السلام، وإذا حيينا بتحية نرد بأحسن منها.
1: لا عليك يا عمي، لا عليك، فمنذ عاد من الخارج وهو في حال غير الحال، ينتقد كل شيء، مجالسنا وطعامنا وشوارعنا وبيوتنا.

0: شوارع سيئة، ما هذا التسيب وسوء التنظيم؟
1: هو نفس الشارع الذي تربيت فيه يا دكتور، أم أنك نسيت؟
0: لو سافرت إلى أوروبا لرأيت بنفسك كيف تكون الشوارع.
1: وماذا أيضا؟
0: وفي اليابان كل شيء بالنظام، ولن تجد شارعا واحدا فيه أثر مياه أو حفرة كهذه الحفرة أبدا.
1: ولكننا لسنا في اليابان ولا في أوروبا، نحن هنا في وطنك يا دكتور.
0: ما هذه الروائح التي تزكم الأنوف؟
1: هي رائحة الشواء، أم إنهم في أوروبا واليابان لا يعرفون الشواء؟
0: عادات غريبة، متى نتخلص منها؟
1: أي عادات تقصد يا معروف؟
0: هذه الولائم وتجمع الناس حول الطعام بهذا الشكل المقزز، ألا يستخدمون الملاعق والشوك؟
1: ماذا بك يا دكتور، وقعت؟
0: مد يدك، لقد زلت قدمي.
1: هاتي يدك.
0: انظر، اتسخت ملابسي من تراب شوارعكم. رجلي، رجلي.

0: اسمع يا ولدي معروف، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. أما هز الرأس وكلمة هاي فهي لا تدخل في التحية التي أمرنا الله تعالى بها.
1: ولكن يا
0: انتظر يا ولدي، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لا تعرف، والسلام من موجبات الجنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. ثم أتى رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال عليه الصلاة والسلام: أربعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا تكون الفضائل.
1: هل تعني يا عم صالح أنني كلما زدت في التحية كنت من أصحاب الفضائل؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نسلم حتى على أهلنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وفي حقوق المسلم على المسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وقال أيضا: أفشوا السلام تسلموا.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لنا السراج المنير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو النووي الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الشافعي صاحب التصانيف النافعة. مولده في المحرم سنة 31 و600.
1: قدم النووي دمشق سنة 49 و600، فسكن في الرواجية يتناول خبز المدرسة، فحفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف، وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه الكمال بن أحمد، ثم حج مع أبيه وأقام في المدينة 1.5 شهر ومرض أكثر الطريق.
0: كان النووي يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، درسين في الوسط ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين.
1: قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح المشكل وتوضيح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي. وقال: خطر لي أن أشتغل في الطب، فاشتغلت في كتاب القانون وأظلم قلبي، وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي.

0: من شيوخه الذين سمع عنهم الرضا بن برهان وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري وزين الدين بن عبد الدائم وعماد الدين عبد الكريم الخرساتاني وجمال الدين الصيرفي وغيرهم كثيرون من طبقتهم، وسمع الكتب الستة والمسند والموطأ وشرح السنة للبغوي وسنن الدارقطني وأشياء كثيرة، وقرأ الكمال للحافظ عبد الغني علاء الدين وشرح أحاديث الصحيحين على المحدث ابن إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي،
1: وأخذ الأصول على القاضي التفليسي، وتفقه على الكمال إسحاق المعري وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح، وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصري وغيره، وقرأ على ابن مالك كتابا من تصنيفه، ولازم الاشتغال والتصنيف، ونشر العلم والعبادة والصيام والذكر والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل والملبس لا مزيد عليها. ملبسه ثوب خام وعمامته سيجانية صغيرة.
0: وقد تخرج به جماعة من العلماء أمثال الخطيب صدر سليمان الجعفري وشهاب الدين أحمد بن جعوان وعلاء الدين بن البيطار، وحدث عنه ابن أبي الفتح والمزي وابن العطار. قال ابن العطار: ذكرني شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا نهار حتى في الطريق، وقال إنه دام 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع وتصفية النفس من الشوائب.
1: وكان النووي حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأسا في معرفة المذهب، وكان يمتنع عن أكل الفواكه والخيار ويقول: أخاف أن يرطب جسمي ويجلب النوم. وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند السحر. وقد جمع ابن العطار سيرته في 6 كراريس.

من تصانيف النووي شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين والأذكار والأربعين والإرشاد في علوم الحديث والتقريب والمبهمات وتحرير الألفاظ للتنبيه، وله التبيان في حملة آداب القرآن والفتاوى والروضة في 4 أسفار.

0: فار.
1: كان النووي ورعا لا يقبل من أحد شيئا إلا فيما ندر. أهدى إليه فقير إبريقا فقبله، وعزم عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده، فقال: أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة. فأكل من ذلك الطعام وكان لونين، وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين أدامين.
0: سافر الشيخ الإمام النووي فزار بيت المقدس، وعاد إلى نوى فمرض عند والده فحضرته المنية، فانتقل إلى رحمة الله تعالى في 24 من شهر رجب 76، وقبره ظاهر يزار.
1: قال الشيخ قطب الدين عن الإمام النووي: كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش، واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة.
0: وحكي عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه.
1: وقد ولي مشيخة دار الحديث 65 بعد أبي أسامة، ولبث فيها إلى أن مات رحمه الله تعالى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد عزيز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: كيف هذا يا أبا حنيفة؟ كيف؟ أيكون الإيمان واحدا كما تقول، لا يزيد ولا ينقص؟
1: الإيمان يا أخي هو الإيمان، ونقيضه الكفر، فلا يجتمع نقيضان في قلب، إما إيمان وإما كفر، وحقيقة الإيمان هي التصديق.
2: إذن حسب قياسك يتساوى إيمان أهل الأرض وأهل السماء.
1: أجل، إيمان أهل الأرض وأهل السماوات واحد، وإيمان الأولين والآخرين والأنبياء واحد، لأننا كلنا آمنا بالله وحده وصدقناه، والفرائض كثيرة ومختلفة، وكذا الكفر واحد، وصفات الكفار كثيرة، وكلنا آمنا بما آمن به الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
2: غفرانك ربنا وإليك المصير. ولكن هل نتساوى مع الرسل؟ ألا فضل لهم على الناس وعلى أقوامهم؟
1: قلت إن الإيمان واحد،

0: من يدخل الجنة يدخل بدعائهم.
1: فهمت فهمت. أي حقيقة الإيمان عندك لا تزيد ولا تنقص.
0: وعليه أنا لا أكفر أحدا بذنب، وأعتبر العصاة مؤمنين إذا توافر الإيمان لهم، ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم.
1: هذا كلام له ما بعده يا أبا حنيفة، له ما بعده، لنا لقاء آخر.

0: أنت لا تكفر أحدا بذنب من المؤمنين يا والدي.
1: أجل يا بني،
0: وإن أصاب الفواحش عسى الله أن يغفر له ويتوب عليه.
1: وإن أصاب الفواحش عسى الله أن يغفر له ويتوب عليه.
0: أصارحك القول يا والدي، يعدك الكثيرون من المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
1: نحن لا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار، ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا، ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة ولم يبطلها الكفر والردة والأخلاق السيئة حتى خرج من الدنيا مؤمنا، فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا، فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار، وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه بالنار أصلا.
0: الله بارك الله بك يا والدي، أرحتني والله، لأنك إذا قلت كما قالوا أطمعت الفساق في عفو الله تعالى، ووجدوا في ذلك أبوابا لأفعالهم.
1: يا ولدي، الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها، وعفو الله وغفرانه لا حد لهما، ورحمته وسعت كل شيء، لا إله إلا هو.

0: أبوك خرج مبكرا على غير عادته.
1: أي عجب في هذا يا أمه؟ رجل بمكانته العلمية والعملية لابد أن يعد العدة مبكرا.
0: هو كذلك مذ عرفناه، أي جديد في ذلك؟
1: الجديد يا أم حماد أن المرأة كلما علت رتبته كثرت من حوله العيون.
0: وهل العيون بحاجة لعدة وإعداد؟
1: بل السهام التي تتراشق من حوله.
0: لا تفزعني بالله عليك، أية سهام هذه؟
1: كلما خرج الشيخ برأي كان له من يؤيده وكان له من يخالفه.
0: هذا شيء طبيعي، أي ضير في ذلك؟
1: الضير يا أماه هو أن المناظرات العلمية والفقهية أشبه بنزال أداته الكلام واللسان وقرع الحجة بالحجة.
0: كان الله في عون أبيك ونصره على من يناوئه.
1: أحسنت يا أمه، والدي بحاجة لمثل هذا الدعاء، ولكن لا تخشي عليه، فهو صاحب العلم الغزير الذي يشبه النهر الجارف لكل ما يعترض طريقه. والآن أستميحك المعذرة، يحسن أن أكون إلى جانبه.

0: يا إمام، ذاك جهم بن صفوان قادم، ما أظنه إلا قاصدك.
1: ما مجيئه لخير؟ اللهم وين
2: يجلس دون استئذان؟
3: يا أبا حنيفة، أتيتك لأكلمك في أشياء هيأتها لك.
1: الكلام معك عار، والخوض فيما أنت فيه نار تلظى.
3: فكيف حكمت علي بما حكمت ولم تسمع كلامي ولم تلقني؟
1: بلغني عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة.
3: أفتحكم علي بالغيب؟
1: اشتهر ذلك عنك، مظهر عند العامة والخاصة، فجاز لي أن أحقق ذلك عليك.
3: يا أبا حنيفة، لا أسألك عن شيء إلا عن الإيمان.
1: أولم تعرف

0: في الإيمان إلى الساعة حتى تسألني عنه؟
1: بلى، ولكن شككت في نوع منه.
0: الشك في الإيمان كفر.
1: لا يحل لك إلا أن تبين لي من أي وجه يلحقني الكفر.
0: حسنا، سل.
1: أخبرني عن من عرف الله بقلبه وعرف أنه واحد لا شريك له ولا ند، وعرفه بصفاته وأنه ليس كمثله شيء، ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه، أمؤمنا مات أم كافر؟
0: كافر من أهل النار حتى يتكلم بلسانه مع ما عرفه بقلبه.
1: وكيف لا يكون مؤمنا وقد عرف الله بصفاته؟
0: حسنا، إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به، وإن كنت تؤمن به ولا تجعله حجة كلمتك بما تكلم به من خالف ملة الإسلام.
1: أؤمن بالقرآن واجعله حجة.
0: حسنا، قد جعل الله تبارك وتعالى الإيمان في كتابه في جريحتين، القلب واللسان، فقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم. فأوصلهم إلى الجنة بالمعرفة والقول، وجعلهم مؤمنين بالجارحتين بالقلب واللسان. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق رسول الله. فلم يجعل الفلاح بالمعرفة دون القول. وقال عليه السلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه كذا، ولم يقل يخرج من النار من عرف الله وكان في قلبه كذا. ولو كان القول لا يحتاج إليه ويكتفي بالمعرفة لكان من رد الله بلسانه وأنكره بلسانه إذا عرفه بقلبه مؤمنا، ولكان إبليس مؤمنا لأنه عارف بربه، يعرف أنه خالقه ومميته وباعثه ومغويه. قال: ربي بما أغويتني. وقال: أنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكان الكفار مؤمنين بمعرفتهم ربهم وإذا أنكروا بلسانهم. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلم يجعلهم مع استيقانهم بأن الله واحد مؤمنين مع جحدهم بلسانهم. وقال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. صدق الله العظيم. فلم تنفعهم معرفتهم مع إنكارهم. وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلم تنفعهم المعرفة مع كتمانهم أمره وجحودهم به. فماذا تقول بعد هذا؟
1: يا أبا حنيفة، لقد أوقعت في خلدي شيئا فسأرجع إليك.
2: الحمد لله. عفاك الله يا شيخنا.
0: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. كم من الأخطاء والخطايا ترتكب باسم الدين الحنيف.
1: المهم يا أخي النوايا الحسنة، إذا كان صاحبها يضع الله في قلبه ولسانه، فكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون.
0: أما رأيت وسمعت ابن صفوان أية نوايا يحملها؟
2: أشارككم فأقول: فرق بين الجدال بنية التعلم والبحث عن الحقائق، وبين النية المسبقة في أن توقع الآخر بالخطأ ثم تتخذه ذريعة للتشهير به وتصغير شأنه.
0: لله درك يا أخي، هذا بيت القصيد. منذ رأيت ابن صفوان يقبل متبخترا في مشيته حسبته ما أراد الحقيقة، بمقدار أن يوقع إمامنا بما يعده مثلبة عليه.
1: أليس من الغريب أن يجتمع حوله نفر من الخلق يصوب رأيه في الجبرية؟ إن الإنسان مجبور في كل أفعاله التي يخلقها الله تعالى فيه، كما يخلقها في سائر الجمادات.
2: قل: وعليه يكون الثواب والعقاب وكذلك التكليف.
1: المهم في الأمر أن شيخنا أبا حنيفة عرف كيف يوقفه عند حده ويلجم لسانه.
0: لا نملك إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله الهداية والعفو والعافية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمؤمنين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبقي ولا يذر.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، تقدمها باسم مولدات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يعودان إلى أرض الوطن بعد المشاركة بمراسم جنازة الملك هارلد الخامس في النرويج. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وزير الخارجية ينقل تحية جلالة الملك إلى الرئيس السوري وحرص جلالته على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا عبد الله إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس والد جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج، والتي أقيمت في كاتدرائية أوسلو. كما شارك قادة وزعماء من حول العالم في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس والذي توفي في 28 من شهر آب الماضي. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، كرم نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عددا من القيادات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. وخلال حفل التكريم

0: الذي عقد في قصر الحسينية سلم سمو ولي العهد أوسمة ملكية لعدد من العلماء بحضور سمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. وقد افتتح سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في عمان الدورة 19 للمؤتمر العام للمؤسسة بعنوان أولويات الأمة في 25 سنة القادمة، والذي يعقد تحت الرعاية الملكية. ويناقش المؤتمر الذي يعقد في العاصمة عمان جملة من القضايا الفكرية والدينية التي تتصل بأولويات الأمة وتحدياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التواصل بين المرجعيات الإسلامية ويدعم قيم الوسطية والاعتدال والاعتراف المتبادل والتعايش والحوار بهدف جمع كلمة العلماء وتعزيز الحوار حول القضايا الإسلامية والفكرية وتوضيح صورة الإسلام السمحة والتصدي للتحديات الفكرية المعاصرة. قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن أمام بلدنا فرصا واعدة أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها، وبأننا سنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار أن المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية أو تجارية، بل هي أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الوزراء:
1: الحمد لله هاي الحكومة شايفة إنه الفرص اللي أمام بلدنا أهم وأكبر من كل التحديات اللي بتواجهنا. أعتقد بهالسنوات الطويلة الماضية تعودنا على التحديات وصرنا قادرين على مواجهتها وتخطيها، وإن شاء الله راح نضلنا نواجهها ونتخطاها ونتقدم للأمام في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. المرحلة القادمة واضحة بالنسبة لنا، واضحة لأنه في رؤية تحديث اقتصادي، في برنامج تنفيذي لتحقيقها. طبعا الجزء الأكبر من هذه الرؤية مطلوب أنه يتمول من خلال الاستثمار، الاستثمار المحلي، الاستثمار الخارجي، ومعظم المشاريع إذا مش كل المشاريع الاستراتيجية الكبرى هي مشاريع استثمارية. عم نحكي عن صناعات، عم نحكي عن قطاع طاقة، عم نحكي عن قطاعات خدمية تشمل الصحة والتعليم. مستشفى مادبا أول مستشفى من نوعه بنعمل بالشراكة مع القطاع الخاص. النقل المدرسي اللي بدأنا فيه مؤخرا هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص كذلك. فاليوم أمامنا فرص كبيرة، بدأنا بتطبيق مبادرات جديدة في الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا مطلوب التوسع فيه. شغل وزارة الاستثمار في غاية الأهمية، لكن وزارة الاستثمار لوحدها غير قادرة إنها تقوم بالجهد المطلوب في تيسير ممارسة الأعمال والتسهيل على المستثمر والتحفيز. هذا جهد مطلوب من كافة الوزارات، يكون في تعاون كامل مع الوزارة ومن كافة مؤسسات الحكومة، لأنه هذا جهد تكاملي في نهاية المطاف. مؤشراتنا الاقتصادية إيجابية على مستوى المنطقة الحمد لله، مشاريع الكبرى ماشيين فيها بدون توقف وبدون تردد وبدون تأخر، وإن شاء الله خلال الأسابيع والأشهر القادمة راح يكون في أخبار طيبة في هذه المجالات. الطاقة والمياه والنقل العام هذول ثلاث قطاعات أساسية لهذه المشاريع الكبرى اللي حكينا فيها وراح نكمل فيها خلال هذا العام وقبل نهايته.
0: وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق في مدن الزرقاء، الطفيلة، معان، جرش، عجلون ومادبة، على أن تنفذ جميعها خلال عام 2027. ويأتي إنشاء الحدائق في المحافظات في إطار جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة كمتنفس للمواطنين والعائلات. وستبدأ الحكومة على الفور بتخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذه الحدائق واختيار الأراضي التي ستقام

0: قاموا عليها ووفق أعلى المواصفات. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في الجمهورية العربية السورية الشقيقة انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا مرفوضا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسا بسيادة دولة عربية وتصعيدا غير مقبول، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية والتي تستهدف أمن سوريا واستقرارها والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك في العام 1974. رحب وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، إسلندا، إيرلندا، النرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع من المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا للإجراءات الوطنية لكل دولة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وتأكيد جلالته وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. إلى التفاصيل والزميل رامي العواوت.
1: خلال اللقاء نقل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وتأكيد جلالته وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. وبعث الرئيس السوري تحياته إلى جلالة الملك وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على تعزيزها تعاونا أوسع في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية. كما عقد الصفدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مباحثات موسعة أكد فيها الحرص على البناء على ما تشهده العلاقات الأردنية السورية من تطور مستمر ومواصلة العمل لتطويرها شراكة استراتيجية شاملة وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما بحث الوزيران التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال شهر تشرين الأول هذا العام ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عقدت في عمان في نيسان الماضي وترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملية خصوصا في قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والجمارك والمياه والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية ما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا الشقيقة في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة. ورحب الصفدي بالإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية قصد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية. كما بحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في جنوب سوريا والجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق الأردنية السورية الأمريكية المشتركة بما يخص حل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري على أساس وحدة الأرض السورية بما

0: يضمن أمن جميع المواطنين السوريين وحقوقهم وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها. وجدد الصفدي والشيباني إدانة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وحذر الوزيران من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أمن سوريا واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الصفدي والشيباني ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووقف جميع التدخلات التي تستهدف أمنها واستقرارها. وبحث الصفدي والشيباني التطورات الإقليمية وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيالها ودعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين والتوصل إلى حل شامل يضمن معالجة جميع أسباب التوتر. وأدان الصفدي والشيباني الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول عربية شقيقة، وأكدا التضامن الكامل في مواجهة هذه الاعتداءات.
1: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الحكومة وشعب سوريا الشقيق، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا وقد استشهد 14 شخصا جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب دون أن تتضح أسبابه في حادث هو الثاني من نوعه خلال نحو 10 أيام. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة وما ترتب عليه من إنهاء نظر المجلس في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في سوريا في ضوء تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعبرت الوزارة عن تقديرها للدول الأعضاء كافة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدمت مشروعه الدول العربية الأعضاء في مجلس المحافظين، كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري. بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس إلى قيادة سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي جوي مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي لإخلاء مواطن أردني يبلغ من العمر 27 عاما من دولة الإمارات العربية المتحدة إثر تعرضه لحادث سير. وقال قائد طبابة سلاح الجو الملكي إن المصاب يعاني من إصابات بالغة، أن حالته العامة حرجة، مبينا أنه جرى نقله إلى أرض الوطن بسلام وسيحول إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال علاجه بإشراف كوادر طبية متخصصة من مختلف الاختصاصات ذات العلاقة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ليكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. ومستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يعودان إلى أرض الوطن بعد المشاركة بمراسم جنازة الملك هارد الخامس في النرويج. سمو ولي العهد يكرم قيادات المشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وزير الخارجية ينقل تحية جلالة الملك إلى الرئيس السوري وحرص جلالته على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام.

0: فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتم على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. مستمعينا اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع، إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم الموافق 10 أيلول 10/9 للعام 2026 ميلادي، و 28 ربيع الأول للعام 1448 هجري.

وبداية مستمعين اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم. We'll be right back.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين من مدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

صباح الأردن الذي نحبه، صباح الوطن الذي نحمله في القلب قبل أن نحمله في الهوية. صباح العز والانتماء والولاء لتراب هذا الوطن.

اللهم احفظ الأردن عزيزا آمنا، واحفظ قائده وولي عهده، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين.

يسعد صباحكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. صباح الوطن الذي يسكن فينا قبل أن نسكن فيه.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. اليوم الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما درجات الحرارة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 30، في الزرقاء 32، في جرش 32، في البلقاء 27، في الكرك 30، في معان 34، في إربد 32، في المفرق 32، في عجلون 31، في مأدبة 30، في الطفيلة 28، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين، لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. خالد أبو خجيل يسعد صباحك، وعادل النعامنة صباح الخير، جهاد غالب الكسواني صباح الخير، يها يلا تحياتنا. خالدة أزريقات صباح الخير، أبو راشد يسعد صباحك، رحاف الجديفات صباح الخير، جمال الشوابكي وهاني النسور صباح الخير، فطوم قاسم صباح الخير، أبو حازم الدبايبي يسعد صباحك، دكتور معنى المحافظة وأم مراد صباح الخير، سلام الشورى صباح الخير، أم ياسر النعيمات وزهرة الجاردينيا صباح الورد، راجح المحاشي صباح الخير يسعد صباحك، ساري خليفة ومنال جديفات يسعد صباحكم، عوض الرحمات صباح الخير، حسن عبد الله الزعبي وياسمين السعود صباح الخير، عمر الدراتكي يسعد صباحك صباح الخير، رزق التلاوي أبو محمد صباح الورد، ريما أطبيشات صباح الخير، عيسى أبو حماد يسعد صباحك، زياد مخلد صباح الورد والياسمين، أم عبد الله صباح الخير، رجاء سنقرط ووليد خرمة صباح الخير، أحمد ونيس يسعد صباحك صباح الخير، خالد الدمور يا حي الله يا سيدي صباح الخير، عادل هزاع يسعد صباحك، تغريد أبو شقرة صباح الخير، والله دائما أبو ينال مبدع مش اليوم بس، يعني انت عم بتشاهد التعليقات مبسوطة وائل الخلايلة يسعد صباحك، عماد الفصول صباح الورد والياسمين تحياتنا، يلا

موفق الزعبي صباح الخير. كوكب المعايطة حيالله يا ستي. هشام لدمور يسعد صباحك. عبد الله العتوم حياك الله يا سيدي. أم لؤي الخوالدة صباح الخير. داعد البيايضة صباح الورد. أبو شاكر الخلايلة يسعد صباحك. أبو سيف الخليلي يسعد صباحك صباح الخير. نور سلامة صباح الخير. عبد الهادي مسات صباح الخير.

أم حمزة صباح الخير. محمود اللطعاني يسعد صباحك. أم محمد المشاقبة يا حي الله يا ستي صباح الخير.

صحيحات صباح الخير يا سيدي. دلال مكاوي صباح الورد. أبو سفيان الراعي صباح الخير. عاطف الفراية صباح الخير.

طلال الزعبي، صباح الورد والياسمين، حياك الله يا حي الله. محمد أبو علاء، صباح الخير. ناصر النابلسي، صباح الخير، يسعد صباحك. أبو عون، يسعد صباحك. عارف العليان، صباح الخير. ياسين العتوم، صباح الورد. عدي صالح، صباح الخير. إبراهيم الصافي، سعد صباحك، تحياتنا يا سيدي. أم ورد الرواضية، صباح الخير. ماهر العمايرة، صباح الورد.

سلطان العاشق يسعد صباحك، صباح الخير. خالد عبيدات يسعد صباحك، صباح الورد يا سيدي. آدم حسن صباح الخير، أو آدم الحسني أتوقع، صباح الورد. الأسماء عم تمشي سريعا، اعذروني. سالم أو سام منصور صباح الخير، يسعد صباحكم.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. عمر لبطوش صباح الخير، رح نرجع لتعليقاتكم ومشاركاتكم، ولكن خلينا نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ عماد أمين. أستاذ عماد صباح الخير.
1: صباح النور لكم للجميع، مساء الكرام.
0: صباح الورد يا سيدي، يسعد صباحك. اليوم الطقس معتدل الحرارة.

0: في أغلب المناطق. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفضل يا سيدي.
1: نعم، يعني بإذن الله درجات حرارة لهذا اليوم هي حول المعدل أو أقل بقليل. الطقس معتدل في معظم مناطق المملكة، حار في مناطق البادية أو الغورية والعقبة. رياح اليوم هي شمالي غربي تسير بسرعة، تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية قد تثير الغبار هناك. ليلا يكون طقس لطيف الحارة في معظم المناطق، معدل في مناطق الغورية والعقبة.
0: نعم،
1: بالنسبة لدرجات الحرارة هذا اليوم، معدل العظمى في عمان حوالي 30 والصغرى 17، المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشرقية 28-14، في مناطق البادية 36-20، بينما في المناطق الغورية والعقبة معدل العظمى حوالي 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية. بإذن الله تعالى يومي الجمعة والسبت هناك ارتفاع درجة مئوية واحدة فقط. يبقى الجو والطقس معتدل في معظم مناطق المملكة.
0: نعم،
1: وحار في مناطق البادية والغورية والعقبة. يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية الأسبوع بإذن الله مناسبة للنشاطات الخارجية، مع الأخذ بنصيحة يعني الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصة أوقات الظهيرة في المناطق الغورية والعقبة.
0: نعم، اليوم عم نشوف انه صار في برودة بالجو خصوصا في ساعات المساء
1: في
0: او ساعات الليل بالتحديد.
1: نعم،
0: يعني الجو عم بتغير، احنا اليوم بلشنا بفصل الخريف، مزبوط استاذ عماد؟
1: نعم،
0: يعني الاجواء كمان شوي راح تصير ابرد لقدام.
1: يعني القراءات او
0: نعم،
1: تحليل الخرائط الجويه لحتى هذه اللحظه هناك ارتفاعات قليله وطفيفه على درجه حراره حتى يوم الاثنين، ولكنها سوف تنخفض بشكل مره اخرى بدايه من يوم الثلاثاء وحتى نهايه الاسبوع المقبل. اما بالنسبه لدرجات الحراره في الليل، نعم هو يعني سوف
0: نعم،
1: تكون هناك نسمه هواء بارده وعليله باذن الله، خاصه في اجواء وساعات الفجر وساعات الصباح الباكر.
0: نعم،
1: سوف تستمر معنا بإذن الله حتى يعني الأيام القليلة القادمة.
0: شكرا لتواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عماد أمين، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي،
1: صباحك.
0: تحياتنا.
1: صباحك.

فخري أبو عامر صباح الخير. أم أجود يسعد صباحك. أشرف الجدعان صباح الخير. محمد العلاوني تحياتنا يا سيدي.

نضال السردي صباح الخير. إيمان أبو ليلى والله ما صبحنا عليك، لا حقك علينا يا ستي، صباح الخير. نداء عبادات صباح الخير، وين هالغيب يا ستي صباح الخير.

نادر عبيدات صباح الورد والياسمين، تحياتنا. والله مش بس انتو بتصحصحوا، حتى عندي بالقرري الجو غير شكل، صحصحين على الآخر.

سهام مارديني صباح الخير. محمود البرماوي يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين. عبد الرحمن الجديفات صباح الخير. عبد الرحمن الشرفات يسعد صباحك. يونس خليل صباح الخير. أم أسعد الشوبكي صباح الورد. محمد ربابعة صباح الخير. سعيد العمري صباح الورد. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم.

ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في جنازة ملك النرويج.

سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: أمامنا فرص أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها، سنواجهها ونتخطاها. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء مواطن أردني مصاب إثر حادث سير في الإمارات. مجلس التربية يقرر زيادة مقاعد القبول في الطب وطب الأسنان بالجامعات الأردنية.

المركز الوطني للأمن السبراني ينشر نصائح للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني. أمانة عمان الكبرى تتيح خدمة إصدار تصاريح الفالي عبر موقعها الإلكتروني.

0: ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان والجويرة. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في إطار المراجعة المستمرة لسياسات التعليم العالي والعمل على توسيع الخيارات أمام الطلبة الأردنيين مع المحافظة على جودة التعليم ومخرجاته، جاء قرار مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بزيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2026-2027، والقرار يرفع عدد المقبولين في تخصص الطب ضمن البرنامج العادي في الجامعات الرسمية من 640 إلى 840 طالبا وطالبة، وفي طب الأسنان من 320 إلى 400 طالبا وطالبة، إلى جانب زيادة القبول في البرنامج الموازي والجامعات الخاصة بعد مراجعة الطاقات الاستيعابية والمعايير الاعتماد. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم التربية والتعليم تنمية الموارد البشرية دكتور مهند الخطيب. دكتور مهند، صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، وصباح الخير لجميع الإخوة المستمعين، حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي، صباح الخير. دكتور، بداية، ما الأبعاد التي استند إليها قرار زيادة أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان لهذا العام؟
1: نعم ستي، بداية الله يسعد صباحكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة. يعني بالتأكيد مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يؤكد بأنه هذا القرار يأتي في إطار المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس للطاقات الاستيعابية للجامعات في مختلف التخصصات، ونخص بالذكر التخصصين الأكثر أهمية وحساسية هما تخصصي الطب وطب الأسنان، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق معايير الاعتماد الخاص، وذلك وفقا لما تنسب به وتقوم بمراجعته هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وبشكل رئيسي حقيقة يعني القرار يهدف إلى أنه انحد من توجه الطلبة الأردنيين لدراسة التخصصات الطبية خارج المملكة، حفاظا على نوعية الخريجين، وذلك من خلال توفير فرص أكبر لهم للدراسة في جامعاتنا الأردنية اللي حققت سمعة متميزة في هذا المجال، وأيضا توفير موارد مالية ممكن ينفقها هؤلاء الطلبة على الدراسة خارج الأردن. كل هذه عناصر حقيقة تأخذ بعين الاعتبار القرار اللي صدر يوم أمس، إضافة إلى أنه هذا القرار لا يتعارض نهائيا مع أي قرارات سابقة كان مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية قد اتخذها لتخفيض أعداد المقبولين. إحنا كان في خطة تدريجية للتخفيض لمدة 4 سنوات حتى نصل إلى الطاقات الاستيعابية، حتى نحافظ على جودة المخرجات.

0: اليوم هذه الزيادة التي حصلت إضافة إلى الأسباب التي ذكرتها هي تهدف إلى تحقيق مصلحة وطنية عليا وتحقيق مصلحة فضلى لأبنائنا الطلبة، خاصة وإنه إحنا هذا العام نطبق عملية القبول لخريجي نظام الثانوية العامة الجديد اللي بيجوا على الجامعات لأول مرة. يمكن شفنا إنه كان في زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين في الحقل الصحي مقارنة بالحقول الأخرى، إضافة إلى تحقيق المصلحة الأكاديمية لمؤسساتنا التعليمية.
1: نعم، هل نتوقع أن تكون هذه الزيادة مرتبطة بعام القبول الحالي فقط، أما أنها قد تشكل بداية لمراجعات دورية للأعداد وفق الطاقة الاستيعابية والحاجة؟
0: المراجعات الدورية قائمة واسمها دورية لأنها فعلا تتم بشكل دوري، ونحن أيضا نأخذ بعين الاعتبار في كل الأعداد التي يتم إقرارها للقبول، مش بس في الطب وطب الأسنان، في مختلف التخصصات، قضية أنه هذه التخصصات راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، بحيث أنه في تخصصات راكدة هذا العام لما قرر مجلس التعليم لمجلس التربية والتعليم تحديد الأعداد اللي راح نقبلها في هذه التخصصات كان هناك تخفيض من 35 إلى 40% في أعداد هؤلاء الطلبة كونه هذا التخصص راكد ومشبع، على حساب التوسع في تخصصات أخرى جديدة أكثر طلبا في سوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو العالمي. هذه الزيادة في القرار اللي صدر يوم أمس هي لهذا العام فقط، وأي تحديد للأعداد مستقبلا كما يعلم الجميع طب وطب الأسنان لا يتم القبول فيها على الفصل الثاني، القبول يتم مرة واحدة فقط بداية كل عام جامعي، وبالتالي في العام الجامعي القادم إن شاء الله بالتأكيد سيكون هناك أعداد جديدة بعد أن يتم المراجعة الدورية اللي تحدثنا عليها. إذا وجدنا أن هناك حاجة لرفع هذه الأعداد أو الالتزام بالعدد اللي تم رفعه هذا العام فليكن، وإلا سنعود للتخفيض كما كان في خطة التخفيض اللي طبقت خلال السنوات الأربع الماضية حتى وصلنا إلى الطاقات الاستيعابية الحقيقية لأبنائنا الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة في هذه التخصصات.
1: نعم دكتور، اليوم كيف يتم الموازنة بين طموحات الطلبة وبين الحفاظ على المستوى الأكاديمي وجودة خريج الأردني؟
0: هذا سؤال صراحة مهم جدا وصعب جدا. اليوم إن في مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أسهل شيء أنك أنت تنظر في أنه ليش المجلس ما بيرفع العدد، ليش المجلس ما بيخفض العدد. القرارات الأكاديمية التي يأخذها المجلس لا يمكن أن تكون معزولة عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الموجودة في المجتمع. اليوم المجلس يحاول أن يمسك العصا من المنتصف وأن يوازن بين مجموعة كبيرة من المتغيرات والعوامل. هناك من يحرص المجلس على أعداد تكون متوافقة مع الطاقات الاستيعابية، لأنه أي زيادة على الطاقات الاستيعابية يعني انعكاس سلبي على جودة المخرجات وبالتالي التأثير على سمعة الأردن وعلى سمعة القطاع التعليم العالي فيه وعلى سمعة خريجنا المتميز. بنحاول نزيد الأعداد كما حدث يوم أمس بشكل طفيف لنتوافق مع الطاقات الاستيعابية ولنشكل فرص لأبنائنا الطلبة داخل الأردن ونقلل الملتحقين منهم خارج الأردن حتى ما يجيني خريج من جامعات دون مستوى المطلوب، أو نحافظ على الرأس المال الوطني اللي ممكن ينفقه هذا الطالب خارج الأردن. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. استحداث تخصصات في طبية في الجامعات الخاصة بهدف تشجيع الاستثمار الوطني ورأس المال الوطني أيضا أنه ما يطلع برا، وأيضا وجود هذه الجامعات الخاصة تشكل متنفس لكل من يرغب بدراسة الطب وطب الأسنان وما استوعبته الجامعات الرسمية، يكون في جامعات خاصة رديفة ولا تقل مستوى عن الجامعات الرسمية تستوعب هؤلاء الطلاب، وهذا أيضا يشجع الاستثمار ويشجع على استحداث فرص عمل جديدة. الخوف من أنه قضية الركود والإشباع في هذه التخصصات، والقضية الأهم ما تحدث فيها معالي الوزير قبل أيام في تصريحاته الإعلامية بأنه موضوع زيادة أعداد الطلبة في تخصصي الطب وطب الأسنان مش بس القضية في كون التخصص ممكن يكون مشبع أو راكد، ولكن أيضا في أنه هذه الأعداد من الطلبة اللي بتتخرج وحاجتها إلى فرص كبيرة جدا للتدريب وللاختصاص ولسد الامتياز، وبالتالي ممكن تكون هذه الفرص المتاحة أمام أبنائنا الطلبة أقل من أعداد الطلبة الخريجين. لك أن تتصوري كل هذه الخارطة الفسفسائية التي لابد أن ينظر إليها المجلس من الأعلى حتى يستطيع أن يحقق التوازن بين كل هذه المتغيرات وبالتالي يصدر القرارات التي يراها مناسبة كما ذكرت لتحقيق المصلحة الوطنية العليا والمصلحة الفضلى لأبنائنا الطلاب.

0: دكتور، اليوم إلى أي مدى أصبحت احتياجات سوق العمل جزءاً أساسياً من قرارات تحديد أعداد المقبولين في جميع التخصصات؟ لا نتحدث عن الطب ولا طب الأسنان فقط، نتحدث عن جميع التخصصات في كل الجامعات.
1: 100%. إحنا سابقاً كنا نعتمد على دراسة سنوية كان يجريها ديوان الخدمة المدنية.

0: يوم هناك لجنة وطنية برئاسة مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وعضوية مختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة من وزارة التنمية والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل وإدارة الإحصاءات العامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وزارة الاقتصاد الرقمي هيئة الاعتماد وضمان الجودة ومختلف المؤسسات ذات العلاقة عم تقوم بإجراء دراسة حقيقية على أرض الواقع لتحليل سوق العمل الأردني وتحديد التخصصات الراكدة والمشبعة والتخصصات المطلوبة على مستوى العمل بشكل عام في القطاعين الحكومي والخاص، وإن شاء الله إن شاء الله إنه نتائج هذه الدراسة ترى النور قريبا.
1: طيب اليوم دكتور بالتزامن مع هذه القرارات نشهد تحولات كبيرة في منظومة الثانوية العامة، كيف تنظر وزارة التعليم العالي إلى هذا التطور من زاوية القبول الجامعي؟
0: يعني شوفي، أنا أعتقد أنه كما ذكرت إحنا اليوم بننفذ عملية القبول الموحد لهذا العام الجامعي 26-27 ونستقبل الدفعة الأولى من خريجي نظام الثانوية العامة الجديد بالحقول. حتى هذه اللحظة أستطيع القول بأنه عملية القبول مطمئنة بإذن الله تعالى، ولا أعتقد أن نشاهد
1: بس خلينا يعني نوضح أكثر. خلينا دكتور، مطمئنة يعني في نسبة أعلى من السنة الماضية قبول طلاب الجامعات؟
0: هذا ما سيتم إعلانه، ولكني أنا لم أصل حتى هذه اللحظة إلى مرحلة العدد الإجمالي، لكن أنا بتحدث من خلال الخطوات اللي إحنا ماشيين فيها. يعني لا أعتقد أننا سنشاهد اختلالات كبيرة لا سمح الله في عملية القبول نتيجة وجود الحقول. هذه الحقول كانت موجودة سابقا ولكنها اختلفت نوعا ما في التخصصات التي يتاح لكل حقل أن يلتحق فيها، وهناك تخصصات موجودة ليس على مستوى البكالوريوس فقط بل على مستوى الدبلوم المتوسط أيضا، ويعني مطروحة لأبنائنا الطلباء. ومع إلغاء الامتحان الشامل كذلك شاهدنا أن هناك إقبال أكثر على طلبات الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع. أعتقد أنه من المبكر أن نقيم الآن عملية القبول الموحد لأنه لازم ننتهي منها بشكل كامل ونقارن.
1: متى متوقع انتهائها والإعلان عنها؟
0: بإذن الله تعالى نهاية الشهر الحالي،
1: نهاية أيلول رح يكون الإعلان، الأسماء رح تظهر والقبولات رح تكون موجودة
0: بإذن الله تعالى.
1: نعم.
0: وبالتالي إحنا بدنا نقرر هل أعداد الطلبة الذين لم يتم ترشيحهم للقبول هذا العام هل هناك زيادة في أعداد هؤلاء الطلاب مقارنة في السنوات السابقة؟ أنا لا أعتقد أنه سنشهد ذلك، ولكن مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية جاهز لأي سيناريو والاتخاذ أي قرار من شأنه أن يحمي مصالح أبنائنا الطلاب.
1: أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور مهند الخطيب. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: تحياتنا.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، خلال شهر آب وحده استخدم أكثر من 344 ألف راكب المرحلتين الأولى والثانية من المشروع عبر أكثر من 22 ألف رحلة قطعت نحو 1,440,000 كيلومتر على خطوط تربط المحافظات بالعاصمة عمان، إلى جانب خطوط مباشرة بين عدد من المحافظات وخدمات إلى المدينة الطبية. لكن الأرقام لا تروي القصة كاملة، فالتحدي الحقيقي لا يتعلق بعدد الركاب والحافلات فقط، وإنما بمدى انتظام الرحلات والالتزام بالترددات والمواعيد وقدرة المشروع على قراءة الطلب وتطوير الخطوط وفق احتياجات المواطنين.

0: ومستمعينا، إلى أي مدى نجح مشروع النقل المنتظم في تغيير تجربة التنقل بين المحافظات؟ وأين نقاط الضعف؟ وما الذي ينتظر الركاب خلال المرحلة المقبلة؟ للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير مشروع النقل المنتظم بين المحافظات المهندس عبادة أبو قمر. مهندس عبادة، صباح الخير.
1: صباح الخير ست مها إليك ولجميع مشاهدي ومستمعي الإذاعة الأردنية.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. مهندس، اليوم نتحدث عن أكثر من 344 ألف راكب خلال شهر واحد فقط. ماذا تقول لكم هذه الأرقام عن حجم الطلب الحقيقي على النقل المنتظم بين المحافظات؟
1: نعم صحيح، إحنا اليوم الحمد لله وصلنا تقريبا إلى 344 ألف راكب خلال شهر 8، بالرغم أن شهر 8 هو يعتبر شهر ما فيه دوام جامعات، فيه دوام مدارس، يعني مش هو اللي نحكي الشهر ذات الطلب الأعلى. فهذا مؤشر إيجابي الحمد لله إنه فعلا النقل المنتظم عم بيحقق متطلبات الراكب للتحول من النقل الخصوصي إلى وسائط النقل العام.
0: نعم، اليوم هل وصل المشروع إلى مرحلة يمكن القول بها

0: أن النقل المنتظم أصبح خيارا يوميا ثابتا لدى شريحة واسعة من المواطنين وليس مجرد تجربة جديدة؟
1: نعم صحيح ست مها، وبصراحة أنا يعني بدي أحكي أكثر تفصيلا.
0: تفضل.
1: إحنا لما بلشنا المرحلة الأولى بلشنا بخمس خطوط، والمرحلة الثانية سبع خطوط صار شغال لحد الآن، فإحنا صار عندنا 12 خط، لكن من خلال حصر الوجهات المختلفة خلال داخل محافظة العاصمة عمان أو المحافظات الأخرى، فإحنا توسعنا بهذه نفس الخمس خطوط بنفس الأسطول، فتحنا وجهات جديدة، وصلنا إلى 26 مسار، منهم المدينة الحسين الطبية، وهي صرح يعني صرح طبي يعني مطلوب الانتقال إليه من كل محافظات المملكة. وبرضه كمان صار في عندنا وجهات باتجاه الجامعات، زي جامعة آل البيت، زي جامعة البلقاء التطبيقية من سويلح على خط الصلب. فالتوسع في المسارات حقق أو استقطب فئة أكبر من الركاب، وبالتالي صار في عندنا تحول نحو استخدام وسائط نقل هي بالنسبة للمواطن صارت هي يعني واسطة نقل موثوقة، خدمة موثوقة، فتحول منها من استخدام النقل الخصوصي إلى النقل وسائط النقل العام.
0: نعم. طيب اليوم تحدثت أنه في هناك خطوط زي مثلا خط السلط عمان سجل يمكن أكثر من 89 ألف راكب، وإربد عمان قرابة 83 ألف. هل تدرسون زيادة عدد الرحلات أو الحافلات على الخطوط الأعلى طلبا في خلال المرحلة القادمة؟
1: طبعا أكيد، إحنا أصلا بالمرحلة الأولى بلشنا ب 121 باص، 121 باص مع بداية مع صدور قرار مجلس الوزراء بالمرحلة الأولى، صعدنا هسه ل 142 باص، فإحنا زاد عندنا عدد وسائط النقل 21 وسط نقل على خطوط المرحلة الأولى. الخطط التشغيلية هي خطط تشغيلية ديناميكية، يعني تقوم بمراعاة المتغيرات اللي بتصير على مدار السنة، زي مثلا أنه في دوام جامعات في عطلة الجامعات والصيف غير الشتاء، فجميع هذه المتغيرات تؤثر على إعادة هيكلة أو إعادة صياغة الخطط التشغيلية بما يتواءم مع متطلبات الركاب. إحنا الحمد لله المرحلة الأولى بعد مرور سنة وصلنا إلى استقرار، صار في عندنا خطة للصيف، صار في عندنا خطة للشتاء،
0: ومواعيد ثابتة،
1: خطة للجمعة مواعيدها ثابتة. نعم
0: هذا شيء مهم بالنسبة للمواطنين، وهذا الشيء ممكن اللي بيخلي المواطن إنه يلتزم بهذه الحافلات ويصير في عنده شيء إنه خلص أنا بما إنه في ساعة ثابتة من قبلكم، فهذا الشيء راح يكون في أكيد يعني إقبال من قبل إخوانا المواطنين.
1: أكيد ست مها، وهو أساس المشروع إنه العامل الوقت هو عامل مهم جدا للراكب. ليش؟ لأنه لما يكون عارف الراكب إنه متى موعد انطلاق الرحلة، هو قادر على تخطيط الرحلة من قبل الانطلاق، من قبل بيوم حتى قادر إنه يخطط رحلته، لأنه هو عارف من هذا من مركز الانطلاق هذا متى رح يوصل، متى رح يطلع الباص، وعارف متى رح يوصل الباص.
0: نعم.
1: برضو بالإضافة إنه في أنظمة رقابة تلفزيونية داخل المركبات، فبالنهاية كمان برضو إحنا رفعنا مستوى السلامة داخل الرحلة. برضو كمان أضفنا خدمة جديدة هي الواي فاي المجاني لزيادة مستوى الرفاهية داخل الرحلة. فبصراحة يعني الحمد لله الحكومة الأردنية أصلاً يعني بدأت إنه بالنقل المنتظم بأول مرحلة اللي هي تضمنت خمس خطوط، والتوسع بالمراحل مبني هذا القرار على نتائج كل مرحلة. فيعني الحمد لله إحنا المرحلة الأولى أطلقناها، نجحت المرحلة الأولى، صدر القرار بالمرحلة الثانية، وسيتم صدور القرار بالمرحلة الثالثة بعد بناء على نتائج المرحلة على مرحلة الثانية. الحمد لله إقبال جيد جدا من الركاب على خدمة النقل المنتظم. تغذية راجعة ممتازة من المواطنين على رضا،
0: في تواصل يعني هذا السؤال اللي كنت أسألك، يا في تواصل بينكم وبين إخوان المواطنين؟ هل هناك صفحة من قبلكم بيقدر إخوان المواطنين يبعت لكم أي ملاحظة تنظروا فيها بعين الاعتبار؟
1: نعم، احنا في مجموعة قنوات، منها في رقم تليفون، واتساب، موبايل أبليكيشن، منصة يعني الويب سايت الخاص بالهيئة، وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وإحنا دائما على تواصل مع المواطنين، حتى إحنا نقوم يعني خلال كل فترة بقياس مستوى الرضا. والحمد لله يعني تجاوز عنا مستوى الرضا عن 85%.

0: خلال الأشهر الماضية. فدائما في تواصل ما بين الهيئة والركاب ببداية كل مرحلة وخلال كل مرحلة لإجراء التحسينات اللازمة التي تحقق متطلبات الراكب على الوجهات والمواعيد اللي بتناسب الركاب.
1: نعم. طيب اليوم احنا بنحكي عن اقبال اخواننا المواطنين على كل هذا الموضوع. المشروع يعتمد بصورة متزايدة على الدفع الالكتروني. الى اي مدى تقبل المواطنون هذا التحول؟
0: شوفي بصراحة ست مها، يعني الباص السريع، يعني تجربة الباص السريع هو كسرت حاجز انه اول مرة انا استخدم دفع الكتروني.
1: اول مرة بتكون شوي صعبة عليهم، بعدين بصيروا يتعودوا.
0: بالضبط. فالدفع الالكتروني خلال مسارات الباص السريع وباص عمان، كل هذه المسارات اللي داخل عمان عمان هي مزودة بأنظمة الدفع الالكتروني. وكمان احنا نفس النظام الدفع الالكتروني اللي موجود داخل عمان هو نفسه اللي موجود على النقل المنتظم بين المحافظات. يعني نفس البطاقة راكب العقبة بتستخدمها جوا عمان وبتستخدمها جوا اربد.
1: نعم.
0: وجوا جرش وجوا عجلون وجوا المفرق وجوا الزرقة. فالإقبال الحمد لله ممتاز على الدفع الإلكتروني، حتى لا يعني هو من ناحية حتى المواطن ومن ناحية المشغل، لأنه المشغل برضو كمان صار قادر على متابعة يعني الحركات المالية على مركبته. وإحنا الحمد لله يعني خلال شهر 8 وصلنا لتقريبا 500,000 دينار من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني على الخطوط على 26 مسار.
1: نعم. مهندس اليوم ممكن كان في تأخير برحلات معينة، يعني إذا في كان اليوم إحنا في عنا تتبع أكيد ونظام التتبع الإلكتروني في معرفة حالات التأخير أو عدم تنفيذ الرحلات، اليوم صار في عنا تأخير، كيف بتم إذا كان فعلا تأخير من قبل هذه الرحلات وكيف تتعاملون مع كل هذه الأمور؟
0: هلا احنا من خلال اداره هذا المشروع احنا عندنا يعني عندنا منظومه مكونه من ثلاث محاور رئيسيه. نحكي هو المشغل، ونحكي طبعا كل هاي الجهات متعاقده مع الهيئه، المشغل الجهه المشغله طبعا هو بطل تشغيل افراد، هو صار تشغيل مؤسسي تعاوني ما بين المشغلين على الخط الواحد. والجهه الثانيه اللي هي الشركه المتكامله اللي هي عندها خبره اكثر تزيد عن 40 سنه في عمل في عمل الجداول الزمنية والرقابة الميدانية، تقوم بعمل الجداول الزمنية بالتعاون مع المشغلين والرقابة الميدانية على تنفيذ هذه الجداول الزمنية. والشركة الثالثة هي شركة رؤية عمان اللي هي المزودة لأنظمة النقل الذكية على باص السريع والحافلات العاملة على مشروع النقل المنتظم بالمرحلة الأولى والثانية. جميع هاي الجهات مرتبطة مع الهيئة بعقود، ومرتبطة تشغيليا مع مدير المشروع وفريق إدارة المشروع في الهيئة. طبعا هذا يعني شارع بصير عليك، يعني بصير حادث بيغير الخطة، بتصير أزمة، بصير بتغير الخطة بالشتاء، بصير ازدحام انزلاقات، فبتم معالجة هاي المشاكل. نحكي الطارئة يتم معالجتها،
1: يعني هي حالات استثنائية وليست بشكل مستمر، يعني إذا كان في هناك شيء طارئ فقط نتحدث عن هذه المواضيع، مظبوط؟
0: يتم يعني نحكي يتم معالجة المشاكل الطارئة والمشاكل اليومية والتحديات. نحكي مشاكل.
1: نعم.
0: بقدر ما هي تحديات وظروف.
1: صحيح.
0: متغيرة. نعم. داخل الخطط التشغيلية. يعني احنا دائما لما احنا نبني الخطط التشغيلية بيكون احنا حاسبين حساب انه راح يكون قد يعني يتعرض عارض، فبيكون في عنا اسطول داعم احتياطي في الجهة الثانية بحيث انها تغطي.
1: نعم.
0: بدل هاي الرحلة بحيث انه ما يتغير او ما يصير اي تغيير على الجدول الزمني.
1: نعم. ماذا عن كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة؟ الى اي مدى جرى تجهيزات الحافلات والمحطات لتلبية احتياجاتهم؟
0: هلا محطات الانطلاق والوصول كامله هي مهيئه لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه.
1: في اقبال من قبلهم؟
0: لكن الحافلات احنا في الوقت الحالي استخدمنا نفس الحافلات اللي عامله على خطوط النقل العام اللي كانت عامله على هاي الخطوط ال 12. يعني جاري العمل على تحديث هذا الاسطول بما يراعي متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن.
1: نعم. الله يعطيكم العافية سيدي، أنا أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير مشروع النقل المنتظم في المحافظات المهندس

0: عبادة أبو قمر، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك ست مها، وكل الشكر لكم ولفريق إذاعة الإذاعة الأردنية لتسليط الضوء على المشاريع التي تخص المواطن، والتي يعني تتعامل مع تخص جميع الحركات اليومية للمواطن وتسهل حياته اليومية.
0: يسعد صباحك يا سيدي، حياك الله.
1: شكرا ست مها.

0: رفيق الروح.
1: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-144-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: معنا أخونا المواطن إياد، صباح الخير.
1: صباح النور، هلا يا عم.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك، تفضل أخ
1: الله
0: إياد.
1: يعطيك العافية ويصبحكم بالخير.
0: يا حي الله يا سيدي، تفضل.
1: مشكورين على جهودكم وكل القائمين على هالبرنامج الرائع.
0: الله يخليك، هذا واجبنا يا سيدي، تفضل.
1: الله يعطيك العافية يا عمي. احنا سواقين شحن، سواقين القلابات في منطقة الكرك، محافظة الكرك، بنعاني من مخالفات السير بناء على يافطات موضوعة، أتوقع بوجهة نظري على الأقل أنه ما إلها داعي تنوضع. واضعين لنا طريق بديل، طريق التفافي بديل، اللي هو الطريق من جسر الكرك لغاية الثانية، منطقة المرج ممنوع ندخل منطقة المرج، وحاطين لنا طريق بديل من عند القيروان. الطريق البديل هذا كله مساكن، كله منازل، كله بيوت، وفي مدارس، وطريق ضيق، وطريق لا يصلح للشحن، غير مؤهل وغير مفصول في جزيرة وسطية، وما إله أولويات لا في الدخول ولا في الخروج يا عمي.
0: نعم.
1: والطريق اللي أنا بحكي عنه اللي هو طريق المرج، طريق نافذ، الطريق النافذ ومفصول في جزيرة وسطية وتابع للأشغال العامة، والطريق هذا محطوط عليه يافطة في بدايته، ومن الجهة الثانية محطوط عليه يافطة ممنوع مرور الشاحنات أو طريق إجباري للشاحنات.
0: نعم.
1: طيب ليش؟ ولما نسلك الطريق هذا رقباء السير بناء على اليافطات هاي بتم ضبطنا ومخالفتنا.
0: نعم.
1: الكلام هذا سبب لنا أرق كثير جدا. يعني بدنا نفهم ليش موضوع اليافطات هاي، شو سبب وضعها، وشو سبب دخولنا للمناطق المأهولة السكنية والمدارس والطريق الضيقة، بحيث انه نستثني هالطريق هاي. ليش؟ شو السبب؟
0: هو طريق اشغال تابع للاشغال، مزبوط.
1: الطريق الطريق اللي هو المرج تابع للاشغال، والطريق البديل الالتفافي هو تابع للبلديه، ما لنا في الطريق الالتفافي. انا بحكي عن الطريق اللي هو الرئيسي اللي نافذ، المفروض انه هاي اليافطات ما تنوضع. يعني لو حكينا مثلا انه في طلعه، الطلعه 30 متر، والله يا عمي الطلعة 30 متر، احنا قاعدين بنطلع من إشارة المزرعة 41 كيلو للكرك، كلها طلوع وطلوع الخرزي وطلوعات قاسية جدا. يعني إذا بدنا نعول على موضوع الطلوع، في الطلعة الثانية في الطريق البديل فيها برضو طلعة توازي الطلعة اللي عند المحافظة، إذا كان الموضوع بس علشان الطلعة.
0: طيب خليك معي يعني. والله أعلم أنه هاي المتابعة يمكن قبل فترة أثارها أحد إخواننا في محافظة الكرك على نفس الطريق، ولكن خليك معي، خلينا نرحب عبر هاتف البرنامج مدير أشغال محافظة الكرك مهندس عمار الحجاج. مهندس عمار، صباح الخير.
2: صباح الخيرات لك الجميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا مهندس، يسعد صباحك. مهندس، يمكن هاي الملاحظة مرة تانية ترد لبرنامج البث المباشر من عمان، تعقيبك على الموضوع يا مهندس، هذه اليافطات، الامتناع عن الدخول إلى هذا الشارع، موضوع من قبل مديرية الأشغال، تعقيبك على الموضوع يا مهندس، تفضل.
2: بالفعل يعني هو هذا الطريق طريق نافذ ومن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويعني مثل ما بنعرف هي العملية تنظيمية ما بين الأشغال وما بين إدارة السير. الآن هاي الإشارات لم تضع عبث، يعني احنا المنطقة عندنا يعني

0: الجميع بيعرف هي منطقة ذات انحدار عالي ومسافة قصيرة فيها. الآن فرق المسافة بين المسارين اللي تفضل فيها الأخ المتصل لا تتجاوز 100 متر يعني كطول مسافة، ولكن الطريق النافذ هو طريق ذا انحدار عالي وبالتالي بيسبب مشاكل للسيارات الثقيلة وسيارات الشحن، وبالتالي تم منع سلوك هذا الطريق وتم توفير البديل الآخر اللي ممكن يسلكه ويكون أكثر أمان لهم. وبالمناسبة يعني كان في شواهد وحوادث كثيرة من يعني أنه السيارات الكبيرة بتقصر ما بتقدر يكمل طلعته وبالتالي بسبب هذا لا سمح الله ممكن يسبب كوارث في تلك المناطق، علما أنها مناطق أيضا معهول يعني الطريق النافذ في مخازن تجارية في سوق تجاري أيضا نشهد حركة مرورية كده.
1: نعم يعني الطريق اللي احنا حاطين عليه ممنوع المرور منه هو طريق يعني ممكن يكون في أذى لإخوان المواطنين مهندس عمار؟
0: 100% من واقع التجربة، يعني احنا مثل ما بنعرف تضاريس المنطقة هي جبلية،
1: في دراسة على هذا الطريق مزبوط؟ نعم أكيد. نعم احنا كل فترة بصير في تفضل يا سيدي.
0: نعم في دراسات عليه وهو ذات تضاريس جبلية صعبة، والمسار هو يربط بين نقطة ونقطة وفيها المشاكل وفيها المخازن التجارية على اليمين وعلى الشمال، يعني لا يمكن تخفيض مساره أو تعديل التضاريس والطول الجغرافي الموجود فيه، ولا بد من سلوك المسار البديل للحفاظ على سلامة سواء سالكي الطريق أو المجاورين.
1: أخ إياد.
2: عمي مهندس صباح الخير.
0: صباح الخيرات.
2: مهندس الطريق هذا أنت قاعد بتحكي إنه مأهول، هو سوق تجاري كامل الطريق هذا سوق تجاري ولا أنا غلطان؟
0: سوق تجاري مأهول نعم.
2: سوق تجاري بينما
0: طريق البديل والتنمية يعني كثير من الدوائر.
2: مهندس يرضى عليك يرضى عليك ربي. الطريق البديل اللي أنت معطيني إياه في له أولوية دخول؟
0: نعم هو طريق تسلك
2: ما له أولوية يعني دخول مهندس ما له أولوية دخول لما أجي أنا من جسر الكرك بدي أفوت من عند القيروان، أنت مش معطيني أولاً مش معطيني أولوية دخول، هذا رقم واحد. رقم اثنين مش معطيني أولوية خروج من الجهة الثانية. رقم ثلاثة الطلعة اللي إحنا بنعرفها نهاية الطريق نفس الطلعة هاي اللي عند المحافظة. رقم أربعة الطريق هذا من بدايته من أول ما أدخله الطريق هذا كله مساكن بيوت أهالي وأطفال بيلعبوا في الشوارع يا مهندس، وأنت بتعرف هالكلام هذا. رقم خمسة الطريق هذا في مدارس سنتين أبوابهن على الشارع هذا البديل اللي أنت معطيني إياه. رقم ستة الطريق هذا ضيق وغير مفصول في جزيرة وسطية وغير مؤهل فنيا أنه يسلك شاحن ذهابا وشاحن إيابا ويلتقن بالطريق اللي أنت قاعد بتوديني عليه اللي هو الطريق البديل.
1: طيب
2: فالآن الطريق النافذ هذا اللي هو طريق الأشغال، مهندس أنت قاعد تحكي لي طلعة حادة، إحنا بنطلع طلعة الخرجة، كيف بنطلعها يا مهندس؟ طلعة الخرجة هاي أنت بتعرفها وإحنا كلنا بنعرفها، طلوع الذراع هذا كيف بنطلعه يا مهندس؟ طلوع السيل كيف بنطلعه يا مهندس؟ وأنت قاعد بتعطيني بتقول لي أنا لفيتك الطريق هاي بناء على الطلعة 30 متر لأنها حادة. طب والحد اللي ورا؟ طب يعني المفروض انه اذا بدك تمنعني اذا بدك تمنعني الطلعه هاي امنعني طريق الخرجه، اذا بدك تمنعني السوق التجاري امنعني السوق التجاري اللي هو السنيه. فالاجابه
1: خليك معي اخي اياد، خليك معي مهندس عمار. يعني أخونا المواطن يتحدث عن طرق أخرى ويمكن تحدث عن هذا الطريق في اللي مسموح انهم يمروا فيه، يبدو انه في مدارس بهذا الطريق
0: الطريق
1: النافذ. نعم
0: الطريق النافذ في مبنى المحافظة في التنمية الاجتماعية في سوق تجاري
1: في مدرسة،
0: يعني هي المسافة الفارق بينه العزيز انه كل طريق في له حيثياته وله فنياته.
2: بس خليك الطريق البديل استاذي.
1: خليك معي اخي اياد خليك معي. نعم تفضل مهندس.
0: الان الميول هو حاد في الطريق وهي ما وضعت يعني العمليه منع سلوك الطريق للاخوانيه بس من باب انه نغلبهم او من باب احنا يعني يشكل جهد ويشكل عليهم اي عبء اخر. العمليه زي ما ذكرت لك هي بتكون تنسيقيه ما بين السير وما بين الاشغال، وما تم تحويل السير الا بناء على مشاهدات وعلى تجارب.
1: انا
0: وعلى
1: معك والله يا مهندس
0: موجود فيه ومتوقع.
1: نعم انا معك والله يا مهندس، ولكن هذه الملاحظه حسب فريق الاعداد بيحكوا لي اجانا عديد من الاتصالات على هذا الموضوع وكثير من اخواننا بيتحدثوا عن نفس هذا الطريق. ممكن يكون في نظر من قبلكم دراسه اخرى على هذه الطريق، زياره ميدانيه في اقرب وقت ممكن لننظر فيها؟ ممكن شيء تغير يا مهندس خلال الايام؟
0: يعني بالتاكيد احنا راح نكون في لنا تواصل ان شاء الله مع الجهات المختصه سواء اخواننا في البلديه او في السير.
1: نعم.
0: وبتم تقييم

0: الطريق البديل وتعزيزه وتوفيره وليس من سلوك هذا الطريق النافذ، لأن المحددات على يد تكون.
1: يعني إحنا مهندس بالنهاية بهمنا حماية إخواننا المواطنين.
2: إذا ممكن تعقيبه ست معه
1: سريعا الله يخليك لو سمحت.
2: بس خليك اللي عندي. أنا زرت المهندس رعد على مكتبه، كان مدير أشغال الكرك، قال لي إحنا ما عندنا مشكلة بسلوك الشاحنات الطريق هاي، ما عندنا مشكلة نهائيا. وما كان عنده إجابة إنه ليش ما يتم إزالة اليافطات اللي على الطريق اللي تابع للأشغال العامة.
1: طيب،
2: وزرت أنا رئيس قسم السير، رئيس قسم السير بيقول لي أنا بناء على اليافطات بتم ضبطك ومخالفتك بكل
1: طبعا هو يعني بقوم بعمله مزبوط يا سيدي.
2: نعم صحيح. فبناء على هالكلام هذا الطريق اللي انت سألتي المهندس الآن عنها اللي هي فيها مدارس سنتين، نعم فيها مدارس سنتين، الطريق على الشمال واليمين فيها مساكن وفيها أطفال قسما بالله يا أخت ما إنهم بيلعبوا بوسط الشارع، والله العظيم لما ندخل الطريق هاي بفوتوا تحت الدبلات وبفوتوا فوق السيارات.
1: طيب أخ إياد احنا سمعنا لكلامك، واحنا اليوم بدنا نعطي فرصة ووقت ايضا للمهندس عمار للاطلاع مرة ثانية على هذا الطريق، زيارة الموقع باقرب وقت ممكن لعل وعسى يكون في هناك نظر بهذا الطريق. مهندس عمار بتمنى يكون في هناك دراسة جديدة لهذا الطريق ويكون في هناك نظر ايضا بإعادة وضع هذه اليافطات.
2: اتمنى المهندس يطلع معي في القلاب ويشوف الطريق على عرض الواقع من خلال القلاب مش من خلال سيارة أو بكم، حتى يشوف كيف إحنا بنعاني وشو اللي بيصير معنا.
1: طيب أخ إياد، مهندس عمار بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، إن شاء الله يكون في هناك اتصال مع أخونا المواطن إياد، ننظر للموقع من جديد، نشوف إذا بنقدر نحط خطة جديدة مهندس عمار لهذا الطريق. زي ما حكيت لك يمكن هاي مش الأول ملاحظة بتردنا على هذا الطريق، عدة ملاحظات وردتنا من قبل إخوانا المواطنين بنفس موضوع أخونا المواطن إياد. بدي أتشكر تواصلكم معنا لليوم أخونا المواطن إياد المهندس عمار الحجاج مدير أشغال محافظة الكرك، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.

0: التاسعة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ومعكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن حسن. حسن صباح الخير.
1: صباح الورد يا سيدي.
0: تحياتنا يا سيدي. صباح الورد، يسعد صباحك، تفضل.
1: يا ستي بعد أمرك لو سمحتي عندي ملاحظة وأتمنى أنه بيتم معالجتها للنهاية من قبلكم، وأنا بعرف برنامجكم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: فضل يا سيدي.
1: مشكلتي اللي هي أنا متقاعد عسكري اعتلال على حساب الضمان الاجتماعي، اعتلال كل طبيعي. ومشكلتي مشكلة من فئة كبيرة تعاني منها المتقاعدين أصحاب الاعتلال الكل الطبيعي. هلا بموجب قانون الضمان الاجتماعي اللي تقاعدنا على اساسه،
0: انت تواصلت معنا اول امبارح يوم الثلاثاء؟
1: تمام.
0: على نفس الموضوع طلعنا وطلع معنا الاستاذ ذكرت ملاحظتك، طلع معنا الاستاذ شمال المجالي على اساس احنا يعني مش كنا ما كنا موضحين اكثر لفريق الاعداد انه احنا انت متقاعد عسكري وعندك تقارير طبيه. مزبوط.
1: هلا ستي اوضح لك المشكلة الضمان بموجب المادة 66
0: بحكي لك ما عندي مشكلة. نعم والله عرفتها. حتى
1: يسمح لنا نشتغل في أي مكان.
0: صحيح.
1: لكن الآن مؤسسة المتقاعدين ماخذ حق امتياز تشغيل للمتقاعدين العسكريين في المؤسسات الحكومية إلا من خلالها فقط.
0: نعم طيب.
1: ممنوع نشتغل إلا من خلال المؤسسة والمؤسسة بتمنعنا.
0: طيب خلينا نشوف شو سبب المنع وليه عم تمنعكم هاي المؤسسة.
1: خايفين يا ستي.
0: بس خلينا نكون
1: عمل لاحقة هم بتحملوا مسؤوليتها لأنه
0: حسن هاي إجابتك، ولكن خلي الإجابة تكون صاف إشافية ووافية من قبل الناطق الإعلامي باسم المتقاعدين العسكريين الأستاذ بكر المجالي. أستاذ بكر صباح الخير.
2: يسعد صباحك أختي ماها، ويسعد صباح جميع المستمعين، وصباح الخير أختي حسن.
0: تحياتنا لك أستاذي. صباح الخير.
2: يعني معلش اسمحي لي أختي.
0: تفضل.
2: بداية أن أوضح أن المؤسسة لا ترفض توظيف أي متقاعد مصنف باعتلال، هم أخوة لنا والمؤسسة موجودة لخدمتهم. لكن خليني أفهم من أخ حسن، الآن هو متقاعد اعتلال كلي طبيعي، هل تقصد أنه التوظيف مؤسسة المتقاعدين يعني ترفض توظيفك بالأمن والحماية ولا شيء آخر حتى أنه تتضح الصورة إلي وللأخوة المستمعين إذا سمحت؟
1: أستاذ بكر أنا رجعت مدير الموارد البشرية.
2: نعم.
0: أخ حسن أرجوك اسمعني من سماعة التليفون، الصوت شوي في صدى، ممكن لو سمحت تسمعني من سماعة التليفون؟ يلا تفضل يا سيدي عشان نسمعك بوضوح.
1: مدير الموارد البشرية ورجعت نائب المدير اللي هو العطوفة عسل حداد، فحكوك ممنوع من أصحاب الاعتلال العجز الكل الطبيعي خشية من وقوع إصابات عمل لاحق تتحمل مسؤوليتها اللي هي المؤسسة كونه احنا خارج الشمول للضمان الاجتماعي. هلا انت بتعرف احنا نتعلم منك

0: الأستاذ بكر أنه المادة 66 الفقرة هذا الضمان الاجتماعي تجيز لمتقاعدين الاعتلال العجز الكلي الطبيعي العمل في جميع المنشآت دون الشمول بالضمان أو الاقتطاع من الراتب، لكن المؤسسة ترفض تشغيلنا مطلقا نهائيا.
1: سيدي يعني أنا تقريبا وصلت الصورة.
2: طيب أخ حسن بس خلينا نسمع للأستاذ بكر، تفضل أستاذ بكر.
1: أختي ما بتعرف أنت عمليات التعيين أن أو في أي مكان آخر هي تخضع لأنظمة وتعليمات. مقدمة هاي الأنظمة اللي هي إشراك المتقاعد في الضمان الاجتماعي، إحنا لا يجوز توظيف موظف أمن وحماية في المؤسسة بدون إشراكه بالضمان الاجتماعي. الآن يتم تحويل جميع حالات الاعتلال اللي بتقدموا لنا الإخوان المتقاعدين سواء هم يعملوا عنا أو معهم تقارير طبية باللي هي القرارات تقاعد بالاعتلال، نعرضهم على القسم المختص عندنا في المؤسسة اللي هو قسم الضمان الاجتماعي، بنسق مع الضمان الاجتماعي لإبداء الرأي حول إمكانية التعيين وفقا لتعليمات المعمول فيها سواء عندنا أو بالضمان الاجتماعي. لكن إحنا كمؤسسة متقاعدين لا نرفض ولكن نخضع لهاي التعليمات، احنا يعني نتبع القانون في النهاية. الآن بعض مواقع العمل أختي مها والجهات اللي متعامل معها بموجب اتفاقياتنا عندها اشتراطات وظيفية حقيقة، يعني اشتراطات انه ما بسمع يعني عندهم لا يستقبل المصنفين، بعضهم لا يستقبل المصنفين بالدرجة الخامسة او المصنفين اعتلال، يعني بالتالي قد لا تكون جميع فرص العمل متاحة لهاي الفئة.
2: مفهوم.
1: لكن المؤسسة كمؤسسة متقاعدين تبذل كل ما تستطيع لمساعدة إخواننا المتقاعدين بشتى الوسائل والطرق، يعني إحنا مؤسسة المتقاعدين اليوم بتأمن فرص عمل لأكثر من 11 ألف متقاعد في مجال الأمن والحماية، هذا بعكس أختي مها حجم الجهد اللي بتبذله المؤسسة في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين. الآن بالنسبة لأخوي هو عنده متقاعد اعتلال كلي طبيعي، بعض يعني في عندنا اشتراطات معينه من اصحاب العمل احيانا بيطلبوا انه طيب شو هو خلينا نحكي بدي تزودني بوثائق رسميه تبين سبب انهاء خدمته واسباب هذا التصنيف الطبي، بعدين بيدرسوا حالته بيتاكدوا انه تتوافق مع شروط التوظيف ولا لا، يعني في حالات لا يمكن توظيفها.
2: طب أستاذ بكر لو سمحت لي، هلا أحد إخواننا المواطنين إحنا زي ما تحدث ممكن إنه يراجع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وبيطلب منكم إنه هو بده زي ما تحدث أخونا المواطن حسن إنه بده يتوظف، في حال رفض هذا الشخص منبين له شو ليش سبب الرفض؟
1: أنا أختي مهاد يعني من خلال إذاعتكم يعني بوجه خطاب للجميع، أي إنسان عنده أي إشكالية أو أي شيء وأخونا حسن في مقدمتهم بإمكانه مراجعتي أنا شخصيا، راح أمشي معه للقسم المختص خطوة بخطوة حتى يعرف شو اللي له واللي عليه.
2: طيب
1: إحنا موجودين للخدمة وإن شاء الله ما راح نقصر مع أي أخ مراجع لنا.
2: أخ حسن، يا حسن
0: لو سمحت بس اسمحي لي حق الرد لو سمحت.
2: تفضل يا سيدي. تفضل يا سيدي.
0: أول ملاحظة بخصوص الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي نخضع لقانون وضح بصورة الدكتور الأستاذ هامان شامان
2: المجالي
0: المادة 66 الفقرة ها تجيز للمتقاعد أصحاب الاعتلال العسكريين العمل في جميع المنشآت دون الاقتطاع أو الشمول، يعني هاي أول نقطة أنه الضمان بيسمح ما عنده أي مانع. النقطة الثانية بخصوص اللي الشركات بتشترط انه شروط معينة
2: بس خليك معي اخ حسن احنا عشان ما نقاطع بعض انا راح اعطيك الوقت الكافي ما
0: اكمل النقطة الصغيرة. قانون دولي اعاقة بيشترط انه ممنوع انت بتميز الشركات في 4% من ذوي الإعاقة، الشركات والمؤسسات الحكومية مجبرة بتشغيلهم. الآن التمييز العنصري بسبب الإعاقة هذا مرفوض بقانون العمل وقانون ذوي الإعاقة. الآن ما بيقدر احنا نخضع لقوانين وأنظمة، الشركات أو المؤسسات الحكومية ما تقدر تقول أنا ما بدي أشغل بسبب الإعاقة، هذا اسمه تمييز عنصري. القانون حمانا احنا وسمح إننا نشتغل في جميع المنشآت. هلا الرفض قلت لك الرفض من المؤسسة خشية من وقوع إصابات عمل، وفي حل، في حل قانوني يعني يا أستاذ بكر اللي هو إحنا بنصير شراء خدمات أو نجيب تأمين من شركات الخاصة، تأمين فردي اسمه، يعني في

0: أكثر من حل، لكن المؤسسة رافضة تتحاور معنا بخصوص هذا الأمر نهائياً. أنا راجعت المؤسسة أكثر من مرة. الحل إن هو شراء الخدمات، نخضع الآن المؤسسة ما بيتم ملاحقتها مالياً بسبب الإصابات العمل اللاحقة. طيب. يعني في أكثر من حل، بس أهم شيء يفتحوا لنا باب الحوار.
1: طيب خليك
2: يا سيدي. يا سيدي العزيز، اولا باب الحوار ان شاء الله مفتوح ومتاح، وانا حكيت مسبقا انه بتشرفني على مكتبي، وان شاء الله بنبحث كل هاي النقاط مع بعض. الان كونه في قوانين، ممكن انا غير مطلع على هذا القانون اللي تفضلت فيه عطوفتك، لكن اخوي بالنهايه المؤسسه عندها اكثر من باب. في عندنا باب المحفظه الاقراضيه، بامكان اخوي المتقاعد اذا ما لقى فرصه عمل بامكانه ياخذ قرض من قروض المحفظه الاقراضيه اللي هي بدون فوائد، ويعمل مشروع ويشتغل لنفسه، يكون مدير نفسه، حتى لا هو يتحمل، يعني يتحمل مسؤوليه القرض اللي بيتحمله. ما عندنا شيء بمنع انه ياخذ صاحب الاعتلال هذا القرض. بالنسبه لقضيتك اخي الكريم، بامكانك مراجعتي، وان شاء الله يعني بنشوف شو اللي ممكن ان نقدم لك باذن الله.
1: اذا اخ حسن، نعم. احنا رح نأمن رقم تليفونك ايضا للدكتور بكر، رح يتواصل معك يطلع أكثر على قضيتك، وإن شاء الله يعني إذا بتقدر كمان إنك تتواصل مع الدكتور بكر، إنك تتوجه إله، تفهم منه أكثر، هو يفهم ملاحظتك أكثر. ممكن في أمور زي ما تحدث الدكتور بكر مش يعني أنت حسب كل واحد وكل حالته. إحنا بنتحدث دكتور بكر عن كل واحد وحالته كيف نتعامل معها في مؤسسة المتقاعدين العسكريين، بغض النظر هلا القانون بيسمح أو لا. فأتوقع إنه كل واحد وحالته نتحدث أو نتعامل مع هذه الحالة يا دكتور؟
2: نعم أختي الكريمة، حقيقة كمؤسسة متقاعدين إحنا نتعامل مع كل حالة بما يناسبها، ونسعى لإيجاد دائما فرص عمل تتلائم مع حالة المتقاعد وقدراته.
1: نعم مفهوم.
2: يعني متى ما سمحت الأنظمة وطبيعة العمل، يعني إحنا ما بنقدر يعني نخلق لهم فرص عمل خاصة فيهم.
1: صحيح.
2: إمكاناتنا ممكن تكون محدودة، لكن بأكد مرة ثانية أنه واجبنا تجاه أخواننا المتقاعدين كثير، بنواصل العمل حتى نستطيع خدمتهم وساندتهم. يجيني أخوي حسن وإن شاء الله ما راح نقصر معاه أبدا.
1: إذن هذه إجابة الدكتور بكر المجالي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وأخونا المواطن حسن، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
2: يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. صباح الورد والياسمين لكم وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا أخونا المواطن محمد الغرايبي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الخير، تفضل.

0: تفضل.
1: كنت عندي بنت صف العاشر، طبعا لها بنتك في مدرسة الشاملة في إربد.
0: بنتك بصف عاشر طلع لها بنتك.
1: طيب. وأنا ما بدي أعمل، أنا بدي أحولها أكاديمي.
0: بدك تحولها أكاديمي.

0: أنت بتعرف إنه الأكاديمي أقل معدل 70؟
1: بعرف أختي
0: طيب
1: بعرف.
0: كيف بدك تحولها أكاديمي معدلها 57؟
1: بس أنت طيب إذا بتكرم علينا وزير التربية والتعليم ويرجعها صف تاسع، بس عندي مشكلة بسبيل أنا أقول لك ما تأخذ الاسم بدك هذا.
0: بدك مش مرة ثانية بالله لو سمحت ما سمعت.
1: إذا بتكرم علينا وزير التربية والتعليم وبرصد بنتي بصف تاسع أساس أنها تريد التاسع وتأخذ التخصص اللي بدها إياه بكون ممنون. وأنا
0: يعني مش فاهم، مش عارفه شو بدي ارد عليك والله اخ محمد. خلي الرد يكون عند الدكتور رعد الخصاونه مدير تربيه قصبه اربد. دكتور رعد صباح الخير.
2: صباح الخير، اسمها كيف حالك؟
0: تحياتنا يا دكتور، صباح الورد.
2: هلا.
0: يعني اسمعنا لاخونا المواطن محمد، تعقيبك على الموضوع يا دكتور تفضل.
2: يا ستي اول شيء الله يسعد صباحك وصباح مستمعينا الكرام وصباح الاخ المواطن. الله يحييك يا سيدي. احنا اولا رجعنا بنتك اسمها سبا.
1: بنت سبا؟ نعم.
2: 57 لأنه قدام القوائم هيها. سبا
1: نعم.
2: محمد صالح مش هيك؟
1: نعم نعم.
2: التخصص اللي طالع لها إيش؟ شعر وجمال.
1: شعر وجمال، وأنا ما بدي التخصص هذا بعد.
2: طيب يا سيدي بعد إذنك، هي إحنا في عملية توزيع الطلبة. نعم. على المسارات نعتمد بالدرجة الأولى على رغبة الطالب التي يقوم بتعبئتها على منصة أجيال.
1: نعم.
2: بنتك الخيار الأول لها على منصة أجيال من خلال صفحتها.
1: نعم.
2: وبوجود ولي الأمر الشعر والجمال مدرسة فاطمة الزهراء.
1: طيب سيدنا أنا يعني
2: هي اختارت وتم توزيعها بناء على رغبتها وعلى اختيارها ومعدلها أنت تحدثت وحكيت عنه الآن.
0: بس خليك معي أخ محمد، أنا راح أعطيك الوقت الكافي، بس خلينا ما نقاطع الدكتور عشان نسمع بوضوح. نعم. لا. تفضل يا دكتور.
2: تقدمت بطلب تحويل، لكن الطلب لا يوجد فيه أي مبرر لتحويلها. لا من حيث الوضع الصحي للطالبة ولا أي شيء يخص أو يسمح لنا بتحويل الطالبة. الطالبة لما بروح الطالب على مسار بيتك لا يجوز إعادته إلى الأكاديمي. نتجاوز أحيانا ببعض المبررات، الحالات المرضية المستعصية، التقارير الطبية، اللجان، بعض الأمور، المسافة إذا كانت بعيدة كثير. إحنا طالبة بطلب التحويل نقلها إلى مدرسة نفيسة أكاديمي. نفيسة أنت بتعرف جنب نور حسين ومدرسة فاطمة الزهراء بالحي الشرقي بآخره. يعني المسافة اللي بينهم مش مسافة كبيرة وليست مبرر. البنت اختارت على رغبتها الأولى. إحنا الآن بسبب اختيار بنتك للرغبة واختيارها للشعر والجمال حرمت طالبة أخرى من هذا التخصص بناء على رغبتها. الآن في ملاحظة أنا بدي أحكيها، أنا يعني كولي أمر قبل أن أكون تربوي.
0: نعم.
2: ومدير لمؤسسة تربوية.
0: نعم.
2: الآن إحنا عندنا في مسارات، بعض المسارات في البتك عندنا ضغط كبير وطلب للتحويل إلى المسار المهني بتك بسبب ارتفاع مستوى الوعي بأهمية هذا المسار وما يحقق لهم من مساحات واسعة في القبول الجامعي وفي في سوق العمل.
0: والله يا عم نلاحظ هذا الشيء يا دكتور. صحيح. نعم.
2: بنتك يعني المعدل هذا المنخفض، يعني أنت بتسهل عليها من خلال وجودها في المدرسة في تخصصها اللي راح تقوم خلال العام الدراسي بتقديم مهمات وواجبات عملية داخل مشاغل بالشعر والجمال للحصول على جزء من علامة الثانوية العامة تصل إلى 70 علامة. إذا كانت البنت ضعيفة وبدك توديها مسار أو حق الأكاديمي، أنت كأنك تعلن نهاية مستوى التحصيل تبعها. بنت بهذا المستوى أصلا لما تروح أكاديمي لن تحقق شيء. يعني أنت كأنك حتى لو جابت 60 و50 في الثانوية العامة أنت يعني ما أتحت لها فرصة لا تلتحق تطور مهاراتها ولا تلتحق بسوق العمل. لذلك أنا عندي فرصة لابني مثلا أحصل له 70 علامة من المدرسة على مهمات. الآن عندي طلاب 94 في قائمة انتظار لبعض التخصصات ينتظر خروج طالب حتى يتحول من المسار الأكاديمي لمسار للمسار المهني. أنا مستغرب أنت عامل العكس.
1: والله أنا عامل العكس. تسمح لي أني أتكلم؟
0: تفضل تفضل.
2: لا تفضل
1: سيدي. أنا زي ما غير قادر. حي واحد
0: غير قادر على إيش؟ عشان إنك تبعت البنت. بس خلينا عشان خلينا نتوقف عن نقطة نقطة. بس خليك معي أخي محمد اسمعني.
1: نعم.
0: البنت هي حاليا بأي مدرسة؟
1: مدرسة حطوها بالشاملة.
0: وين موقعها؟
1: الحي الشرقي.
0: والمدرسة اللي طالب نقل بنتك عليها وين موقعها؟

0: بحر بحنينة.
1: بحنينة.
0: يعني تبعد تبعد عن بيتي 100 متر بالضبط.
1: دكتور رعد، طب خليك معي، خلينا نتوقف عند هاي النقطة. في منطقة حنينة ما في بيتك؟
2: شعر وجمال في أقرب شيء عليهم عين جالوت.
1: عين جالوت، طب قريب حنينة على عين جالوت مظبوط؟
2: المشكلة في المتسع، إذا فيها متسع.
1: بس دكتور أنا ما عندي مشكلة، أنا مقدرة، ولكن إحنا وأنا معاك، ولكن إحنا بنحكي عن مستقبل طالب. وانت تحدثت قبل شوي وحكيت انا بتحدث مش كاني مدير تربيه، اتحدث وكاني والد الطالب او طالبه على الهواء، مزبوط يا دكتور؟
2: نعم.
1: اليوم اخونا المواطن محمد يتحدث بكل وضوح على الهواء مباشره، بحكي لك انا بعرف انه بنتي مثلا بالاكاديمي ما راح تمشي، ولكن انا لوضع المادي، وضع المادي ما بيسمح اني ادفع كل يوم 4 دنانير عشان ابعث بنتي على المدرسه اللي تروح على مدرستها. اليوم بما انه في حنينه وعين جالوت قراب على بعض، حنينه قريبه على البارحه، مظبوط
2: المدرسه نفسها قريبه عليهم، يعني ما يبقى في الحي الشرقي وحنينه قريبه.
1: طب أخي محمد، عين جالوت قريبة عليك أقرب من حي الشرقي؟
0: عين جالوت أختي قريبة، نعم
1: أقرب.
2: بنشوف إذا في إمكانية، لا أعد بعرفش الأعداد الآن، إذا في إمكانية للشعر والجمال في مدرسة عين جالوت إحنا بنقدم كل مساعدة بنقدر عليها.
1: نقدر الدكتور اليوم نشوف إذا في مجال؟
2: لكن إذا تحويل المسار الأكاديمي البنت لا صعب.
1: لا ما بدنا على المسار الأكاديمي. أنت تحدثت بكل شفافية دكتور، وأنت تحدثت أنه أنا اليوم بحكي كأب أو ولي أمر على الهواء. إحنا اليوم نتحدث عن معدل 57، والمعدل 57 يمكن عنده موهبة أكثر من اللي معدله 94 أو 95 بما أنه راح مسار المهني. ويمكن اليوم نتحدث عن، تحدثت وقلت أنه اليوم إحنا في عنا مواهب، ما في طالب، إحنا مؤمنين جدا أنه كل واحد فينا عنده موهبة، كل واحد فينا عنده القدرة على إنجاز عمل معين، لكن إحنا وين نكتشف هاي الموهبة؟ إن ندعم أبنائنا الطلبة، والدعم مش فقط يا دكتور من الأبناء، من الأهالي اليوم، الدعم كمان من وزارة التربية والتعليم، من مدير التربية والتعليم لما يكون مقدر هذا الطالب إنه مش عم يقدر يروح على هاي المدرسة، أنقله على مدرسة قريبة تكون نفسيته أفضل ومريحة اللي يقدر يروح ويجي. فبتمنى منك يا دكتور ننظر بهذا العين الاعتبار.
2: إذا في إمكانية بعين جالوت ما عندنا مشكلة، بس إحنا هو اللي أدخل يعني بنته أو دخلت بهاي المتاهة، إذا باعتبرها هو مشكلة
1: هي أنا بالنسبة لي بالعكس، يعني هذا الشيء نعم
2: اختيارها بما أنه عارف إمكانات ووضعه ما بقدر، هي البنت رغبتها الأولى كانت، وإحنا لبينا رغبتها. إحنا ما تعدينا على حقوقها ورغبتها، إحنا لبينا الرغبة، لكن إذا بنقدر نساعده في نقلها إلى مدرسة أقرب بالشعر والجمال إحنا وفي متسع كل المساعدة له، ولأي مواطن أبدا.
1: الله يخليك يا دكتور،
2: وبنساعد وبنسهل الأمور.
1: الله يخليك يا دكتور، يعني يلا إن شاء الله اليوم بنشوف بمدرسة عين جالوت. أخي محمد
0: كل احترام لك،
1: إن شاء الله أمورك طيبة، وبتمنى أنك تكون داعم أول لبنتك، لأنه إحنا اليوم كلنا وصلنا للي إحنا فيه حاليا مدعم أهالينا، واليوم الأب والأم هم الدعم الأول لأبنائهم. بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم، ربنا يوفق بنتك إن شاء الله وجميع أبنائنا الطلبة. دكتور رعد الخصاونة، بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، مدير تربية قصبة إربد، شكرا جزيلا لكم، تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحكم، حيا الله.

يا صباح الخير عليكم جميعا، إن شاء الله أيامكم كلها تكون خير. انتهى مشوارنا معكم لليوم مستمعينا، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصولها مستمعينها من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مها طبيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: العاشرة صباحا، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها وجلالة الملكة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.

رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. الأردن يدين دخول الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. إيران توسع حرب الناقلات وتهاجم 20 سفينة حاولت عبور هرمز، والرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب بعد انتهاء انتخابات منتصف الولاية المقرر في 20 الثاني. مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنية تحتية مدنية وصناعية فيه. وإلى الحالة الجوية، طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة، وارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا مع استمرار الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عندك مرقة نسمة، نسمة وحدة بغار عليك، انت بعيني اجمل صورة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع، اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11:00 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: بسم الله وعلى بركة الله نبدأ برنامج الأردن في أسبوع وفي محورنا الأول. 20 صاروخا إيرانيا استهدفت الأردن دفعة واحدة وجهت نحو مناطق مأهولة بالسكان والمدارس والأسواق التجارية في هجمة إيرانية هي الأكبر منذ بدء التصعيد. تصدى لها نشام الجيش بكل كفاءة واحترافية وبأعلى درجات الجاهزية قبل أن تشكل أي تهديد على المواطنين. والجيش يؤكد بأن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد لحماية المملكة وسيادة أجوائها. للحديث أكثر أرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد هلال باشا الخوالدة. صباح الخير باشا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين، حياكم الله.
0: باشا أبدأ معك من تأكيدات الجيش على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس الذي أكد من كتيبة حرس الحدود الملكية بأن الجيش في أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد لحماية المملكة وسيادتها. ما الرسالة اليوم من هذا التأكيد الحازم من ميادين الجيش؟
1: نعم صحيح، يعني هي رسالة كما هو عادة الجيش العربي منذ بداية هذه الحرب وحتى منذ تأسيس الدولة الأردنية، وقف ويقف بشكل مستمر ويقدم الشهداء ويضحي بنفسه وهو جاهز بشكل مستمر للدفاع عن هذا الوطن، يعني ضمن واجباته في الدستور الأردني. وبالتالي عندما يصرح وعندما يشدد وعندما يقول عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة من إحدى الوحدات الأمامية لحرس الحدود، إنما هي تأكيد للواجبات الكثيرة والواجبات التي قام بها ويقوم بها أفراد الجيش العربي وأبناءه وضباطه في كل مكان، سواء في حرس الحدود أو سلاح الجو أو وحدات الدفاع الجوي أو حتى وحدات المشاة والدروع والوحدات الأخرى الإسناد والقوة النارية والمدفعية، وفي كل مكان هم جاهزون للقيام بواجباتهم. هذه رسالة موجهة طبعا للخارج، لأن الداخل الأردني والشعب الأردني يعرف ويعي ما هي قدرات الجيش العربي وإمكانياته التي استطاعت أن تديم الأمن والأمان والاستقرار على هذه الدولة التي يعني موجودة في منطقة ملتهبة وجغرافية كثيرة الأزمات، وانهارت فيها دول كثيرة، والحمد لله بقي الأردن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم تماسك شعبه والقيادة الهاشمية وقوة الجيش العربي ومؤسساته المختلفة.
0: باشا، هذه الهجمة الإيرانية هي الأكبر التي تستهدف أراضي المملكة منذ بدء التصعيد. هنا أسألك، هل من ربط بين هذه الضربة والأزمة الاقتصادية التي تعانيها طهران داخليا والضغط الاقتصادي في الشارع الإيراني بعد تهديدات أمريكا بضرب جزيرة خرج التي تعد الرئة الاقتصادية لإيران؟
1: نعم صحيح، هو إذا لاحظنا أنه أولا إيران والولايات المتحدة الأمريكية كل منهم يحاول السيطرة على جزيرة خرج أو يقول أنه يسيطر على هذه الجزيرة، وعندما تناقصت وتضاءلت القدرات الإيرانية

0: عسكرية وتأثرت الكثير من قدراتها، هي اتجهت إلى استخدام الجغرافيا واستخدام هذا المضيق للضغط اقتصاديا على دول العالم. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قامت بحصار الموانئ الإيرانية، وهناك تهديدات في الأسبوع الماضي سمعناها أنه سيتم استهداف جزيرة خرج التي يصدر منها حوالي 90% من قدرات إيران من من من تصدير الطاقة، خاصة للدول الصين والدول الأخرى الموجودة في المنطقة، لأنه هذه الرئة الوحيدة المتبقية والتي قد تبقي الشارع الإيراني مستقرا شيئا ما. وأصبحنا أمام هذا الضغط، أصبح وهناك قناعة أمريكية أن الضغط الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة وأيضا حشد القوة في المنطقة هو الذي يزيد الضغط على إيران، وبالتالي يؤثر كثيرا أكثر من استمرار الحرب التي بات مقتنع فيها الطرفين أنها مكلفة جدا وقد لا توصل إلى النتائج المرجوة. إيران تستخدم هذا المضيق وتستخدم هذه الضربات عندما يتم استهداف سواء ناقلات نفطة أو حتى مواقع عسكر الحرس الثوري أو الجيش الإيراني أو حتى أي موقع تقوم باستهداف الدول العربية مع الأسف، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية يعني تذهب بعيدا حوالي 1400 كيلو.
1: نعم.
0: والقوات الأمريكية والقواعد الأمريكية شمالها وجنوبها وبالقرب منها أيضا هناك في البحر، يعني البوارج الأمريكية.
1: نعم.
0: التي تشارك في الضربات في القرب منها، صحيح أنها استهدفتها لكن بانضباط، يعني بشكل منضبط، لأنها تعي أن أي استهداف لهذه البوارج بشكل قوي جدا قد يوقع فيها ضربات قوية وربما تنهار الدولة يعني الإيرانية أمام الحجم الكبير من القوة الموجود. حتى أن إسرائيل أيضا أصبحت خارج اللعبة، وهي
1: نعم.
0: التي قتلت المرشد، وهي التي استهدفت إيران في البداية، وهي التي تهاجمها بشكل مستمر، وأصبحت تستخدم أدوات مع الأسف أخرى لزيادة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى زيادة الضغط على العالم، مثل استهداف الدول العربية تحت ذرائع كلها كاذبة، يعني ذرائع كثيرة يعني متنازية أن هذه الدول
1: لماذا
0: العربية
1: باشا لماذا تستهدف إيران الأردن بدلا من إسرائيل والسفن الأمريكية القريبة
0: يعني
1: منها؟
0: يعني أولا يعني المستمع الأردني سواء أو كل من يستمع إذا أتكم الحبيبة، أنا أقول أنه يعني إيران كانت تستهدف الأردن منذ عشرات السنين، منذ زمن طويل، لأنها فشلت في إيجاد موطئ قدم لتمدد فكرها وأيديولوجيتها وأيضا أذرعها في المنطقة، لأنه الشعب الأردني والقوة الأردنية وأيضا السياسة الأردنية تمنع مثل إقامة مثل هذه موطئ القدم. فهي بالتالي الأردن وقفت سدا منيعا في وجه هذا التمدد والأيديولوجية الإيرانية، فهي على الحقب كفين. ثانيا، تريد أن تؤثر وتوجد فرقة ما بين الشعب الأردني وقيادته بالإضافة لدولته، وبالتالي هي يعني تتكلم عن ذرائع ووجود قواعد الأمريكية وهكذا، متنازية أن الأردن دولة ذات سيادة ودولة يحق لها ويعني أن تقيم تحالفات استراتيجية أمنية اقتصادية سياسية، كما هي إيران تقيم تحالفات مع الصين أو مع روسيا أو مع أي دولة ولم يسألها أحد.
1: نعم.
0: هذه اتفاقيات رغم التأكيدات الأردنية المستمرة أنه لا قواعد عسكرية، هذه علاقات وهذه يعني اتفاقيات أمنية، وهذا يحق لأي دولة ذات سيادة أن تقيم مثل هذه الاتفاقيات لأنها تعرف ما هي مهددات الأمن الوطني خاصة الأردني في هذه المنطقة. يعني فشلت في ذات موطئ قدم، بالإضافة أنها تعتبر التنسيق الأمني أو هذه الاتفاقيات الأمنية تعتبر أنه فعلا هو عقبة في وجه تمددها في الإقليم، إضافة أنها تريد أن تصدر الأزمة وتريد أن تخلق الفوضى في
1: توسحها
0: الإقليم
1: أكثر. نعم.
0: وفي الأردن وتوسعها بشكل أكثر، وتقول دوما وتكلمت يعني سواء على لسان وزير الخارجية أو حتى المرشد الأعلى، تقول أنها إما أنا آمن والمنطقة آمنة وإما المنطقة ليست آمنة وأنا لست آمنا، وبالتالي
1: نعم.
0: كمان هي تسقط هذه النظرية على الاقتصاد، وبالتالي هي تهدد باستهداف مصادر الطاقة في الإقليم والمنطقة للتأثير على الطاقة بشكل كامل في المنطقة والعالم.
1: برأيك وأنت الخبير العسكري باشا، هل سيدخل الأردن مرحلة جديدة في التعامل مع الضربات الإيرانية وتحول في قواعد الاشتباك الأردنية من الدفاع إلى الردع الاستباقي؟
0: شوف، يعني الأردن هو جزء من المنطقة العربية المستهدفة من إيران، وبالتالي هناك تنسيق كبير ما بين الأردن

0: ودول العربية، دول الخليج، دول المملكة العربية السعودية وباقي الدول، وهذا التنسيق والصبر الاستراتيجي الأردني والعربي المقدر حاليا في هذه المرحلة، لأن إيران تريد أن تزج بالمنطقة كلها في أتون الفوضى، بالإضافة أن إسرائيل وإيران التقت مصالحهما في هذا المجال، كل منهم يريد أن يزج المنطقة في فوضى. وبالتالي يعني عدم قيام الأردن أو الدول العربية بالرد المباشر على إيران في هذه المرحلة، أنا أعتقد أنه هو عبارة عن يعني استراتيجية أو سياسة رصينة، سياسة حصيفة، بالإضافة أنها يعني لديها الحق في الرد في الوقت المناسب، وهي تبقي بنفسها ليست طرفا في هذه الحرب حتى يعني منذ اليوم الأول، منذ أن قالت أنها ليست طرف، وبالتالي الأردن تبتعد هذه السياسة الخارجية، وهذا أيضا عنصر قوتها بعدم التدخل في شؤون الغير وعدم الانجرار وراء يعني ما تريد إيران أو تريد إسرائيل في هذه المرحلة.
1: نعم، منذ بداية التصعيد تحدثت قبل قليل وقالها الأردن وقالها الجيش بكل حزم ووضوح، لا قواعد أجنبية على الأراضي الأردنية، وقواعدنا أردنية خالصة السيادة والتعاون العسكري والأمني موجود في كل الدول ضمن تعاون دفاعي وتدريبي لتعزيز المنظومات الدفاعية. ومع ذلك ما زالت طهران تمارس هذا التدليس وتضرب أمس مدينة إربد التي لا تحتوي على أي منشآت عسكرية، وأعتقد هذا دليل على زيف وكذب الرواية الأردنية. ماذا الإيرانية عفوا ماذا تقول؟
0: صحيح، يعني إيران أنا قلت لك هي تريد أن تصدر الأزمة، وبالتالي هي تختلق الأزمات وتختلق أيضا الذرائع المختلفة، رغم الرواية الأردنية التي تقول أنه لا قواعد، وهي صحيحة لا قواعد، إلا هناك تنسيق أمني، والأردن جزء من تحالف مكافحة الإرهاب منذ سنين طويلة قبل أن تكون إيران في المنطقة أيضا، وقبل هذه الحرب بسنين طويلة. الأردن يعني هذه الرواية الإيرانية هي تكذب دوما، وبالتالي كذبها أيضا الاستهداف عدة مواقع أردنية، يعني إربد لا قواعد فيها ولا أيضا أي تواجد، الجنوب، الوسط، الشمال، لاحظنا الصواريخ الإيرانية في كل مكان، كانت هذه الهجمة تريد أن توقع خسائر فعلا جادة. وأيضا أنا أقول أيضا أنه هناك أصوات أحيانا كانت تصدق الرواية الإيرانية بأن هناك قواعد وهي تستهدف القواعد، أين القواعد في الاستهداف التي لاحظناها في الأيام القليلة الماضية، وأيضا أين القواعد عندما تستهدف العقبة ميناء مدني، وأين القواعد عندما تستهدف مراكز ومدن كبيرة، لو لا سمح الله يعني سقط أحد هذه الصواريخ لكانت يعني الإصابات بالعشرات بل بالمئات، لكن قدرة القوات المسلحة الحمد لله وإمكانياتهم يعني استطاعوا أن يوقعوا يعني معظم هذه الصواريخ ويسقطوها قبل أن تصل إلى الأرض. هذه رواية زائفة، هذه رواية مع الأسف أن هناك أيضا من كان يصدقها، وكانوا أيضا هناك رواية أخرى يقول الكثير من الناس أنه يعني كانت الصواريخ متجهة إلى إسرائيل، بل في الرواية الإيرانية والتصريحات الإيرانية كانوا يقولوا ليلة البارحة وقبلها
1: نستهدف الأردن،
0: أن هذه الصواريخ متجهة إلى الأردن، بالذات إلى الأردن، وإسرائيل لا تبتعد عن أماكن تساقط هذه الصواريخ وإسقاطها أكثر من 10 كيلو في الجو أو 10 ميل، لو يعني كان بإمكانهم يزيدوها شوي لو كانوا صادقين مثل رواياتهم.
1: ما الهدف باشا؟ ما الهدف، توسيع دائرة الصراع أم رفع فاتورة الحرب أم فقدان للبوصلة العسكرية والسياسية؟
0: لا هو شوفي يعني هناك أزمات كثيرة في إيران، أزمات اقتصادية، أزمات في الداخل، في ململة في الداخل، فالحرس الثوري من خلال هذه الاستهداف يريد أن يعني يثبت الداخل الإيراني ويقول أننا نستهدف الأمريكان أو نستهدف قواعد ونستهدف الأردن ونستهدف دول كثيرة في المنطقة ولا نزال موجودين. فعندما هددت إيران قبل يومين قالت سنضد بضربة قوية جدا، مع الأسف جاءت الضربة قوية جدا على الأردن، واستطاع الأردن الحمد لله إسقاط كل هذه الصواريخ، صاروخين في يعني نزلوا في أراضي خالية والباقي كلها تم إسقاطها، وقدرات النشامة موجودين ومستعدين بشكل مستمر، لأن هناك إمكانيات تقنية واحترافية وتدريب عالي وتنسيق مستمر واتصالات قادرة يعني العمل في مثل هذه الظروف الصعبة، ولا يمكن أيضا التشويش عليها، بالإضافة أن هناك إمكانيات أردنية في التصدي للطائرات المسيرة وإسقاطها قبل أن توصل إلى أهدافها، إضافة إلى الإمكانيات استكشاف مثل هذه الصواريخ واستمكانها على مسافات بعيدة جدا قبل أن تصل.

0: لا تأتي بيوم أو يومين أو ثلاث أو سنة ولا سنتين ولا ثلاث.
1: نعم.
0: هذا تاريخ وهذا تدريب مستمر جيل يسلم لجيل، وهذه إمكانيات وقدرات شعبنا الأردني والحمد لله، وتعليمه العالي وقدرات الشعب الأردني على استيعاب معظم المنظومات العالمية. يعني هذه الإمكانيات الأردنية انعكست على قوة الجيش الأردني، بالإضافة إلى الإمكانيات المتوفرة، لأنه القيادة الهاشمية والشباب في القوات المسلحة الأردنية هم متابعون بشكل مستمر لعملية التحديث والتطوير، والجيش الأردني الآن بأوامر ملكية تحت عملية تطوير وتحديث مستمر حتى يكون قادر على مواجهة حروب المستقبل، لأن الحروب الآن أصبحت تدار من خارج الحدود، وربما تسقط دول قبل أن تصل الجيوش إلى الحدود. تغيرت المفاهيم بشكل عام، وبالتالي كل الجيوش يجب أن لا تبقى جامدة، يجب أن تغير من استراتيجياتها وعقائدها وإمكانياتها وقدراتها لمواجهة هذه التحديات في المستقبل.
1: نعم، يعني القوات المسلحة الأردنية تمتلك منظومة متكاملة من وسائل الدفاع الجوي وأنظمة رصد وإنذار مبكر والقيادة والسيطرة،
0: نعم،
1: إضافة إلى القدرات الفنية اللي تمكنها من متابعة مسارات الصواريخ منذ إطلاقها وتقدير اتجاهاتها وحتى كمان اتخاذ القرار المناسب بشأن التعامل معها
0: بالوقت المناسب.
1: نعم. باشا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد هلال الخوالدة، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك، وحمد الله الأردن وقيادته وشعبه بإذن الله تعالى، ويستمر في مسيرته وإلى المئوية الثانية بإذن الله.
1: آمين يا رب العالمين.
0: حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد وفي محورنا الثاني من برنامج الأردن في أسبوع. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعلن بدء التسجيل الأولي لموسم الحج 2027 عبر منصة دائرة الحج والعمرة. للحديث أكثر أرحب بالناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبة. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير للأستاذة الكريمة لك ولجميع السادة المشاهدين والمستمعين ولفريق عملكم الموقر.
0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بدء التسجيل الأول للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين. حدثنا عن هذا الجانب ولمتى يستمر هذا التسجيل الأولي؟
1: يعني بفضل الله تعالى احنا منذ بداية الأسبوع من تاريخ 6/9 بدأ التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج للموسم الحج عام 1448 هجري للأعمار من 31/12 و 1980 فما دون. يستمر التسجيل الأولي ولغاية تاريخ 27/9/2026. طبعا التسجيل هم للأردنيين وكذلك لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن. التسجيل دأبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تخفف على السادة المواطنين في عملية التسجيل من توفير الجهد وتوفير الوقت والسرعة في عملية التسجيل من خلال المنصة التي أعدت للتسجيل الأول للحج وهي منصة دائرة الحج والعمرة للراغبين بالتسجيل على معيار العمر أو معيار القرعة. التسجيل الأول للحج يتضمن عدة شروط. الشرط الأول أن لا يكون قد حج سابقا من الراغبين بالتسجيل الأولي للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، وكذلك أن يقوم بدفع مبلغ 200 دينار. هذه 200 دينار حتى من الضرورة بمكان

0: تلقيها من خلال تطبيق اي فواتيركم او من خلال احد فروع البنك الاسلامي الاردني او بنك صفوة، وسيتم ارجاع هذه ال 200
1: مستردات
0: دينار
1: يعني
0: مستردات باذن الله. ستحدد الوزارة تواريخ محددة بعد انتهاء عملية التسجيل وصدور الذين وقع عليهم الاختيار للحج بعد مدة زمنية محددة بإذن الله.
1: كم حصة الأردن لموسم الحج المقبل بلغة الأرقام نتحدث فيها دكتور؟
0: احنا نتحدث اليوم عندنا منصتين للتسجيل الإلكتروني للحج، تحدثنا عن الأولى وهي معيار السن ومعيار القرعة من خلال منصة دائرة الحج والعمرة، والمنصة الأخرى من خلال دائرة صندوق الحج الموقع الإلكتروني للمدخرين في صندوق الحج والذين استوفوا الشروط التالية. الشرط الأول أن يكون قد استكمل الادخار مبلغ 3000 دينار قبل 1/1/2021، وهذا لمن كان مدخرا لفرد واحد، أما الذي مدخر لمحرم أو لمرافق فلا بد أن يكون قد استكمل مبلغ 6000 دينار قبل 1/1/2021، وكذلك بالإضافة أن لا يكون قد حج سابقا.
1: نعم.
0: والقاسمة مشترك بين التسجيل على المنصة حسب فئة العمر أو على المدخرين لصندوق الحج من خلال موقع إلكتروني صندوق الحج أن يخلو من الأمراض التي يكون فيها فشل أحد الأعضاء الرئيسية مثل القلب، الرئتين،
1: نعم،
0: الكليتين، الأمراض النشطة، يكون في مستوى معين من أمراض السرطان التي بحاجة إلى علاج
1: كيميائي
0: أو البيولوجي، والحمل الخطير في آخر شهرين أو في جميع مراحله، وكذلك بعض الأمراض العصبية المتعلقة بالخرف أو الصعوبات الحركية أو التي تؤثر على قدرته على الحركة والإدراك. بما فيما يتعلق بسؤالك عن عدد الحجاج، حتى هذه اللحظة ما زال الرقم ثابتا من حصة الأردن في عدد الحجاج، والبلغ 8000 حاج أردني.
1: نعم، ألزمتم المسجل بالحج بدفع مبلغ 200 دينار، يعني ما الهدف من هذه الخطوة والتي يعمل بها لأول مرة؟
0: نعم، فيما يتعلق نحن أكدنا أن 200 دينار هي للذين يريدون التسجيل عبر منصة الحج على معيار العمر أو معيار القرعة، وغير ملزم بها المدخرين لدى صندوق الحج لا يدفع 200 دينار، لكن الهدف من هذه الدفع هذا أولا حصر الأعداد، لأنه حقيقة نحن ذهبنا إلى هذا الخيار وهذا الشرط من تجارب ومن دراسات قمنا بها. عندما لا يكون هذا الشرط موجود يكون هنالك أعداد كبيرة جدا من المتقدمين، هذه صراحة تؤدي إلى زيادة الأعباء في الفرز في تدقيق الطلبات، فقد كانت تصل إلى 40-50 ألف طلب، لكن مع هذا المعيار أصبحت الأرقام تكاد تكون بين 25-30 ألف طلب.
1: نزلت الأرقام يعني
0: نزلت، وهذا جزء من الجدية ومن ضبط الأعداد ومن السرعة، لأن دائرة الحج والعمرة مرتبطة بمدة زمنية في عمليات التسجيل وفي عمليات الفرز وبعض المخاطبات المتعلقة مع الجانب السعودي الذي أتمت جميع أنواع التعاملات فيما يتعلق الحج والعمرة، ونحن ذهبنا إلى المنصات للتسهيل وللتخفيف والسرعة في الإنجاز، وهذا جزء من تحديث المنظومة الإدارية التي تعمل عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة ذهبت إلى الرقمنة والتحول الرقمي تماشيا مع حالة التحديث والتطوير الإداري في مملكتنا الحبيبة، وكذلك فيما انسجاما مع التوجهات السعودية أيضا الذين قاموا برقمنة الجميع فيما رقمنة جميع العمليات الأتمتة المتعلقة بالحج والعمرة.
1: نعم، والمبلغ مسترد بعد انتهاء التسجيل
0: فقط للذين سجلوا على منصة الحج على معيار العمر والقرعة، أما فيما يتعلق المدخرين على صندوق الحج فلا يلزموا بدفع مبلغ 200 دينار.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج ما شروط تسجيلهم؟
0: أن يكون قد استكمل مبلغ للفرد الواحد إذا كان مدخر لوحده، أن يكون قد استكمل مبلغ 3000 دينار قبل 1/1/2021، وأن لا يكون قد حج سابقا، وأن يكون لديه شهادة خلو أمراض ستطلب فيما بعد من عدم معاناته من فشل بعض الأعراض التي الأعضاء الرئيسية التي تحدثنا عنها.
1: نعم.
0: أما إذا الشرط الآخر إذا كان مدخر بمبلغ 6000 دينار لمحرم أو لمرافق يجب أن يكون قد استكمل هذا الادخار قبل 1/1/2021، وأن لا يكون قد حج سابقا.
1: وهل مدخري صندوق الحج مطالبين أيضا بدفع ذات المبالغ عند تسجيل؟
0: لا، أنا أتحدث في مداخلتي أنه لا تنطبق عليه إلزامية دفع 200 دينار، غير مطالبين بالدفع 200 دينار.
1: نعم، دكتور محمد الطوال.

0: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
1: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.

11:00 صباحا في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها وجلالة الملكة في مراسم جنازة الملك هارد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري في دمشق وينقل له تحيات جلالة الملك، مؤكدا دعم الأردن لسوريا وحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. إيران توسع حرب الناقلات وتهاجم 20 سفينة حاولت عبور هرمز، والرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولاية المقرر في 20 الثاني. مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنية تحتية مدنية وصناعية فيه. وطقس معتدل في أغلب المناطق، حار في البادية الأحغوار البحر الميت والعقبة، وارتفاع على درجات الحرارة غدا مع استمرار الأجواء المعتدلة في أغلب المناطق. ختام الموجز في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. يمكنكم الاستماع إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أو عبر تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. يمكنكم أيضاً مشاهدتنا والاستماع إلينا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على تطبيق الفيسبوك. في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، ومني على الجبور يسعد صباحكم.

0: أهلا بكم مستمعينا في أولى نوافذنا لليوم. النوم مو بس وقت نرتاح فيه، هو حاجة أساسية حتى يستعيد الجسم والدماغ التوازن، ولما يتحول السهر إلى عادة مستمرة ممكن يبدأ تأثيره يظهر على المزاج والطاقة والقدرة على التعامل مع الضغوط والانفعالات. فهل قلة النوم ممكن تجعلنا أكثر توتر وعصبية؟ وهل السهر أيضا لفترات طويلة يمكن أن يؤثر في صحتنا النفسية؟ ومتى نعرف أن عادات نومنا أصبحت بحاجة إلى تغيير؟ للحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور رضوان بني مصطفى، استشاري وأستاذ مشارك في الطب النفسي في مستشفى الجامعة الأردنية. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحكم وشكرا جزيلا على الاستضافة للتطرق لهذا الموضوع المهم جدا جدا، واللي هو يعني إلى حد مهمل من قبل مزودي الخدمات الصحية ومن الناس عامة.
0: نعم يا هلا.
1: اللي هو النوم، النوم اللي هو شغلة مهمة جدا، يعني ويقضي الإنسان حوالي 40% من حياته في النوم.
0: نعم.
1: بس ما زال الناس مش مقدرين القيمة الحقيقية للنوم.
0: نعم. بداية دكتور، هل السهر مجرد مشكلة بالنوم أم أنه مشكلة تمتد لتؤثر على الصحة النفسية والحياة اليومية؟
1: هي طبعا المشكلة في هذه الأيام أنه نمط الحياة وخاصة عند الشباب يعني بيشجعهم على قلة النوم، مع أنه النوم ضرورة زي ما حكيت أنت في البداية، ضرورة قصوى، والنوم ضرورة قصوى للتوازن الجسمي والنفسي، لأنه النوم يعني أحسن وصف له أنه دخول الإنسان في النوم مساء زي دخول السيارة إلى ورشة تصليح لإصلاح ما أصابها من ضرر، قلة مي، قلة بنزين، مشكلة بالبطاريات، مشكلة في جهاز الوقود.
0: نعم.
1: يعني النوم هو فترة لإصلاح كل الأعطاء والأخطاء والضرر الذي حصل لجسم الإنسان أثناء النهار.
0: نعم. لماذا دكتور يحتاج الدماغ إلى ساعات نوم منتظمة؟ وهل المشكلة بعدد ساعات النوم أم في توقيت النوم أيضا؟
1: يعني كل الأبحاث بتشير إنه يعني 7 إلى 8 ساعات، أقل من هيك يعني له نتائج سلبية على الصحة بشكل عام، مش على الصحة النفسية فقط، العلاقة على الصحة، على القلب، على الرئتين، على الدماغ، على التركيز، على الضغط وإلى آخره. وزيادة النوم كمان أكثر من 9 ساعات كمان ربما كثير من الأبحاث تقول إن لها أعراض سلبية كذلك.
0: نعم.
1: حتى على طول العمر لها تأثير.
0: نعم. متى يتحول السهر دكتور من عادة عابرة إلى نمط حياة مقلق؟
1: يعني نمط حياة إذا الإنسان لا ينام على الأقل 7 إلى 8 ساعات مسائية، فبالتأكيد سيكون ذلك يعني مضرا لصحته، وهذا الضرر ممكن يؤدي إلى الاكتئاب، يؤدي إلى ارتفاع الضغط، ممكن إلى السرطانات، إلى الوفاة المبكرة.
0: نعم.
1: وكثير من الأضرار الصحية.
0: نعم. نتحدث دكتور عن السهر وعلاقته بالمزاج، هل قلة النوم تجعلنا أكثر حساسية للمواقف والضغوط؟
1: طبعا يعني معروف، يعني احنا يعني كثير من الناس اللي بيساووا اخطاء بقول والله امبارح ما نمت كويس عشان هيك خربطت، او عشان هيك عملت حادث، عشان هيك عصبت، عشان هيك ما حسبتها صح الى اخره. فالنوم يعني زي ما حكيت، يعني على الرغم انه يعني بدرسوش عنه الكثير في

0: الجهات التعليميه في كليات الطب وهيك، بس النوم ضروري وضروري وضروري جدا، على الاقل لان الانسان بحاجه الى 7 الى 8 ساعات في المساء، لانه نوم النهار بيختلف عن نوم الليل.
1: صحيح.
0: نوم الليل في الكورتيزول، في مواد اللي مضاده للالتهابات وتصليح ما يحدث من اضرار الجسم اثناء النهار، من جروح، من التهابات، من مشاكل صحيه. بس نوم النهار لا يصاحب لا ميلاتونين ولا نقص في الكوليسترول. النوم المسائي هو المفيد للجسم بشكل رئيسي.
1: نعم دكتور، الهاتف والسهر يمكن علاقة يصعب كسرها، لماذا أصبح الهاتف أحد أهم أسباب السهر؟ وهل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم تؤثر على جودة النوم أيضا؟
0: طبعا، يعني هاي الأشعة الزرقاء اللي بتنبعث من شاشات التليفونات والتلفزيونات، هذه يعني كثير من الأبحاث تؤشر على أنها تؤثر على الدماغ ونشاط الدماغ ونشاط الخلايا الدماغية والغدد الصماء وإلى آخره. على أي حال، يعني هذا التليفون هو أظن أنه يعني باعتقادي واعتقاد الكثيرين أنه أخطر جهاز اخترعه الإنسان، لأنه هذا يعني ملهي ومضيع لوقت الإنسان، لأنه بصير زي الإدمان. يعني طبعا هسه في معدل الإدمان على الريلات وما ريلات والواتساب والفيسبوك وهذا، يعني تقريبا بجوز 30% إلى 40% من البشر عندهم إدمان أو شبه إدمان، وهذه كلها بتأثر، لأنه الواحد لما يقضي ساعات أمام شاشات والأشعة الزرقاء هذه بتأثر على الدماغ ونشاطه ولا إفرازات الغدد في الجسم وهيك، وبالتالي بيساوي اضطراب في النوم، بالأحلام، يعني الإنسان ما بكون نومه يمر في المراحل النوم الطبيعية التي يمر بها الإنسان اللي في الآخر 4-5 ساعات ما شاهد أشعة زرقاء.
1: صحيح.
0: التلفونات.
1: نعم. كيف نعيد دكتور ضبط الساعة البيولوجية؟ يعني كيف نبدأ بتعديل النوم؟ وشو أفضل روتين للساعة الأخيرة قبل النوم؟
0: يعني هو جسم الإنسان بضبط حاله في حاله إذا الإنسان طوعه، بس ممكن يعني إنه المفروض إنه يعني بعد يعني عند هبوط الليل يبدأ إفراز الميلاتونين.
1: نعم.
0: ويقل إفراز الكورتيزول اللي كنا بحاجة له بالنهار، وما كناش بحاجة للميلاتونين أثناء النهار وأثناء وجود شمس، لأنه الميلاتونين بيخلينا ندخل في النوم ونستريح، ندخل في حالة إصلاح ما حدث لنا من أضرار أثناء النهار. بجوز واحد بنجرح من هون، بخبط من هون، بخبط راسه من هون، ترتفع حرارته من هون، إشي هيك، هذه كلها بتصلح أثناء الليل.
1: نعم.
0: بقل الكوليسترول، بقل الكورتيزون، وبزيد الميلاتونين. بظلوا هاي الحالة لساعات الصباح الأولى، للساعة 6، يعني لما تبدأ الشمس تطلع، بقل الميلاتونين وبزيد الكورتيزول عشان يساعدنا أثناء النهار نكون نشيطين، ويساعدنا يدعم جسمنا، لأنه في أثناء النهار الناس بيشتغلوا بتعبوا بركضوا، بصير عندهم يعني أشياء، بدهم يحملوا أشياء ثقيلة، بدهم يشتغلوا، بدهم يعرقوا، كل هذا الكورتيزول بيساعد بدعم الجسم لأنه يكون يشتغل بكفاءة.
1: نعم. القيلولة دكتور، هل تساعد على النوم ليلا أم إنها تزيد مشكلة السهر؟
0: ليس بالضرورة، يعني معروف انه القيلولة نص ساعة ساعة يعني بعد العصر، في هذا اكثر اشي موجودة في شعوب حوض البحر الابيض المتوسط.
1: نعم.
0: يعني شعوب حوض البحر الابيض المتوسط اعمارهم جيد، معدل اعمارهم جيد، بيعزوها احيانا لهاي ساعة القيلولة انه اجسامهم تريح وهيك.
1: نعم.
0: مع انه يعني بس مع عدم الإفراط في ساعات نوم الليل.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الدكتور رضوان بني مصطفى، استشاري وأستاذ مشارك في الطب النفسي في مستشفى الجامعة الأردنية. كل الشكر لك.
0: شكرا
1: يا
0: لك
1: هلا فيك،
0: وشكرا
1: حياك الله.
0: لإذاعة شكرا جزيلا
1: يا
0: لك.
1: هلا فيك، حياك
0: أهلا.
1: الله.

0: ومكملين معكم مستمعينا وحديثنا اليوم عن المؤتمر الوطني الأول الطفل بين النزاع الأسري والانفصال، ليفتح مساحة للنقاش حول واقع الأطفال في ظل النزاعات الأسرية وحقوقهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية ودور الأسرة والمجتمع والمؤسسات المعنية في حمايتهم. وفي نوافذ اليوم رح نسلط الضوء على هذا المؤتمر، وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور أحمد أبو رمان، رئيس جمعية تنمية المجتمع وشؤون الأسرة. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيك بالمستمعين الكرام.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، ما الذي دفعكم لتنظيم هذا المؤتمر الوطني الأول، والأهداف اللي يسعى المؤتمر لتحقيقها؟
1: احنا المؤتمر كان بيركز على نقطة المشاهدة والاستزارة والمبيت والاستحام للحاضنة، حق حضانة أبنائها.
0: نعم.
1: وللأب أو الأم غير الحاضن حق المشاهدة والمبيت والاستزارة.
0: نعم.
1: فإذا كان تحت عمر 3 سنوات يكون له 2 ساعة بالأسبوع في مركز مشاهدة، إذا من 3 إلى 7 له حق الاستحاب يأخذه مشوار كم عدد من الساعات، وبعد 7 سنوات له حق المبيت. فإحنا نجد وإحنا من 5 سنوات عندنا مركز مشاهدة، وعندنا حالات كثيرة، من ضمنها هذه الحالات واجهنا تحديات كثيرة وجمة أدت إلى أنه نعمل مؤتمر وطني ونعلق الجرس نحو التحديات والمشاكل التي يتعرض لها الصغار أو الأطفال والمشاكل النفسية التي قد ترهق الطفل وتجعل منه إنسان غير سوي.
0: نعم.
1: في المستقبل. نعم.
0: الأهداف اللي يسعى المؤتمر لتحقيقها دكتور؟
1: الأهداف هي أول شيء تسليط الضوء على هذه المشاكل والتحديات، 2 وضع

0: مع شركائنا من دائرة قاضي القضاء ومن الإفتاء العام ومن المجلس الوطني لشؤون الأسرة في رسم السياسات العامة لقضايا الأسرة، ومن ضمنها العنف الناتج عن هذه حالات المشاهدة أو التحديات التي تظهر، أنه إزالة هذه التحديات وضع حلول من خلال هذا المؤتمر الوطني اللي شارك فيه خبراء من مؤسسات وطنية ومن القطاع الخاص المؤسسات المجتمع المدني لوضع حلول لهذه المشاكل. الضغوطات التي يتعرض لها الطفل في منعه من مشاهدة والديه أو أجداده اللي هم الأسرة النووية والأسرة المبتدئة، هناك كثير من هذه التحديات وأبرزها الحضانة وإسقاط الحضانة بحسب قانون أحوال الشخصية الوطني الذي يمنع الحاضن الذي يمنع طالب الحضانة من مشاهدة ابنه عدة مرات في القانون يسقط حضانته، وهذه كلها أمور يتأثر فيها. وأيضا نحن أهم هدف من أهدافنا أنه أن يكون الطفل تحت رعاية والدية مشتركة، تم عنوان الحضانة المشتركة حتى لا يكون الأب فقط هو صراف آلي لإنفاق على أبنائه، ولكن أن يشارك ضمن مسؤولياته وواجباته تجاه تربية أبنائه ورعايتهم والعناية بهم واتخاذ القرار ليس فقط في الإنفاق ولكن أيضا في التربية وفي التعليم وفي الصحة وفي كل المجالات حتى في الترفيه.
1: نعم، نتحدث دكتور عن المؤسسات والجهات المشاركة في هذا المؤتمر وكيف يمكن توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لحماية الطفل وحقوقه.
0: طبعا أول شيء المؤتمر كان تحت رعاية عطوفة أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي وتنظيم جمعية الأردني للتدريب والإرشاد الأسري بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع في الأسرة مجتمعي وجمعية حماية ضحايا العنف الأسري ومركز حكيم للاستشارات التربوية والنفسية. وكان هنالك العديد من المشاركين مثل إدارة حماية الأسرة الأمن العام، إدارة الإفتاء العام، مراكز ومؤسسات مجتمع مدني عديدة، مجتمع مدني كان أغلبها، وذلك مشاركين من مراكز مشاهدات من مديرية الإصلاح الأسري مقدمين خدمة الإصلاح الأسري والإرشاد في المحاكم في كافة قطاعاتها الشرعية طبعا أقصد. وأيضا خطبنا مجلس القضاء الأردني لإرسال بعض من القضاء المختصين في قضايا العنف الأسري وأيضا دائرة قاضي القضاء لتسليط الضوء على المشاكل في دائرة التنفيذ عند تنفيذ الأحكام القضائية في المشاهدة والمبيت والاستزارة والاستحقاق.
1: نعم، كيف يمكن تحويل دكتور مخرجات المؤتمر وتوصياته إلى إجراءات وبرامج عملية؟
0: من خلال وضع توصيات منطقية قابلة للتطبيق وعرضها على أصحاب القرار. أن إحنا مشكلتين، مشكلة في تنفيذ القانون الحالي، القانون الحالي فيه نقاط إيجابية عديدة ومتنوعة نسعى إلى إبرازها وتوعية أفراد الأسرة إلى وجود قانون ينظم عملية الاستحاب والشهادة، ركز على المصلحة الفضلة للطفل. أيضا بدنا نسلط الضوء أيضا على وجود ثغرات في هذا القانون وكيف نتفادى هذه الثغرات لتسليط الضوء عليها للتعديل التشريعي. وكنا خاطبنا العديد من أصحاب القرار من مجلس النواب وللأسف ما حدا إجا حضر، لا نواب حاضرين ولا نواب سابقين.
1: نتحدث
0: نحن نسعى الى انه من خلال الاعلام قوات الاذاعه الاردنيه والتلفزيون الاردني اللي يجي يغطي الخبر وحياه FM وبعض القنوات الاذاعيه والاخباريه والمرئيه والمسموعه التي غطت هذا الاخبار ان يكون هنالك لها صدى عند اصحاب القرار لبحث موضوع سن الحضانه والمشاهده والاستزاره و انتشال الطفل من وجود النزاعات بين الزوجين المتناحرين المقبلين على الطلاق أو المنفصلين.
1: نعم، ما بعد انتهاء هذا المؤتمر دكتور، هل هناك خطة لمتابعة تنفيذ التوصيات وقياس أثرها على أرض الواقع؟
0: طبعا احنا بعثنا التوصيات ومخرجات كلها وننتظر الإعلام أن يبثها ونرسلناها للجهات أصحاب القرار وننتظر الجواب أو تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر. وفي حال ما كان في أي استجابة رح نشكل مؤتمر آخر بعد شهرين إن شاء الله حتى نرصد الأثار والنتائج التي أو نعمل جلسة نقاشية حول الأثار الناتجة عن هذا المؤتمر والتوصيات والمخرجات، هل تم الأخذ بها أو السعي أو بدء السعي في تغيير تشريعات أو تعديل التنفيذ.

0: معك إن شاء الله.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الدكتور أحمد أبو رمان رئيس جمعية تنمية المجتمع وشؤون الأسرة، كل الشكر لك.
0: أهلا فيك.
1: يا هلا فيك، حياك الله.
0: السلام.

0: ومكملين معكم مستمعينا. وفي هذه النافذة افتتحت جمعية شاطئ السلام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العقبة فعاليات بازار شاطئ السلام الخيري الأول من نوعه بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم بالمجتمع من خلال إتاحة المجال أمامهم لعرض منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والحرفية. وفي نوافذ اليوم رح نتعرف أكثر على بازار شاطئ السلام، أهدافه والرسالة اللي يحملها. للحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذة علا الصعابنة، رئيسة جمعية السلام الخيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. يسعد صباحك أستاذة.
1: صباح الورد، أهلا ست علا. أهلا
0: يا هلا فيكي. بداية، ما فكرة بازار شاطئ السلام وكيف جاءت أيضا فكرة تنظيمه؟
1: بداية بحب أشكرك ست علا وبشكر القائمين على البرنامج نوافذ
0: يا هلا فيك
1: على الاستضافة، ولكل واحد آمن بفكرتنا. طبعا البازار شاطئ السلام هي مبادرة من جمعية شاطئ السلام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. انطلقت الفكرة انسجاما مع توجيهات وتوصيات جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أردنا أن نحول هذه التوجيهات إلى واقع عملي من خلال فكرة نقل التدريب من داخل الجمعية إلى خطوة أكثر واقعية، وهي أن نضع منتجاتهم ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة أمام المجتمع في ساحات حقيقية للبيع والتفاعل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وكمان أنا حابة أشكر بصراحة في شركة الضمان للاستثمار اللي آمنت بفكرة بازار شاطئ السلام، وكانت منذ بدايتها طبعا هم من بداية الفكرة هم الداعمين بالفكرة وأتاحوا لنا فرصة لعرض المنتجات في ساحة مجمع بوابة العقبة، وشاكر لهم لكل حدا دعمنا في هذا البازار.
0: نعم، مفهوم التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة ماذا يعني لكم؟
1: طبعا التمكين بالنسبة لنا مش إنه نعطي الشخص إشي وبينتهي بس هيك بلحظتها، هو إنه نساعده على إنه يمتلك مهارة وثقة وفرصة وقدرة على اتخاذ القرار تحقيق استقلالية قدر الإمكان. طبعا التمكين بيرتبط بتعزيز الاستقلالية والمشاركة واتخاذ القرار والوصول إلى فرص. لهيك هي سلسلة يعني متكاملة من تدريب، مهارة، إنتاج، تسويق، دخل، استقلالية، مشاركة مجتمعية. وهون الفرق بين تقديم المساعدة وبين بناء قدرات.
0: نتحدث ستي عن نوع المنتجات والمشغولات اللي تم المشاركة فيها في هذا البازار.
1: طبعا هي أعمال يدوية من أشخاص ذوي إعاقة، ومثل مكروميات، صابون، إكسسوارات، في كمان جانب غذائي، حلويات.

0: كل واحد حسب قدراته ومهاراته. في مشاركين كانوا بصراحة أنا بحيي أهاليهم، ممكن إنه ما عندهم قدرات إنهم ينتجوا إشي حاليا، لكن كانوا الأهالي يشاركون في البازار لحتى إنهم يدمجوهم اجتماعيا، مثل أطفال التوحد أو شباب التوحد.
1: نعم،
0: وهذا كثير مهم إنهم يصير يحكوا مع الأشخاص الموجودين، يبيعوا ويشتروا، وفتحوا لهم زي دكانة هيك بسيطة. ويعني كانت هي متنوعة، هو البازار عن يعني أركان متنوعة، ممكن إنه يكون هي فقط منتجات، وممكن هي يكون بهدف الدمج الاجتماعي.
1: نعم، كيف يمكن تحويل هاي المواهب والمهارات المشاريع ومصادر دخل مستدامة؟
0: طبعا هي الموهبة وحدها لا تكفي، بدنا إحنا نحول المهارة، طب نحول الموهبة لمهارة قابل للإنتاج، بعدين تطويرها وفق احتياج السوق. طبعا أكيد بنحتاج لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارة هذه، بعدين على التسعير، التغليف، الجودة، التسويق، التصوير، هاي كلها طبعا مهمة جدا في حتى أنه يكون يدير مشروع ومستقل في هذا المشروع. طبعا هنا كمان في بيجي دور المؤسسات والقطاع الخاص في توفير التدريب وفرص التسويق، يعني بيساعدونا في التدريب وسوق وفرص التسويق والوصول إلى السوق.
1: نعم، نتحدث ست علا عن أهم المواهب والقصص اللي لفتتكم خلال التحضير لهذا البازار.
0: والله يعني بصراحة أنا كنت شاكة الثقة بأعين الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يروا منتجهم، كان بالنسبة لهم بسيط، يشوفوا صار المنتج ذات قيمة في نظر الآخرين. يعني هذا كتير حلو لما تشوفي منتج والشخص الآخر يجي يحكي لك واو والله حلو، مش مجاملة، كان فعلا إنه هو يستحق الإعجاب. في ناس كان عندهم مواهب ولكن ما عندهم فرص إنهم يبينوا هاي المواهب والقدرات.
1: نعم،
0: الحمد لله أعطيناهم هاي المساحة للتجربة والإنتاج، اكتشفنا مواهب كانت مدفونة، شجعناهم جرب حاول، ممكن إنه طب أعطيناهم فكرة ممكن إنه يبلشوا فيها، والحمد لله أنجزوا وطلعوا في فكرة حلوة وطوروا حالهم في التدريب. ومع إعطائهم الفرصة في المساحة صار لهم القدرة على إنهم يبنوا مشروعهم الخاص فيهم.
1: نعم، كيف نغير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة من متلقي للدعم إلى منتجين وأصحاب قدرات؟
0: يعني هو أكيد إحنا هذا بده تغيير جوهري. طبعا أكيد إحنا شوفي ما بنرفض الدعم، لأن
1: نعم،
0: بعض الأشخاص فعلا بيحتاجوا إلى خدمات ودعم مستمر. يعني في أشخاص بيكون عندهم الإعاقة جدا شديدة، فهم بحاجة إلى دعم مستمر، لكن يجب أن لا تكون هذه صورة وحيدة بس فقط عن الأشخاص ذوي الإعاقة. الشخص ذو الإعاقة هو مواطن له حق وله قدرات، له طموحات وله حق في التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية. لهيك إنه نريد أن ينتقل الخطاب من ماذا نقدم لهم إلى سؤال آخر مهم جدا، ماذا نستطيع أن أو بماذا نستطيع أن نمكنهم أو أن يحققوا.
1: نعم، نتحدث عن سبب اختيار العقبة مكان لإقامة هذا البازار، وكيف يمكن للقطاع السياحي إنه يدعم المنتجات والمشاريع اللي نفذها هاي الفئة من الأشخاص.
0: طبعا هي العقبة أكيد مدينة تتميز بخصوصية كبيرة سياحية اقتصادية، تستقبل الزوار من داخل الأردن وخارجها، وهي بيئة ممتازة لعرض المنتجات والمشاريع المحلية.
1: نعم،
0: نحن نؤمن أن العقبة تستطيع أن تكون نموذجا في التمكين والدمج مع الرؤية التي يؤكدها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد أيضا في دعم الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. طبعا هاي أكيد يعني إحنا متفائلين من كمان أهالي العقبة إنهم يوقفوا لحتى نحقق هاي الرؤية، ويوقفوا معنا من جميع المجتمع من خاص السياحة بإمكانهم.

0: كمان إنهم يساعدونا في ذلك.
1: نعم، هل من الممكن أنه تصبح مثل هذه الفعاليات جزء مستمر من المشهد السياحي والمجتمعي بالعقبة؟
0: أكيد أكيد، وهذا طموحنا على فكرة، لأنه نحن ما منتطلع في بازار شاطئ السلام كفعالية وتنتهي بانتهاء أيامها. ولو كانت نظرتنا للبازار بأنه بس أنه فقط هي يعني كنشاط وفقط أنه يسجل كنشاط للجمعية، كان عملنا يوم ويومين زي باقي البازارات وخلص. لكن إحنا كانت نظرتنا أنه تكون منصة مستمرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتسويق لمنتجاتهم ودمجهم في المجتمع وتوسيع الشركات حوله.
1: نعم،
0: نتمنى أنه نصل إلى نموذج يعني يتعاونوا معنا فيه القطاع الخاص والقطاع السياحي والمؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، بحيث تصبح هذه الفعاليات جزءا من الهوية العقبة الاجتماعية والسياحية.
1: نعم، نتحدث عن التحديات اللي لابد من وجودها، التحديات اللي تواجه أصحاب المشاريع من الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: طبعا التحديات الوصول إلى السوق والتمويل والتسويق، تطوير المنتجات، أحيانا ضعف الوصول إلى المعلومة والفرص. هاي كانت من أبرز التحديات اللي شفناها عند الأشخاص ذوي الإعاقة اللي عندهم منتجات.
1: نعم.
0: ما كانوا عارفين كيف يسوقوا منتجاتهم، ما كانوا عارفين كيف يسعروهم. هاي طبعا مع التدريب إن شاء الله يعني راح يتخطوها. الحواجز المجتمعية والصورة النمطية اللي بياخدوها عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إنهم بينظروا للمنتج إنه هو منتج لشخص ذوي إعاقة، يعني كأنه عمل خيري يعني.
1: نعم.
0: وليس منتجا اقتصاديا. نحن بدنا يعني نحول هاي النظرة إلى نظرة أخرى، إنه يكون هو منتج فعال، يعني عادي ينزل للسوق زيه زي أي منتج ثاني، يعطي رأيه في المنتج هذا، إذا كان عنده ملاحظات عادي يبدي رأيه لحتى إنه يطور من هذا المنتج ويضلوا فيه مستمر. طبعا لأنه إحنا نظرتنا الاستمرارية لطرح المنتجات.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء ست علا، لو أردنا أن نخرج برسالة واحدة من بازار شاطئ السلام، ماذا نريد أن نقول لكل شخص لديه موهبة وقدرة ولكنه ما زال ينتظر؟
0: طبعا ابدأ بإظهار قدراتك، ما تستنى حدا يكتشفها.
1: نعم،
0: باب بازار شاطئ السلام مفتوح لأي شخص من ذوي الإعاقة، حتى المشاريع الصغيرة، يعني الناس اللي مبلش مشاريعها الصغيرة. إحنا بابنا مفتوح إن شاء الله لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض منتجاتهم، وأهلا وسهلا بالجميع. لكن لا تضلك ساكت، أنت ذات قدرات إن شاء الله عالية، ومنتجك إن شاء الله على مستوى إن شاء الله عالي، وقادر إنك تطوره. الأشخاص ذوي الإعاقة الصعبة، ممكن إنه أنا بوجه رسالة لأهاليهم، الدمج المجتمعي هام جدا لأولادكم. بإمكانكم تستغلوا في بازار شاطئ السلام إنكم تاخذوا لهم طاولة وتدمجوهم اجتماعيا، بحيث إنه أنا بعرف واحدة معنا ما شاء الله عليها، يعني يمكن في إحدى لقاءاتي يعني كانت موجودة، عندها 2 من أطفال التوحد وشباب كبار، وما شاء الله عليها كانت معهم في البازار وعملت لهم زي دكاني بهدف الدمج الاجتماعي.
1: نعم.
0: يعني ما في أي حدا يعني ما عنده أي شيء إنه بإمكانه يشترك في بازار شاطئ السلام.
1: في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الأستاذة علا صعابنا، رئيسة جمعية السلام الخيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كل الشكر لك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا
0: شكرا
1: فيك.
0: شكرا، أهلا وسهلا فيكم، حياكم.

0: وفي آخر نوافذنا لليوم كثير منا يقول ما عندي وقت أقرأ، ولكن في المقابل ممكن نقضي ساعات طويلة على الهاتف، ننتقل من منشور إلى فيديو ومن خبر إلى آخر دون أن نعطي أنفسنا فرصة نتوقف ونقرأ بعمق. فهل تغيرت علاقتنا بالكتاب؟ وهل أصبحت القراءة رفاهية في زمن السرعة؟ أم أن الكتاب ما زال قادر على أن يكون جزء أساسي من حياتنا ولكن بطريقة جديدة؟ وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور معاذ الزعبي، رئيس قسم اللغة العربية وأدابها في الجامعة الأردنية. يسعد صباحك دكتور.
1: يا مرحبا.
0: صباح هلا فيك.
1: الخير. صباح الخير لك علا، وصباح الخير للمستمعين جميعا.
0: صباحك ورد. بداية دكتور، في زمن نستطيع فيه الحصول على أي معلومة خلال ثواني، لماذا أصبحنا ما زلنا بحاجة إلى أن نجلس مع كتاب ونقرأ عشرات أو مئات الصفحات؟
1: مرحبا بك مرة أخرى، ومرحبا بالمستمعين بإذاعتنا الأولى. للأمانة الإنسان يتغير أصلا مع المتغيرات الحديثة. الحداثة تكاد تنمطنا لنتبعها، يعني الصورة الأولى التي كانت لإنساننا قبل 20 سنة أو 30 سنة، بعده الثقافي، بنيته المعرفية، انتماءاته الكثيرة لمعرفة تجعله قارا موجودا، للأسف تغير شكلها كثيرا تبعا للتغيرات القائمة الموجودة بالحداثة وما واكبها. الآن فعليا يعني إذا أردت أن أجاوب بعناية، ما الذي نريده من الكتاب في هذا الزمن؟ نحن نريد أن نوسع دائرتنا المعرفية، وهذا لا يكون إلا من خلال الكتاب. الكتاب ببعده الأول يضبط لنا شكل اللغة، واللغة مقومنا الأول لتعميق الفكرة.
0: صحيح.
1: والفكرة
0: نعم.
1: داعينا الأول لتوسيع البعد النقدي عند واحدنا. الآن عصر السرعة جعل واحدنا يأتي إلى المنشورات السريعة، إلى الريلز، إلى آخره، وكأنه يخطف المعلومة خطفا دون أن يتمعن، يأخذ معلومات جاهزة وقوالب جاهزة دون أن يعمل عقله إطلاقا في السعي أو في تحصيل هذه المعرفة لكي تكون قارة عنده ومنتجة.
0: نعم.
1: بمعنى السرعة خففت كثيرا من علاقتنا بالكتاب، أبعدتنا قليلا عن جو التأمل الذي يحتاجه واحدنا. التأمل من خلال الكتاب، كيف نقرأ المعلومة وكيف نبني على المعلومة وكيف نصل إلى نتيجة. السوشيال ميديا بكل مكوناتها صارت تعطينا نتائج سريعا دون أن نخوض المرحلة الطويلة حتى نصل إلى النتيجة التي نحتاجها.
0: نعم. كيف أثرت سرعة الحياة دكتور على عادات القراءة لدينا؟ وهل المشكلة فعلا في قلة الوقت أم في طريقة استخدامنا للوقت؟
1: نعم. للأمانة الإنسان المعاصر بالتعبير العامي معجوج وبين قوسين لا شيء عنده.
0: صحيح.
1: هذه صورة السرعة الآن، يجد واحدنا نفسه مشغولا جدا جدا، لكن فعليا إذا أعاد ترتيب أوراقه وجد أن كثيرا من الوقت مفتوح أمامه يستطيع أن يستثمره في القراءة. العادات اليوم الكثيرة جعلت واحدنا مشتت الانتباه، قراءاته انتقائية، هو فعليا يقرأ، نحن لا ننفي عنه عدم القراءة، لكن يقرأ على الهاتف، يقرأ ما يسمع، يقرأ رسائل كثيرة جدا جدا كل يوم. هذه إذا ما قسناها من حيث الوقت فهو يقرأ، لكن هذه القراءة تشتت انتباهه، هذه القراءة صارت تبعده عن القراءة الطويلة التي هي التي ندعو إليها، القراءة الطويلة التي تعلمه.
0: كان هذا الفرق ما بين تجربة القراءة بين الورق والشاشة؟
1: 100%. القراءة السريعة يعني الهدف منها الوصول إلى المعلومة أو متعة آنية على حسب ما يتطلبه واحدنا في بعده الثقافي، لكن فعليا ظهور الأشكال الجديدة الإلكترونية، المقالات الرقمية، المقاطع الصوتية أو المشاهدة، هذه جعلت الوصول إلى المعلومة

0: وصولا سريعا، بالنتيجة السلبية يعني تشتت انتباه واحدنا للأمانة. إذا يعني واحدنا الآن إذا أراد أن يقرأ لا أظن أنه يستطيع أن يكمل أكثر من 20 دقيقة مباشرة، أي إشعار في الهاتف يلفته.
1: صحيح.
0: وحتى هو تنمط، والآن دراسات حديثة تقول أنه التركيز يعني قبل سنتين من الآن دراسات أوصل التركيز عند الإنسان عموما الذي يتعرض للتكنولوجيا إلى 12 دقيقة 12 دقيقة.
1: نعم.
0: نحن اليوم نتحدث عن دقائق 3 أو 4، بمعنى من الصعب على الواحد اليوم في ظل هذا الزمن أن يثبت انتباهه وأن يتركز فكره أكثر من 3 دقائق. ففعليا نحن نعاني كثيرا في ظل هذه التكنولوجيا.
1: نعم. كيف نستعيد دكتور عادة القراءة تدريجيا، وكيف نختار الكتاب المناسب بدلا من الشعور بأن القراءة واجب؟
0: نعم، للأمانة يعني أنا مع أن نلزم أنفسنا بالبعد عن أي مصدر للتكنولوجيا يكرس واحدنا وقتا ثابتا مقطوعا من اليوم الفلاني الساعة الفلانية هذه الساعة مقطوعة للقراءة. لا أقول ساعة، طبعا الساعة تعبير مجازي، 10 دقائق ربع ساعة للقراءة بصورة ثابتة ولا أستغني عنها، وكل يوم أزيد قليلا قليلا. ثانيا، من الجيد بمكان أن أختار ما يناسبني.
1: نعم.
0: أنا أحب قراءة التاريخ فأجنح إلى قراءات في التاريخ، فلا أصدم نفسي بأي قراءة أنا مال منها أصلا. أنا أحب قراءة الأدب أجنح إلى الأدب، أختار ما يناسبني لقراءته. ومن المهم جدا أيضا أن تهتم الأسرة وأن تهتم المدرسة وأن تهتم الجامعة بهذا البعد. نحن اليوم نشاهد العالم، يعني بعض المدارس وبعض الجامعات العالمية صارت تبعد أي أداة تكنولوجية عن أيدي الطلبة، بمعنى هم يدركون خطورة هذا المشهد مع الحاجة إليه.
1: نعم.
0: أستطيع أن أضبط نفسي بوقت محدد كل يوم وكأنه أمر مفروض علي، أقرأ شيئا فشيئا سأبدأ أستعيد نفسي وأن أعود إلى القراءة.
1: نعم.
0: حين أدرك أن ثمة نتيجة جلية. نحن اليوم للأسف مبعثرون من داخلنا، السبب أنه لا يوجد وقت للصفاء. الكتاب يدلني على هذا، هو الجليس الخير كما وصف عند أدمائنا قديما.
1: صحيح.
0: إذا استطعت أن أضبط نفسي على وقت محدد سأجد نتيجة يعني أندرج شيئا فشيئا إلى أن أزيد الوقت نتيجة هذه الثمرة الجيدة التي أراها.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء، لو طلبنا من المستمع أنه يخصص اليوم 15 دقيقة فقط للقراءة، ماذا يمكن أن يتغير في حياته مع مرور الوقت دكتور؟
0: لا شك أنه سيبدأ بتشكيل صورة عن نفسه المثقفة.
1: نعم.
0: شيئا فشيئا. ثم قضية التبعية السريعة التي صارت اليوم نتيجة التأثر بالأفكار الكثيرة سيتخلص منها تدريجيا، ستعلمه الهدوء أصلا في حياته بعد البعثرة التي يعيشها، ستعلمه الصبر شيئا فشيئا، سيدرك بعد قليل قيمة ذاته، خصوصا إذا قرأنا عن تجارب كثيرة للأمم أو للشخوص، إذا قرأنا سيرا سيدرك واحدنا قيمة نفسه قبالة هذا الكم العالي جدا الذي صار يقرأه ويدفعه إلى أن يبحث عن نفسه.
1: والله أنا سعيدة بالحديث معك، وتمنيت أن اللقاء هذا لا ينتهي.
0: سلمتي.
1: كل الشكر لك دكتور على هاي المعلومات القيمة. أنا بدي أشكرك الدكتور معاذ الزعبي، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأردنية. كل الشكر لك.
0: سلمتي.
1: يا هلا فيك، حياك الله. سلمتي.

نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بأفكارهم ومعلوماتهم. إلى أن نلتقي في نوافذ جديدة، تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم على الجبور. دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

12:00 من الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها وجلالة الملكة في مراسم جنازة الملك هارد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. الأردن يسير 13 القافلة 13 من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع القوات المسلحة وبرنامج الغذاء العالمي.

لدعم المناطق المتأثرة في لبنان. وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري في دمشق وينقل له تحية جلالة الملك، مؤكدا دعم الأردن لسوريا وحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. إيران توسع حرب الناقلات وتهاجم 20 سفينة حاولت عبور هرمز، والرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولاية المقرر في التشرين الثاني. مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنية تحتية مدنية وصناعية فيه. طقس معتدل في أغلب المناطق، حار في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة، وارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا مع استمرار الأجواء المعتدلة في أغلب مناطق المملكة. ختام الموجز في أمان الله.

0: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني للمؤلف

0: الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
5: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول ضغط الدم والشباب، نصائح عامة وإرشادات. والسؤال الأكبر، لماذا أصبح السكري وارتفاع ضغط الدم يصيبان الشباب، وهل يمكن الوقاية منهما؟ طبعا لا شك بأن السكري ومرض الضغط بإزدياد وخاصة عند الشباب، لذلك مرة أخرى سيكون حديث حول نصائح وإرشادات لبعض المرضى. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور خالد محمد المحارمة، وهو اختصاصي الأمراض الداخلية أو الباطنية. دكتورنا أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا فيك دكتور علي، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
5: بصراحة اختيارك لهذا الموضوع عجبني، لأنه يعني دائما نتكلم عن ضغط الدم بشكل عام وعن مرض السكري بزياد وبشكل عام، ولكن أن يكون حصة للشباب ومؤشر خطورة، فشو عندك حاب تحكي بهذا الموضوع بداية؟
6: بداية يعني الموضوع أصبح نشوفه كثير بعياداتنا بشغلنا وممارساتنا اليومية. مرضى الضغط والسكري بطل مقتصر على مرضى الكبار في العمر،
5: تمام؟ نعم.
6: احنا زمان كنا نحكي هذا مرض للكبار، بنشوفه بعد 60 وبعد 70 سنة،
5: نعم.
6: الآن لا، صرنا نشوف انه هذا الاشي بلش يتزايد عند الشباب. لما نحكي شباب نحكي يعني تحت 40 سنة. المرضى حاليا بنشوف شباب بعمر 35 بعمر 30 سنة. ايش معك؟ امراض مزمنة؟ نعم، عندي سكري، عندي ضغط وماشي على ادوية. هلا زمان كانت النسب تقريبا كثير قليلة، حاليا بنشوف تضاعف في النسب بناء على دراسات كثير طبعا. وعندنا بالشرق الاوسط وبالذات في الاردن لاسباب الخطورة الموجودة اللي عندنا صرنا نشوف هذا الاشي بتضاعف قاعد بصير.
5: يعني مش عندنا بالأردن يختلف عن منطقة، يختلف عن العالم؟ سؤال هيك مرورا.
6: نعم، بيختلف عن العالم بشكل كبير. عندنا بالأردن بالذات الشرق الأوسط بشكل عام، وعندنا بالأردن نظام الحياة واستعداد الجيني اللي عندنا ويعني طريقة المعيشة اللي بنعيشها كل يوم، الروتين اللي بنعمله كل يوم أدى لتزايد هاي الشغل وتضاعفها عندنا. نعم.
5: طيب يعني الأسباب ممكن تكون وراثة، شو إذا الوراثة شو المطلوب نساوي، شو التوجه؟
6: هلا في هي عوامل خطورة، بنحكي دائما عوامل خطورة، أهمها أهم إشي هي السمنة. تمام. هلا

0: في معادلات رياضية بنعملها دائما، بنحسب احنا وزن المريض طوله، بناء عليه في ارقام معينة مؤشرات تعطينا هالمريض هذا وزنه زايد، عنده سمنة، او سمنة اللي هي موربيد اوبيزيتي بنحكي لها، السمنة الكبيرة
1: نعم
0: كثير. بناء على هاي الارقام بنشوف المجتمع وبنصنفه. احنا مجتمعنا عندنا الوزن الزايد نسبة عالية كثير والسمنة عالية كثير. اذا حكينا عن السمنة هي اكبر عامل خطورة بمرضى الضغط والسكري. الشغلة الثانية اللي هي شغلة الجينات، أكيد في إشي اسمه استعداد جيني أو برمجة جينية. حتى دكتور علي يعني الطفل وهو بطن أمه ممكن يتعرض لهاي الخطورة، إذا كانت مثلا والدته عندها سكري أو حمل أو سكري الحمل، وهو جنين بتعرض للسكري
1: زيادة وزن
0: وزيادة وزن. هاي بنسميها برمجة جينية، لسه ما طلع على الدنيا، لسه
1: بعد ما
0: بطن
1: شاف
0: أمه بعد ما شاف لسه موجود في بطن
1: بعد ما
0: أمه،
1: شاف ولا أكل ولا شرب.
0: ولا أكل ولا شرب.
1: طب دكتور، يعني شو اللي يلفت نظرك بالعيادة، عيادة أمراض الباطنية أو الأمراض الداخلية؟
0: اللي بلفت النظر فعليا إنه يعني صرنا نشخصهم. أول شغلة الشباب بالذات دكتور، يعني الكبار لسه شوي الالتزام بالأدوية، يعرف شو هذا المرض، بتقبل هاي الفكرة. الشباب عنا بالفترة هاي مرات ما بتقبل، كثير مرضى بيجوني تراكمي 7 و8 و9 و10 ومش منتبه على حاله، تمام؟ يعني فكرة استقبال المرض، فكرة انه امشي على دواء، فكرة انه هذا المرض مزمن، لسه مش مستوعبينها الشباب. هلا هذا بخلي المرض يتفحش اكثر ويصير يعني المرض يصير اصعب عند الصغار ويبلش يورجينا مضاعفاته على عمر اصغر.
1: يعني مبكرا.
0: مبكرا نعم.
1: طب اللي بيجيك بيكون عارف انه عنده سكري ولا احتياط ولا جاي يشيك ولا
0: بتختلف،
1: عنده شكوى؟
0: في ناس بيجوا نعم، في ناس بيجي يعني مش عارف مش منتبه على حاله، في اعراض تعب عام، في اعراض ثانيه بيشرب مي كثير بتبول كثير مش منتبه على حاله، وزن زايد بده يشيك، فهمت كيف؟
1: يعني
0: نعم.
1: هاي كويس انه على القليل ممكن يراجع الشباب، لانه احنا نعتبر والله بعدني شباب، انا مش مريض ولا بعترف.
0: لا مزبوط، في
1: يعني
0: في ناس يعني معروف خلاص عارف هاي الشغلات، بيشوف حواليه، بيعرف، بقرأ شوي على النت، بقول لك لا ممكن يكون عندي إشي، لازم أفحص، لازم أعرف، لازم أسوي. في ناس برضو ما عندهم أي فكرة عن الموضوع، مش مهتم لصحته، مش مهتم للفحوصات الدورية. في إشي اسمه فحوصات دورية، حتى لو ما عندي أي عرض، بالذات مرضى الضغط، الضغط بيجي قاتل الصامت بنسميه، ما
1: والله
0: بعطيه
1: طلع في كثير أمراض قاتلة
0: قاتل
1: صامتة،
0: الصامت. نعم
1: كانوا يكون يحكوا عن هشاشة العظام، بعدين صرنا أي مرض إذا مش
0: نعم
1: معروف فيش أعراض وأنت تهمله بقتلك.
0: نعم مزبوط.
1: طيب بالواقع يعني لما بنحكي عن فحوصات دورية شو المقصود فيها وكيف؟
0: بالضبط، فحوصات دورية يعني هلأ آخر الدراسات بتحكي مثلا على سبيل المثال الضغط، الضغط كفحص دوري إيش هو؟ أنا لازم أفحص ضغطي. بنحكي احنا دائما اقل ما فيها من 6 أشهر لسنة لازم اي زياره طبيب، اي زياره عياده لازم اقيس ضغطي فيها، حتى دكتور علي لو ما عندي اي عرض، تمام؟ قياس الضغط لازم يكون بطريقه يعني بطريقه علميه وسليمه، المريض قاعد مسترخي 5 دقائق قاعد ما بيتحرك، مستلقي على كرسي اجري على الارض، ايده على مستوى القلب، وناخذ القراءه. ممكن ناخذها في البيت، ممكن ناخذها بعياده جنبينا على الاقل مرتين باليوم لمده 7 ايام. اذا مثلا يعني لا سمح الله وصلت مرحله اني بدي اشخص ضغط، هذا الاسلوب الامثل اني اخذ فيه قراءه الضغط.
1: نعم.
0: مرضى السكري احنا بالعاده مش اي مريض بنبعث له مثلا او بنشك بالسكري الا اذا كان في عوامل خطوره، سمنه زايده، عنده كبد دهني، بالعائله عمه عماته خالاته والدته امه ابوه عندهم سكري، حنيتها لازم اعمل فحص. والفحص برضه من 3 ل6 اشهر، نعمل فحص السكري الصيام، ممكن نعمل فحص التراكمي، وممكن نعمل فحص اللي هو نعطي مريض جلوكوز ونشوف قدره جسمه على استحمال هذا الجلوكوز، هل راح ينزله ولا لا. وطبعا مقاومة الأنسولين، عوامل الخطورة للسكري لازم برضو نفحص تراكمي كل فترة.
1: يعني ملاحظة أو مفهوم كبد دهني ممكن يكون أعضاء داخلية دهنية، يعني الرئتين ممكن تتشكل فيها الدهون، الكبد، شو بنقدر نحكي عن هذا الموضوع؟
0: هلأ الكبد الدهني يعني هي صارت يعني هلأ فعليا أبرز سبب أو أهم سبب لتشمع الكبد هو الكبد الدهني، تمام؟ بطلنا نحكي عن كبد وبائي، بطلنا نحكي عن

0: الكبد المرتبط بتناول الكحول، صرنا نحكي هلا عن الكبد الدهني، هو أهم سبب لتشمع الكبد، تمام؟ خصوصا مع الحياة اللي بنعيشها هلا الأيام هاي. تجمع دهون، نعم هو عبارة عن تجمع دهون، الدهون في الكبد تعمل التهاب مزمن، التهاب مزمن بيعمل برمجة وإنتاج اللي هو الفايبروز أو اللي هو التليف، والتليف في مراحله بوصل بالآخر لتشمع. تشمع يعني أنا وصلت لمرحلة الكبد ما راح يقدر ينتج، ما راح يقدر
1: بس شو الأعراض؟ معقول الإنسان يصير عنده كبد دهني ويؤدي إلى الفشل؟
0: نعم.
1: وهو ما يعني نعم. فيش أعراض؟
0: فيش هلا، هي أعراضه فعليا شوية وجع، شوية خمول، شوية تعب، مرات ما بكون المريض شاعر بهذا الإشي، تمام؟ مرات بيجي على الصورة صورة عادية، ألترا ساوند، صورة تلفزيونية للبطن، يعني نكتشف إنه واصل لمرحلة خطيرة من التهاب الكبد الدهني بنسميه، تمام؟
1: لحتى نكتشفه ولحتى نتقي شره، شو المفروض نساوي؟
0: بدي أتفرج
1: واحد على الصح والسلامة،
0: بدي أتفرج على حالي وأسأل الأسئلة هاي. هل أنا بمشي كل يوم 30 دقيقة وأكثر؟ هل بمشي أكثر من ساعتين ونص بالأسبوع؟ بعمل رياضة؟ هل بسبح؟ هل بمارس رياضة اللي هي الرياضة اللي بتحرق دهون؟ هاي أول سؤال. إذا خلص، إذا لا بدي أعمل فحص، بدي أتأكد، بطلع حالي بالمراية، هل وزني زايد؟ هل أنا عندي سمنة فعليا؟
1: من علاماتها الكبد الدهني وزن بزيد؟
0: هلا مش الوزن الزايد، الدهون هاي كلياتها رح تتعبى بدهون حشوية، دهون في الكبد، دهون في العضلات، هذا اللي بيصير.
1: دهون بالدم؟
0: دهون في الدم
1: مختلف؟
0: ممكن يكون عندي مريض عنده ما في دهنيات بالدم ولكن عنده دهنيات في الكبد. في مرضى حتى يعني مرات مش بالضرورة كمان يكون وزنه زايد، تمام؟ هي عبارة عن أكثر من شغلة، سلسلة من شغلات معينة، أسلوب حياة، ما بتحرك كثير، كسول كثير، بنفس الوقت الوزن زايد والدهون الحشوية بنحكي، هاي أسباب برضو.
1: طيب يعني كيف ممكن نتأكد انه عندنا بدايات لها علاقه الوراثه، لها علاقه الاكل السريع؟
0: طبعا الاكل السريع،
1: يعني حضرتك مركز على انه الرياضه.
0: طبعا
1: يعني اذا مشينا هاي رياضه.
0: هلا المشي العادي بحد ذاته مش الرياضه اللي بدنا اياها، او اللي بنحكي هي الرياضه اللي راح تفيد جسمك، تحرق الدهون وتساعد جسمك. الرياضه اللي هي شويه زي السباحه، زي المشي المتوسط للسريع،
1: زي التمارين المدرسيه اللي كنا نسويها
0: زي المدرسة. التمارين المدرسيه مظبوط.
1: هاي اهم
0: طبعا،
1: هاي بيسموها تمارين علاجيه وليست رياضه.
0: مظبوط.
1: يعني عندك عضلات ضعيفه بتقوى، عندك مفاصل مش متحركه كويس بتتحسن،
0: طبعًا.
1: عندك عمود فقري مش مستقيم بستقيم. عندك اوجاع برقبتك كل,
0: نعم.
1: كل التمارين هاي اللي كنا نسويها في المدرسه، ارفع
0: اماما جانبا عالي
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني هاي احنا بامس الحاجه لها. هاي
0: مزبوط.
1: هاي على فكره اللي صاروا يسموه ايروبكس.
0: ايروبكس
1: يعني هوائيه. فالرياضه جزء أساسي من الوقاية، وجزء أساسي للعلاج بكل الأمراض.
0: بالضبط.
1: سواء مفصلية، دهنيات سكري،
0: مقاومة الأنسولين، الكبد الدهني.
1: والله مر لنا على مقاومة الأنسولين، ما دام حكينا على الكبد الدهني معناته كمان مقاومة الأنسولين. مفاهيم دكتور ما كانت موجودة، مصطلحات جديدة نسبيا.
0: مظبوط، هي مصطلحات جديدة. أنا عندي مقاومة أنسولين دكتور.
1: بيجي
0: أنا عندي
1: دكتور.
0: ما قبل السكري دكتور.
1: نعم. الدكتور الثاني بيقول لك شو مقاومة الأنسولين؟
0: طبعا هي بالآخر أنسولين، يعني بالآخر أنسولين بده مستقبل، تمام؟ لما يصير وزن زايد، هذا الوزن الزايد دهون الزيادة هاي بتأثر على الأنسولين، ببطل المستقبل حساس للأنسولين. يعني إذا بدي كمية مثلا 5 وحدات أنسولين عشان تكفي السكر يدخله جوا العضلة أو جوا الكبد، رح يصير بدي 10، تمام؟ هلا هذا بيعمل استنزاف، بيعمل تعب للبنكرياس اللي هو مسؤول عن افراز الانسولين. على
1: نعم.
0: فترات معينه بوصل لمرحله انه بتعب، بوصل لمرحله انه يصير في التهابات بالجسم بعملها جوا البنكرياس، بتاثر وبتقتل الخلايا هاي اللي بتنتج الانسولين، وبعديها بوصل لمرحله السكري وبدخل في مضاعفات السكري. فمقاومة الأنسولين في شغلة كثير مهمة، مقاومة الأنسولين ممكن تكتشفها أنت بس لو تتفرج على حالك منيح. في إشي اسمه الأكانثوسيس نيجريكانز، اللي هو هي علامة سريرية بنشوفها عند المرضى، عند رقبته بالذات، عند الأكواع، عند الإبط، بنشوف زي سواد.
1: صح، ما بقع هيك.
0: أكيد بقع سواد. هلا هي هاي أهم علامات مقاومة الأنسولين موجودة حاليا. في مرضى ما بينتبهوا على حالهم، أنت بس لف وجهك على المراية بتشوفها
1: في سواد.
0: طبعا هاي علامة كثير مميزة.

0: قطعة صغيرة سودة بتكون على الرقبة على
1: طب هاي
0: القبط.
1: علاجها من ضمن علاج سكري ولا إلى علاج غير؟
0: علاجها من ضمن الشغلات. هلا مرحلة معينة ممكن نبلش المريض على علاج بمرحلة معينة، عوامل خطورة معينة، نتفرج على المريض من أكثر من جهة، مش كل واحد مقاومة أنسولين خلاص بدي أبلشه على علاج. لازم نشتغل معه على موضوع الرياضة، على موضوع تخفيف الوزن. تخفيف الوزن من 5 إلى 10%، ومرات بنحكي من 7 إلى 10%، كثير بحسن الضغط وكثير بحسن مقاومة الأنسولين واستجابة الأنسولين للمستقبلات اللي موجودة بالجسم.
1: يعني بنعود وبنقول إن هي النصائح للكبار والصغار متشابهة.
0: طبعاً.
1: ما هي النصائح بشكل عام؟
0: الرياضة أقل إشي 2.5 ساعة باليوم زي ما حكينا، تخفيف الوزن، الوزن الزايد هذا ما بدنا إياه. الشغلة الثالثة الأكل، الفاست فود، الزيوت، الشغلات هاي نرجع نعتمد على مصادر الأكل الأساسية، زيت الزيتون بستبدل عن كل الزيوت الثانية صحي ومفيد. تمام. بظل برضو لمرحلة معينة في شغلة جينات بالآخر دكتوري، في جينات بتظهر مع ممارسات احنا بنعملها، وفي جينات يعني بتبلش تعطيني المرض إذا بين أسباب معينة، سواء أكل معين، نظام معين بتعيشه أنت، بتبين هالجينات وبتبرمج حالها وبيبلش يظهر عندك السكري والضغط.
1: طيب مفهوم السكري إنه في سكري أولي أو الثاني، النوع الأول ونوع الثاني. خلينا نبلش بالنوع الثاني وهو الأكثر
0: بالضبط.
1: انتشاراً.
0: هو الأكثر انتشاراً
1: شو
0: تقريباً.
1: بالعيادة شو بيجوك؟ شو المفروض تسمع منهم؟ شو المفروض تقول لهم؟ كيف يكتشف؟
0: هو 90% تقريباً من أنواع السكري، كثير سكر حمل نوع أول، نوع ثاني، سكري وراثي، وشغلات كثير بتدخل بالسكري. سكري النوع الثاني تمام اللي هو المرتبط بمتلازمة الأيض بشكل عام. متلازمة الأيض زي ما حكينا وزن زايد، محيط الخصر عالي،
1: الكرش،
0: ارتفاع ضغط، ارتفاع سكر، هاي كلياتها بتأدي لمرض السكري النوع الثاني ومقاومة الأنسولين. النوع الثاني هو مش إنه ما عندي أنسولين أنا بالجسم، هي الأنسولين اللي بيفرج الجسم صار مقاوم خلص، يعني بطل تستجيب الجسم، بصير البنكرياس تبعهم بيفرز أكثر من أي بني آدم طبيعي.
1: شو معنى مقاوم؟
0: مقاوم بطل يستجيب المستقبل تبع
1: يعني
0: الأنسولين.
1: يعني الأنسولين يفرز
0: ولكن بطل يستجيب بالكمية المحدودة، فصار البنكرياس يضغط على حاله أكثر، يفرز أكثر. تمام. لمرحلة معينة بوصل البنكرياس لمرحلة خلاص بقولها أنا مش قادر،
1: أرهق
0: استنزف، أنا مش قادر في هاي المرحلة، فحينيتها خلاص حينيتها ببلش يبين أعراض إنه ما في أنسولين بالجسم، حينيتها ممكن أحتاج أنسولين لهذا المريض وممكن أحتاج علاجات الثانية.
1: نعم.
0: مرات بيجوا المرضى فعلياً ما عنده أي عارض، بيجي داخل المريض بدخل عندي عنده جلطة دماغية، إيش السبب يا عمي؟ مندور على الفحوصات، منعمل له فحوصات، تراكم بتلقي 13-14 عالي كثير. تمام. هاي أحد ببساطة،
1: هاي بكل
0: هاي ببساطة
1: صور، هو مش عارف متعالج ولا راجع ولا مرة،
0: بيجي ما عملوش دخل على دكتور، ما عملوش شاف طبيب، ما عملش فحوصات دورية، بدخل علينا عنده جلطة دماغية. تمام. بتلاقي تراكم 14 سكر مرتفع مش منتبه. لسه السكري أهم شوي، يعني ببين شوية أعراض مش زي الضغط. زي ما حكينا أعراضه مرات بضعفه بالوزن بشكل شديد، بيجي عليك
1: وزن بصير صح،
0: بيجي عليك ما يقول طب أنا ضعيف مش ناصح، طب ليش صار معي سكري؟ طب أنت وصلت لمرحلة خلص بطل في أنسولين بجسمك، ضعف جسمك، تعب. فهمت كيف؟
1: يعني الهزال، فقدان الوزن، مؤشر بشكل عام كطبيب أمراض تداخلية. على فكرة الناس كثير ما بعرفوش، فكروا أمراض باطنية هي المصطلح، بس هو القديم أمراض تداخلية أو أمراض داخلية.
0: نعم. الأمراض الداخلية هي الباطن، الجسم، شرايين، أعصاب، قلب، كلى.
1: طيب.
0: تنفس.
1: في ناس كثير ما بنتبهوا آلية عمل الفحص، وكيف ممكن نعمل فحص روتيني نكتشف بدون كلف
0: بالزبط.
1: وبدون غلبة.
0: هلأ يعني the simplest way هي فعليا
1: أسهل طريقة
0: أنه أنا أي جهاز سكر في البيت ممكن أقيس قراءة سكر وأنا صايم. تمام. هاي أسهل، بس هاي مش علمية. العلمية اللي فعليا اللي بقدر أعرف فيها مريض ضغط، بدي أكون صايم دكتور 8 ساعات، أعمل فحص، مش بالفحص الأصباح هذا بجهاز سكر،
1: فحص دم
0: فاستنج بلاد شوغر أو منسميه سكر الصيام، أكثر أو يساوي 126. هاي أول مرة وما عندي أعراض، برجع بعيده مرة ثانية بعد يومين ثلاث، بعد أسبوع طلع نفس النتيجة، أنا مريض سكري خلص. ممكن أعمل فحص ثاني اللي هو فحص التراكمي 6.5 فأكثر، ست ونص أو أكثر أنا مريض سكري. تمام؟ هذول أكثر طريقتين شائعات. مرات نحتاج طرق ثانية اللي هي بخبة
1: يعني
0: شوي.
1: يعني أنت أعطيت رقم 126 كثير، لو يسمع كامل العجلوني بجوز يزعل.
0: هلأ هو 126 ميلي جرام بير ديسيليتر يعني بنحكي له بالضبط،
1: يعني هذا حد الفاصل
0: هذا الحد
1: اللي بيطلع
0: الفاصل.
1: عنده 110-115
0: بالضبط. هلأ في أرقام من حد 100 ل 125، هذا اللي بنحكي اللي هو ما قبل السكري. تمام؟ أو ارتفاع سكر
1: السيام. بس هون لازم نأخذ إجراءات ولا لا؟
0: أيوة، هاي صراحة نقطة كثير مهمة دكتوري، هي ما قبل السكري. في ناس كثير مش فاهم شو يعني ما قبل السكري.
1: خلينا نفهمنا، إحنا بدنا نسأل.
0: بالضبط. بيجي بيحكي لك أنا ما عندي ما قبل السكري، طب إيش عملت؟ إيش سويت؟ شو اتخذت إجراءات؟ طب أنت فاهم شو معنى ما قبل السكري؟ هلأ دراسات جديدة تحكي إنه ما قبل السكري بلشوا يشوفوا فيه اللي هي مضاعفات السكري دكتوري، ببلش التهابات اللي هي مشاكل الأعصاب الدقيقة ومشاكل الشرايين الدقيقة من هاي
1: ما
0: المرحلة
1: قبل السكري.
0: ما قبل السكري.
1: فلذلك
0: يجب أنه
1: يعمل
0: كده فركة إذن محترمة. بدك تنتبه، تدير بالك، تخفف من وزنك، تنتبه عاكلك، ممنوع سكريات، ممنوع عصائر محلاة، ممنوع ممنوع ممنوع. وبدنا ننتبه، بعطيك مدة 3 إلى 6 أشهر برجع أشوفك، ما تحسنت الأمور كفحوصات ممكن أبلشك على دواء. تمام؟ من 100 ل 125 نحكي عن سكر الصيام، ومن 5.7 ل 6.4 حيث أنا ما قبل السكري.
1: هاي ما قبل، وما قبل،
0: ما قبل السكري
1: مرحلة مهمة للتقييم لبدء النصائح وإذا احتجنا علاج. ولكن دكتور يعني للأسف فوق 100 يعتبروا الناس بيقول لك لا بوكل بدي اياه وبشرب البدي اياه وما عندي اعراض. بس انت حكيت عن شغله بتبلش المضاعفات البسيطه.
0: نعم.
1: يعني كثير ناس بيشكوا من برودة الرجلين او سخونة الرجلين.
0: إيه لما نحكي عن برودة الاقدام او شعور بالنمنم او شعور بالكهرباء، إيه فعليا بيجوا المرضى بيجي بيحكي طب انا دكتور تراكم عندي ممتاز، إيه له سنه وسنتين وثلاث ما بيطلع عن 6.5، طب أنا ليش عندي مضاعفات؟ هلا نعم. بتسأله طب أنت متى تشخص سكري؟ بحكي لك أنا لي 20 سنة معي سكري. تمام؟ طب أنت بال20 سنة كم سنة أنت حافظت على الهاي 6.5؟ بحكي لك من جديد أنا بلشت أحافظ على السكري تبعي من 2 وسنتين و3. هل هاي لها أكيد معنى منيح، وبالنسبة لنا إحنا مبسوطين لما نشوف مريض محافظ على مستويات السكر، ولكن هاي شغلة بتراكم تنبنى. الأعصاب مش بيوم وليلة بتتغير، بس لما تتغير بدها وقت كثير عبين ما ترجع زي أول. فهي هي الخطورة في المضاعفات، مرات بصير الضرر ما بيرجع.
1: يعني كيف ممكن نخفف من معاناة المرض غير أنه يعني قديش مهم الأكل الصحي السليم؟ يعني اليوم توجهات نحو أكل سليم، أكل صحي، خبز يكون بلدي، مزروعات تكون مش معاملة كيميائية أو هرمونية. يعني
0: طبعا
1: كثير مهم هاي التغذية.
0: طبعا كثير مهم دكتوري. يعني بنرجع للأسباب الرئيسية، الأكل السوبر بريسينج فاست، سوبر بريسينج فود، يعني الأكل المعالج بطريقة سريعة.
1: نعم.
0: عالي الكالوريز، بتلاقي عالي كثير، سعرات حرارية عالية كثير.
1: صح.
0: والأكل فعليا ما بفيدك،
1: أكل السريع
0: ما بيستفيد من جسمك. هاي السعرات الحرارية كلها بتنبنى بجسمك وبتكون دهون وبتشتغل الدهون وبتبلش السلسلة.
1: كيف في خطورة على الأطفال على الشباب؟
0: هلأ الأطفال أو خلينا نحكي لسه تحت سن ال20. تمام؟ مرحلة البلوغ بشكل فيسيولوجي طبيعي فيها مقاومة أنسولين بصير طبيعي. صح. من دون ما تعمل أي شيء، هرمونات النمو والهرمونات الجنسية هاي كلها بتأثر وبتعمل حالة هي حالة يعني ما بتستمر، مش مستمر، ترانزيت نحكي لحالة
1: عابرة.
0: من عابرة من هي مقاومة الأنسولين. فبالتالي أنا لما يكون عندي مريض عمره 12-13 سنة وزنه زايد وتمر عليه هاي الحالة رح يدخل في السكري ديفينيتلي. تمام؟ فأنا فاستعدادي من الصغر من عمر 9 سنين و10 سنين و11 سنة أنه أنتبه على وزن ابني، أنتبه أنه ما يأكل أكل مش صحي، يعمل ويمارس رياضة ويكون في الوزن السليم. لأنه مرحلة البلوغ راح تيجي عليهم راح تدخلوا فيما قبل السكر، راح تدخلوا مرات في السكر ومشاكل الضغط.
1: كديش مفيد المشورة والاستشارة الطبية لهذا الشاب اللي إجاك على العيادة؟ كديش أنت بتكون مستعد وقادر تساعده؟ كطبيب.

0: يعني استعدادي أنا أول إشي بالتوعية، التوعية أول إشي، نوعين فهموا شو هو المرض، شو ممكن يؤدي المرض، شو مضاعفاته وشو خطورته. والشغلة الثانية، مرات نحتاج نعم إنه نوصل مع المريض لدواء معين، لإشي يساعده إذا ما قدر هو فعليا، أو بلشنا به التغيير النمط اليومي لمدة 6 أشهر ما تحسن، ممكن أبلش أساعده بأدوية.
1: طيب خلينا نروح على التوتر الشرياني أو ارتفاع الضغط بالعيادة. نفس السؤال جاك أحد الشباب اللي يعني قديش أصغر واحد جاك
0: يعني بالعشرينات، بنشوف بالعشرينات. هلا دكتوري في مرات اللي هي في شغله ثانيه بس نحكي عنها هيك سريعا، اللي هي ارتفاع الضغط اللي له اسباب ثانويه. تمام. هلا مش كل مريض صغير بالعمر خلص نحكي انه والله هذا ضغط من الوراثه، ولا ضغط ما له سبب، ولا ضغط مجهول السبب. لازم افتش وادور وبحبس زي ما بحكوا، اشوف شو سبب هذا الضغط. لانه الضغط في عمر صغير يعني في حالات كثير لازم يكون في لها سبب معين،
1: يعني لازم تتوقف غير عن واحد عمره 50 سنة.
0: بالضبط. يعني لازم أحكي له تعال بدنا نعمل شوية فحوصات، بدي أفحصك، بدي أسوي كم من شغلة، نعمل شوية فحوصات نفهم شو طبيعة هذا الضغط وليش جاي، وهل في له أسباب ثانوية، أسباب هرمونات، أسباب بالشريان الأورطي نفسه، أو أسباب يعني متعلقة بالأورام والغدد.
1: واضح.
0: بالضبط.
1: يجينا على الضغط، المقاييس، الأرقام اللي لازم نلتفت لها وننتبه.
0: الأرقام هي فعليا من سنين كل سنة عن سنة قاعدين شويه منغير فيها. هلا حاليا نحكي عن ضغط مرتفع، ضغط مرتفع اللي هو الضغط الانقباضي فوق 120 ل 130، والانبساطي تحت 80. بنحكي عن ضغط مرحلة أولى إذا ارتفع من 139 ل 139، والانبساطي لما يرتفع من 80 ل 90. مرحلة ثانية للضغط خلاص فوق 140 أو فوق 90 الانبساطي، حيث أنا مريض ضغط. وفي شغلة إنه هي مش إن عملت قراءة ضغط واحدة خلاص أنا مريض ضغط، زي ما حكينا قراءة الضغط لازم تكون مرتين في اليوم صباحا مساء
1: بالراحة.
0: بالراحة يكون مريض مستريح قاعد جالس مستوى
1: يعني

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول ضغط الدم والشباب، نصائح عامة وإرشادات. يسرنا أن يكون معنا الدكتور خالد محمد المحارمة، وهو اختصاصي الأمراض الداخلية أو الباطنية. دكتورنا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور علي، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
0: أحيانا بيجيك على العيادة ماشي طالع درج
1: بالضبط،
0: وقست له الضغط هذا صح
1: رح
0: ولا غلط،
1: يطلع 100%
0: أو هو بداره
1: رح يطلع 100% مرتفع. تمام،
0: قديش بيضل مرتفع بحالة الجهد، وبعدين ممكن قديش
1: احنا بنحكي دائما من 5 دقائق لربع ساعة لازم نريح المريض، من 5 دقائق لربع ساعة المفروض في الجسم الطبيعي انه يرجع يعمل، يرجع يرتب اموره ويرجع يعطي قراءة الضغط الصحيحة. وفي شغلة مهمة كمان بالعيادة، في نوع من انواع الضغط اللي هو الضغط اللي بنحكي له متعلق وايت كورت هايبرتنشن، اللي هو ضغط لما يجي المريض يشوف الطبيب بيرتفع ضغطه.
0: توتر، تمام؟ يعني
1: توتر،
0: تقلق.
1: هلا هذا مستحيل احنا نكتشفه بالعياده، فبحكي للمريض تروح على بيتك بتقيس لي قراءه الضغط صباحا مساء، بتسجلها على ورقه وبتجيني.
0: في ناس لما بيصلوا العياده بتطمئنوا، وفي ناس لما يصلوا العياده
1: بتوتر. وفي
0: نوع
1: من الضغط برضه مزبوط لما يوصلك على العياده ضغطه منيح بس بالبيت ضغطه مرتفع. فدائما نحكي افضل إشي نقيس القراءات في البيت، او سواء في عياده خاصه او في او في او في كذا ونقيس.
0: هبوط الضغط شو بيعني لك؟ إذا واحد بيقول لك والله دائما ضغطي نازل،
1: هبوط الضغط لازم نعرف شو أسبابه. أول إشي مرات كثير في مرضى بكونوا على أدوية ضغط كثير، مرات أول من شخص الضغط بكون ضغط شوي مقاوم نحكي له، ممكن نحتاج أكثر من لاين، أكثر من خط، أو أكثر من دواء،
0: أكثر من نوع. نعم
1: بالضبط، 4-5 أدوية ممكن نروح المريض. هاي بالذات بنكون حذرين شوي، لازم نشوفه بعد فترة قصيرة كثير، لأنه مرات بصير خلص الفترة مزمنة له الضغط مرتفع، بتعطي 4-5 أدوية بعدها بهبط بسرعة. أول إشي أتأكد من أدويته، أتأكد إنه ما بأخذ أدوية كثير، أو خلينا نحكي جرعات عالية ونبلش ننزل فيها. هبوط الضغط يعني تروي للجسم كامل، يعني إذا نزل ضغطي أنا رح ينزل تروية الكلى، رح تنزل تروية الدماغ، رح تنزل تروية الكبد، رح تنزل تروية الجسم بشكل عام. هذا على مدى مزمن، أو على خلينا نحكي مش مزمن كثير، نحكي 4-5 أيام، ممكن يأثر على وظائف كلى، ممكن يأثر على وظائف الكبد، وممكن يؤثر على الدماغ نفسه. فبدنا ننتبه ارتفاع أو هبوط الاثنين
0: طبعا
1: لهم خطورة.
0: على الصحة والسلامة، في ناس عندهم بتقيسهم بدون أي شكوى وبدون أي مرض ولا أي أدوية ضغطه نازل، وفي ناس شوي يعني أقل يعني ضغط نازل أقل من الأرقام اللي حكيتها.
1: هلا ضغط نازل مرات بنحتاج نعمل شوية فحوصات نتأكد من أنواع هرمونات بفرزها الجسم. إذا كان فيها إفراز كثير ممكن حنيته يوصل لمرحلة إنه ضغطه نازل. يعني بشكل عام إحنا بنحب يكون الضغط فوق 110 ل 120، والانقباض من 70 من 60 ل 70، يعني بالرينج هذا خلينا نحكي.
0: واضح. طيب الشباب فئة الذكور والإناث بيختلفوا بتعاملا وأعراضا وتجاوبا واستجابة؟
1: الذكور عندهم بنلاقي هاي المشاكل أكثر صراحة.
0: نعم.
1: الذكور بالذات بنلاقي عندهم هاي المشاكل أكثر، اللي هي أمراض الاستقلاب بشكل عام.

0: عندي ذكور أكثر.
1: في حال يعني سألنا المريض أو المراجع إنه أبوك أو أهلك في عندهم ضغط أو في عندهم سكري، كيف نتعامل مع هذه الحالة بالنسبة للأخ للأخوان لل يعني؟
0: هي بنرجع نحكيها، إذا في عند حدا في العيلة أقرباء في العيلة درجة أولى أو درجة ثانية، هذا لحاله عامل خطورة. عامل خطورة شو يعني؟ يعني أنا لازم أفحص وأشيك حالي بشكل دوري ببساطة، يعني
1: مبكرا،
0: مبكرا. نعم، احنا
1: لأنه
0: بنحكي عن ضغط. هلا خلص بأي زيارة للطبيب أقل ما فيها 6 لسنة لازم أقيس ضغطي. سكري، إذا في أحد عوامل خطورة، والدي والدتي عنده سكري، أنا لازم أفحص سكري كل ست
1: أنت
0: أشهر
1: بهالعيادة
0: لكل سنة.
1: بمستشفى الأمير حمزة وبيجيك شاب بيقول لك دكتور أنا مش مريض، شيك لي على ضغطي، تقبلوه ولا لازم يكون مريض؟ والله يعني واحد بده يمر على مركز صحي رايح يا عمي شيكوا لي على حالي.
0: هلا
1: احنا للأسف نتطلع فقط بدنا مرضى، مش بدنا ناس تيجي تشيك على حالها أو تتفقد حالها.
0: هلا في دور هذا الاشي مزبوط، اللي هي الوقاية المجتمعية، وانه لازم نشوف مراكز
1: الرعاية
0: صحية.
1: دور ما
0: بالضبط، مراكز صحية الأولية أتوقع هذا دورها بكون هنا،
1: نعم
0: انه نمسك المرض، مش نمسك
1: نكتشف
0: نكتشف هذا الاشي. لما نوصل لحالة الحالة المرضية بعيد الشر أو حالة المضاعفات، بنحول حنيتها على اللي هي المستشفيات الكبيرة والأخصائية.
1: طب دائما لما بنلاقي سكري أو بنلاقي توتر شرياني ندور إذا في سمنة.
0: لأنه
1: السمنة صارت مرض، مش بس زيادة وزن أو كتلة عضلية أو كتلة دهنية زايدة، فصار هاي بتعمل مضاعفات تنتج عن السمنة، والسمنة بتعمل مشاكل
0: نعم،
1: سكري والضغط.
0: هي زمان كان يحكوا معك سكري بيقولوا مثلا يقول لك خلص راح يجيك كمان ضغط اذا مش معك، لانه يعني فعليا السكري والضغط ليش بيجوا مع بعض؟ اغلب المرضى اللي عندهم سكري معاه ضغط، يعني لانه نفس الفكره، العوامل اللي بتسبب السكري نفسها نفس العوامل اللي بتسبب ضغط، واذا صار سكري راح يصير ضغط، لانه نفس السكري راح ياثر ويعمل ضغط بالاخر. فهي من الاساس البذره واحده، السمنه بنحكي دائما هي هلا مرض. هلا فعليا السمنة لحد درجة معينة ممكن يصير إجراء تداخل جراحي، ممكن أدوية، لأنه فعليا ما بينفع يضل المريض بالوزن هذا بالعمر، يعني بعمر صغير بوزن معين ما بينفع، لازم أتدخل. لو ما قدر هو يصلح الأمور لازم أتدخل.
1: وثبت على فكرة يعني طبيا أنه في عالجنا السمنة سواء بالالتزام بالحمية سواء بالأدوية أو بالعملية الجراحية اللي صارت اليوم تعتبر يعني موجودة،
0: حل سهل،
1: حل سهل
0: حل
1: بس
0: سهل،
1: كمان صعب يعني
0: مزبوط.
1: أحيانا بيعودوا بعد فإحنا بنكون في سيطرة بعديها على السكري وعلى الضغط، صح؟ ممكن يروح،
0: مزبوط، نعم ممكن
1: هاي
0: يروح.
1: ارتباطها كيف؟ والله يوضح لنا إياها.
0: هلا في شغلة، بس يجوا المرضى نحكي له أنت معك سكر أو معك ضغط، هذا مرض مزمن لازم نضلنا على دواء، بيسأل يعني عن جد لازم أضل على دواء طول العمر؟ هلا هان الإجابة. هلا إذا ما انتبهت على حالك، ما درت بالك، عالجت عوامل الخطورة اللي عندك، نعم ممكن نضلك فيه طول العمر. هلا ممكن أوصل لمرحلة يوم أوقف الدواء؟ طبعا ممكن، تمام، لأنه في مرحلة معينة إذا تخلصت من السمنة، تخلصت من عوامل الخطورة، فعليا جسمي خلص ما راح يوصل لمرحلة مقاومة أنسولين، راح ترجع لطبيعة هالأمور، تمام. بس بأغلب الحالات نضطر إنه نعطي الدواء بشكل مزمن. السمنة هي المصدر الرئيسي، هي
1: نعم
0: اللبنة الأساسية في هذا الإشي، إذا ما عالجناها راح تؤدي إلى هذول الأمرين.
1: والله على موضوع السكري والاسوداد اللي ممكن يصير على العنق وتحت الأبط، في أحيانا ممكن يكون هيك مثل الحبيبات أو شحوم على بالجلد، بصير
0: دهنيات
1: بثور ظاهرة على الجلد، هاي من علامات ال
0: لا لا لا، اللي وصفتها اللي هي فعليا زي اسوداد بتلاقي على الرقبة بالذات من ورا او تحت الابطين،
1: أما حبوب ما
0: يعني
1: ممكن
0: حبوب لا
1: مثل
0: لا
1: ثواليل
0: سود،
1: صغيرة،
0: لا لا اسباب كثير هاي، لا
1: هاي
0: مش
1: مش
0: لا
1: ما لهاش على
0: لا
1: السكري مقاومة الأنسولين مال. طيب هلا بالنسبة للسكر للسمنة عندنا زيادة وزن،
0: طبعا
1: وهذه أعتقد إحنا بالأردن متقدمين بالأرقام،
0: متقدمين عالميا.
1: وعندنا اللي هي السمنة الزائدة،

0: في مرضى كثير بتحسنوا على هاي بس الإرشادات فقط لا غير، من دون أدوية وبتمشي أموره.
1: فعليا اليوم احنا بنروح الجامعة بالسيارات، بنروح
0: مزبوط
1: نجيب اي مجامله بالسيارات،
0: مزبوط.
1: قديش في ضرر من هذا
0: هي الخمول بشكل عام او الكسل بشكل عام برضو احد الاسباب انه تتراكم عندي الدهون، تصير عندي مشاكل الضغط والسكري المزمنه من وراء هاي قله الحركه بنحكي لها بالاخر. احنا زمان كنا نطلع على المدارس، نطلع على الجوامع على اجرينا كيلو 2 كيلو ما تفرق معنا. هلا فعليا الواحد مشوار 200 متر بده يمشي بالسياره صار
1: للاسف.
0: بالضبط
1: بدك تروح تصلي بتصف سيارتك لو مسكر الشارع اقرب على باب الجامع.
0: اقرب نقطه
1: اعتقد
0: ما بدنا نمشي، بطلنا بدنا نمشي.
1: وكسل مش طبيعي.
0: كسل طبعا.
1: زمان كنا بس نخلص قرايه نطلع بهالشوارع نطش نلعب، اليوم حتى الاولاد ما بيطلعوا من البيوت، ماسكين هالتليفونات وننسى ساعتين. صح. بتقول له واحد اعمل لك شويه رياضه بقول لك والله ما في وقت.
0: قعده التليفون، احنا مرات نمسك التليفون ساعه وساعتين عينك في التليفون ومش متحرك. هاي مجرد امتماسك التليفون، الاطفال الصغار نحكي عن عمر 7 و8 و9 سنين و10 سنين، لما تمسك التليفون قدامه انت خلال ساعه وساعتين كميه الكورتيزول اللي بينتجها الجسم، كورتيزول هو هرمون النشاط بيحكوا يعني بنشطك.
1: نعم.
0: شوي مره بس كميه الكورتيزول لانه في ستريس بصير قاعد انت بتتابع ومركز كل تركيزك على التليفون، نحكي عن الاطفال الصغار ساعه وساعتين بيفرز كميه كورتيزول عاليه كثير، بتلاقي الولد دخل في مشاكل اللي هي انتاج الكورتيزول المفرط.
1: يعني صارت عندنا عادات، يعني صح في تطور وفي سهوله الحياه وفي امكانيات ماديه مقبوله، يعني ما اظنش في حدا مش قادر ياكل اللي بده اياه او يحصل على اللي بده اياه، غالبيه الناس، بس طبعا في فقر. بتروح على سهره عند اصحاب مثلا، خاصه ايام في مناسبه او مباراه او اي نشاط، بحبوا لك الطاوله انواع اجبان، 10 انواع اجبان. تصور يعني حتى وانت شبعان بتصير بدك تاكل، فقديش هاي ممكن تكون ضاره، وقد شو ممكن تكون كلفتها عاليه على اللي عنده شوي بدايه المرض او بعض الامراض المزمنه.
0: طبعا يعني احنا بالاخر دائما نحكي انه كميه الدهون هاي كلياتها راح تتعبى بجسمك، التهاب مزمن، مقاومه انسولين، سكري وضغط.
1: قديش تأثر الأوعية الدموية؟ احنا ما حكيناش عن الشرايين والأوردة والأوعية
0: الأوعية
1: الدموية.
0: الدموية بتتأثر بهذا الاشي، التهابات مزمنة، السكري بحد ذاته بيعمل إفراز، يعني لما نحكي عن دهنيات والتهاب الدهون اللي بيسببه الجسم بيعمل مرات شوية في إفراز سيستم معين جوا الجسم هو المسؤول عن ضبط الصوديوم جوا الجسم وكمية السوائل جوا الجسم.
1: نعم.
0: بيرتفع هذا الإشي بيصير الجسم يحبس الصوديوم أكثر، بيصير الجسم يعبي سوائل أكثر، بحيث بدخل المريض من وراء السكري بالضغط.
1: طب في مفاهيم خاطئة شائعة حول يعني هذه الأمراض، مش كيف ممكن نصححها ونوضحها للناس ونحكيها؟
0: المفاهيم الخاطئة إنه أول إشي زي ما حكينا ما قبل السكري.
1: نعم.
0: أول مفهوم خاطئ إنه نعتبره إشي بسيط، لا هو إشي مش بسيط.
1: نعم.
0: ما قبل السكري هو مرض حكينا، مضاعفات بتبلش من هذاك الوقت. مفهوم شائع برضو إنه هو سكري وارتفاع الضغط بصيب كبار السن بس، لا هلا فعليا صرنا نشوف الأعداد تتضاعف قاعدة، منشوف قاعدين تضاعف بالأرقام مرضى السكري والضغط، بطلوا بس مرضى الكبار في العمر تحت 40 صرنا نشوفهم بكثرة. تمام. السكري بالذات نرجع نحكي إذا بدنا ننتبه حالنا، إذا في وزن زايد، في عندي بالعيلة حد معاه سكري، فهمت كيف؟ هاي لازم خلص نعمل فحص دوري للتراكم أو سكري الصيام.
1: خياراتنا بالمشروب أمامنا مش عدة سوائل.
0: مزبط.
1: شو أنت كطبيب إذا أنت على الطاولة قدامك كل
0: مي.
1: أنواع المشروب شو تشرب؟ وهذا الكلام
0: المي.
1: الصح.
0: مزبوط.
1: ليش؟
0: أنا بالنسبة لي أفضل مشروب هو المي، لو جاي على بالك مية مثلا ممكن تحط معها ليمون، ممكن تحط معها بس نعناع بتكفي عن العصائر المحلى.
1: انت ما شاء الله عليك جسمك كويس يعني، من الاطباء الشباب لك مستقبل.
0: تسلم،
1: نتمنى لك التوفيق طبعا.
0: هلا بنلتزم احنا لدرجه معينه، بس هلا اذا بدي

0: عرض حالي للسكريات، إذا بدي أعرض عليه دهون بدي أكون عارف مخاطرها. إذا ما بدي أعوض، ما بدي أحرق هاي الدهون، ما بدي أعمل رياضة مستمرة، ما بدي، بدي أتحمل نتيجتها. نتيجتها مش هلا راح تبين، بعد 10 سنين. المضاعفات، لما نحكي عن مضاعفات، إحنا زمان كنا نشوف السكري والضغط بأمراض كبير، يعني عمر 60 70، ما بنشوف المضاعفات إلا بعمر 80 و90. هلا لما نحكي عن مريض تشخص بضغط وسكري وعمره 25 سنة، أنا على 50 راح أشوف مضاعفات، راح أشوف فشل كلوي على 50، راح أشوف جلطات متكررة بالدماغ، جلطات ذبحات صدرية.
1: طب شو هي النصائح العملية اللي ممكن نختم فيها يعني حديثنا؟
0: هي نصائح، أهم نصائح زي ما حكينا، استبدل المشروب المحلى بالماء فقط لا غير، حتى لو يعني تدريجيا شوي
1: حتى
0: شوي،
1: لو كان طبيعي يعني مثلا عصائر طبيعية.
0: بدي أنتبه إنه ما تكون محلى، كلياتها محلى وفيها يعني فيها كمية سكر عالية، تمام؟ بدي أنتبه ضروري. النصيحة الثانية، يعني على الأقل نمشي من 30 ل 45 دقيقة باليوم، ماشي؟ بدي أقيس وزني وضغطي هذا الأسبوع وسجل الأرقام لكل مريض بسمع، يعني كل حدا بسمعنا، بدي أقيس وزني وضغطي على الأسبوع، هذا الأسبوع بدي أقيس على الأقل مرة. ممكن برضو إنه نضيف وجبات خضار أكثر، تمام، على الأكل. ممكن إنه برضو شغلة النوم ما حكينا كثير عنها، بجوز إنه
1: لم نحكي
0: النوم بالذات في، يعني هلأ طبيعة حياتنا بالذات الأطباء، هاي يعني نحكي بصراحة أطباء، إحنا فعليا مرات توصل لمرحلة ما بتنام كمية كافية.
1: صار في شكوى من المقيمين ومن المناوبين الليليين وقديش أهمية النوم الليلي.
0: النوم مهم، مهم جدا كثير. يعني إحنا بنحكي عن النوم السليم من 7 ل 9 ساعات. إحنا أغلب طبيعة حياتنا، طبيعة شغلنا، مرات ما بنلحق ننام 4 5 ساعات. هذا إشي غلط، هذا بيعمل توتر وستريس مستمر.
1: واحد منهم على فكرة.
0: أنا منهم المرحلة هاي.
1: يعني بشوفه أحيانا الصبح مداوم مرهق، جاي تقول لي مش نايم، أو مبارح كنت مناوب. وبعدين خلينا نحكي عن أضرار هذه على الأطباء.
0: على الأطباء.
1: قديش في بموتوا على رأس عملهم وجلطات.
0: مزبوط. من من من من بس مجرد النوم، نحكي إحنا النوم إشي بسيط؟ لا مش إشي بسيط.
1: نصيحتك للناس العاديه كيف يناموا؟
0: ينام بوقت مبرمج، يعني ما بينفع اسهر يوم ويوم انام بدري، انام بوقت مبرمج. افضل وقت للنوم هو بعد العشاء دايركت، مباشره بعد العشاء.
1: لا تزيدهاش علينا شوي، بعد يعني العشاء يعني العشاء على 9.
0: يعني نحكي بعد العشاء
1: ينام كم
0: كميه 7 ل 9 ساعات. هلا في شغله اللي هي كل جسم طبيعته، بنحكي مرات في يعني لونج سليبرز شورت سليبرز، الناس اللي بيناموا كثير
1: صح
0: بده 9 ساعات مثلا او 10 ساعات عبين ما يصحصح، وفي ناس بينام 6 ساعات ل 7 ساعات بكون مصحصح منيح، تمام؟ هاي الفكره. بس احنا دائما بنحكي من 7 ل 9 ساعات هي افضل وقت يعني تنام فيه.
1: دكتور، في ناس بيسهروا والصبح بتاخروا بالصحوه وبنكون نام اكثر من 7 ساعات بس بصحى مكسر، شو السبب؟
0: بصحى مكسر لانه دائما في في غده مسؤوله عن شغله انضباط النوم، وفي هرمونات بتنفرز اول ما تصحى، انت بتنفرز وبتكون مبرمج بجسمك من ساعه لساعه، اهم الكورتيزول بالذات. اذا انت كورتيزول صحيت في فتره انه كان كورتيزول لسه مش مواصل لمرحله البيك او مرحله العظمى تبعه، راح توصل مرحلة انه انا صاحي تعبان مش بنشاطي.
1: طب قديش انتم كفريق تشتغلوا مع بعض؟ انت بيجيك طبيب عنده سمنة، عنده سكري، عنده ضغط، شو الاستشارات اللي بينك وبين طبيب العيون، طبيب الكلى، طبيب القلب، طبيب المريض؟ ما بصير يهمل.
0: مزبوط. هو مريض السكري مش بس يعني للباطني، ومريض ضغط بس فقط للباطني. انا بناء على المضاعفات، بناء على المضاعفات راح اودي مريضي زيارة سنوية على الاقل لمريض، للمريض عند طبيب العيون، وزيارة لطبيب القلب، ولازم نشيك على هاي الأمور طبعا. زيارة نعمل فحص لشبكية وقاع العين، نعمل فحص لشرايين القلب، نعمل فحص لعضلة القلب، ودائما ندور عوامل الخطورة ونعالجها، وندور على مثلا مشاكل ضغط، مشاكل اضطراب دهنيات، فهي عند دكتور عيون، عند دكتور قلب، لازم نشيك على هاي الأمور دائما.
1: نصيحة أخيرة، وقتنا الوقت أدركنا.
0: بتحب
1: أنا بحب ننهي كحديثك باللي بدك إياه.
0: نصيحة صراحة، يعني نشوف إحنا بالعيادات بالشغل. المرضى

0: ما بيهتموا كثير يعني لمفهوم ضغط سكري. مرات بتسأله شو عندك أمراض مزمنة ما بتعرف عليهم كمرض مزمن. يعني لازم نعطي الموضوع أهميته صراحة.
1: دكتور يعني الكبار بدهم مش يفحصوا, بدهم مش يعرفوا, يقول لك اللي بيجي من الله كويس
0: الحمد لله.
1: بس قديش مهم انك تكتشف,
0: لازم نكتشفه. وانس ان مرحلة ان انا اكتشفته لازم اعرف انه خلاص هذا مرض مزمن, مش يعني نهاية الدنيا. انا بتزامن معه, بتعايش معه, باخذ علاجاتي, بزور طبيبي بشكل مستمر, باذن الله ما راح يصير اشي بالاخر.
1: اعزائي المستمعين, وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور خالد محمد المحارم اختصاصي الأمراض الباطنية. إلى حلقة قادمة, السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها وجلالة الملكة رانيا العبدالله مراسم جنازة الملك هارد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع القوات المسلحة وبرنامج الغذاء العالمي لدعم المناطق المتأثرة في لبنان. وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري في دمشق وينقل له تحيات جلالة الملك، مؤكدا دعم الأردن لسوريا وحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. إيران توسع حرب الناقلات وتهاجم 20 سفينة حاولت عبور هرمز، والرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولايات المقررة في تشرين الثاني. مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنية تحتية مدنية وصناعية فيه. وطقس معتدل في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت، وارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد مع استمرار الأجواء المعتدلة في أغلب المناطق. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم في برنامج فتاوى على الهواء. واسمحوا لي أن أرحب في بداية الحلقة بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، حياكم الله.

0: فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله سيدي وبارك الله فيك وفي هذه الإذاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم،
0: اللهم آمين،
1: وأن يعطينا من الإلهام والرشد والخير والبركة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06 47 47 201 و 06 47 47 202. طيب، حياكم الله سيدي، أهلا ومرحبا بكم. معنا اتصال أخي سعد. طيب، نأخذ اتصال، أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أولا الله يجزيكم خير، إن شاء الله ميزان حضراتكم هذا البرنامج والقائمة على هذا البرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يكرمك يا أخوي.
2: سؤال بسيط.
0: تفضل.
2: أنا ترتيبي في العائلة الأخ الأكبر.
0: نعم.
2: أحد إخوان الأخ الصغير طلب مني مشوار لمنطقة معينة، فبعد ما رجعنا من المشوار جاء ودي يطلع مصاري، فأنا حلفت قلت له الله ما بينه وبينهم، وهو حلف يمين إذا ما أخذهم ما يحكي معي. وأنا حلفت يمين قلت له الله ما بينه وبينهم، يعني أنا مش بودي أخذ مصاري من أخوي يعني مقابل أجر التوصيل من المكان والعودة. فشو الحكم هذا؟
0: هو حلف، هو حلف وأنت حلفت؟
2: أنا مجرد ما بلش يطلع مصاري قلت له الله ما بينه وبينهم. وهو رد حلف يمين قال له تأخذ ما أحكي معك.
0: من
2: يوم صار حكى تقريبا 4 أيام لا يحكي معي ولا يحكي معه.
0: لا لا.
2: أنا أحاول أحكي معه وهو بطلب يحكي معي.
0: لا لا، أمور هينة وبسيطة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله، الله يكرمك ويبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا، شو بالنسبة للي قبل صلاة الجمعة البيدي قبل بنص ساعة أو ساعة وما بقرأ قرآن ولا بستغفر، بيقضيها يسولف اللي بجنبه وبزعج المصلين وزي هيك، بدنا توجيه لهم
0: في إزعاج المصلين؟
3: إزعاج بالمصلين اللي بيقعد بجنبه بسولف يعني.
0: طيب،
3: المصلين.
0: نعم نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياك الله. معنا اتصال آخر. ألو،
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: معك أحمد الجمل.
0: حياك الله أخي أحمد،
4: جزاك الله خير على البرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله.
4: سيدي، أنا مش سؤال يعني زي ما تقول توجيه من عندكم.
0: نعم
4: سيدي، في الفترة هاي أنا شايف بسبب الذات الإلهية كثران. أنا مش الشخص اللي بسب، الناس اللي بتسمع يكونوا قاعدين وبتطلعوا عليه كأنه إشي عادي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، تسمع إن شاء الله الإجابة من
4: ما بعرف. تفضل. أنا يعني في واحد كان قدامي هذيك النهار حاولت أتدخل أنا، فلقيته كثير شرس وقعدوا الناس تطلع علي كيف بدي آكل أنا يعني الكتلة أو الطوش اللي بدي أصير هسه، فأنا سحبت حالي.
0: طيب، أنت يعني كيف الأسلوب اللي أنت تحدثت معه؟ كيف كان اسلوبك يعني؟ في حد لين
4: لا لا لا
0: كذا؟
4: لا لا لا، قلت له انت هدي حالك مالك، شوفي.
0: نعم.
4: ما فيش مش لهالدرجه هدي. شفته برضه زاد. فصارت الناس تطلع انه هسه. نعم. الان انا كانه الشاب اصغر كانه يعني انه الان انا راح يعني اتمشكل معه.
0: نعم.
4: سحبت حالي باسلوب ذكي وطلعت منها، بس استغربت. نعم. من الناس.
0: يعني هذا الله يجزيك الخير، هذا من باب النهي عن المنكر. إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس. شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك، حياكم الله. اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: والله سمحت الشيخ سؤال.
0: نعم. تفضل.
5: زكاة المال.
0: زكاة المال.
5: زكاة المال، أنا عندي مبلغ 10,000 بس كلهن بالسوق أو كلهن مع أخواني وعيال عمي واللي داينهن يعني داينهن وعلى نظام الأقساط لما يجني. ما مكتمل منه اللي عندي إلا 2,000. وفي إشي بده سنتين لما أخلص منه يعني، أو سنتين ونص لما أكمل المبلغ إذا ما داينت حدا. هل يجوز أقطع عن الزكاة الآن وأنا مش
0: قابلهم؟ يعني المبلغ بالغ النصاب يعني فوق الآن نصاب الذهب تقريبا 8,000 أو 9,000 تقريبا سيدي.
5: فوق 9,000. نعم.
6: 10,000.
0: 10,000 يعني فوق بالغات النصاب.
5: بالغات النصاب.
0: نعم.
5: لكن مجزئات عند أخوي، أعطيته عند أخوي سالم، عند صاحب الضائق ماليا، يعني بجزء منهم العشر ثلاث ما في منهم إلا 3000 أو 2500.
0: والسبعة تقريبا أو كذا هذول كلهم دين، أنت مدين إخوانك وصديقك.
5: يعني ما معي.
0: طيب أنت قديش لك مدينه، يعني مر سنة أو أكثر؟
5: لا لا.
0: يعني ما عمرك زكيت المال هذا؟
5: لا هو ما يبلغ النصاب إلا من كم شهر وجاي.
0: قصدك ما حال عليه الحول إلا كم شهر؟ طيب تسمع الإجابة.
5: نعم.
0: تمام، واضح واضح الصورة، واضح السؤال. شكرا لك. تفضل.
5: إلي حق عند قرابة إلي وعند أخوه صغير، هو الكبير تدخل ومنع أثارت القضية عنده وما ما أدى الحق الجزء. لو أنا ديت عليه نور لي حرام ولا لا؟
0: حق إيش؟
5: حق مالي.
0: إلك يعني مال عند مين؟ بس معلش سؤال مرة ثانية.
5: إلي حق عند أخوه الصغير. وأظل رفعوا مشكلتهم قال عند أخوهم الكبير، رفع أخوه الكبير. ولأن أخوه الكبير بيقول صار يطعج بالحكي وكذا، قلت يا خلاص أعتبرهن كذا وكذا، ولأن ما قبلهن ومنع يعني ما دفع ولا احترم. أنا طلعت بس حسبي الله ونعم الوكيل. يجوز كمان أدعي ولا بس وقف حسبي الله ونعم الوكيل؟
0: هو أنكر، يعني هو أنكر المال ولا
5: أنكر وصار يعني يجيب طرق من السفة عن حق ما بدي يدفع.
0: طيب يعني تسمع إجابة. يعني إحنا عادة مثل هذه القضايا اللي فيها يعني خلاف عادة هي مسائل قضائية، وإحنا كفتوى، لكن يجيبك سماحة فضيلة الدكتور إن شاء الله بشكل عام عن هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا لاتصالك أخي الكريم وبارك الله فيك. فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس حياكم الله يا سيدي. وبالنسبة لسؤال الأخ، هو حلف قام بتوصيل أخيه في بالسيارة، يعني وأخوه يعني من باب إنه هذه تكلفة عليه وكذا وبنزين سيارة، فحب إنه يعني يعطي هي ليست أجرة، بين الإخوان ما في أجرة، لكن هي من باب المساعدة بدل بنزين أو كذا. فحلف هذا الأخ السائل، قال الله ما بينه وبينهن هذا المبلغ العشر دنانير. ثم أخوه الآخر أيضا حلف إنه ما يحكي معه إنه يعني بده يأخذ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد،
0: اللهم صل على
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية سيدي، يعني هو السؤال عن موضوع اليمين. واليمين كما يعلم الإخوة المستمعون أن اليمين يعني عدة أنواع.
0: نعم.
1: فإحنا هذا السائل الذي قال والله غير تأخذ هذه الأموال، نعم، مقابل هالتوصيلة، مقابل كما أنت ذكرت بدل بنزين، إكرامية، ما كان بينهما كإخوة، فهو الأول حلف عليه غير يأخذ هذا المال. فهذا اليمين الآن سنسأل الذي حلفه، هل هو يمين منعقدة أم كان يمين لغو؟ بمعنى لما أنا قلت والله غير تأخذ هذا المال، هل هذا بالعام يعني اليمين المنعقدة من عقد القلب على فعلها أو على تركها؟ فلما قال له والله غير تأخذ هالمصاري، فعلا لما تكلم بهذا اللفظ، هل هو يريد فعلا إذا ما أخذهن أنه يحنث بهذا اليمين ويلزمه كفارة، ولا زي ما يحدث بيننا والله غير تتفضل معي على الغداء، مرة تكون يعني
0: صحيح
1: توصيلة،
0: نعم،
1: يقول والله غير تتفضل، غير تفوت، والله غير هذا كله من أيمان اللغو، يعني هي من باب المجاملات. فإذا كان اليمين الذي تحدث به أخوك أو أنت تلفظت به،
0: هم الاثنين حلفوا سيدي،
1: نعم، ولا والثاني إذا كان يمينا منعقدا بمعنى خارج من القلب، فالأولى هنا الوفاء به. فالأصل بدام هو قال لك والله غير تأخذهن، الأصل فيك خلص يعني أخذت هذا المبلغ وانتهت هذه المشكلة.
0: نعم. الآن هو ما أخذهن،
1: نعم،
0: ما أخذهن
1: الآن، بدام هو الآن ما أخذهن فهو لا يلزمه شيء، إنما يلزم الذي حلف يمين في البداية اللي قال له والله غير تأخذ هذا المبلغ، وبالمقابل أخوه لم يبر بهذا اليمين، هنا يلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشر مساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على شيء فرأى خير يعني غيره خيرا منه فليبر وليأتي الذي هو خير. فهم يعني متزعلين عشان الأجرة يمكن ليرتين أو ثلاث دنانير، فهم وقعوا في يعني في إشكال. فلذلك احنا نوجه لهم بعد الحكم الشرعي بما ترتب عليه باليمين وكفارته، أنه يعني الموضوع كله مش محرز.
0: مش محرز.
1: نعم. وبالتالي يعني أي منكما يخرج الكفارة عن

0: آخر، ولا بد لكما من الصلح والتراضي في هذه المسألة.
1: صحيح. طب سيدي الأول اللي قال الله ما بينه وبينه، هل هذا يعتبر يمين ولا
0: لا؟ هو
1: ليس
0: ليس
1: يمين؟
0: نعم، لو قال والله
1: قال
0: ما بأخذهن مثلا، هذا يعتبر يمين. أما الله بينه وبينهن يعني لفظ يحتاج إلى بنسميه لفظ كناية،
1: كناية نعم.
0: وبالتالي نعم هو
1: نسأل عن نيته،
0: أنت ماذا نويت بهذا اليمين؟ هل نويت فعلا أنه عدم أخذهن؟ هل انعقد قلبك على عدم الأخذ؟ فندخل في هذين السؤالين بالنية وانعقاد اليمين أو أنه يمين لغو.
1: نعم بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، يقول أنه بعض الإخوة المصلين الذين يأتون باكرا أو مبكرا إلى المسجد قبل صلاة الجمعة، وبعضهم طبعا يأتي للتعبد ويقرأ مثلا سورة الكهف ويقرأ القرآن، ولكن البعض يعني يضيع وقته بالكلام مع المصلين وقد يشوش على الآخرين.
0: بداية سيدي، التهجير إلى الجمعة يعني الذهاب مبكرا لصلاة الجمعة هي من القرب، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والتي حث عليها، وجاء في الأثر من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة، قال فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف تستمع الذكر. لذلك التهجير إلى الجمعة هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأعمال المستحبة والمندوبة. هذا واحد. اثنين، إحنا لما نيجي على الجامع جايين على بيت الله سبحانه وتعالى، هذا بيت الله سبحانه وتعالى لا يصلح فيه إلا إنه واحد ينوي فيه الاعتكاف، فمجرد إني دخلت على المسجد وجلست بنية الاعتكاف ولو كان في النهار، الاعتكاف مو بس في النهار، فأنا أخذ أجر، ولو ظليت قاعد فقط أنتظر الصلاة بنية الاعتكاف بأخذ أجر. واحد ثاني بيقول لك لا، أنا خليني أستغل وقتي بقراءة القرآن الكريم نور على نور. واحد ثالث بيقول لك أنا بدي أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل
0: لأن الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هو من الأعمال المندوبة، وأعمالنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة. واحد بده يقرأ له كتاب فقه، كتاب علم، واحد بده يسمع درس، هذه كلها من الأعمال المستحبة والمطلوبة. أما إنه أنا آجي مبكر والضرر لا يقع بس علي، يقع على الآخر. لذلك لا يشوشن قارئكم على مصليكم، يعني شوف أنا قاعد بتعبد
1: قراءة،
0: بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وأقرأ القرآن الكريم، فلا يصح لي ولا ينبغي أن أشوش قاعد واحد بصلي السنن، واحد بيصلي راتبة، واحد بيصلي نافلة، وأنا قاعد بعلي صوتي وهذا يشوش عليه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا واحد ما بتعبد قاعد بسولف فلان راح وفلان إجا، وقد يدخلون في الغيبة؟
1: أنا سيدي بلاحظها بعد الصلوات أو قبل الصلوات، بتلاقي بعض المصلين بتحدث في أمور الدنيا يعني وكذا وكذا، بأخذوا يعني بأخذهم الكلام.
0: نعم، لذلك المساجد يعني احنا جايين هالساعة نص ساعة ربع ساعة المسجد بانتظار الصلاة، يعني الناس بدها تصفي ذهنها في محراب الله سبحانه وتعالى، في ناس حابين يتفكروا، في ناس بذكروا، ناس يقرؤون القرآن، ناس يصلون. لذلك لابد ولا ينبغي انه انا جاي بدل ما اخذ اجر اروح وانا ماخذ اثم. لذلك نوجه جميع اخوتنا الذين يدخلون الى المساجد أن هذا المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، له آداب، والأعمال الصالحة فيه هي الأصل أن تقوم، ويعني الدنيا ملحقين عليها بس تطلع بعدها ربع ساعة
1: المسجد وبعدين
0: نعم.
1: كل بدك
0: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
1: نعم بارك الله فيكم فضلة الدكتور. الأخ أحمد يسأل عن يعني طبعا هو حكم سب الذات الإلهية، ولكن هذا السؤال والسؤال متعلق به أيضا، من يستمع يعني ما حكم من يستمع إلى سب الذات الإلهية ويعني لا يفعل شيئا؟
0: نعم، بداية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وسب الذات الإلهية وما في معناه من المعظمات كالنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو الدين، هي كما ذكرنا في عدة لقاءات أنها تعتبر من الكفر ومن الردة، نسأل الله السلامة والعافية.
1: اللهم.
0: وبالتالي يلزم صاحبها الشهادتان، ويلزمه التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعة والعمل الصالح. وهذه الفتوى، وقلنا أن هذا إثبات الردة.

0: ده يحتاج إلى حكم قضائي.
1: نعم
0: أما كفتوى هو مجرد اللفظ من بالغ عاقل مسلم بهذا اللفظ، هذا
1: يعني
0: يعتبر.
1: أنا لو سمعت واحد مثلا كفر، يعني سب ذات أو سب المعظمات كما
0: نعم
1: تفضلت، لا أستطيع أن أكفره أنا كمنصور مثلا،
0: نعم
1: وإنما يحتاج إلى
0: إلى القضاء
1: القضاء
0: للإثبات، لأنه قد
1: للإثبات.
0: يكون هناك مانع من موانع التكفير كالإكراه أو عدم العقل أو الجهل أو غير ذلك.
1: نعم
0: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا كيف ننهى عن المنكر، وهو الذي
1: هذا
0: سأل
1: اللي
0: عنه
1: أسأل عنه. نعم
0: السائل،
1: نعم
0: وهذه تحتاج لنا إلى ثقافة كيف ننهى عن المنكر في هذه وفي غيره.
1: نعم
0: النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا 3 مراتب في النهي عن المنكر،
1: نعم
0: والآن كل واحد فينا يضع نفسه في مرتبته، فلا يجوز لك أن تتخطى هذه المرتبة. فالنبي عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: الصلاة
0: والسلام يقول
1: والسلام،
0: في الحديث المشهور المحفوظ: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الآن الدرجة الأولى وهي التغيير باليد،
1: باليد.
0: هذه لولي الأمر، لولي الأمر لمعنى بالحاكم أو لمن أنابه الحاكم في هذا الباب،
1: صاحب
0: كالشرطة
1: السلطة.
0: أو
1: نعم
0: صاحب
1: نعم
0: السلطة،
1: نعم
0: أو قد يكون اليوم المحافظ أو الذين يحافظون على الآداب العامة في الشوارع، هؤلاء هم المندوب لهم. أنا في البيت، أنا في بيتي كوالد، أنا مسؤول عن بيتي، إذن
1: صحيح
0: لي تغيير المنكر باليد.
1: باليد
0: المدير في إدارته إذا كان
1: باليد.
0: له تغيير باليد، يعني لا نقصد إخواني اللي بيسمعوا باليد يعني بدنا نضرب، لا، التغيير باليد أي منع هذا
1: اليد
0: المنكر.
1: دلالة على القوة.
0: أيوة،
1: نعم والسلطة
0: منع المنكر بسلطتي، بهذه
1: بسلطتي.
0: السلطة
1: نعم
0: التي أعطيت لي من ولي الأمر، فهذا المقصود
1: مش
0: بها.
1: يجي واحد مثلا سب كذا
0: نعم،
1: وضربه فتصير
0: فهذه
1: مشكلة.
0: لولي الأمر.
1: نعم
0: المرحلة الثانية وهي لعموم المسلمين، للدعاة والوعاظ وغيرهم، هذه باللسان.
1: باللسان.
0: والأخيرة إذا لم أكن من أصحاب الولاية في المرتبة الأولى، ولم أكن ممن يستطيع النهي عن المنكر باللسان، لأنه قد يترتب على هذا النهي منكر أكبر منه، كما ذكر السائل،
1: أنه كان
0: لا سمح الله.
1: يتسبب بمشكلة. نعم
0: نعم، إنه أنا ممكن إن أقول له: ليش بتسب الدين في الشارع وحرام ما بيجوز هذا كفر، أن يزداد كفرا ويصير يسب زيادة، وأثير غضبه في مرة ثانية وثالث. فأنا قال علماؤنا: إذا كان المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه أتوقف عن هذا النهي، كما في هذه
1: كما في
0: الحالة
1: هذه
0: مثلا
1: الحالة.
0: كفى المثال. إذا ترتب عليه ضرر، أنه قد يكون هذا الإنسان يعني لا بعرف ربنا ولا خايف من ربنا ولا خايف
1: صحيح
0: من حدا، وقد
1: نعم
0: يكون يعني يضربني في الشارع أو غيره من هذه الأشياء، إذا أيضا هذه مما إذا الإنسان في هذه المراتب بده يشوف أنا مرتبتي وين، هل أنا من أصحاب الولاية والسلطة الذي أستطيع التغيير بالقوة، بقول لك ماشي، ما بقدر بنزل للمرحلة الثانية التغيير باللسان، لا أستطيع، النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لنا
1: اعتذر لنا.
0: بأنه يغير بالقلب، بمعنى أنه أنا لما أمر على شيء يفعل منك أقل شيء أنه هذا القلب يعتصر، قل يا رب أنه
1: نعم
0: هذا الحال
1: هو الأخ يعني
0: يتغير.
1: بقول لك أنا مستغرب من ردة فعل الناس. طبعا أكيد أنا متأكد أنه كل الناس منكرون في قلوبهم لهذا الفعل،
0: نعم،
1: يعني
0: ولكن قد لا يكونوا من يعني
1: من أصحاب
0: نعم
1: الذي
0: من
1: ذكرتهم،
0: لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة
1: الدرجة
0: الثانية،
1: الثانية
0: فأقل ما فيها أنه ينكر في القلب.
1: بالقلب.
0: ولكن إذا أنا صاحب سلطة وسلطة قانونية وأعطيت هذه السلطة ورأيت مثل هذا المنكر وسكت عنه، هنا أقع في الإثم.
1: نعم بارك الله فيكم. زكاة المال سيدي الأخ يقول عنده مال بالغ النصاب وحال عليه الحول يعني قبل مدة قصيرة، لكن هذا المبلغ يعني أغلبه قد دينه لأخيه ولصديقه، فلا يملك منه إلا يعني تقريبا هو قال 2000 أو 3000 دينار. ما حكم يعني هل عليه زكاة؟
0: نعم، بداية سيدي، كما هو معلوم أن لزكاة المال شرطين رئيسيات: الأول بلوغ النصاب، وهو مقدار 85 جرام ذهب، وتقريبا يعني اليوم 8000 وأطلع، هذا هو نصاب الذهب اليوم، يعني نضرب 24 85 بسعر الذهب الحالي ل 24 جرام، اللي هو 24 ذهب
1: 24
0: الخالص، نعم،
1: 90 أو كذا أو
0: فتقريبا
1: 100.
0: يعني 8000 طبعا هذا يتغير حسب سعر الذهب، من يعني مرات
1: طبعا
0: النصاب بقل ومرات
1: بقل
0: بيعلى.
1: وبيزيد. نعم
0: والشرط الثاني انه هذه المصاري تقريبا لو قلنا 8000 تقريبا النصاب، انه هذه

0: مال يقعد عندي سنة اللي هو حولان الحول.
1: نعم
0: فهذول الشرطين أيما مال
1: تحققت.
0: ثبت
1: نعم
0: عليهما فهما قد تحققت. الآن سؤاله إنه أنا أكثر هذا المال مدينه للناس،
1: دين
0: مدينه لإخواني وبفرج عن فلان وعن فلان. الآن زكاة الدين إذا أنا مدين الناس، الآن المفتى به عندنا بنقول نفرق بين نوعين من الدين. الدين مرجو السداد، بمعنى إنه هذا الدين ممكن يسدني الشهر الجاي، الأسبوع الجاي، السنة الجاي، فهذا كله بعتبره إنه أنا حاطه في جيبتي ويزكى عليه.
1: ويزكى.
0: النوع الثاني اللي هو الدين الميت بنسميها في العام، غير مرجو السداد، بمعنى إني عارف هذا الإنسان يمكن لعشرين ثلاثين سنة مش رايح يسدني لوضعه المادي، لإنكاره، لجحوده إلى غيره. فالأحوط إذا الله معطيني بعتبر هذا الدين موجود عندي وبزكيه. بدي أخذ برأي المفتى به وهو هذا مذهب المالكية، فهذا يزكى مرة واحدة عند القبض. إذا ألخص الموضوع،
1: نعم
0: ألخص الموضوع، الدين مرجو السداد هذا بعتبره في جيبتي وبزكيه كل عام مع الأموال الموجودة عندي. الدين غير مرجو السداد بمعنى الدين الميت في العام، هذه إما أن أحتاط فأعتبرها موجودة عندي وأزكيها، وهذا مذهب الشافعية والأحوط.
1: سيدي بتزكيها كل سنة إذا حال عليها الحول؟
0: تزكى كل عام كان موجودة في جيبتي.
1: هذه فتوى.
0: وهناك فتوى عندنا
1: يعني أيسر.
0: مرات الديون نعم الأيسر
1: آه.
0: إنه مرات الواحد يكون يعني له ديون كثيرة على الناس،
1: نعم.
0: وإذا بده يعتبرها كل سنة موجودة رايح ماله كله يروح. فهنا نفتي به أن الدين غير مرجو السداد، الدين الميت في العامي، هذه لك أن تأخذ بالرأي الآخر، وهي أنها تزكى مرة واحدة عند القبض. يعني لما يسدني ياهن بعتبرها مع الأموال وبزكي عليها.
1: نعم بارك الله فيكم بسيدي. نعم السؤال الآخر إنه مسألة سؤال الأخ إنه قال أنكر المال
0: له حق
1: له حق وأنكره، هل يجوز أن يدعو عليه؟
0: يعني سيدي هو هي الإشكال كان بين إخوة هو كما ذكر، ونحن دائما نقول إنه كسب القلوب وخاصة الإخوة وعدم ضياع الأخوة بينهما هي أولى من هذا الأمر. وإحنا دائما بنقول يعني مطل الغني ظلم، فإذا الإنسان هذا عنده مال وعارف إنه أنا هذا الإنسان بده مني هذا المال، فالأصل فيه أن يسده ولا يدخل في الظلم. وأيضا نفرق دائما بين ما يثبت قضاء وديانة.
1: صحيح.
0: فيمكن قضاء أنا مش قادر أثبت عليك في المحكمة ولا عندي شهود ولا ورق، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لا تضيع. فلذلك احنا بنقول ادعو له بالهداية خير من أن تدعو عليه بما ذكر هذا الأخ، ولعل الله يصلح بينهما إن شاء الله.
1: اللهم آمين. الآن نأخذ اتصالات وأسئلة على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: على البرنامج.
1: حياك الله يا أخوي.
2: أنت سمحت الشيخ.
1: الله يكرمك.
2: يا أخوي إذا سمحت عندي سؤالين بعد إذنك وبعد إذن سمحت الشيخ.
1: يلا.
2: السؤال الأول، صار حادث سير وطلعت الكروكة ومصاري التأمين. اتصرفت فيه انا ما صرفتن على السياره، صرفتن والله على البيت. هذا السؤال الاول، هل انه حرام او حلال انه لازم اصرفن على السياره سمعت الشيخ؟
1: طيب انت صلحت السياره ولا ما صلحتها؟
2: لا والله ما صلحتها، زي على ظلت على ضربتها.
1: طيب سيدي السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا شيخ بالله عليك وسمحت الشيخ، تحلونا مشكله الخاتم التسبيح.
1: شو هو
2: تمشي بهالشارع بقول لك لا ما بصير، وهذيك اليوم خشيت انا ونقاش انا وجاري لي واتوقع انه سامعنا هو هسه، بقول لي لا يجوز انه تكرار انك تعرف شو سبحت رب العالمين واستغفرت رب العالمين.
1: بس يا شيخ يعني انه انت قصدك العد في التسبيح؟
2: العد الخاتم الالكتروني مثلا سبحت في اليوم 1000 وحده بيطلع لي 1000 وحده، بقول لي هذا لا يجوز. قلت والله انا بستغفر ربي يعني ما عمري
1: سمعت. صحيح يا سيدي، ضلك استخدم واستخدم المسبحه والعداد اللي عنده ورد. طب ما في يعني بده يعد، صح ولا لا؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك، شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله خير دكتور.
1: وإياكم إن شاء الله، الله يكرمك.
3: الله يسعدك دكتور. عندي بس شغلة بدي أسألها بالنسبة لصلاة الجمعة.
1: نعم.
3: اللي هي الجلوس على الكرسي بالنسبة يعني وقت الخطبة، يعني عادي الواحد قادر يصلي ويقوم بأركان الصلاة كاملة من سجود وركوع وقيام وإلى آخره، ولكن في وقت

0: الخطبة ما بيقعد على الأرض بيقعد على الكرسي، هل هذا شيء يعني عادي ولا هو مخالف للسنة أو للشرع؟ وشغلة ثانية،
1: طيب هو يعني ليش، شو الهدف إنه قاعد على الكرسي؟
0: ما بعرف
1: هو يعني يستطيع إنه يصلي وما عنده أي مشاكل، لكن هو ما بده يجلس على الأرض، بيجلس على الكرسي. هذا السؤال. طيب
0: يشيل الكرسي بحطه على جنب وعادي بصلي معانا عادي، ولكن في وقت الخطبة يعني مجرد طلع الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر، بيجيب الكرسي بحطه وبقعد وبسمع الخطبة على الكرسي.
1: واضح السؤال. نعم.
0: وبدنا توجيه ثاني بالنسبة لأخواتنا وأمهاتنا وبرضو لأخواننا، شغلة الحجاب الموضة اللي طالع هذا، يعني تكون في توعية للبنات بالنسبة للحجاب، يعني هالبلاطين الزيقة والبلايز الزيقة والإشار، يعني ما بعرف أنا هذا بعتقد إنه مش حجاب يعني.
1: طيب سيدي، احنا في احنا الرأي للدين والشرع هو الذي يعني يحدد يعني اللباس الشرعي. تستمع الى يعني
0: انا بحكي بدنا في توجيه،
1: اكيد اكيد
0: بس بنطلون ضيق.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله اخي الكريم. ان شاء الله بارك الله فيك وشكرا لاتصالك، حياكم الله. اتصال اخر. الو الو، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله،
2: جزاكم الله عنا خير
1: واياكم ان شاء الله.
2: يا ابني ثلاث اسئله بسيطه.
1: تفضلي.
2: السؤال الاول، انا كنت متوضي صليت سنه الفجر.
1: نعم.
2: وانتقض وضوئي قبل ما اصلي صلاه الفجر، هل اعيد السنه ولا خلص اصلي بس التحيه هذه سنه الوضوء؟
1: انت صليتي سنه الفجر. سنه الفجر صليتي على وضوء.
2: وبعدين وانا بسبح انتقض وضوئي، رحت اجدد الوضوء، هل اعيد سنه الفجر ولا بس سنه الوضوء؟
1: طيب السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا حبيبنا، انا في الصلاه الرباعيه في الركعه الثالثه شكيت، او بما اني سجدت ثلاث مرات مش يعني على انا على الكرسي. انا شو بدي انا اجبرها بصلاه بركعه ولا اسجد سهو؟ هذا الاستفهام.
1: انت شكيت انك سجدتي ثلاث مرات ولا ثلاث ركعات؟
2: لا ثلاث سجدات.
1: ثلاث سجدات في ركعه واحده.
2: الثالثه.
1: طيب. في الثالثه. نعم.
2: السؤال الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الواشمه والواصله والهذا، هاي للنساء، طب فماذا بال الرجال اللي بيحطوا وشم يا ابني؟
1: الوش، حكم الوشم للرجال. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: يرضى عليكم يا رب.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك. واتصال أخير. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخي محمد.
3: يا سيدي، الجمع والقصر بعرف أنه أثناء الواحد مسافر مسافة طويلة. مثلا رحنا من هون على العمرة ورحنا حجينا. أثناء الطريق بحيث لك تجمع وتقصر. أيوة. أما نقصرت المدينة واستقريت، بحيث لك تجمع وتكثر انت بنفس المنطقة.
1: قديش يعني قديش كم مدة الإقامة في المدينة؟
3: بدك تقول فترة العمرة تكون 14 يوم، والحج بيكون 17 يوم 18 يوم والله.
1: ايوه بقول انت لو تحدد اخي محمد، لو تحدد لنا السؤال اكثر. يعني مثلا انت قلت اثناء السفر تمام، يعني تستطيع أن تجمع وتقصر، لكن أنت بتقول أقامت في المدينة، مثلا أقامت يومين ثلاثة أسبوع أكثر، قديش أقامت أو كم مدة إقامتك؟
3: فترة العمرة بدك تقول 14 يوم مثلا.
1: 14 يوم في المدينة؟
3: بالمدينة مثلا. أو كلا تقول أسبوع بالمدينة وأسبوع بمكة،
1: 7 أيام في المدينة.
3: الفترة هاي بتظل تجمع وتقصر مقيم هناك.
1: طيب تسمع الإجابة.
3: الناس تقول بحق يظل يجمع ويقصر مدام هناك. قلت انا بعرفش غير انه اثناء المسيره. يعني طلعت بالاردن ورحت على الطريق جماعه بصير بقينا نجمع. اما وانت مقيم هناك ما جرت معنا. بالحج بتذكر سكننا بالعزيزيه ولا جمعنا وقصرنا، صلي الفرض حاضر عادي.
1: سلام. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا القدر من الاسئله. فضيله الدكتور احمد الحراسيس، سؤال الاخ عن عمل صار معه حادث في السيارة والتأمين أعطاه تعويض، وهذا التعويض المالي لم يعني يصلح به السيارة وإنما صرفه على البيت كما قال.
4: نعم سيدي، الأصل

0: أن التأمين هو عبارة عن تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهذه السيارة.
1: نعم.
0: وهذا كما هو معلوم يقدره خبراء بناء على ترتيب الكروكة من السير ومن شركة التأمين.
1: نعم.
0: وهذا التعويض المالي الأصل فيه أن يستخدمه صاحبه لما وضع له من تصليح السيارة. ولكن لو صرفه في غير ما وضع له فهو في نهاية المطاف هو مال وتعويض عن هذا الضرر، فله أن يتصرف به بما شاء. فما فعله هذا لا يؤثم به، لأن التعويض هو تعويض مالي عن ضرر وقد تملكه، وبعد ذلك هو حر في هذا التصرف في هذا المال.
1: بارك الله فيكم. بالنسبة ل عداد التسبيح أو المسبحة، فضيلة الدكتور تفضل سيدي.
0: أنا أستغرب هو أننا لا زلنا،
1: قال أنه أحد الهاي بيقول لك بنكر عليه، بيقول لك
0: لا زلنا في نتحدث في أشياء أعتقد أنه التاريخ عفى عنها وانتهت.
1: صحيح.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: وذكر عنه أنه كان أيضا يسبح على الحصى عليه الصلاة والسلام.
1: وأثر عن الصحابة
0: وأيضا هناك كما ذكرت هناك أوراد وهناك أذكار حددها الشرع برقم، فقال النبي عليه السلام مثلا الحديث المحفوظ، من سبح بعد الصلاة 33 وكبر 33. طبعا أنا كيف سأعد هذه؟ إذن هذا الرقم الذي حددته السنة النبوية هو محدود لذاته.
1: من قال أيضا سبحان من قال الله وبحمده 100 مرة.
0: إذن كيف سأعد هذه؟ إذن هناك إذن فرق بين العبادة وبين وسيلة العبادة. ما أحد منا اليوم يقول أن المسبحة أو العداد هي عبادة، أنا ما بتعبد الله في المسبح.
1: صحيح.
0: إنما هي وسيلة توصلني للعبادة وهي الرقم. وأثر عن كثير من صحابتنا رضي الله عنهم كسيدنا أبي هريرة، ورد أنه كان له مسبحة من قطع من
1: الزيتون.
0: كما كانت جداتنا مرات سوّن من حب الزيتون. النوى هذا. وكان سيدنا أبو هريرة وهو صحابي جليل معروف وكان يفعل هذا ويعد هذا العدد، لذلك قال علماؤنا يغتفر،
1: ولا أحد أنكر عليه أنه ليش بتعد.
0: نعم وهو صحابي.
1: نعم صحابي.
0: وقالوا يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر
1: أكثر من روى الحديث.
0: نعم في الغاية. وبالتالي المسبحة هي وسيلة ولا تدخلها البدع، فهي ليست من البدع ولا إشكال فيها، وهي وسيلة للذكر وللعدد وللإحصاء الذي ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال
1: فيها. فلا إشكال عليه. طيب سيدي، الجلوس على الكرسي قال الأخ في خطبة الجمعة بعضهم يجلس على الكرسي لكنه قادر على الوقوف والجلوس والصلاة بدون كرسي، بس فقط هو يريد أن يجلس على الكرسي، ربما أنه الجلسة تكون مريحة أكثر من الجلوس على الأرض.
0: نعم احنا بنقول إذا كان هذا الإنسان محتاج إلى كرسي مثلا بتعب مع ديسك عنده إشكال في الجلوس على الأرض. فما ما في أي إشكال في ذلك. ولكن إذا كان مستطيع أنه يجلس كعامة الناس اللي بحضروا، فالأولى والأدب أن يجلس على الأرض كما الآخرين، إلا إذا كان له حاجة طبية أو يتأذى من الجلوس على الأرض فلا إشكال في ذلك.
1: فلا إشكال.
0: هذا متحدث في الخطبة، أما إذا في الصلاة
1: لا شروط أخرى.
0: نعم لها أحكام خاصة.
1: نعم. سيدي بالنسبة للحجاب، الحجاب الشرعي وصفاته وما حكم من لا تلتزم بالحجاب؟
0: نعم الحجاب كما هو معلوم قد وردت فرضيته في القرآن الكريم ووردت في السنة النبوية الشريفة وورد عليه الإجماع.
1: نعم.
0: أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة إذا بلغت، وإحنا لا يوجد عندنا نوع أو شكل أو لون خاص في الحجاب. إنما نحن نعطي شروط عامة لهذا الحجاب، فإذا انطبقت هذه الشروط فبنقول والله هذا حجاب ملتزم
1: شرعي.
0: نعم شرعي. إذا هذا الشروط غير متوفرة فبنقول هذا حجاب غير شرعي. أهمها أن يكون ساترا لبدن المرأة كاملا عدا الوجه والكفين، فيها هذه مسألة خلافية.
1: نعم.
0: 2 أن يكون واسعا فضفاضا وأن لا يشف لا يصف ما تحته، هذه تقريبا الشروط الثلاث. إذا وجدت في أي لباس بغض النظر عن مسمى فهذا يسمى لباسا شرعيا. أما

0: ما دون ذلك إذا انتقص من هذه الشروط فهذا الحجاب قد فقد شرطا من شروط الحجاب الشرعي. ونحن نوجه اليوم بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وكل اللي بيستمعنا اليوم أن ربنا سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين بهذا الحجاب حفظا لهن وكرامة وسترا لهن. ولذلك اليوم المنتسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تحب الله أن تقول نحن من أبناء ستنا خديجة ونحن من أبناء ستنا عائشة رضي الله عنها ونحن من أبناء فاطمة الزهراء أم الستر رضي الله عنها. لذلك نوجه أخواتنا اليوم إنه الالتزام بالحجاب هو واجب شرعي ولازم وتؤجر المرأة به. يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا من مما أعطى النساء الأجر فيه على غير الرجال. فالمرأة يعني مجرد إنها تلبس هذا الحجاب وإن كان مرات يعني هذا الحجاب شوي يشكل لها يعني بتتعب منه أو بيسوي مثلا في الصيف أو كذا، ولكن تعلم أنه هذا عبادة وهي تؤجر عليه وتأخذ أجر مشابهة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ذلك نسأل الله أن يستر علينا وعلى أخواتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين.
1: اللهم آمين. سيدي بالنسبة لسؤال الأخت، هي سألت ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو يعني بديهي نوعا ما، لكن يعني حتى من باب الأمانة نعيد نفس السؤال. هي قالت توضأت وصلت سنة الفجر ثم جلست فانتقض وضوءها، قامت فتوضأت، هل تصلي، هل تعيد سنة الفجر أم تصلي السنة سنة الوضوء ثم صلاة الفجر؟
0: نعم، هي لا يلزمها إعادة سنة الفجر لأنها صلت صلاة الفجر هذه السنة وهي على وضوء. وعلى طهارة، وبالتالي لا يلزمها أن تعيد. ولذلك بعد انتقاض الوضوء تتوضأ ثم تصلي ما شاءت من سواء نافلة السنة الوضوء أو صلاة الفجر الفريضة.
1: نعم. شكت فضيلة الدكتور وهي تصلي في الركعة الثالثة بأنها قد سجدت ثلاث مرات، ماذا تفعل؟
0: نعم، معلوم أنه من شك بعدد سواء كان السجدات أو عدد الركعات أنه يبني على اليقين، وغالبا اليقين في الأقل. فإذا بقول والله أنا صليت ركعتين ولا ثلاث مثلا المغرب ركعتين. أبني على الأقل اليقين له ثنتين ثم أتي بركعة وأسجد للسهو. إذن أي شك يحدث مع الإنسان في الصلاة يبني على الأقل ثم يأتي باليقين ويسجد في نهاية الصلاة لإيه؟ للسهو.
1: طب سيدي، إذا كان إذا غلب عليه اليقين وليس الشك،
0: يعني يعمل بيقينه. نعم، دائما الشك اليقين لا يزول بالشك. وبالتالي إذا أنا متيقن أنه ركعتين تمام وشاك بثلاث، أيهما أقوى؟ اليقين. إذن أطرح الشك وأبني على إيه؟
1: اليقين.
0: وأبني على اليقين.
1: حكم الوشم للرجال فضيلة الدكتور.
0: نعم، هي يعني أشكل عليها أن الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة التأنيث
1: الواشمة.
0: نعم، وهذا من يعني أساليب اللغة العربية أنه مرات يأتي على مخرج، احنا بنسميه مخرج الغالب، مخرج الغالب. فغالب من يفعل هذه الأفعال لعن الله الواشمة والمستوشمة النساء.
1: نعم.
0: فجاء الحديث يتحدث عن نسبة الأغلبية في هذا الباب، فجاء بصيغة التأنيث، وإن كان الحكم يحمل كل من فعل هذا الفعل بغض النظر عن جنسه ذكرا أو أنثى. لذلك نعم، إذا كان الرجل يستعمل مثل هذه الأشياء الوشم مثلا كما جاء في السؤال، نعم هو يدخل في هذا التحريم وهذا الإثم.
1: نعم. الأخ محمد العتوم فضيلة الدكتور يسأل عن الجمع والقصر، يقول أنه أثناء يعني أنا حاولت منه تحديد السؤال بشكل أكثر، يعني عدد الأيام الإقامة وأيام السفر وكذا، لكنه قال أنه مثلا ذهب إلى الحج أو العمرة وأقام سبعة أيام في المدينة وسبعة أيام في مكة، كيف يجمع ويقصر؟
0: نعم سيدي، احنا بنعطي القاعدة العامة سواء
1: القاعدة
0: كان
1: العام
0: له
1: نعم.
0: أو لأي
1: وهو
0: مسافر
1: يقيس عليه.
0: أي مسافر الآن بيسألنا أنا بدي أسافر من عمان للعقبة، قديش بدك تقعد يوم؟ نعطيه هذا الضابط والآن يفتي عليه.
1: نعم.
0: الآن أي واحد ينوي الإقامة أكثر من ثلاث أيام غير يومي الدخول والخروج فهو مقيم من اللحظة
1: يعني
0: الأولى.
1: اليوم اللي رايح فيه واليوم اللي طلع فيه هذا ليس محسوب،
0: ما بنحسبهم.
1: ثلاث أيام هناك. نعم.
0: نعتبر هذا بمجرد نيته يعتبر مقيما، وبالتالي أنا بجمع بقصر وين على الطريق، وأنا رايح بجمع وبقصر، فإذا وصلت مثلا إلى هذه البلد اللي أنا ناوي أقيم فيها 3 أيام

غير يومي الدخول والخروج، بعتبر حالي مقيم من أول لحظة من لحظات وصولي. فهي القاعدة في إيه؟ اللي احنا بنسميها في الفقه الإقامة المؤثرة، هاي بنسميها إقامة مؤثرة، ما كان دونها بعتبر حالي مسافر، ما كان على هذه العدد من الأيام بعتبر حالي مقيم.

0: السؤال الأخير قال إنه هو يقيم في المدينة مثلا، ثم
1: يذهب إلى مكة.
0: يذهب إلى مكة أثناء السفر، هم في مسافة بين مكة والمدينة مثلا،
1: نعم، ما بينهما كما ذكرنا يجمع. نعم، لأن المسافة مثلا بين المدينة ومكة هي أكثر من 85 كيلو متر، فإحنا عندنا أيضا المسافة المؤثرة، هاي الإقامة المؤثرة 3-4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، هاي الإقامة المؤثرة. المسافة المؤثرة، طب أنا بدي أسافر من هون ل منطقة أخرى، طيب قديش المسافة التي يجوز لي الجمع والقصر؟ 81 كيلو. فإذا كان بين المدينتين اللي بدي أسافر بينهم مسافة 81 فأكثر، هنا أجمع وأقصر على الطريق.
0: بارك الله فيكم. إذن هاتف البرنامج 0647-47-201 و 0647-47-202. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: والله عندي ملاحظة هيك،
0: نعم،
2: يعني ممكن أكون مصيب فيها وغير مصيب.
0: تفضل.
2: شيخي، أنا معتاد يعني هيك يوم الجمعة بحب أغير المساجد، يعني كنوع من التغيير وكنوع منه، يعني بحب الأولاد يشوفوا عدة أنواع من المساجد كذا، ويعني تعليقهم في المساجد.
0: نعم، يعني أنت تسأل. تفضل.
2: اللي بلاحظه يعني، بس أنا هاي فكرة عشان إنه يعني فيها يعني نوع من المعظم، يعني بحس إنه يعني الخطبة شو مكان موضوعها دائما يعني بصير بكون فيها نوع الترهيب أكثر من الترغيب. يعني حتى الأولاد يعني الصغار بنتبهوا، بقول لي مثلا ليش يا بابا الشيخ مثلا، أو ليش دائما الشيخ مثلا بتغنى بأمجاد الماضي وبحسسنا إنه إحنا الجيل هذا ما فيش منه أمل، أو إنه الجيل يعني متعب مرهق. فبتحس إنه الواحد بيطلع من الصلاة بجرعة من اليأس يعني نوعا ما، مش الكل بس المعظم يعني.
0: طب ولا مر عليك خطيب كان إيجابي؟ أنت يعني يعني وكأنك بتقول إنه الخطاب بالعكس سلبي. طب ولا بالعكس ولا خطيب كان يعني إيجابي؟
2: كثير
0: طلعت
2: كثير
0: مثلا كثير مبسوط؟
2: طبعا طبعا كثير كثير كثير موجود فيه يعني.
0: صحيح.
2: بس إنه يعني يعني نوع من خلينا نحكي إحياء الأمل يعني، بس هاي الموضوع.
0: طيب طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. وهذا يعني قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في مسألة التبشير والتيسير وأيضا الخطاب، يعني نتعلم من الأساليب النبوية في الخطاب وفي التعليم وحتى في خطبته صلى الله عليه وسلم. إذا تستمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وبارك فيك.
3: سيدي، أنا بدي أسأل بالنسبة، أنا كان عندي فتاوي طلاق، تمام، عدة فتاوي تقريبا 8 فتاوي، منهم واحدة طلاق مثبتة. هلأ صار في خلاف بيني وبين زوجتي، اتجهنا للمحكمة. هلأ في المحكمة قالوا لها روحي سوي ارفعي قضية إثبات طلاق. فلما جبنا أنا الفتاوي، طبعا تكون زوجتي في دائرة الإفتاء، نروح دائرة الإفتاء نحكي شو صار معنا من عصبية وشو اسمه، ويقول لك انت بغير مطلق.
0: طيب،
3: اتبع فتوى وروحه. ففي المحكمة القاضي يقول لي دائرة الإفتاء لا نأخذ في كلامها، لا نأخذ في كلام دائرة الإفتاء، وبيسجل علي 5 طلاقات، يعني أنا عايش مع زوجتي في الحرم. أصبحوا
0: نعم،
3: أصبحوا أولادي برضو حرام، لأنه أنا وبعدني مطلق من سنين اعتبر.
0: والله شوف اخي الكريم، هاي المساله يعني خلافيه. طب انت يعني شو الهدف من مكالمتك؟ شو بدك يعني ايش ال
3: انا السؤال انا نعم. السؤال سؤال. انا السؤال ما لازم دائرة الافتاء في نعم. حال انا بدي ارجع للقضاء والقضاء
0: هلا هي شوف، هو هاي دائره مستقله يا اخي الكريم، هاي دائره مستقله وهذه دائره مستقله. نعم. القضاء شيء والافتاء شيء اخر. القضاء لديه أدلة ولديه يعني يتعامل بالأدلة ويختلف عن المفتي، ولكن تسمع إن شاء الله الإجابة من فضيلة الدكتور. شكرا لاتصالك أخي الكريم، وربنا يفرج عنك إن شاء الله. شكرا. اتصال آخر. طيب، نأخذ اتصال. أخي الكريم، طفين الراديو لو سمحت من عندك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: شيخ، أنا طبيعة عمل يوم الجمعة وقت صلاة الظهر بكون موجود داخل عمل يعني. دعوة
0: ما بتستطيع.

0: انك تصلي
1: ما
0: الجمعة.
1: بستطيع، لاني شغال كازي يعني، وما بكونش الا انا موجود فيها، وما في مسجد قريب مني.
0: طيب،
1: ايش رايك شيخنا؟ يعني شوف
0: طب شو
1: الحمد
0: بتساوي انت عادة؟
1: والله بصلي بالمحطة يعني،
0: شو
1: بصلي صلاة
0: بتصلي، الظهر ولا العصر ولا
1: لا الظهر أربع
0: الجمعة؟
1: ركعات،
0: 4 ركعات.
1: لا الظهر طبيعي.
0: نعم، طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا.
0: شكرا لاتصالك. شكرا، نأخذ اتصال أخير. طيب خلص، نكتفي بهذا القدر. السؤال سيدي، بالنسبة للأخ، هو لديه ملاحظة أنه عن يقول أنا صليت في أكثر من مسجد، وبلاحظ أنه الخطاب يعني الخطبة بتكون يعني قاسية على المصلين، هو كما يقول. فيعني هل الخطبة يعني لها شروط معينة؟ هل الخطيب له صفات معينة؟ كيف يعني؟ اتفضل سيدي، يعني علق على هذا
2: نعم
0: الكلام.
2: سيدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث سيدنا معاذ
0: نعم.
2: رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وسيدنا أبو موسى الأشعري إلى اليمن وأرسلهما كقاضي لليمن، فقال له بشروا ولا تنفروا. قديش عندنا عشرات الأحاديث التي دائما تذكر التبشير
0: التبشير
2: وتقدمه
0: والتيسير.
2: على التنفير،
0: نعم،
2: ودائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب الناس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرى مبتسما عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يبث الأمل في الناس وفي الأمة. وتخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو كان لوحده في أول المطاف، هو أول من قال لا إله إلا الله، والعالم كله كان يكفر بهذه الكلمة، ومع ذلك ما في من يوم من الأيام ولا لحظة حاش النبي عليه السلام أن دخل إليه اليأس، إنما كان دائما مستبشرا بأمر الله وبعطاء الله سبحانه وتعالى، ودائما يعني يأمر الناس بالصبر ويأمرهم بالأمل، ويحضهم أن ليتمن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ليدخلن هذا الأمر يعني الدين إلى كل بيت وبر. ويعني النبي عليه السلام ما كان يترك فرصة إلا ويبشر الناس فيها، ويعني من الأساليب المعروفة أننا نجمع بين الترغيب والترهيب، ودائما نحن الحمد لله أئمتنا وخطباؤنا يعني على وتيرة من الخير والفضل إن شاء الله، ولكن يعني هذه رسالة أن نكون دائما يعني يكون عندنا ميزان
0: صحيح.
2: التبشير
0: لكن أحيانا
2: وميزان
0: لما يكون
2: الترغيب،
0: في طرح مشكلة معينة بدك تتناولها
2: قد
0: من هذا
2: يكون
0: المنظور.
2: نعم قد
0: نعم
2: يأتي في هذا
0: نعم
2: الباب مثلا بتتحدث عن
0: المخدرات
2: فهو
0: بدك
2: يريد
0: تكون
2: ممكن يكون أكثر، يريد أن يرهب ويخوف
0: صحيح
2: الناس ويخوف الأولياء
0: صح
2: ويقول لهم ديروا بالكم على أبنائكم إلى في هذا الباب.
0: نعم.
2: لذلك دائما يعني الموضوع هو الذي يحكم
0: صحيح.
2: الخطيب بما يتحدث، ولكن لابد أن تكون الرؤية العامة لخطبائنا هي التبشير
0: نعم
2: وبث الأمل في
0: نعم
2: الناس.
0: سيدي، بالنسبة لسؤال الأخ عن الطلاق، يعني هي مسألة اجتهادية ما بين المفتي والقاضي، فأنا مع، أنا لا أعتقد أنه في هناك إشكال
2: نعم
0: يعني.
2: سيدي، هي مسألة قضائية، ونحن كما تعلم أن كل أمر معروض على القضاء لا
0: نعم
2: ليس لنا فيه حديث، لأن
0: صحيح
2: القضاء وملابساته
0: وأدلته نعم،
2: وأدلته
0: وفي
2: وإثباته،
0: شهود
2: وهو
0: وفي
2: في
0: كذا،
2: قضية يعني، هو
0: في
2: يقول هي
0: قضية
2: قضية إثبات طلاق،
0: نعم
2: إثبات الطلاق القاضي يطلب كل الفتاوى السابقة بأصولها،
0: بأصولها
2: يعني هو ما قال له انه قال له احنا ما بنلتزم بالإفتاء، لا، اخواننا القضاة جزاهم الله خير يعني في كل قضايا إثبات الطلاق يطلبون كل الفتاوى الموجودة في دائرة
0: هو ما
2: الإفتاء
0: طلب أصلا من
2: للزوج
0: الفتاوى إلا
2: والزوجة،
0: يأخذ بها.
2: نعم،
0: نعم
2: ويأخذ الأصول بمعنى بخط اليد للزوج والزوجة،
0: الزوج
2: ثم بناء عليه يبدأ القاضي بإعادة النظر في هذه الفتاوى بناء على الأدلة وعلى الشهادات، ثم يسمع من الزوج والزوجة مرة أخرى طلقة طلقة، وبالتالي
0: نعم
2: بعد ذلك يحكم القاضي في هذه المسائل. لذلك ما يعرض على القضاء نحن لا نستطيع أن نتحدث به،
0: نعم
2: لأن القضاء هو أعلم بهذه الأصول والمسائل.
0: نعم، الله يكرمك سيدي. بالنسبة للسؤال الأخير في هذه الحلقة، الأخ يقول أنا في وقت صلاة الجمعة أعمل داخل محطة محروقات بالكازية، ولا يصلي ولا يستطيع الحضور لصلاة الجمعة.
2: سيدي، فقهاؤنا ذكروا أعذارا مبيحة لترك الجمعة والجماعات،
0: نعم،
2: ومن الأعذار قالوا إذا كان الإنسان يعمل عملا من يعني مما لا يستغني عنه الناس،
0: نعم،
2: كمن يعمل مثلا طبيب في الطوارئ، ما قدرش والله أقول أن سكر الطوارئ
0: سكر الطوارئ
2: كلكم
0: بعد الصلاة،
2: وروح على هذا أمر لا نستطيع.
0: صحيح.
2: فإذا كان عمله من الأعمال التي لا يستطيع الناس يعني تركها أو ويحتاجون إليها في كل الأوقات، وهو لا يستطيع أخذ مغادرة أو إجازة،

0: فهذا يأخذ حكم العذر المبيح. ولكن إذا كان يستطيع أن يأخذ إجازة أو مغادرة فهذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فالأصل فيه أن يقوم ما بوسعه لإدراك الجمعة، لأن الجمعة هي ركن وفريضة من الفرائض. ولا ونبه النبي عليه السلام لعظم من يتركها دون عذر، لذلك نحن نقول حاول بقدر المستطاع أن تأخذ إجازة يوم الجمعة، أو أن تأخذ أقل ما فيها، ما هي صلاة الجمعة كلها مع الصلاة مع الخطبة، يعني لا تتعدى الربع إلى نصف ساعة. لو أخذت مغادرتك في وقت الصلاة فهذا يكون أحوط.
1: هو بكون لأنه هو قال أنا يعني بكون لحالي في المحطة، ممكن.
0: نعم ممكن إنه يرتب.
1: لكن يجتهد.
0: يرتب ويجتهد ويحاول يعني إنه يرتب دوامه أو إجازته أو مغادرته على وقت صلاة الجمعة.
1: بارك الله.
0: وجزاكم الله خير.
1: الله يبارك فيك. شكرا لكم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله.
0: شكرا سيد الله.
1: الله يكرمك. نشكر المستمعين والمستمعات، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وأيضا من استمع إلينا، شكرا لكم على حسن استماعكم. وكذلك أشكر الزملاء نداء الرمام لسعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها وجلالة الملكة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس. رئيس مجلس الأعيان يتسلم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025. الأردني سير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. محليا، تمديد ساعات العمل في مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. من العناوين إلى التفاصيل، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا عبد الله إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس والد جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج التي أقيمت في كاتدرائية أوسلو. كما شارك قادة وزعماء من حول العالم في مراسم جنازة الملك هارلد

0: الخامس الذي توفي في 28 من شهر آب الماضي. تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقباله اليوم في المجلس رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلي. وأعرب الفايز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي شهدها المجتمع خلال السنوات الماضية، وأن يكون له مواقف واضحة من خطاب الكراهية والتجاوزات التي تحصل عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته، بما يسهم في تعزيز منظومة التشريعات والأنظمة الحافظة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني. سير الأردن من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة، حيث ضمت القافلة 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية والإغاثية. وتأتي القافلة استمرارا لنهج المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة، وبما يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني في الوقوف إلى جانب المتضررين والفئات الأكثر احتياجا. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في الجمهورية العربية السورية الشقيقة انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا مرفوضا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسا بسيادة دولة عربية وتصعيدا غير مقبول، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك عام 1974. سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، حيث قصفت قوات الاحتلال مدفعيا مناطق شرق مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينة خان يونس، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط مستشفى كمال عدوان في المخيم شمال القطاع. أفاد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية بأن الحوثيين المدعومين من إيران سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتقدمون نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال المسؤول أن الحوثيين سيطروا على جزيرة صقر اليمنية في جنوب البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية عقبه هجوم بري بزوارق تحمل مقاتلين. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي أن بلاده تفوز بالحرب وتتحكم في مضيق هرمز، وأضاف أن إيران تنهار ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف لبطوش.
1: تصعيد متواصل بين الولايات المتحدة وإيران وسط تهديدات متبادلة وتطورات عسكرية وسياسية متسارعة، وخلال مؤتمر للحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب وتسيطر على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن إيران تنهار، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ومتهماً طهران بمحاولة التأثير في الانتخابات الأمريكية. ترامب أشار كذلك إلى أن أسعار النفط ستنخفض مباشرة بعد الانتخابات، معتبراً أن الأمر يتطلب الانتظار حتى انتهائها. وفي الجانب العسكري، قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية نفذت هجمات على 9 سفن إيرانية، ملوحاً بمزيد من الاستهدافات. كما حذر ترامب إيران من أي تحركات في موقع جبل الفأس، قائلاً إن الولايات المتحدة تراقب الموقع عبر قدراتها الفضائية ولم يستبعد استهدافه. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في مناطق ساحلية بمحافظة هرمزجان شملت سيريك وميناب وجزيرة قشم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في مياه الخليج، إضافة إلى 10 سفن قال إنها كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. وعلى المسار النووي، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحال الملف الإيراني إلى مجلس الأمن على خلفية ما وصفته المصادر بانتهاك طهران التزاماتها. وبين التهديدات العسكرية والتصعيد في مضيق هرمز، يبقى المشهد مفتوحاً على مزيد من التطورات وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.
0: نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث قررت وزارة النقل والعمل تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب مديريات العمل حتى الساعة 5 مساء من السبت إلى الخميس خلال الفترة من 12 إلى 30 من أيلول 2026 لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل والأسر لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، مؤكدة أن فترة التصويب لن تمدد وأن الإعفاءات المالية ستبقى دون تغيير. وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، وذلك بهدف بناء تعاون استراتيجي يسهم في دعم المستثمرين والشركات الصناعية القائمة داخل المدن الصناعية الأردنية وتعزيز فرص وصول منتجاتها للأسواق الأوروبية. وتشمل المذكرة التعاون في مجال دعم وتأهيل الصناعات الأردنية للامتثال للتشريعات والمعايير الأوروبية بما يعزز جاهزيتها للتصدير ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الصناعي وتدعم بيئة الاستثمار في المملكة. أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة نفذت دراسة مسحية ميدانية لرصد مدى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمنتجات الخالية من الجلوتين. وأوضحت مدير عام المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات أن الدراسة المسحية الميدانية شملت حتى تاريخها الكشف على 61 منشأة، إلى جانب تتبع حالة الترخيص ونتائج الفحص المخبري للعينات، مضيفة أن نتائج الدراسة أظهرت التزام معظم المنشآت المرخصة بالاشتراطات المعتمدة، فيما تم رصد 4 منشآت مخالفة وتم إيقاف خطوط إنتاجها عن العمل لتصويب الأوضاع. وتهيب المؤسسة بجميع المنشآت العاملة في مجال تداول المنتجات الخالية من الجلوتين بضرورة الالتزام بتشريعات والتعليمات المعتمدة من حيث الحصول على التراخيص اللازمة من المؤسسة، حيث يمنع تداول تصنيع أو تحضير أو بيع أو تجهيز أي منتج تحت مسمى أو ادعاء خالي من الجلوتين أو الإعلان عنه أو تقديمه على هذا الأساس دون الحصول على الموافقة اللازمة من المؤسسة، وبما يضمن سلامة الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية تناول منتجات خالية من الجلوتين. عقد مجلس شباب 21 التابع لمركز نحن ننهض للتنمية المستدامة جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات التنموية في جمعية الشيخ حسين في لواء الأغوار.

0: الشمالية، وذلك ضمن سلسلة جلسات ينظمها المجلس في محافظة إربد بهدف الاستماع إلى آراء المجتمع المحلي وتحديد أبرز الاحتياجات التنموية. منسق المشروع في مجلس شباب 21 عمر مهيدا تحدث لمندوبتنا سهاد المومني حول هذا الموضوع وقال:
1: هذه الجلسات هي جلسات حوارية تفاعلية يقوم بعقدها مجلس شباب 21 داخل ألوية محافظة إربد المختلفة. هذه الجلسات يتم مراعاة وجود أكبر فئة ممثلة من أعضاء المجتمعات المحلية داخل هذه الألوية، حيث يتم تخصيص نسبة من الحضور للرجال ونسبة أخرى للمرأة، وأيضا يجب أن يكون هناك أشخاص من ذوي الإعاقة. والفكرة من هذا التخصيص هو ضمان حضور أكبر قدر ممكن وأكبر فئات ممثلة عن جميع فئات المجتمع. ويتم أيضا داخل هذه الجلسات توجيه مجموعة من الأسئلة المركزة والشاملة لمختلف القطاعات التنموية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة وبصورة أخرى غير مباشرة.
0: أطلقت مؤسسة نهر الأردن بالعقبة برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة إقلاع الممول من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. حول التفاصيل تحدث مدير مركز الملك رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات أحمد غنمات لمندوبتنا مجد البدرين فقال:
2: يركز البرنامج على قطاعات أساسية هي الزراعة، السياحة والضيافة والتصنيع والخدمات، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا واستخدامها. يستهدف البرنامج أصحاب المشاريع الجادين والملتزمين بتطوير أعمالهم، ممن يمتلكون مشروعا منزليا أو صغيرا مدر للدخل، سواء كان مسجل أو غير مسجل. سيحصل المشاركون الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة معتمدة من هيئة الاعتماد وضمان الجودة. ويسعى البرنامج للوصول إلى 400 50 من أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة من مختلف محافظات المملكة، منهم 150 مستفيد سيتم تمكينهم على مستوى إقليم الجنوب من محافظات الطفيلة والكرك ومعان، بالإضافة إلى محافظة العقبة.
0: تواصل مديريات التنمية الاجتماعية في مأدبة تنفيذ حملات ميدانية لمكافحة التسول والحد من استغلال الأطفال من خلال ضبط المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتشمل الحملات مختلف مناطق المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة وسط دعوات للمواطنين بعدم تشجيع الظاهرة والإبلاغ عن حالات التسول. مدير مديريات التنمية الاجتماعية في مأدبة الدكتور فالح العزازمة تحدث لمندوبتنا هيا الإحداثات حول هذه الحملة وقال:
3: لجنة مكافحة التسول في محافظة مادبة تقوم على مدار الأسبوع بحملات مكافحة التسول صباحية ومسائية على الأسواق التجارية والإشارات الضوئية للحد من ظاهرة التسول وعمالة الأطفال. وتمكنت لجنة مكافحة التسول بضبط ما يقارب من 90 متسول ومتسولة منذ بداية هذا العام ولغاية تاريخه، بينهم البالغين من الأحداث ومن كلا الجنسين.
0: اقتصاديا، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة $100 في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة هجماتهما على حركة الشحن. وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% لتصل إلى $101.34 للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% ليصل إلى $96.55 للبرميل. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس الجمعة والسبت معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية، هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى النرويج، شارك خلالها وجلالة الملكة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس. رئيس مجلس الأعيان يتسلم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في

الأردن لعام 2025. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين أثر قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. محليا، تمديد ساعات العمل في مكاتب مديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دارة الأخبار وتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح. نفتتح اليوم مستمعين حلقتنا بسلسلة من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة على كل أردني يهمه مستقبل وطنه. فالمشهد الإقليمي المتسارع يضعنا أمام حقائق جديدة لم نكن نعهدها من قبل، وحقيقة واحدة لا نقاش فيها، أن الأردن لم يعد بعيدا عن نيران الصراعات، بل أصبح في قلب العاصفة. كيف وصل بنا الأمر إلى أن تطلق إيران 20 صاروخا باليستيا باتجاه أراضينا، وتعلن أنها تستهدف قواعد أمريكية في الأردن، بينما يقول جيشنا أنه اعترض 18 منها، وتدعي طهران أنها أصابت أهدافها وألحقت

0: ألحقت أضرارا جسيمة. فأين الحقيقة يتساءل الكثير في كل هذه الروايات المتضاربة، وأين وما الرواية التي يصدقها المواطن الأردني، وهل هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران أم أن هناك هجمات سابقة لم تأخذ حقها في النقاش سابقا؟ وفي الجهة المقابلة، كيف يفسر الأردنيون أن يستمر وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، بينما يعقد الإسرائيليون الصفقات في موضوع الحصول على الأراضي في القدس وفي الضفة الغربية، ويضعون أيديهم على الأراضي الفلسطينية بأي شكل إن كان ممكن وإن كان ليس ممكنا، وينظرون إلى الأردن كخيار بديل للوطن الفلسطيني؟ وكيف يتعامل الأردن مع هذه التهديدات التي تستهدف وجوده وهويته؟ أليس من المفارقة أن الأردن الذي ظل عصيا مستمعين على المؤامرات لعقود يجد نفسه اليوم محاصرا بين صواريخ إيران وتهديدات التهجير والأطماع الإسرائيلية والتصريحات التي لا تنتهي من وزراء الحكومة الإسرائيلية؟ مستمعين للنقاش في هذا الموضوع، الأردن بين صواريخ إيران وتهديدات التهجير، كيف يواجه التحديات بسلاح التحديث أيضا؟ مستمعين، نبدأ حلقتنا مع ضيفينا هنا في الاستوديو. العين عمر عياصرة، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا،
0: حياك. ونستضيف أيضا الكاتب والمحلل السياسي النائب السابق نبيل غيشان، أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: نبدأ معك سعادة يعني نائب السابق أيضا الكاتب والمحلل السياسي نبيل غيشان، ونبدأ في السؤال الأهم، وهو موضوع ما يجري الآن وأين وصلنا وما هي احتمالات تزايد، سواء كان العدوان سواء كانت الصواريخ الإيرانية، واحتمالات أيضا تزايد الخطر الإسرائيلي في موضوع الضفة الغربية، أيضا في موضوع التهجير والإجراءات الإسرائيلية التي تجري في الأراضي الفلسطينية، وحتى الاعتداءات على المقدسات سواء كانت الإسلامية أو المسيحية، ونحن نتحدث عن الوصايا الهاشمية.
2: يا سيدي، اليوم المنطقة عالقة في صراع تاريخي بين معسكر الغرب ومعسكر الشرق. حقيقة هذا هو ما يجري الآن. لذلك كل ما نراه اليوم هو تداعيات لهذا الصراع، صراع الغرب وصراع الشرق. اليوم إذا جئنا في هذا الصراع بالذات الذي يمثل معسكر الغرب هو الولايات المتحدة وإسرائيل
0: الأمريكية،
2: وأيضا معسكر الشرق يمثله طبعا خلينا نقول إيران وروسيا والصين، وهذه صراعات كبيرة موجودة في المنطقة. لكن للأسف اليوم إيران رغم أن هناك عدوان أمريكي وإسرائيلي عليها، لكنها لا ترد على الذي يعتدي عليها، ترد على أطراف أخرى لأنها لا تستطيع الرد على الأمريكان وعلى الإسرائيليين، وهي لذلك هي ترسل صواريخها ومسيراتها خلينا نقول إلى دول الخليج وإلى الأردن وإلى المملكة العربية السعودية، وهذا عدوان إيراني غير مقبول على الإطلاق. لكن رغم ذلك الدولة الأردنية تتعامل مع هذا الموضوع بكل وضوح وشفافية. أولا من ناحية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الأردن لا يؤيد هذا العدوان ولا يؤيد هذه الحرب، ولم تستشيره لا واشنطن ولا
0: غير واشنطن،
2: إسرائيل في هذه القضية ونحن عالقون، وتأثرنا على الأقل اقتصاديا في هذا الموضوع، بالإضافة إلى التهديد العسكري الذي يأتينا. ومع ذلك ما زالت إيران، علاقتنا مع إيران الدبلوماسية قائمة، والتمثيل الدبلوماسي قائم. الدولة الأردنية

0: لم تعلن إيران دولة عدوة، ولكن أيضا الأردن والشعب الأردني وكل القوى الحية في الأردن تعتبر ما يتعرض له الأردن على يد إيران هو عدوان غير مقبول تحت أي ظرف وبند. وإذا بنلاحظ مثلا البيانات التي تصدر عن القوات المسلحة دائما تقول أن هناك اعتداء رصدت أو أنه تصدت إلى مقذوفات أو صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية في الأجواء الأردنية، لكن هناك بعض الأطراف ومنها أطراف أمريكية تريد للأردن أن يدخل في الحرب، ليس بالمعنى الفني أو العسكري، أن ندافع عن وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ليس عملنا. لذلك الأردن لا يدافع، يعني عندما يتصدى للصواريخ الإيرانية هو يمارس دور سيادي له لحماية شعبه وأمنه وأجوائه، ولكن هذا لا يعني بأنه يعادي إيران، ولا يعني أنه يساعد إسرائيل، ولا يعني أنه يوافق على الحرب القائمة الآن أو التي تشن ضد إيران. نحن نعادي إيران ونغضب على إيران بقدر ما تستهدف الأراضي والأجواء الأردنية. هذه لكن أيضا أنا يعني إذا سمحت لي دائما وكثيرا بتردد موضوع إسرائيل وإيران. يعني أنا كنبيل غيشان، يعني أنا لا أضع إيران وإسرائيل
1: ككاتب ومحلل،
0: نعم لا أضع إسرائيل وإيران في نفس الكفة. إيران تعتدي على الأراضي الأردنية
1: في نفس الميزان تقصد؟
0: نعم في نفس الميزان ونفس الكفة، نعم. لكن إيران هو عدو غير مباشر وعدو غير دائم، بينما اليوم العدو المباشر الذي يهدد المصالح الأردنية هي إسرائيل وحكومتها اليمينية الفاشية التي تريد تغيير شكل المنطقة وتهويد كل المناطق الفلسطينية، لا بل وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وهذا تغيير حتى بشكل الدولة الأردنية. فهذا عدو
1: سنذهب إلى هذه التفصيلات، نعم. في المحور القادم، ولكن أريد أن أذهب إلى سعادة العيد طبعا عمر ياسرة. بدأنا في هذه الحلقة طبعا عن موضوع التهديدات الإيرانية أو الصواريخ التي تطلقها إيران. الجيش القوات المسلحة طبعا تعلن أنها تعاملت حتى في المرة الأخيرة مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران، واعترضت 18 منها. بينما تحدث، يعني هنا نريد أن نتحدث عن موضوع لماذا إيران في هذه الاعتداءات دائما تستخدم، وخصوصا الحرس الثوري الإيراني أو حتى السياسيين الإيرانيين، نفس الرواية في موضوع أننا استهدفنا قواعد أمريكية في الأردن. هل هذه هي الاستمرار أو تبني طهران لهذه السردية؟ هل بمعنى تريد التأثير على الداخل الأردني، خصوصا على الرأي العام الأردني؟ وكيف يجب أن يواجه المواطن الأردني هذه السردية التي تتحدث عن اعتداءات واستهداف الأجواء الأردنية والأراضي الأردنية، وأيضا استخدام هذه السردية؟
2: مساء الخير. وأنا سعيد جدا اليوم أكون معي الأستاذ نبيل غيشان، أستاذنا ومعلمنا، يعني الله يطول عمرك. أنا بدي أتفق مع كل ما قاله الأستاذ نبيل غيشان فيما يتعلق بهذه المسألة. شوف، يعني إيران في الأخير استندت روايتها في التدخل الإقليمي على قاعدة تحرير القدس، يعني أنت هذا من أول يوم،
1: نعم.
2: إجا الخميني في 79،
1: لكن الآن غابت.
2: ماشي، أنا بدي أفسر لك ليش إنهم مصرين يحكوا إنه في قواعد أمريكية تحت هذا العنوان. بتنكر إنه في أنصار لإيران في كل منطقة تقريبا، يعني في كل منطقة هناك أنصار لإيران في محور. صحيح. كبير تحالف مع إيران على رأس الحركة الإسلامية في فلسطين، يعني تحالفت مع إيران تحت عناوين مختلفة. فبالتالي هو بيبرر أنه بضرب دول الجوار تحت عنوان قصة القواعد الأمريكية. أنا بتقديري هذه الرواية لن تتوقف إيران عن الحديث عنها بشكل دائم وبشكل مستمر، وبتهمنيش كثير الرواية. يعني اليوم أنا بتهمنيش كثير الرواية، اليوم أنا بحكي أنه في اعتداء من إيران على الأردن. أنا اليوم بقول لهم مش في عندي قواعد أمريكية بالمعنى القانوني اللي أنا عندي. الأردن يقول
1: هي قواعد أردنية
2: روايتنا واضحة، نعم. عبر عنها وزير الخارجية في أكثر من مناسبة. قواعد أمريكية بمعنى قواعد أمريكية تنطلق منها هجمات مع الناس، يعني يصدقوا ما يصدقوش، يعني هذا بالأخير روايتهم لأنهم بيعتدوا، ولأنهم اليوم عندهم صراع مع البقاء.
1: نعم.
2: إيران تصنف هذه الحرب في هذه اللحظات التاريخية وجودية، ولذلك تريد أن ترفع الكلف على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المنطقة. تريد توسيع البكار، وزي ما حكى أيمن الصفدي بعد ساعتين ضربوا دول الخليج، بمعنى أن اليوم الإيراني قصته قصة الحرب. أنا قصتي اليوم قصة واضحة جدا، ما عندي قواعد أمريكية تنطلق منها لا صواريخ، ولا أنا بشكل قاعدة لوجستية للحرب. أنا عندي اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية عسكرية، ويوجد عندنا عسكر أمريكان، ويوجد عندنا مدربين، وحكاها بوضوح وزير الخارجية والجيش. هذه واضحة مش جديدة. يعني إحنا والإيرانيين والأمريكان حاربنا بال 2015-16 داعش، حاربناهم لما حاربناهم مش الأمريكان حاربوا مع الأمريكان مع الإيرانيين داعش ولا لا؟ تعاونوا في إسقاط بغداد ولا لا؟ الإيرانيين تعاونوش مع الأمريكان في قصة حرب طالبان ولا لا؟ يعني أحلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنسي. هذا الخطاب للأردنيين. أنا الإيراني مقتنع اليوم أنه لن يتوقف عن ضرب الأردن، ولن يتوقف عن ضرب دول الخليج مدام يشعر بخطر وجودي، لما دام يشعر أنه ممكن النظام يسقط، بمعنى أنه الوجود عنده والبقاء أهم من الجوار. هذا مفهوم. بعدين بده يرمم، ما يرممش الآن، عنده شيء واحد باعتقادي بيسيطر على قصة العقلية الإيرانية في هذه الحرب، هل يبقى هذا النظام أم لا؟ يريد أن يبقى، لذلك الحرب حرب أثماء. لكن أنا في الأردن اليوم روايتي واضحة، أنا اليوم بدفع كلف تتعلق بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا ما بنكر أن نتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما بنكر أنه هذا التحالف مفيد على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على مستوى العلاقة مع غربي النهر. كل هذا مهم. أنا الولايات المتحدة الأمريكية مهمة. أنا بحكي للأردنيين، علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست جديدة، مش بنت
1: امبارح،
2: وهي قديمة ومهمة، وهي واحدة. هاي منطقة مجنونة لا تستطيع أن تبقى فيها على قيد الحياة إذا ما عملت الشبكة التحالفات. بالعكس، جزء من نجاح الدولة الأردنية شبكة تحالفاته اللي أقامها في المنطقة، سواء مع دول الخليج، سواء مع مصر، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نواجه كل هذا الجنون. ألم يكن الربيع العربي مجنون؟ ألم تحدث فوضى في سوريا؟ ألم يكن هناك نظام بعث في شمالك، ونظام بعث في العراق، كله عنده مطامع فيك؟ فلذلك روايتنا واضحة، عشان نكون أستاذ مزيد واضح.
1: سليم.
2: اليوم إحنا اللي مندافع عن أمننا، جيشنا اليوم هو اللي بيدافع، هذه سيادتنا.
1: سنظل لذلك في محور آخر، ولكن أريد أن أسألك سؤال وبعد ذلك نتحول إلى الأستاذ نبيل في بنفس السؤال. بمعنى، ونحن ما زلنا في موضوع محور إيران والهجمات الصاروخية التي تستخدمها إيران، بمعنى أن هناك من يرى أن إيران اختارت الأردن ساحة لمواجهة، طبعا تواجه من خلالها الولايات المتحدة. هل هذا يعني أن الأردن أصبح هدفا مفتوحا في حال استمرار المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أم أن هذه الحادثة كانت ما جرى سواء الاستهدافات الصاروخية هي عبارة عن رسائل محدودة؟ يعني كيف تقيم؟
2: لا، من بداية الحرب هم بيقصفوا علينا، وبالتالي احنا بنتعامل مع هذه المسألة قصة سيادة. جيشنا بتصرف، وسلاح الجو بتصرف، تحالفاتنا معروفة، في رسائل للولايات المتحدة الأمريكية، قتل جنود أمريكان عندنا. القصة مش هيك. القصة انه قصدك هل تتطور الحالة من هذا القصف الى شيء اخر؟ انا باعتقادي كل السيناريوهات مطروحة، والأردن بفكر بكل هذه الامور، خاصة اذا وصلت ايران لمرحلة ضربة المكفي، يعني هذا اللي بيخوفك في لحظة تاريخية. لكن بالمقابل الأردن يدافع عن سيادته، يدافع عن امنه، يدافع عن اجواءه، يدافع عن تحالفاته. بنفس الوقت حكى الأستاذ نبيل شيء مهم جدا، يحافظ الأردن على خطابه السياسي المعتدل فيما يتعلق بهذه الحرب، خفض التصعيد، العودة الى طاولة المفاوضات، يرفض هذه الحرب. لا لم يكن أحد صناع الحدث هذا الحرب، ليس من صناعتنا. لا. إحنا علقنا بالنص بين حلفانا وبين هذه الحرب، إحنا ودول الخليج وكثيرين. لكن الأردن ومع ذلك، رغم هذا الاعتداء على السيادة الأردنية، ورغم أنك كأردني إذا كنت أردني حر تجري في عروقك دماء أردنية، وبتشوف صاروخ بنطلق من أي دولة علينا، بده يضرب ناس تحالفنا معهم أو بتدربوا عنا، وحتى لو كان عندهم قواعد عنا بناء على اتفاقات معنا، ما بيطلع لا للإيراني ولا لغيره أنه يقصف الأراضي الأردنية. أنت بتشعر بهذيك اللحظة بطبيعتك أنك غضبان على هذا. مع ذلك حافظت الدبلوماسية الأردنية على أدائها، أولا بالتنسيق مع المنظومة العربية، وبالمطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، خفض التصعيد.

0: الأردن استراتيجيا مع أنها تتفكك إيران؟ أنا
1: أها.
0: باعتقادي لا. الأردن استراتيجيا مع أنه نترك المنطقة كلها لفائض القوة الإسرائيلي؟ طبعا لا. في عز الأزمة إذا بتتذكر قبل حوالي شهر ونص كان جلالة الملك يحذر مما يجري في الضفة الغربية في أثناء القصف الأمريكي المتبادل مع إيران، بمعنى أن

0: وهدوء في التعامل مع هذه المسألة، ولم يتغير حتى الآن الخطاب الأردني. هسه بدهم إيانا ساحة، بدهم إيشيان ساحة. كثير دول تاريخيا كانت بدها إيانا ساحة لتصفية حسابات الأسد نبيل غيشان، منظمات كانت بدها إيانا ساحة لتصفية حسابات داخل الأردن، دول كانت بدها تصفي. إيران قبل هذه الحرب لما كانت في العراق وكانت في سوريا كانت ترغب بدعم اللي هي ما دون الدولة، المنظمات ما دون الدولة، وكانت بتحب تكون الأردن جزء من ذلك المنظومة. لكن إحنا أيضا عندنا يعني مضادات حيوية، عندنا موانع وطنية، عندنا جيش، عندنا سيادة، عندنا دولة، عندنا شعب واعي. يعني كل هذه المعطيات فوتت وبدتت الأمر على الآن لن نسمح أن نكون ساحة استراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن في النهاية بتقصف أنت، بالتالي بدك تدافع عن أجواء. وأثبتت القوات المسلحة الأردنية احترافية عالية حتى الآن. لاحظ مع كل ذلك الحمد لله رب العالمين لم يتضرر أردني وأسقطنا معظمه، وحافظت أيضا الدبلوماسية بحرفني، وأنا دائما بقول الملك حريف في قصة السياسة الخارجية، حتى الآن حافظنا أيضا على خطابنا ويعني دشنا هذا الخطاب بشكل يعني أنا باعتقادي أنه كان كثير ماهر واحترافي.
1: طيب أستاذ نبيل، يعني أنا الآن أو هناك من يتحدث أن موضوع الشعوب وخصوصا عندما تكون هناك روايات ومتضاربة، سواء كانت هذه الروايات، يعني نريد أن نتحدث، نحن نتحدث عن روايات رسمية أردنية تجابه الرواية الإيرانية وتعاكس هذه الرواية وتدحض السردية الإيرانية التي تتحدث. الآن كيف يميز المواطن الأردني ما بين التعاطف، وخصوصا أن في مثل هذه الحالة هناك تعاطفات موجودة، وهذه التعاطفات ممكن أن تكون حتى سواء كان وطنيا غير مقبولة، كيف يتعامل معها المواطن من الناحية السياسية وأيضا إجراءات الدولة وخيارات الدولة في التعامل مع مثل هذه الاعتداءات، وخصوصا أن هناك نوع من التشابكية في موضوع إيران إسرائيل، الموقف الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية المعادية للأردن والتي وصفتها أنت قبل ذلك وتحدثت عن كيف أقيم الخطر ومن هو العدو وكيف، يعني هنا رواية تستهدف الداخل الأردني وحتى تقنع المواطن الأردني أنه حقي أنا أن أستهدف بلدك بمثل هذا الشكل، وما بين أيضا موضوع أنه أستخدم أنا حتى الإسرائيليين أو حتى بمعنى تحرير القدس في روايات سابقة موجودة أنني أنا أستهدف هذه الدول، والطريق كان قبل ذلك هناك من يتحدث أن الطريق إلى الأقصى تأتي من دمشق.
2: يعني هذه السردية الإيرانية التي قامت منذ 47 عام على تحرير القدس، وأعتقد أنها يعني لعبت في عقول الناس في فترة من وبداية الثورة الإيرانية، كمان تغيرت الشوارع العربية، وإذا بتذكروا أصبح هناك في مد ديني في المنطقة بشكل كبير أثرت كثيرا. لكن اليوم الصراع واضح، اليوم إحنا منقول أنه إيران لا تحارب دول الخليج بقدر ما هي تحارب حلفاء أمريكا، لأنها عاجزة عن أن تواجه أمريكا مباشرة. ولا أنت عندك في الخليج البواخر الأمريكية موجودة والسفن الأمريكية موجودة والقواعد الأمريكية أقرب من منطقة مثل الأردن، ليش أنت وأنت نفسك تعرف أن لا صاروخ يطلق من الأراضي الأردنية، ما بطلع من عندنا لأنه المسافة بعيدة طيب. جدا. لكن اليوم إيران تحاول رفع الكلفة على التحالف مع أمريكا، يعني هم يعرفون
1: رفع الأردن على الأردن،
2: نعم على الأردن وعلى الخليج، هم يعرفون أننا حلفاء لأمريكا. هل يستطيع الأردن أن يقول في يوم من الأيام أننا سنكف عن تعاملنا أو تحالفنا مع الولايات المتحدة؟ لا، لأنه أنا يعني بالنهاية الولايات المتحدة أصبحت قدرا في المنطقة، رغم أنه أبعض مرات تتقاطع علاقاتنا ومصالحنا، وخصوصا يعني اليوم في الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لسياسة اليمين الإسرائيلي الموجود اليوم، لكن احنا ما بنقدر نخرج من هذا الطبق. لكن اليوم هدف إسرائيل كما أنا قلت في بداية الحوار أنه هي حرب بين الشرق والغرب، لكن أيضا اليوم الولايات المتحدة تريد أن تمكن إسرائيل وتقويها في المنطقة.

0: المنطقة وأن تبقى القوة الواحدة الأقوى في المنطقة، بمعنى أنه أن تسود على كل المنطقة العربية. لكن للأسف اليوم إحنا كان في عندنا إشي اسمه نظام عربي، هذا النظام العربي مات، ما عاد موجود. أنا اليوم ليس مطلوب مني أن أحرر فلسطين لوحدي، هذه قضية العرب والمسلمين، وكل واحد ولا تزر وازرة وزر أخرى، قديش بطلع علينا سهم إحنا منساهم. أما أنا أحمل كل هذا الكلام، أنا بكل وضوح الدولة الأردنية واضحة بتقول أنه أنا عندما أتصدى إلى صواريخ قادمة من إيران أو مقذوفات قادمة من إيران إلى الأجواء الأردنية، أنا أدافع عن شعبي ولا أدافع عن إسرائيل ولا أبرر العدوان الإسرائيلي ولا الأمريكي. لكن في نفس الوقت اليوم يعني أنت لاحظ مثلا إحنا كلنا، وهلا قبل شوية ساعات الأخ عمر قال إنه سقط 3 من الجنود الأمريكان في الأردن، إحنا ما أعلننا عنهم لأنه مش دوري أنا أعلن عنهم، أنا مش دوري أعلن عنهم، أنا المفروض إنه يكون هناك هم بيعلنوا عنهم وهم أعلنوا عنهم. في إذا قبل فترة طلع مقال وصار في لغط كثير في الرأي العام، مقال في الصحف الأمريكية، أين الملك؟ شو هو بده هذا المقال؟ شو كان بده؟ ليش بيسأل عن الملك؟ الملك موجود بس ايش بيسأل عنه؟ بيسأل عن الملك، بيقول اين الملك؟ لماذا لا يخرج الملك ويدافع عن السياسات الأمريكية والقرارات والإجراءات الأمريكية في المنطقة والعالم؟ انا مش مهمتي ولا مهمة
1: ليست
0: الأردن،
1: مهمة الأردن ولا مهمة الملك، الدفاع عن سياستك.
0: انت بتدافع عن سياستك، انا ما بدافع عن سياستك، اصلا انا مش موافق على سياستك، هي هاي سياستك نفسها أنا مش موافق عليها. اليوم الأردن يمشي على حد السيف، وإذا لاحظت إحنا بنحكي اليوم بزيارة جلالة الملك للصين، هي تنويع الخيارات، تنويع التحالفات، وأنا ما بحكي عن التحالفات العسكرية، تنويع الخيارات الاستثمارية الاقتصادية التكنولوجية، فتح فرص عمل، أنا هذه قصص كبيرة عندي أنا بحاجة.
1: سنأتي لهذا المحور، موضوع الخيارات وحتى موضوع ملف التحديث بالكامل، ولكن يعني أستاذ عمر عياصرة، عندما أطلقت الصواريخ من إيران وكانت تستهدف الأردن، أيضا تزامنت هذا الهجوم الإيراني تزامن مع تصريحات إسرائيلية متصاعدة، يعني هل هناك يعني تستهدف الأردن حتى هذه التصريحات، يعني هل هناك تنسيق غير معلن بين طهران وتل أبيب، وخصوصا أننا نرى يعني هناك من يتحدث في عقلية المؤامرة، وحتى سابقا كان هناك من يشكك بكل الإجراءات الإيرانية أن هناك مثلا تنسيقا، وخصوصا كان هناك تصريحات للدبلوماسيين أن العداء المعلن من إيران باتجاه هو فقط للاستهلاك الإعلامي، وخصوصا في الدول الغربية للاستهلاك الإعلامي، ولكن الهدف منه الرأي العام العربي وحتى الإسلامي. بمعنى، هل هناك تنسيق معلن بين طهران وتل أبيب على حساب الأردن، أم أن المصادفة وحدها هي ما جمعت الملفين؟
2: راح جاوبك السؤال. شوف، أول شيء بدي أحكي عن الرأي العام.
1: تفضل. يعني الأستاذ نبيل حكي، مهم الرأي العام يفهم يعني.
2: لا، الرأي العام في الأردن هسه في الأونة بردش قاعد على الرواية الإيرانية، بجوز الأستاذ رأي نبيل من زي البدايات، وترى كل اللي يعني ركبوا السبق في المنطقة ركبوا خيل فلسطين كله. كانت حركة تحرر تطلع بمدغشقر تقول فلسطين. طيب. والإيرانيين أول ما قالوا عملوا جمعة القدس وقالوا القدس، ترى انقسمنا في حرب العراق أردنيا، انقسمنا في الأردن لما بدت حرب العراق وإيران، جزء كان مع العراق جزء مع، بعد شوي رجعنا كلياتنا وقفنا مع العراق، اكتشفنا زيف ما يقال إيرانيا. رأي العام الأردن اليوم بخير صراحة، كل ما يقال من روايات ومحاولة تشكيك في الداخل وضرب الأهل كله توقف، أنا بتقديري مش زي بداية الأزمة، فإحنا بخير لأنه الأردنيين بالأخير شايفين هاي المشاريع والرايحة. يعني هذا الصاروخ لما قبل بال 12 يوم بحرب 12 يوم أو بحرب القنصلية لما كانوا الإيرانيين يضربوا على إسرائيل، يعني أنت مصدق أنه هاي المسيرة للتحرير؟ طب ما غزة كانت إلى سنة ونص بتنضرب، ليش ما طلعتش مسيرة لإنقاذ غزة في حيني؟ ليش لما انضربت القنصلية الإيرانية؟ هذه مشاريع تتصارع في المنطقة،

0: هسه أنا ما بدي أكون سطحي وأروح أسطح القصة وأقول إيران وإسرائيل متفقوا، لا، إيران وإسرائيل أعداء، هاي حقيقة، أعداء ومشروعين مختلفين ومتناقضين في المنطقة، وهذا أدى للمعركة اللي بينهم. لكن بدي أرجع بتحكي،
1: فلا يمكن أن يتواطأ المشروعان،
0: لا يتواطأوا بمعنى يقعدوا على طاولة ويتفقوا علينا، لا لا لا، مش لهالدرجة يعني، مش يعني خلينا نكون يعني
1: ولو جزئيا
0: يعني عشان يكون يعني قد تتقاطع
1: في تقاسم في المنطقة
0: يعني لا يعني هم بالأخير إيرانيين عندهم مشروعهم الخاص، إذا أخذوا حصتهم في المنطقة أنا بتقديري ممكن يتوافقوا مع أمريكا ويتوافقوا مع إسرائيل.
1: نعم.
0: إذا أخذوا الدور الكبير وأخذوا أصبحت مناطق نفوذهم المنطقة العربية كاملة، وعلى فكرة ترى توافقوا مع الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الربيع العربي وفاتوا معظم العواصم 6-4 عواصم عربية، صح لا أستاذ نبيل؟
1: نعم.
2: صحيح.
0: بدنا نقرأ الأمور بطريقة صحيحة، بدنا نرجع نصنف الحرب الإيرانية الأمريكية راح تنتهي وهذا القصف كله راح يتوقف وإيران عسكريا ستتراجع، المنطقة سيترك فيها فراغ كبير، من يملأ سؤال كبير، الأردن خايف من إسرائيل، من إسرائيل لا، الأردن ذكي ونماح في هذه القصة، العدو الأول عشان يفهمون الأردنيين، العدو الأول إلنا إحنا إسرائيل، إسرائيل عدوي، مش بس لأنها احتلت فلسطينين تاريخيا ولأني أنا والأستاذ نبيل فتنا على المدرسة ودرسنا بكتاب اللغة العربية فلسطين وداري ودرب انتصاري،
2: زالت تهدد
0: لأنها لأنها نقيض للهوية الوطنية الأردنية، كل سلوكياتها نقيض. اليوم لما تعمل 925 حاجز في الضفة الغربية وتحط 926 هذا الحاجز الجديد يؤثر على صمود الفلسطينيين ووقاهم، معناته بده يتحرك نحوي في الأردن، معناته أنا هويتي الوطنية الأردنية بدها تتعرض لتحدي، أنا خطر الرئيسي إسرائيل، وأنا كنت أحكيها من 7 أكتوبر إذا كانت من نتائجها فائض قوة الإسرائيلي سيفرغه في الضفة الغربية، وقاعد اليوم فوائد القوة بعد بفرغها في سوريا وفي الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان على مصلحتي أنا، التحدي الحقيقي لإسرائيل، ومع ذلك إيران بتمارس هذه الحول السياسي، أنا بسميه حول سياسي.
1: نعم.
0: إيران كان بإمكانها بدل ما تضرب العقبة تضرب رامون، ما هي بعيد عنها 15 كيلومتر عن العقبة، لكن إيران زي ما حكى الأستاذ نبيل يبدو إنها بتعاني من صراع البقاء، لكن هذه الحرب ستنتهي بعد شوي، بدأ أصفنا وإسرائيل، المنطقة وإسرائيل، الفراغ الجيوسياسي وإسرائيل، ترتيبات الجديدة وإسرائيل، هذا اللي أنا بعنيني في الأردن اليوم وبفكر فيه بشكل عملي، لأنه اللي بصير بالضفة يفوق التصور، عمره ما كان وعمره ما صار. اليوم إذا أنت دكتور جامعة بجنين بتدرس بجامعة النجاح بغزة بنابلس بتقدرش تروح دوامك، أنت اليوم ضربت الحياة، أنت عطلت السلطة الوطنية الفلسطينية في مشروع كبير، وباعتقاد الأردن يحذر من ذلك كثيرا فكثيرا، وهذا من مخلفات هذا المشروع، اندفع أكثر نتائج أيضا نتيجة سلوك ما جرى بعد 7 أكتوبر وما جرى من إيران، لكن إنهم يجي يقعدوا على الطاولة الإيرانيين والإسرائيليين يقولوا شو رأيك الأستاذ في الأردن، أنا بديش أسطح المسألة، العقل الأردني أوعى وأذكى، الأردن اليوم عنده شبكة تحالفات، وحكى الأستاذ نبيل كلمة جوهرية، لم تكن تحالفاتنا في يوم من الأيام، إحنا متحالفين للولايات المتحدة الأمريكية من زمان، لكن لما قالوا لنا روحوا على حفر الباطن
2: ما رحنا،
0: المصالح العليا للدولة الأردنية كانت تقول لا لا نريد، احنا دائما تحالفاتنا اذا اصطدمت بمصالحنا العليا منروح، اختلفنا مع الولايات المتحدة الأمريكية احنا بنختلفش مع الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها لإسرائيل لانه بمس المصلحة العليا للدولة الأردنية، احنا عندنا شبكة تحالفات وكانت مفيدة وحمتنا من الإرهاب وتعاوننا في هذه القصة ويعني عملت لنا دور وكان لها فوائد كثيرة وجزء منها اقتصادي، لكن إذا بدها تمس في لحظة من اللحظات الحالة السيادية والمصلحة الاستراتيجية ومصالحنا العليا كان الأردن يتدافع معها، الأردن شاطر ولعيب في قصة استعادة زمام المبادرة، لكن اليوم الظرف الإقليمي ظرف دقيق في المنطقة، على الأردنيين مرة أخرى بنحكيها من هذا المكان هذه الإذاعة المهمة أن يفهموا بلدهم بالطريقة الصحيحة، الأردن طول عمره عنده أدبيات في السياسة الخارجية واضحة،
1: طيب
0: لم نحد عنها،
2: تسمح لي أضيف،
1: تفضل أستاذ نبيل،
2: يعني أنا بقول أنه الدولة الأردنية تاريخيا تقيس مصالحها ومصالح الأردنيين بمقياس من ذهب، ما بتروح بتحط حالها بسهولة بهذا الجانب وهذا الجانب، وهذا جرى بكثير من المعارك، احنا اضطرينا اضطر المغفور له الملك حسين ان يذهب على حرب 67 وهو شايف النتيجة سلف، ومشان ما يقولوا عنه انه هو تخلف عن المعركة، مع ان سوريا ومصر راحوا على الحرب بدون اعلامه وكان ما بعرف بهذا،
0: وايضا ضاغط الشعبوي،
2: فلذلك هاي قصة، القصة الثانية اليوم التهديد في المنطقة ليس فقط هو في الحرب وفي الصواريخ، الترتيبات ما بعد ذلك التي أشار لها سعادته هي الخطر الأكبر. اليوم قسمة المنطقة اقتصاديا وطرق المواصلات، الربط بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وهذه المناطق هي التي اليوم دفعت بالأردن أو بجلالة الملك أن يذهب إلى الصين لتنويع خياراته وفتح
1: هذا ما أردت أن، ولذلك أريد أن أسألك سؤالا هنا في موضوع اشتداد هذه الظروف الموجودة حتى في موضوع يعني الإجراءات الإسرائيلية في موضوع الداخل الفلسطيني حتى باتجاه الفلسطينيين، الإجراءات المحمومة والمتسارعة الإسرائيلية وما ذلك الأردن في هذا الوقت، التحديات الخارجية سواء كانت الإيرانية أو حتى التحديات في المنطقة، يعني المنطقة كلها تواجه تحديات الصراع الموجود. الأردن يواصل مسيرة التحديث والتطوير على ثلاثة مسارات. نعم. يعني كيف يعني ترى هذه المسيرة، وهل هي قادرة على تحقيق المناعة الوطنية؟ نتحدث عن المناعة والمناعة الوطنية أيضا المطلوبة في مواجهة هذه التحديات الكبرى. هل الأردن هناك أيضا استشراف لما هو قادم؟ فالأردن يعمل على هذه، وخصوصا أننا نشهد أن الأردن يعمل على مشاريع كبرى، وهذه المشاريع الكبرى مرتبطة أيضا مع دول، سواء كان مشروع السكك الحديدي، سواء كان نتحدث عن طريق الحزام والطريق أو أي ممرات أخرى. نعم. ممكن أن تستحدث.
2: لا أحد في الأردن على كل المستويات يتحدث ويقول بأن الأردن دولة مثالية. ما في، إحنا مش دولة مثالية، عندنا من كل المشاكل البنيوية في المجتمع وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي المؤسسات وفي فساد وفي الحريات العامة وفي أداء المؤسسات الدستورية، أداء الأحزاب، كل إشي في عليه ملاحظة. ما في شيء، ما في دولة، لكن إحنا بدأنا.
1: لا يوجد دولة ليس
2: اليوم
1: فيها ملاحظة.
2: الأهم في ذلك أن إصرار الدولة وأصرار جلالة الملك أن يذهب إلى الانتخابات حتى في عز الكورونا. إحنا ذهبنا على الانتخابات في عز الكورونا، وكان بإمكاننا نأجل الانتخابات سنة، ومع ذلك لم نقبل في ذلك.
0: وعز حرب غزة
2: رحنا على انتخابات كان بإمكاننا أن نؤجل في ذلك. لذلك إحنا اليوم كل اللي عم بصير في وخصوصا هذا الهجوم اللي بصير على مؤسسات الدولة، أنا ما بقول لك إنه والله اليوم في خلاف على أداء البرلمان، في خلاف على مجلس الأمة، في خلاف
1: في الحالة الديمقراطية،
2: في خلاف على أداء الإعلام، في خلاف على أداء الأحزاب السياسية، في انتقادات توجه لهذه الجهة وهذه الجهة. لكن مهمتنا أولا المحافظة على الأردن أولا وثانيا وثالثا ورابعا. يعني يجب أن لا يكون هناك هدف يتقدم على الأردن ومصلحة الأردن. عند مصلحة الأردن يجب أن يتحد كل الناس. بعد ذلك بنيجي والله البرلمان إنه بيأدي دوره، ما بيأدي دوره، بيدافع عن الناس. أنا غطيت مجلس النواب على الشرفات، أنا غطيت مجلس النواب على الشرفات 10 سنوات، وكنت نائبا 4 سنوات، وبعرف كل إشي بصير. شيء طبيعي يا إخوان، من 89 لليوم المجلس الذي يأتي أضعف من المجلس الذي سبقه. هذه قصة. لكن أنا خليني أكمل مشان أربط الموضوع كله مع بعض. لكن إحنا اليوم عندما يصر جلالة الملك على الإصلاح ونصر على أن يكون هناك خدمات أفضل للناس، وهناك تقليل من البطالة، وهناك اليوم في بعض الإنجازات. ما إحنا مش كمان مش إنه والله دولة ما في إنجازات. لا في إنجازات. اللي بروح اليوم بشوف على القطاع الصحي في إنجازات بالقطاع الصحي يا أخوان. أنا براجع المستشفيات وبشوف أنا كيف المستشفيات في بعض المراكز ما بدي أسميها بتروح بتلاقي في دور. سابقا كنت تروح بدك في وزارة الصحة بدك تتصور صورة أشعة
1: أشهر.
2: بدك أشهر. اليوم صارت أقل بكثير. أنا بدي خدمات اليوم.

0: الباص السريع اشتغل. صحيح اليوم في أزمة، شارع المدينة الطبية إذا بتطلع من الساعة 3 إلى الساعة 7 بالليل هذا بدك 45 دقيقة ما بتقطعه، لكن هذا بده شغل، بده عمل. لكن الأخطر في ذلك أن ننتقد المؤسسات بدون بديل. يعني بمعنى أنا لما
1: هذا بصير
0: بجي
1: تكسير اسمه.
0: أيوة نعم. أنا لما بجي على الـ الـ الـ الـ اليوم نسبة التصويت في الأردن، نسبة التصويت في الأردن قديش أخي؟
2: 38% آخر شيء أو
0: يعني
2: 39.
0: بهل في عمان نسبة التصويت في هاي عمان العاصمة المملكة الأردنية الهاشمية نسبة التصويت ما بزيدش عن 17-18 اليوم. طيب أنت لما بتنتقد مجلس النواب انتخبت؟ لازم تسأل حالك هذا السؤال، انتخبت؟ مارست؟ لا. طيب إذا ما مارست وما انتخبت كيف بدنا نصلح يا أخوان؟
2: هذا جزء من المنع.
0: بدنا نحمل، نعم بدنا نحمل كلنا مع بعض. اليوم القادم خطير، وأنا أشرت اليوم اليوم الآن الناس بتفكر إنه والله الإسرائيليين بدهم يحطوا هالفلسطينيين في الباص ويلا على أو والله مين حامل جواز سفر أردني يلا روح برا. هذا كلام ما راح يصير. هو إسرائيل تعمل على خلق ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية في الضفة الغربية طاردة للفلسطينيين من أجل أن يخرج الفلسطيني من أرضه طواعية. لن تجبر إسرائيل فلسطيني واحد للمغادرة، لكن هي عملت حياتهم جحيم. لذلك نحن نقول نحن بحاجة إلى الإصلاح، لكن في نفس الوقت إحنا شو كنا نطالب بالدولة الأردنية من 89 وجاي؟ احنا منطالب بالمشاركة، توسيع المشاركة. اتوسعت المشاركة ما حداش بروح على المنتخب، ما حد نسب الاقتراع اذا ما كانت 60% معناته انا كمواطن انا مقصر في ذلك. انا ما بدافع عن اشخاص ولا بدافع، انا بدافع عن المؤسسات. الدولة هي بمؤسساتها، كلما كانت هذه المؤسسات قوية كلما صحيح في أداء عند هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الحزب وهذا الكذا، وبيستنوا الدولة بس تقول كلمة بتلاقيهم طلعوا بيانات. لا، المفروض أن نحمل إحنا كلنا سوية، لأنه الموضوع خطر. اليوم القسمة إحنا اليوم إحنا عم نتحضر لسايكس بيكو جديد يا أخوان، وإحنا مش دارين عن اللي بيصير.
2: طيب جميل، إذن يعني هذه ما يراه طبعا الأستاذ نبيل غيشان، وما ترى نريد أن نذهب إلى ما ترى أنت أيضا حتى تعقب على هذا الحديث، أن التحديث الاقتصادي والسياسي هو الرد الطبيعي على محاولات إضعاف الأردن، فكلما كان الأردن أقوى داخليا كان أقل عرضة للضغوط الخارجية. كيف تقرأ هذه المعادلة، وهل هناك أدلة حقيقية على ذلك؟
1: شوف، عمرنا بحياتنا ما كناش يعني بالأردن، ترى يعني جزء نبيلي يعني يتفق معي، عمرنا ما صنعنا أزمة بالإقليم.
0: لا طبعاً.
1: طبعا إحنا الأزمات يصنعها الآخرون ونعيشها وعمرنا
2: ونتلقى. نعم،
1: وعمرها ما مرت علينا فترة بالإقليم ما فيش أزمة. لذلك حكى الأستاذ نبيل مهم، كورونا عملنا انتخابات، إحنا مصرين أن تكون حياتنا طبيعية. الإقليم إذا بدنا نستنى الإقليم يصير طبيعي معناته ما راح يكون طبيعي.
2: عمره ما كان طبيعي.
1: عمره ما كان. خذ فترة الملكية الرابعة جلالة الملك عبد الله. نعم. استلم في 99. في 2000 الانتفاضة الثانية. صح ولا لا يا أستاذ نبيل؟ وأنت لما يصير عندك طقة في فلسطين، طقة فلسطيني يقتل يستشهد بتتأثر. هاي مسألة مهمة. بعدها إجت قصة الأبراج 2001، سقوط بغداد، موجة الإرهاب، الأزمة المالية العالمية، بعدين الربيع العربي. هذا فترة الملك عبد الله. عبد الله الثاني.
2: يعني أزمات متلاحقة.
1: بعدين بعد إجت قصة كورونا، بعدين إجت 7 أكتوبر، إجت الحرب الإيرانية، وبكرة المنطقة لسه يعني حبلى بكثير من الأحداث. فنحن مضطرين أن نكون طبيعيين. بس أنا بدي أعلق على حكاة أستاذ نبيل، لأنه حكاة بطريقة أنا باعتقادي رومانسية، ونحن نحتاج إلى هذه الرومانسية. المنجز الحقيقي في هذه المنطقة في القادم واللي راح سيكسبيكو القديمة سيكسبيكو الجديدة والبيئة الجيوسياسية الجديدة، أن نحافظ على المنجز الوطني الدولي الأردني.
0: صحيح.
1: يجب أن نتمسك
0: الدولة لا تتكرر.
1: لا تتكرر.
0: هذا مش كل يوم الأكراد
1: 30 مليون وعندهم مليون شهيد الأكراد، وما عندهم دولة، شعوب ما عندها دولة. عندنا دولة منجز، وعندنا إدارة، وعندنا مؤسسات، وعندنا دستور، وعندنا عقد اجتماعي مع الهاشميين غير مسبوق.

0: ما عندنا سجون، وعندنا شارع، وعندنا كهرباء، وما عندناش نفط، وعندنا عمالة أردنية بتحولنا، وعندنا فساد، وعندنا ترهل ببعض هذا منجز. إذا فككناه أو ما تمسكناش فيه في ظل العواصف القادمة راح تكون علينا بعد هذه الحرب، في مشكلة كبيرة. نعم. وأنا حكيتها وحكيتها بالبرلمان، إذا ركعنا في السمع الله لمن حمده، لأنه نعم. كل بسألنا فيك، إسرائيل بدها إياك مشروع، بعض القوى العربية بدها إياك مشروع، بعض الدول المحيطة بدها إياك مشروع. يا سيد نبيل مش شايفينه؟
1: صحيح.
0: إحنا عندنا منجز اليوم، إحنا عندنا منجز. مين في المنطقة ما عندهم مش لاجئ؟ كلهم عندهم لجوء إلا الأردن. عمرك سمعت بلاجئ أردني؟
2: لا،
0: عمرك ما سمعت بلاجئ أردني. عنا ولا عنا طقة نفط وما بتنقطعش الكهرباء. عنا عنا فلس الريف الأردني بهرب برا التنظيم بيبني، بتلحقه بعمدان الكهرباء بتقول له ارجع دولتك. عنا سلم أهلي، عنده ناس محترمين. أنا كنت بالحراك، تنزل تلاقي الشرطي بيجيب لك مية. عنا منجز تاريخي يجب أن نتمسك به، وباعتقادي في الظروف القاسية هاي. أنت بدك تيجي تظلك تقول لي أنت مزيد، تظلك تقول لي الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية بخير، مواطن الأردني سلمي. بتطلع بعض المشاريع من هون ومن هون، بتطلع بعض القوى، لكن ترجع مرة ثانية لما ظلت الدولة. لكن مرة أخرى التحدي الحقيقي يا أستاذ مزيد، التحدي الحقيقي ما يجري غرب النهر. وهذا التحدي نتج بعد الظروف اللي جاءت بعد 7 أكتوبر. ما جرى الآن أنت في تحول كبير في المنطقة، محور المقاومة تقريبا ذابح من حوالينا، لم يعد يعني غزة خرجت من الصراع، لبنان خرجت من الصراع، سوريا الآن جديدة يعني مختلفة غير سوريا اللي كانت. اليوم كل هذا في بيئة جديدة، علينا أن نقوم.
2: زاد الضغط،
0: وأنا باعتقادي الأردن بتحرك بهذا الاتجاه ويستشعر هذا الخطر وبعرفه وخبير فيه، ولذلك بتحرك بهذه الاتجاهات. لكن احنا بالنهاية بنقول انه يعني انا عندي ثقة بدولتي، وعندي ثقة بقدرتنا على تجاوز كل هذه الازمات.
2: نعم.
0: لكن هذا بيحتاج مرات زي ما حكى الأستاذ نبيل لنقاش وطني اوسع.
2: طيب.
0: بيحتاج لحوار وطني اوسع، لكن ما بدنا مرة ثانية نسمح او اي واحد فينا يكون رافي على اي رواية من الخارج. أخطر إشي علينا مش قصة إن نختلف بالداخل، إحنا مش مختلفين بالداخل، إحنا مختلفين على الروايات اللي قاعدة بتتدفق علينا من الخارج، وبتلاقي لها كتف أردني يرفعها إما بسطحية وإما بسونية. بس بالأخير لازم نعرف إنه في رواية. أنا اليوم بقدرش أقول إنه ما عنديش اتفاقية مع إسرائيل اسمها وادي عربة ولا اتفاقية غاز، بس إسرائيل لما تقرب من المصلحة العليا للدولة الأردنية اللي هي قصة التوسع على مستوى الديموغرافيا والجغرافيا وإزاحة الفلسطيني عليا، أنا هذيك الساعة بتعامل مع إسرائيل بطريقة مختلفة. لازم يفهموا أردنيتهم. هذه الأردنية اليوم منجز حقيقي ومنجز وطني، وتفرج حواليك في المنطقة. أنا بتقديري هذا الوعي اللي لازم يتجسد عندنا، معركة وعي اليوم مع الناس ومع الأردن، خاصة في ظل أزمة اقتصادية بتخلينا مرات نشوف في غشاوة على عيون الناس، وهذا مبرر ومتفهم أحيانا، لكنه مش مبرر أن نروح لا سمح الله لشخصية الدولة. في أخطاء بالإدارة إشي والدولة إشي، لكن بدي أقول لك أنه الظرف يعني صحيح دقيق، لكن عندك دولة أيضا. طيب. راسخة وقوية.
2: جميل أستاذ نبيل، يعني إلى أي درجة الظرف دقيق وحرج في هذه اللحظة، وخصوصا أن نشهد يعني الإجراءات الإسرائيلية الموجودة يعني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وحتى ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، يعني أن تهدم كل معالم إقامة دولة فلسطينية موجودة. كيف يواجه الأردن هذه المخاطر التي يعني التي تهدد؟ هذه إجراءات إسرائيلية، هي إجراءات على الداخل الفلسطيني تشكل خطرا على الأردن. كيف تشكل خطرا وكيف يواجهها الأردن، وما الأوراق التي ممكن أن يستخدمها في ذلك؟
1: الأردن كما العالم ينتظر الآن جولتين من أخطر جولات الانتخابات في العالم.
2: نعم.
1: الانتخابات في الولايات المتحدة النصفية
2: والانتخابات
1: الإسرائيلية. في إسرائيل.
2: نعم.
1: اليوم الصراع ليس على الأشخاص، مش الصراع على نتنياهو وعلى ترامب، هو صراع على السلطة، صراع على المؤسسات. يعني الصراع في الولايات المتحدة اليوم هو صراع على القيم. هل هذه القيم اليوم الموجودة اللي بيحكي فيها ترامب هي قيم الولايات المتحدة التي أسست عليها وأسسها الآباء الآباء الدولة اللي أسسوا الولايات المتحدة؟ حتى إسرائيل نفسها، هل هذه الإسرائيل هي نفسها التي كانت قبل 10 سنوات؟ هل هذه إسرائيل هي التي تفاوضنا معها ووقعنا معها اتفاقية السلام؟ لا، هذه إسرائيل اليوم هي إسرائيل عنصرية نازية مطلوبة للجنائية الدولية، تعادي الأردن، تعادي فكرة السلام. لذلك اليوم الخيارات أمام الدولة الأردنية، إحنا بانتظار هذول النقطتين في عندنا خيارات كثيرة. لكن اليوم مسألة النقطة الأساسية أن هذا اليمين الإسرائيلي الفاشي انفلت من عقاله، اليوم قاعد بيعمل كل الظروف من أجل التهجير. ولكن اليوم في نفس الوقت العالم بدأ يصحى، كندا و 12 دولة في أوروبا وقعت كلام خطير ما عمره كان يصير، أنه إحنا لن نشتري من منتجات المستوطنات. وبدأ الحديث بكل وضوح، السفير الإسرائيلي السفير الأمريكي في إسرائيل يصف المستوطنين بالإرهابيين. هذا تطور كبير في المنطقة. هذا التطور بالمناسبة الدولة الأردنية وعلى رأس جلالة الملك والدبلوماسية الأردنية هي التي صنعت جزء من هذا التغيير بالعالم، لأنه إحنا الوحيدين اللي ما زلنا نتحدث عن القضية الفلسطينية. جلالة الملك يذهب إلى كل العالم بيحكي في الموضوع الأردني 10-15-20%، والباقي بيخصصه للقضية الفلسطينية، لأنه القضية الفلسطينية هي التي تمس مصالحنا الاستراتيجية وتمس مصيرنا القادم وتمس مصيرنا. لذلك احنا اليوم اول شيء اذا بدنا نحكي عن الخيارات، خيارات عديدة، لكن الخيار الاول هو التمسك بالمعاهدة. انا اللي بحكي على هذا الميكروفون، انا كاتب اكثر من 30-40 مقال ضد معاهدة وادي عربة. انا كاتب
2: ضد المعاهدة.
1: ضد المعاهدة. اليوم المعاهدة هي لصالح الأردن.
2: جاء وقت.
1: ويجب التمسك بها، لأنه اليوم الإسرائيليين مصلحتهم منهم ما بدهم معاهدة. لكن في نفس الوقت في أصوات قاعدة بتخرج بالأردن وقاعدة بتتحدث عن العودة عن قرار فك الارتباط، وهذا أخطر على الأردن من الإسرائيليين. اليوم أنا في الوقت اللي قاعد بده يهجر فيه أنا برجع بدي أسوي أعود عن قرار فك الارتباط، هذا موضوع خطر. لذلك أنا أثق بالدولة، أثق بجلالة الملك. هذه الدولة عاقلة، هذه الدولة لا تتصرف بنزق، عندها سيناريوهات جاهزة لكل شيء. لكن في المقابل إحنا بحاجة إلى هدوء، بحاجة إلى تطمين شعبنا بالداخل، بحاجة إلى أن مشاركة شعبية أوسع، محاجة إلى برلمان أكثر وعيا وتسييسا، أكثر وعيا وتسييسا، بمعنى ربط الأمور في بعضها. أنا قلت قبل شوي إحنا أمام سايكس بيكو جديد يا أخوان. هذه اليوم ربط المناطق في بعضها البعض. الأردن يجب أن يكون جزءا من هذه الطرق وأن لا يهمش. إذا همش الأردن في هذه الطرق، اليوم عم بنحكى عن طريق من السعودية لا تركيا لا يعني سوريا
2: أنت لكذا. وكأنك تشير إلى مشروع يعني برناند لويس الذي يعني هو أمريكي يعني إسرائيلي أيضا بريطاني، هذا اللي قدم مشروع الشرق الأوسط الجديد وتحدث عن
1: طبعا هذه مشاريع موجودة جديد. لا تفكر أنها غايدة.
2: ولكن تبنى الكونغرس الأمريكي في 83 هذا المشروع. طيب أنا أريد أن أتحول يعني إلى الأستاذ عمر عياصرة، خصوصا أنك أنت يعني ممكن التقيت وتحدثت سواء مع أردنيين وأيضا نقول كتاب سياسيين محللين يعني في الحكومة وفي خارج الحكومة. الخيارات الأردنية، ما المقبول وما هو الذي ليس مقبول، وخصوصا في ظل موضوع مجابهة التحدي في موضوع القضية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية؟
0: لا يعني واضح.
2: هل هناك تصورات
0: إذا تتذكر أيمن الصفدي قال التهجير إعلان حرب. هذا يعني المساس بالهوية الوطنية الأردنية أنا باعتقادي يعني دونها الرقاب بكل المعاني السياسية والدبلوماسية والإجرائية. استاذ نبيل تأيدني ولا لا؟

0: اي لا ما في،
1: المريض
0: لا
1: ما في
0: صحيح
1: لعب في
0: طبعا
1: القصة،
0: ما في لعب، لا صحيح.
1: ولذلك المعاهدة ورقة لا يحق لأحد أن يقول لها ألغيها وحطها، ورقة مهمة جدا أنا باعتقادي، وإطار قانوني ندين فيه. الأصوات اللي بتطلع من هون وهون وهون وهون عليها مرة أخرى أن يكون مقياسها ومعيارها أردني، الهوية الوطنية الأردنية، صمود الفلسطينيين، منع التحول في فلسطين، لابد أن يكون سلوك حقيقي.
2: نعم
1: وفي كمان إشي دبلوماسي وسياسي قاعد بيشتغل عليه الأردن، وأنا لازلت مصر. قبل فترة صدر بيان من الـ8 دول، إذا قبل يومين ثلاث، صح أستاذ نبيل؟
0: نعم
2: نعم
0: صحيح.
1: هي نفسها الـ8 دول اللي راحت على ترامب في قصة غزة وأثرت عليه في تعديل بعض بنودها. هذه الـ8 أنا بالأردن بيشتغل دبلوماسيا الآن في دول مفيدة في العالم العربي، جزء منها
2: والإسلامي،
1: السعودية،
2: نعم
1: مصر مفيدة، بعد الاتفاق السعودي الباكستاني، الـ8 خلينا نحكي
2: نعم
1: تستطيع أن تقترب من أذن الولايات المتحدة الأمريكية وأذن ترامب. برضو الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها حليف لإسرائيل، لكنها ليست أيضا يعني تستطيع أن يعني تضع حدود للحركة الإسرائيلية، بتتحرك على كل المستويات. اللي بيقدر يمون على إسرائيل سياسيا قبل أن نتحدث عن ما ينبغي أن نقوم به نحن،
2: نعم
1: أمريكا، هذا العنوان يجب أن تذهب له. إسرائيل من جنة بعد 7 أكتوبر لا زالت تعيش حالة الجنون، لا عقيدتها الأمنية تغيرت، سيكولوجيتها تغيرت، غير التغير اللي حكى عنه الأستاذ نبيل خلال 10 سنوات، الانحياز نحو اليمين والعنصرية ويهودية الدولة، ووضعوا قصة الدولة الفلسطينية وراء ظهورهم، وبدأت تظهر مصطلحات التهجير. أنا وياك زمان كنا نحكي عن حق العودة، صح ولا
2: نعم
1: أستاذ نبيل؟
2: صحيح. نعم.
1: اليوم نحكي عن حق بقاء الفلسطيني في أرضه.
0: طبعا
1: هذه من سخرية التوقيتات، هذه كوميديا سوداء صنعتها ظروف ومعطيات، جزء منها سلوكيات لأبناء جلدتنا في هذه المنطقة. اليوم أنا باعتقادي الأردن يحصن نفسه، هويتنا الوطنية إذا تمسكنا فيها تمسكنا بالمشروع الوطني الفلسطيني، عشان ما حدا يحكي قلا قلا ولا كان
2: نعم.
1: ماني ولا أنتم بتقدموا خطاب مش صح. الخطاب الصحيح كلما أشدنا وتمسكنا ودافعنا وقاتلنا عن الهوية الوطنية الأردنية كأننا دافعنا وقاتلنا عن المشروع الوطني الفلسطيني.
2: جميل.
1: وأنا باعتقادي هذا السلوك الأردني سلوك ليس بالجديد، ولذلك علينا أن نتفهم ذلك بكل المعطيات. أنا بتقديري الأيام صعبة والانتخابات الجاية قد تفرز
2: جميل.
1: أحداث جديدة. أيضا القوى الصاعدة في المنطقة، احنا نعرفش بالنهاية بعد غبار المعركة وين راح تروح إيران بأي اتجاه. صعود السعودية واضح، تنسيق السعودي التركي، الحال المصرية كله بدك تشبكه.
2: طيب.
1: والأردن في الفترة الأخيرة كان كثير شاطر بالتصميغ، كان يحاول يصمغ هذه المواقف مع بعضها البعض للطرق على أقل تقدير على خزان الولايات المتحدة
0: أنا بدي
1: الأمريكية.
0: أعلق كمان على
2: تفضل
0: نفس
2: أستاذ
0: الفكرة.
2: نبيل.
0: يعني أنا بقول اليوم فكرة الضم أو فكرة التهجير لم تعد فكرة هامشية في المجتمع الإسرائيلي، بل أصبحت فكرة أساسية في المشروع الصهيوني. سابقا كان في يعني قبل 10 أو 15 سنة وقبل 5 سنوات كنا نيجي نقول والله في هذا المتطرف الإسرائيلي ولا هذا
1: كهاني
0: كهانة ولا كذا، اليوم كلهم متطرفون وهذا الخطر الأكبر. لكن أنا بعتقد اليوم على أنه على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الأردن بطريقة مختلفة، يعني بمعنى أن تتعامل مع الهجمات على الأردن لا على أن يتحملها الأردن لوحده.
1: صحيح.
0: يعني إحنا شركاء، يجب أن نكون شركاء بالغنم والغرم، بمعنى أنه أنا بعطيك علاقات أمنية في المقابل أنا قاعد بتحمل هذا الضغط وهذا اللي بيجيني اقتصاديا وعسكريا وحتى شعبيا. هذا انا شعبيا قاعد، انت قاعد تحرجني شعبيا في كثير من المناطق. لذلك يجب ان امريكا ان تراعي في خطتها الاردن المدنيين، الدولة، المواطنين، وأن تساعد الأردن. إيش إحنا بعدنا
2: طيب.
0: بعدنا بنقول لك بنأخذ 1.5 مليار، شو 1.5 مليار مقابل الخدمات اللي إحنا بنقدمها في الجو والبحر والجو والأرض، شو الحكي يعني؟ فلذلك إحنا احنا من نعتقد نحن لا نلعب دور حجر الاساس في الاستقرار الاقليمي، وهذا ايضا ينطبق على دول الخليج. يجب ان ينظروا الى الاردن ليس فقط من منظار ان هذه دوله صغيره، لا، احنا في عندنا موقع استراتيجي حقيقي، واحنا عم نلعب دور حقيقي ان كان في المنطقه وان كان على مستوى العالم.
2: طيب جميل، اريد ان اذهب سؤال، ولكن هذا السؤال حتى نختم به، هل الاردن حسم ملفات أستاذ عمر أيسر، وخصوصا الملفات التي لها علاقة بموضوع القضية الفلسطينية؟ عندما تحدث الأستاذ نبيل غيشان عن موضوع، هناك من يتحدث عن موضوع فك الارتباط، وأيضا موضوع أو الأبناء الأردنيات، ما يتحدث، هناك من يتحدث عن ملفات كثيرة ترتبط في موضوع القضية الفلسطينية. هل يوجد ملفات تحتاج إلى حسم، أم أن الأمر محسوم فعلا ويستند إلى اللاءات الثلاثة التي أطلقها جلالة الملك في موضوع أيام صفقة القرن، عندما قال لا للتهجير، لا للوطن البديل، ولا لل يعني، وحتى كل هذا موقف أردني ثابت؟ هل بعد ذلك هناك ملفات عليها ضبابية بحاجة لحسم، أم أن الموقف واضح وهناك الأمور محسومة؟
1: شوف، رغم كل ظروفنا الصعبة،
2: نعم،
1: الاقتصاد، الظروف اللي انت شايفها، التوحش الإسرائيلي، تاريخيا الأردن خطوط الحمراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابتة.
2: نعم،
1: انت ذكرت سميتها لقاءات جلالة الملك، وفي خطوط حمراء تتعلق لأنها مرتبطة بالهوية الوطنية الأردنية. الآن في تفصيلات زي ما حكى عنها الأستاذ نبيل، مثلا اليوم بطلع لك واحد بقول لك خلغي فك الارتباط، يعني هذا كلام؟ كيف الغي فك الارتباط؟
0: كل شيء تجاوز، والزمن تجاوز، والتاريخ تجاوز،
2: يعود
1: لا يعني كأنه بقول لي اليوم يعني روح وقدم أوراق اعتماد لليمين الإسرائيلي.
0: جميل. وهذا اللي بده إياه، أنه الأردن يستوعب.
1: أنا باعتقادي الأردن اليوم واضح في قصة اتفاقاته وعلاقاته، لكن خطوطه الحمراء تاريخيا الأردن في القضية الفلسطينية بالملوك الأربعة بلا استثناء، ملك المؤسس والملك طلال والملك حسين والملك عبد الله، خطوطنا الحمراء حافظنا عليه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وفي الملكية الرابعة في عهد الملك عبد الله أصبحنا نراقب المشهد الفلسطيني بالمنظار الأردني أكثر فأكثر، بمعنى نقيم الأوضاع فيما يتعلق بالقصة. اليوم لا تقول لي اترك السلطة توقع، بقاها مصلحة حيوية أردنية. اليوم تقول ليش تراجع عن فك الارتباط في توقيت الإسرائيلي قاعد بيقطع بالضفة الغربية وبلغيها وبيحكي عن الخيار الأردني، هذا معيب. فيما يتعلق بالمعاهدة أنا بتفق مع الأستاذ نبيل، هذه المعاهدة ورقة ثقيلة الوزن تتعلق في إطار نظري في العلاقة بينه وبينهم من دينهم مليون مرة. كل هذا أنا باعتقادي الأردن ليس من الأغرار في التعامل مع القضية الفلسطينية. إحنا بالواحد وعشرين
2: غورا
1: بالستة وأربعين وإحنا عايشين مع القضية الفلسطينية زي ما بيقولوها يوم بيوم، فبالتالي لدينا الخبرة في التعامل مع هذه المسألة. لكن من طالب القوى السياسية في الأردن أن تكون أكثر رشدا وهدوءا في التعامل مع هذه الملفات. أنا بتقدير الأردن أيضا غير منفعل، غير مغامر، حكيم، يتعامل مع كل ويتحرك في كل المسارات.
2: إذن مستمعينا، بذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح، وأتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعينا متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو سعادة العين عمر أياسر، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للكاتب والمحلل السياسي أيضا نبيل غيشان، شكرا جزيلا لك، والنائب السابق أيضا. مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا من السوشيال ميديا رحيل الخالدي مزيد العجارمة، يشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة هي غبصة لساكي ما خلصتي؟
2: ما معي إلا داي الثنتين يما.
1: ابشري يما هسا بتجيكي العونة.
3: غزوة جيناكي يا غزوة.
2: هلا هلا بعصابة الراس. هلا يلا يا بنات شمرين على ديكن.
3: يلا يا بنات.

0: من الجبل يا باشا. أتولى هنا.
1: أتولى. أتولى الآن.
2: أعطيني ملح باروت من عندك.
3: اتحسنوا اتحسنوا ورا الحجار. بدوا يطخوا علينا.
4: استخدم العلوة.
3: صوبت يا عم. عم نازل.
4: بدراعي يا عم.
3: هذا هو

0: الرجال تموت بحد الدقيق.
1: دريتي عن فرحة؟
0: قولي وش اللي صار معها؟
1: ماتت.
0: الله يرحمها. مين هي؟ مين هي سعدة؟ الختيارة فرحة حرمة منازل.
2: وش جابها على درب البومبا؟
0: بيقولوا رايحة تصبغ غزل عند الصباغ.
2: ماتت؟
0: مطلعينها من الحفرة قطعتين. الله يرحمها. دايما الله والعمل الصالح.
2: منازل كان معها؟
0: منازل بحارب بحد الدقيق.
3: هيا عفا هيا أنت من حضروا.
0: يلا يلا.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، دارهم الجنة يا رب. يا جعفر.
1: بلي.
0: اكتب اسماء الشهداء اللي من جنودنا ولا أهالي.
1: ما يحتاج ترصاه.
0: أهل البطولة، فرسان الليل، فرسان الحق، درع الوطن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خذ يا لافي وبتاخذ الباقي بكره.
1: وليش يا بكره يا خاله؟
0: حتى ينشف يا خاله، ما ينفع للبروده وهو هالشكل.
2: يا لافي شفت عامر؟ يا لافي
1: شفته يقنص بترك من ورا الرجم. شيلي شيلي معي على البعير
2: يا رب.

0: رجلي.
1: راسي ما ادري،
0: ماني قادر امشي.
2: اخ شوي يا رجل، وجعت لي.
3: نوني القماش يا عبد الله، نوني القماش
0: هسا عجيبهن.
3: لازم اشد على عضايد الخشب حتى ما تخسر ايدك.
2: اديها ايدي.
4: حمد الله السلامه يا منيزه.
2: الله يسلمك يا شيخنا.
4: خلصت شغلك؟
3: خلصنا يا شيخ، لكن احضر عليها من البرد يا منيزل.
4: لو سمحتوا يا رجال، أدي أشوف منيزل لحال.
0: اظفر ادنك عليها يا منيزل برخصته.
3: اسمح لنا يا شيخ.
2: خير يا أبو عبد السلام، وغوشتني.
4: منيزل، يسلم راسك يا منيزل.
2: يسلم راسي؟
4: تعيش بعمرها إن شاء الله.
2: مني؟
4: حرمتك فرحة.
2: فرحة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: افندي.
1: نعم افندم.
0: جهزوا المدافع، تدكوا الجبال الان.
1: يا باشا نحن في الوادي والجبال مرتفعه.
0: تريد الانتخاب في هذا الملعب؟
1: لا لا، ولكن
0: افعل ما اقوله لك. يا
1: حاضر افندم.

0: ايه جيتك على الجي
1: يا عامر؟ وين رحت يا رجل؟
0: غلقت البارودة يا رجل وقاعد اصلح فيها.
2: يا خبران قوم، اجانا فزيع، صلح بارودتك بساعة. ما انت شايف القرعة قايمة عم مقرود.
0: يا الله
3: اثبتوا واطلقوا النار على الجهة الجنوبية. أين جودة؟
4: أدلوا الإسعاف، الإسعاف، أدلوا الرجيع مصابين.
3: التفوا هنا، التفوا هنا، تجمعوا. هيا أطلقوا النار.
2: عامر، منو هذا اللي يحوس وسطهم؟
0: شو وقتوا قايتهم؟
2: ايه بيه، هذا اللي قد يحط سيفه على رقابنا؟
0: احميني بطاقة طنقتين لبين ما نمسك.
2: اقربوا جاي يا رجال، ارموا.
0: هذا يا الخاسي. وقع
5: سقط عن قرصانه أفندم.
6: أسرعوا، احملوه إلى الإسعاف.
5: اللي صار في دماغه سيدي.
6: أحضر النقالة. أسرع.
7: شباب، بس رمي، لازم نوصل التالة اللي هناك يا إخوان. يا شباب،
8: إحنا هالعيمة.
7: عش، احملوا العبير ما نوصلكم برا شغال.
8: ابشر.
7: بسرعة شباب، ركز حتى نتفادر صار.
8: شغلوهم بالنار، طخوا عليهم. جالس رشاشاتكم جد.
7: ركز المنصب بسرعة.
8: رصاص يا نشامة.
7: سدد معي على الميسرة، سدد.
8: عافية، راحوا عصيدة. تسلم يمينك.
9: ما هي حالة القائد؟
5: أفندم حمد باشا توفى.
9: توفى؟ هذه مصيبة.
10: عسكر البيت مرحومة، وأنا بشريك بذبحتها.

0: لمحتها زرق الحناجر معطوبة حتى البنادق بزهبتها.
1: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 28 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافق 10 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أكبر نعمة أكرم الله بها على هذه الأمة هي بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنزال القرآن الكريم عليه لهداية الناس وتبصيرهم وتذكيرهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وقد وصف الله سبحانه

سبحانه وتعالى هذا القرآن بأوصاف عظيمة، فقال في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وصفه بأنه هدى للمتقين، وفي أثناء هذه السورة حيث قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكذلك جعل الله تعالى هذا القرآن نورا، والنور الذي يضيء الطريق أمام الإنسان ويبصر به ما أمامه من الحفر والأشواك ليتجنبها، ويبصره بالطريق السليم فيمشي معه، أما فاقد النور فيكون في ظلمة فلا يرى الحفر ولا الأشواك ولا الأخطار لأنه لا يبصرها. كما أنه سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بأنه شفاء، قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، وشفاء للأمراض الحسية بحيث إذا قرئ على المريض أو المصاب بالعين يشفى بإذن الله، إذا كانت هذه القراءة من قلب مؤمن واثق بالله سبحانه وتعالى، فإذا اجتمعت الثقة من القارئ فإن الله يكتب الشفاء للمريض، فجعله الله شفاء للمؤمنين. ذلكم هو القرآن، وهذه بعض أوصافه، وله أوصاف كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواقع متعددة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
4: عالية،
3: دائما عالية إن شاء الله.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: مستمعين الكرام،
1: أحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية. رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
2: صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 الصادر في الجريدة الرسمية اليوم بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. وجاء القانون المكون من 70 مادة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى منظومة تشريعية تحسن العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي. ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أحكاما لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية تعزيزا للشفافية وثقة المواطنين. تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقباله في المجلس رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمائلة. وأعرب الفائز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأكد الفائز أن المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته. من جانبها عرضت الحاج حسن الإجراءات التي يقوم بها المركز للوقوف على حالة حقوق الإنسان في الأردن، والتي تتم وفق أسس موضوعية وبمهنية عالية وتتبع فيها أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت قوات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها وضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن قوات حرس الحدود ماضية في التصدي لمحاولات التهريب بمختلف أساليبها وطرق تنفيذها والتعامل معها بكل حزم وكفاءة بما يضمن حماية حدود المملكة ومنع إدخال المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية.
2: سير الأردن من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة 13 من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة، حيث ضمت القافلة 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية والإغاثية. وتأتي القافلة استبرارا لنهج الأردن في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة والوقوف إلى جانب المتضررين والفئات الأكثر احتياجا.
1: واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي لعدة بلدات في جنوب لبنان معتمدا أساليب تدمير مستحدثة تشمل إلقاء براميل متفجرة عبر طائرات مسيرة لتفجير الأحياء السكنية عن بعد. وتركز القصف المدفعي على واديي الحجير والسلوقي والأطراف الشرقية، بينما استهدفت غارة جوية مناطق جنوب صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عنيفة استهدفت منازل وبنى تحتية بالتزامن مع تفجير ضخم آخر في بلدة بني حيان. من جانبه اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بتصعيد اعتداءاتها محذرا من أن هذه الانتهاكات تهدد التفاهمات القائمة وتعيق جهود ترسيخ الاستقرار وتمثل خرقا صارخا لسيادة لبنان وأمنه.
2: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط مستشفى كمال عدوان في المخيم شمال القطاع.
1: في اليمن، أفاد مسؤول

0: كريف الحكومة اليمنية بأن الحوثيين المدعومين من إيران سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتقدمون نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال المسؤول أن الحوثيين سيطروا على جزيرة زقر اليمنية في جنوب البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية أعقبه هجوم بري بزوارق تحمل مقاتلين.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل، لأن إيران غير قادرة على الصمود لفترة أطول. وتصاعدت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ضد السفن وناقلات النفط، إذ شملت قرابة 10 أهداف في يوم واحد، في تطور قد ينذر ببدء مرحلة جديدة من الصراع. وتأتي هذه الضربات المتبادلة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وإعلان واشنطن حربا اقتصادية على إيران شملت تشديدا للعقوبات المفروضة عليها وعلى الدول التي تتعامل معها بهدف خنقها اقتصاديا.
0: من محلياتنا، وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، وذلك بهدف بناء تعاون استراتيجي يسهم في دعم المستثمرين والشركات الصناعية القائمة داخل المدن الصناعية الأردنية وتعزيز فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وتشمل المذكرة التعاون في مجال ودعم تأهيل الصناعات الأردنية للامتثال للتشريعات والمعايير الأوروبية، بما يعزز جاهزيتها للتصدير ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الصناعي وتدعم بيئة الاستثمار في المملكة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس الجمعة والسبت معتدلا في أغلب المناطق. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر وليث شلول من الهندسة الإذاعية ومحمد الزعبي من البث المباشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكمة

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم العاشر من أيلول.

0: في العاشر من أيلول من عام 1919 وجه الوفد العربي المشارك في اجتماعات باريس للسلام بعد الحرب العالمية الأولى رسالة إلى المستر نورمان فلينكشتاين اليهودي، وتركز الرسالة على عروبة فلسطين ورفض أي تقسيم أو اجتزاء من أرضها، وأن العرب سيضمنون حياة كريمة لكل سكان فلسطين. في مثل هذا اليوم العاشر من أيلول من عام 1946 شارك الأردن في مؤتمر لندن الذي انعقد بطلب من جامعة الدول العربية لبحث القضية الفلسطينية ودراسة مشاريع الحلول المقدمة، خاصة مشروع موريسون القائم على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وكان الرفض العربي له. بقيت الجبهة الأردنية مشتعلة وتشهد اشتباكات دائمة، خاصة بعد انتصار الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة. وفي مثل هذا اليوم العاشر من أيلول من عام 1968 تعرضت منطقة عقربة في شمال الأردن إلى قصف من جهة الهضبة السورية المحتلة، وأيضا إلى إطلاق نار من الرشاشات في منطقة جسر أم شرط على نهر الأردن.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكم

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر.
3: مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. اطلع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسي اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على خطط المجلس ومشاريعه التي يتم العمل عليها. واستمع سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى شرح قدمه أعضاء المجلس حول سير العمل في مشروع تطبيق سند للأعمال. سموه أكد ضرورة العمل على توفير الخدمات اللي بيحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على التطبيق والتحقق من جاهزيته قبل الإطلاق بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. نتحدث عن هذا التطبيق وحول هذه الرؤية. ينضم إلينا الدكتور أمجد فاهوم، أكاديمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا. دكتور أمجد حياك الله وأهلا وسهلا بحضرتك.
4: أهلا وسهلا سيدي، يا مرحبا.
3: يا هلا بك. كيف تعكس هذه التوجيهات لسموه رؤيته المستقبلية في التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي؟
4: يا سيدي، بداية احنا نعلم أن سمو الأمير يقود مشروع بناء الدولة الأردنية الحديثة، بدءا بالتعليم التقني الأساسي الذي بدأ في المدرسة وانتقل إلى بناء جامعات تقنية متميزة. نعم. كليات ذاتها تبني هذا الموضوع، ومن ثم انتقل إلى الاقتصاد باعتباره المحرك الأساسي لحياة الناس. المشروع بالنسبة لسمو الأمير هو ليس فقط التحول الرقمي باعتباره مشروع تقني، ولكن باعتباره طريقة جديدة لخدمة الناس وإدارة الاقتصاد الوطني. النتيجة ما يعني المواطن ليس عدد الأنظمة الإلكترونية التي تم إنشائها، ما يعنيه هو كيف هذه الأنظمة كانت قادرة على اختصار الوقت، هل خففت فعلا كل فائده، هل أصبحت معاملته أسهل في تطبيقها، وهل يستطيع إنجازها دون أن يراجع عدد كبير من المؤسسات. ومن هنا نلاحظ النهج سمو الأمير واضح أنه له متابعة شخصية ودورية بشكل مستمر. فسمو الأمير لا يطرح فكرة فقط، بل ينتقل ثم ينتقل إلى غيرها، بل يبدأ بالفكرة، يتابع التنفيذ، يسأل عن النتائج، لأنه بالنسبة لسمو الأمير نجاح التحول الرقمي ليس فقط بعدد التطبيقات التي أنشأتها الحكومة أو أطلقتها، وإنما بعدد الإجراءات التي اختصرتها والمشكلات التي حلتها بالنسبة للمواطن. أما فيما يتعلق بالذكاء الصناعي، فيعلم أن سمو الأمير يعرف أن هنالك فرصة حقيقية أمام الأردن، لهيك استثمر الأردن في تعليم في الأمن السيبراني، في تحليل البيانات، في الهندسة الكهربائية والإلكترونية كأسس رئيسية لمتابعة هذا المشروع العام. فحينما يدخل المواطن على أي منصة حكومية يجب أن يكون الذكاء الصناعي عامل مساعد له، بحيث أنه ما يبحث بين عشرات الخدمات الموجودة، وإنما يستطيع النظام أن يتفهم حاجاته، يوجهه مباشرة إلى الإجراء المناسب. على سبيل المثال، لو كان في عنا صاحب شركة بده يقوم بعملية ترخيص جديد لنشاط جديد، هنا بوجود الذكاء الصناعي كمساعد له يستطيع أن يتعرف مباشرة ما هو المطلوب منه، كم الوقت الذي سيستغرقه لإنجاح هذا المشروع، وماذا ينقص من وثائق أو متطلبات. التكنولوجيا التي نريدها تكنولوجيا تجعل حياة الناس أسهل. وبالتالي يعني ملخص نقول أن سمو الأمير الآن يرى بأن الأردن قادر على أن يتحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لهذه الحلول الرقمية، خصوصا أنه في العدة تم إعدادها بطريقة صحيحة وسليمة، أنه وفرنا للشباب المهارات المطلوبة ذات العلاقة بهذه الإنتاجات.
3: نعم. طيب دكتور، يعني ما هو التصور العام الذي يجب أن يظهر في تطبيق سند أو يظهر في تطبيق سند أعمال حتى يحقق غاياته؟
4: سيدي بالنسبة لتطبيق سند احنا بننظر له من جانبين، من جانب كمواطن او من جانب كمستثمر صاحب اعمال، فكلاهما لا يريد تطبيق اضافي على هاتفه، وانما يريد تطبيق يختصر عليه الزمن ويختصر عليه الطريق. من هنا التصور العام لتطبيق سند اعمال انه ينظر اليه كنافذة واحدة، سواء لصاحب العمل سواء كان عنده متجر في قرية أردنية أو في بلد أو في مدينة أو في شركة ناشئة في الكرك أو مصنع صغير في الطفيلة أو مشروع صغير، لازم أنه مباشرة هو مش مطلوب أنه يعرف أي وزارة بدروا عليها وأي دائرة مسؤولة، بل بالعكس تماما من خلال هذا التطبيق الناجح لازم يوفر له مجموعة من الأسئلة، يبدأ ماذا تريد أن تفعل؟ هل تريد تأسيس شركة؟ هل تريد تجديد ترخيص؟ هل تدفع رسوم؟ طريقة دفع الرسوم، متابعة المعاملة، الحصول على موافقة. فمنلاحظ أنه يجب أن يكون التطبيق من الذكاء، ولديه القدرة على أنه يشوف كل المجالات التي ممكن أن يتم السؤال عنها وأن تتوفر لديه، بحيث يستطيع أن يقود من يستعمل هذا التطبيق خطوة بخطوة. والأهم من هذا كمان أنه لازم المستخدم بعد ما يقوم بأي إجراء لازم يعرف وين معاملته وصلت، شو نقصها من الأشياء، من هي الجهة المسؤولة عن هذه المعاملة، متى يتوقع أن يتم إنجازها. وهذا ممكن برضو كمان لو أضفنا إليه مساعد ذكي باللغة العربية، بحيث أنه مباشرة بيسأل سواء المستثمر إذا كان بده يستثمر أو المستهلك إذا بيسأل عن خدمة تتعلق في بعض الأعمال، أنا أريد أن أفتح مطعم، فالنظام بكل بساطة رح يقدم له كل الإرشادات الضرورية والإجراءات المطلوبة منه والتراخيص والمتطلبات والرسوم بالترتيب. من هون نقدر ننظر إلى سند أعمال على أنه صار عبارة عن مكتب أعمال حكومي رقمي مفتوح لمدة 24 ساعة.
3: وهل يمكن أن يكون أيضا حلقة وصل بين رجال الأعمال والمواطنين؟
4: سيدي احنا ما بدنا ننظر لهم انه رجل الاعمال والمواطن منفصلين.
3: طبعا طبعا
4: رجل الاعمال
3: يمكن طالب الخدمه يكون
4: 100%، رجل الاعمال يقدم خدمه ويوفر فرصه عمل، والمواطن هو عباره عن انسان مستفيد ومستهلك وقد يكون غدا صاحب مشروع. بالتالي يمكن ان ننظر الى سند اعمال انه قناه عمليه بين الطرفين، فيستطيع من خلالها المستثمر انه يعرف الخدمات الحكوميه المرتبطه بمشروعه، طريقه الوصول للمعلومات حتى يقدر يتوسع وطور مشروعه. بينما بالنسبة للمواطن فممكن ينظر إلو كيف طبيعة الخدمات المقدمة إلو والأعمال المرخصة بطريقة أكثر وضوح وأكثر أمان بالنسبة إلو. وهنا يعني أنا في عندي نقطة مهمة إنه أتمناها أنها تكون موجودة، إنه كيف ممكن برضو نطور عليه إنه أنا إذا كنت شاب أبحث عن فرصة عمل أو فرصة تدريب في مسارات متعلقة في الاقتصاد الوطني، ليش ما يكون برضو كمان إن فرصة إنه صاحب المنشأة اللي عنده موجودة هاي المهارات يعرضها؟ بالتالي ممكن الجامعات، مؤسسات التدريب والتشغيل والاستثمار تأخذ هذه المهارات المطلوبة، تحاول تحولها إلى برامج أكاديمية وتقنية، تدخل الطلاب فيها، وهيك ممكن يكون إن الذكاء الصناعي يعني نستخدمه بطريقة مميزة لتحليل هاي الاحتياجات. وإذا كان إن مئات الشركات مثلا تبحث عن مهارة معينة، فهذا يعني إنه إحنا بحاجة لهذا النوع من التخصص في المستقبل ولازم نشتغل عليه. أي بمعنى إحنا من نحاول أن يكون سند أعمال هو عبارة عن تطبيق وطني يساهم ليس فقط في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع جاهزيته، بل برضو كمان بدنا إياه يكون حلقة مع الجامعات التقنية والكليات التقنية حتى تقوم بتحويل هذه المهارات المطلوبة لدى رجال الأعمال إلى برنامج تعليمي يستطيع مباشرة الخريج أن يدخل إليه. هيك نختصر موضوع البطالة في هذا الجانب.
3: أو موضوع كمان الاجتماع تطرق لإجراءات الدفع الرقمي، دكتور قديش شايف أنه هذه مهمة وهذه التقنيات أسهمت ب تقليل وقت وجهد كبير على المواطنين؟
4: هذا يعني الآن المواطن الأردني بدأ يشعر حقيقة بأن هنالك تغيير، وأفضل إجابة على هذا الحكي أنت في السابق كان أي واحد فينا يحتاج لدفع رسم بسيط جدا كان يضطر أنه بده يخرج من عمله، بده يستخدم سيارته، بده يطلع على يدخل في أزمة سير كبيرة تا يوصل لمؤسسة، وقد يكون هنالك دور كبير أي بمعنى كانت عبارة عن عملية مكلفة. الآن الأمور إنجاز المعاملات عم بتم بدقائق وأحيانا بثواني من خلال التلفون. فمنقول القضية هي مش بس توفير نص ساعة أو ساعة، الدفع الرقمي بصراحة ساهم في توفير كتير على المواطن، على الدولة، على البيئة، على تسهيل المعاملات، والأهم من هذا التوثيق والمتابعة. يعني صار في عندنا رفع لقيمة الكفاءة، ويعني أنت الآن كثير من الأحيان ممكن أنت تدفع وأنت في بيتك الساعة 10 بالليل 11 بالليل وأنت جالس تدفع عن خدمة حكومية، وبالتالي أنت مرتاح أكثر. فالمرحلة المقبلة الآن المطلوب إحنا ننظر إليها بعمق أكثر، مش هي بس رقمنا للدفع مع إبقاء الإجراءات يعني بتاخذ وقت طويل، المطلوب رقمنة الرحلة كاملة بحيث إنه يتم تقديم الطلب، الدفع، المتابعة، حصول على النتيجة، وكذلك كل ياتوا من نفس المكان دون إنه يكون في عندي تعدد النوافذ.
3: نعم.
4: لاحظ إنه رؤية سمو الأمير نقدر نختصرها بكلمات: سمو الأمير يريد خدمات أبسط تقديمها بوقت أقل، أن يكون القرار سريع، وجدنا اقتصاد أكثر ذكاء. هذا كلياته يعني عم نشوفه من خلال المتابعة الحثيثة لسمو الأمير لكل المواضيع المتعلقة بتسهيل حياة الناس والوصول إلى الشباب ومساندتهم ودعمهم. وإحنا من جانبنا كناس معنا بالتعليم أن نأخذ هذه المبادرات الملكية على محمل الجد وتحويلها إلى برامج عمل حقيقية نخدم فيها الناس ونقدم لهم الخدمة المباشرة. هاي النقطة الرئيسية اللي حاب إن نركز عليها، إنه سمو الأمير ما بده بس تحول رقمي، لكن هو يريد خدمات حقيقية يشعر بها المواطن وصاحب العمل وصاحب الاستثمار، لأنه هيك بنقدر نقول إنه في عنا اقتصاد مرن قادر على إنه يستوعب طاقات الشباب وطاقات المستثمرين سوية.
3: دكتور أمجد فاهوم الأكاديمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.
4: للاحترام سيدي.
3: حياك الله. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تحت المجهر.
0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة.

0: في حلقتنا لهالأسبوع مستمعينا رح نسلط الضوء على دائرة الجودة والتفتيش في الخدمات الطبية الملكية لنتحدث أكثر عن مهامها ودورها في تطوير مستوى الرعاية الصحية من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع العقيد الطبيب سامي حجازين رئيس شعبة التطوير والتدريب في مديرية الجودة والتفتيش. أهلا وسهلا فيك سامي بك.
1: يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله تكون المعلومة عن طريقكم وافية وشافية لمستمعين الكرام.
0: أكيد أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور سامي. نتحدث دكتور عن الجودة في الخدمات الطبية الملكية. إحنا ما نتحدث عن التزام بإجراءات، إحنا نتحدث عن منظومة متكاملة طبعا تضمن رعاية آمنة وفعالة لسلامة جميع المرضى.
1: صحيح، زي ما قلتي هي منظومة كاملة متكاملة. الهدف من مديرية الجودة والتفتيش اللي هي تقديم الرعاية الصحية الشافية الوافية والكاملة والمتقدمة للمرضى بما يلبي احتياجاتهم وأهم شيء توقعاتهم.
0: نعم.
1: هذا الإشي اللي احنا بنصطدم فيه مع مرضانا إنه المعلومة غير كافية أو وافية أو غير لا ترقى لتوقعاته. لا، احنا هدفنا إنه نوصل مش بس تلبية احتياجاته الطبية بل وتوقعاته، ويكون هذا الحكي ضمن منظومة آمنة وبأقل التكاليف الممكنة.
0: نعم، نتحدث من خلالك دكتور سامي عن أهم مهام الدائرة ومسؤولياتها طبعا اللي حتى توصل يعني منظومة كاملة وإنها توصل لفكر مناسب لجميع المرضى.
1: مديرية الجودة والتفتيش تقوم بمجموعة من الإجراءات والتفتيشات والتعميمات ووضع قوانين ومعايير بهدف الوصول لأكثر من مفهوم، أهمهم الإجراء السليم. ولما نحكي عن الإجراء السليم هو الإجراء الصحيح كل مرة ومن أول مرة. هذا الحكي كمان بتضمن اللي هو الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والموارد المتاحة عندنا، بحيث أنه إحنا نقدم الخدمة الواسعة بأقل الإمكانات بحيث أنها تشمل أكبر عدد من الناس.
0: نعم.
1: وآخر إشي السلامة، وأهم إشي إحنا المعايير السلامة هي الإشي المهم
0: الأهم.
1: نعم. وليس فقط للمريض بل والكوادر اللي قائمة على رعاية المريض وخدمته. فكل معاييرنا، كل قوانيننا، كل تفتيشاتنا، كل إجراءاتنا تنصب بهاي المحاور الثلاثة الأساسية إجمالا، وأهم إشي زي ما قلنا إحنا السلامة.
0: نعم.
1: يعني
0: السلامة
1: أهم
0: لجميع الأطراف.
1: نعم. نعم صحيح.
0: نعم.
1: إحنا أهم إشي لما نقدم الخدمة ضمن الأطر الطبية إنه تكون تنصب في سلامة المريض وسلامة الكوادر.
0: نعم. هلا دكتور، التفتيش في المؤسسات الصحية التابعة للخدمات الطبية الملكية هي ليست فقط عملية رقابية، احنا نتحدث عن تفتيش لحتى نضمن انه نجد مواطن القوة والضعف في كل آلية معينة. فالآلية طبعا او الرقابة هي ببداية الاولى، لكن احنا المهم عندنا كدائرة أو طبيعة عملكم أنه تكتشفوا مواطن القوة والضعف. نتحدث عن هاي الجزئية دكتور.
1: صحيح ست إيمان، أنت لامستي اللي هو جوهر مديرية الجودة والتفتيش.
0: نعم.
1: اللي هو إحنا اللي منقوم فيه. إحنا مش الهدف التفتيش والبحث عن الخطأ.
0: أكيد.
1: إحنا الهدف تصحيح الخطأ قبل وقوعه وتطوير المؤسسة وتطويرها.
0: نعم.
1: عشان هيك إحنا نحط مجموعة معايير تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية، تنبثق عن دراسات عالمية ومؤسسات. احنا هاي كلياتها ننقلها لمجتمعنا ومؤسساتنا بطريقة علمية بحتة. الهدف من هذا الموضوع احنا الوصول للخدمة الأمثل. الصحيح احنا كيف نوصل لهذا الموضوع؟ احنا لما نعمم معايير بحيث انه الجميع يشتغل ضمن منظومة واحدة، ضمن معايير وقيم واستراتيجيات موحدة، ساعتها اذا صار الخطأ وهي المعايير شيء غير ثابت وشيء يتطور، ففي هاي الحالة اذا صار الخطأ احنا نستطيع اكتشاف الخطأ وتفاديه. الخطأ ممكن يكون ناتج عن شخص، ممكن يكون ناتج عن قانون، ممكن يكون ناتج عن سياسة. في هاي الحالة احنا نكتشف الخطأ مباشرة وبشكل مبكر ونقوم على تصحيحه وتفعيل الإجراء اللي يعالج الخطأ.
0: نعم.
1: نعم. نعم. فهو فعلا احنا التفتيش مش الهدف البحث عن خطأ،
0: عملية

0: قبيلة
1: نعم
0: هو
1: نعم
0: زي ما كان.
1: احنا يعني نستدرك الخطأ قبل وقوعه. هذا الحكي عن طريق تعميم البروتوكولات والسياسات، متابعتها، تدريب الناس عليها، تطويرها، واكتشاف الخطأ قبل
0: هذا هو
1: وقوعه.
0: الأهم، هو
1: صحيح.
0: متابعة البروتوكولات المعينة. دكتور، من خلالكم نتحدث عن عملية التفتيش وتقييم الأداء في المؤسسات الصحية،
1: تمام.
0: هذا هو الأهم بالنسبة للمرضى وحتى بالنسبة للكوادر كمان الطبية. بالنسبة، أنت
1: صحيح.
0: حكيت عن أطراف جميعها محتاجة لعملية زي ما حكينا تفتيشية تقييمية بشكل دوري، فنتحدث عن هاي العملية كيف تتم؟
1: أوكي. كلمة تفتيش شوية هي ثقيلة.
0: صعبة، بس هي
1: نعم صعبة،
0: بس هذا الإشي
1: ولكن
0: الموجود.
1: هي هذا الواقع.
0: نعم.
1: ولكن هو احنا دائما نحكي للناس، للكوادر اللي بنروح عليهم بزياراتنا المبرمجة والغير مبرمجة، وراح نحكي عنهم هلا، احنا بنقول لهم احنا مش جايين بنفتش بحيث بهدف البحث عن الخطأ.
0: نعم.
1: احنا بنفتش على إجراءاتكم وقدرتنا معكم على التحسين والتطوير وتفادي الخطأ قبل وقوعه. عشان هيك احنا بنقوم من خلال زيارات مبرمجة وغير مبرمجة مفاجئة ولكنها منظمة. هاي الزيارات بتتم بشكل دوري على المستشفيات، احنا بنشوف الناس على أرضهم، على واقعهم،
0: نعم،
1: كيف بيقوموا بواجبهم،
0: مهامهم.
1: كيف بيتابعوا أو بيراعوا المعايير والقوانين الموضوعة. بنشوف احنا شو المخرجات اللي نتجت عن إجراءاتهم. احنا في عنا مؤشرات أداء منراقبها بشكل مستمر ومتواصل من خلال الزيارات الميدانية ونشوفها على أرض الواقع، ومن خلال الاستبيانات، ومن خلال النتائج البيانات اللي بتيجينا مباشرة على مديرية الجودة والتفتيش بشكل مستمر من كل هاي المستشفيات. فإحنا صحيح إحنا بنقوم بوضع الرقابة والتفتيش بشكل مباشر عملي وغير مباشر. مباشر العملي زي ما قلت لك من خلال الزيارات
0: الزيارات
1: الميدانية
0: المفاجئة.
1: المبرمجة والمفاجئة،
0: نعم.
1: والغير مباشر عن طريق جمع البيانات والإحصاءات ومؤشرات الأداء بشكل
0: نعم.
1: متواصل.
0: هذه نتحدث عنها لكن بعد الفاصل،
1: إن شاء
0: خليكم
1: الله.
0: معنا مستمعينا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيك دكتور سامي. تحدثنا بداية عن دائرة الجودة والتفتيش، تحدثنا عن أهم مهامها، وتحدثنا أيضا عن الزيارات اللي طبعا تقوم بها الدائرة بشكل دوري ومفاجئ. نتحدث الآن عن أبرز المؤشرات والمعايير اللي يتم التركيز عليها أثناء عملية التقييم. أكيد هناك قائمة معينة من المؤشرات والمعايير، لما بيكون في هناك عمليات لازم نحكي تفتيش
1: تمام.
0: يتم وضع مؤشرات ومعايير، فما هي أهم هذه المؤشرات والمعايير؟
1: صحيح، مؤشرات العمل هي كثيرة وعديدة، ما في منها شيء أهم، هي كلياتها مهمة، لأنه كل عملية، كل معيار من معايير الجودة والتفتيش اللي احنا بنحطها ومنتابعها إلها مؤشرات أداء. هلا المؤشرات الأداء تعكس التزام الكوادر بهاي المعايير ومخرجات الالتزام، لأنه أيام المعايير ما بتكون صحيحة زي ما قلنا 100%، بكون بتها بحاجة لتطوير أو تحسين أو تغيير،
0: ومتغيرة أيضا المعايير.
1: بالضبط بالضبط، وهي تخضع لدراسات وتحديثات بشكل مستمر. احنا في عنا هلا مؤسسات وطنية غير حكومية قائمة على أرض المملكة تعنا بمتابعة ووضع المعايير والاستراتيجيات لتطوير عملية الرعاية الصحية، وهي كمان منبثقة عن مؤسسات عالمية. فعشان هيك احنا نعم نحكي احنا بتطوير مستمر لهاي المعايير. فهاي المعايير غير ثابتة، ولكن مؤشرات الأداء تخرج من كل عملية. هلا حاليا احنا نتبع الاستراتيجيات الوطنية، الاستراتيجية الوطنية عنا هلا تعنى بالإجراءات، نعم، أمان أهم شيء. هلا حاليا الاستراتيجية الوطنية للعام 26-27 اللي تعنى بالأمان بالعمليات الجراحية والتخدير. فإحنا حاليا احنا كثفنا مؤشرات الأداء بالعمليات الجراحية والتخدير، والإضافة لسلامة الدوائية، هاي اللي احنا حملنا بنشتغل عليها الفترة الحالية بشكل مكثف. والحمد لله، يعني انا بحب اطمنك واطمن مستمعينا الكرام انه مؤشرات الأداء صحيح بهاي المواقع الحساسة هي عالية جدا ومرضية.
0: ولكن خاصة لما نسمع دكتورة موضوع العمليات وموضوع السلام العام فيها،
1: صحيح،
0: ونقل العدوى وإلى آخره.
1: نعم.
0: كتير كنا نسمع أوقات يكون في نقل عدوى بخلال العمليات بعيدا عن منظومة طبعا خدمة الطبية الملكية اللي هي معروفة طبعا بمعاييرها العالية جدا بالمقارنة مع الأشياء الأخرى، لكن هسه أنت يعني أنتوا سلطتوا الضوء بشكل أكبر
1: صحيح
0: على هذه
1: صحيح
0: الموضوع.
1: هي إحنا كل سنة الاستراتيجيات الوطنية بتوجهنا لتركيز على معايير معينة لتكثيف الجهود عليها، وهي بتكون هاي المعايير أو المؤشرات الأداء بتكون يعني تراجعت قليلا عن أخواتها من مؤشرات الأداء في السنوات اللي قبلها. فعشان هيك احنا بنصير تسليط الضوء عليها والتركيز عليها لتطويرها وتحديثها وتفادي الأخطاء. فلا الحمد لله، يعني مرة ثانية بحب أن أطمنك ونطمن مستمعين الكرام أنه من ناحية السلامة بالعمليات والتخدير والسلامة الدوائية مؤشرات الأداء عندنا جدا عالية، وبصحيح مش فقط في مدينة الحسين الطبية اللي هي المركز، مركز الاهتمام،
0: أكيد.
1: ولكن هذا الحكي لمسناه
0: نعم
1: حتى بأبعد المستشفيات. يعني بمستشفى الملك طلال بالمفرق، يعني أدائهم كان رائع، ما بدنا ننسى باقي المستشفيات، أنا على سبيل المثال وليس الحصر. فالإجراءات رائعة إن شاء الله، ومؤشرات الأداء جدا مرضية.
0: ولكن دكتور دائما ثقة المرضى، خاصة يعني المرضى لما بيروحوا على مستشفيات العسكرية مستشفيات الجيش بحسوا بأمان، يعني ثقة جدا عالية، هذا الإشي اللي احنا متعودين عليه فعليا يعني.
1: صحيح، أنا بدي أحكي لك، أنا الأرقام لا تحضرني بشكل دقيق، ولكن ب 2025 ملايين المراجعين راجعوا الخدمات الطبية. هذا يعكس الثقة، إن شاء الله إحنا دائما نكون على مستوى هاي الثقة، وإن شاء الله دائما نطور إجراءاتنا عشان نوصل لأحسن وافضل واكفأ طرق
0: يعني هذا العلاج. يعني فعلا يعطي قديش في ثقه عند المرضى، قديش في كمان لود على الكوادر الطبيه بشكل
1: صحيح.
0: كبير. يعطيكم العافيه من برنا من هون، طبعا احنا نحكي للكل يعطيكم الف عافيه في جميع المستشفيات العسكريه. دكتور، ونتحدث عن ايضا السلامه الدوائيه، ماذا نعني بالسلامة الدوائية؟ هلا موضوع العمليات احنا فهمناها وفهمها مستمعينا، السلامة الدوائية ماذا تعني بمعايير السلامة؟
1: هو مفهوم واسع وكبير.
0: نعم.
1: واحنا زي ما قلت لك من الاستراتيجيات الوطنيه اللي حاليا احنا قاعدين بنركز على السلامه الدوائيه. السلامه الدوائيه لا تختصر فقط على اللي سايد افكتس او الاعراض الغير المرغوبه للدواء او الاعراض الجانبيه للدواء، لانه كل دواء يحتمل
0: أكيد
1: العلاج
0: نعم.
1: ويحتمل الاعراض الجانبيه، ولكن احنا كمان بنحكي بالسلامه الدوائيه عن دوز الدواء نفسه، كميته، طريقه اخذه، وتفاعل الادويه مع غيرها من الادويه. فاحنا كمان بنحكي على السلامه الدوائيه، انه ادويتنا هلا حجم الادويه وتطورها وتعددها لعلاج نفس المرض ادى انه قد يكون هناك تداخلات مرضيه.
0: نعم.
1: عشان هيك احنا من اهدافنا وسياساتنا هلا حاليا اللي هي السلامه الدوائيه، تبدا يعني مساله السلامه الدوائيه من مكتب الطبيب نفسه. لما يدخل على نظام حكيم المتوفر لدينا بالخدمات اللي هو لتقديم العلاج، انه اذا تعارض دوائيا عنده
0: يكون يعني من
1: مباشره
0: تبع
1: مباشره راح يعطيه للجهاز عندنا، انه دكتورنا العزيز دير بالك انه مريضك ترى بياخذ الدواء الفلاني بالدوز الجرعه الفلانيه، فقد يتعارض هذا الدواء مع الدواء اللي انت كتبت له اياه.
0: يعني نظام حكيم نفسه
1: نعم.
0: بيعطي الارم
1: نعم.
0: بالنسبه للطبيب،
1: هاي اول خطوه.
0: يعني ممكن إشي احنا نحكي ما ينتبه للطبيب،
1: نعم، ولكن دغري بيعطي الارم،
0: هاي كتير
1: ولكن
0: حلو.
1: ما وقف الحكي عند هاي الخطوه.

0: الخطوة الثانية أنه نفس الصيدلاني وهما ما شاء الله عليهم
1: نعم
0: على
1: أكيد.
0: قدر عالي من التدريب والخبرة، نفس الصيادلة لما يلاحظوا أنه في تداخلات دوائية بنفس اللحظة برضه بيرجعوا بينبهوا المريض وبينبهوا طبيبه. قد
1: على
0: تكون
1: أساس
0: هناك غايات علاجية تتجاوز مرحلة التداخلات العلاجية، فإحنا الطبيب القرار للطبيب أنه أيام أنا بدي أتجاوز هاي الشغلة لأنه مصلحة المريض بهذا الدواء بهاي الكميات بهذا
1: فلازم احنا
0: التداخل. نعم،
1: نتجاوز. نعم
0: بس يتم التنبيه للطبيب مرة ثانية ومراجعته. بعد هيك في عندنا إحنا خطوط ساخنة للاتصال مع الصيادلة، بحيث أنه إذا ظهرت أي أعراض تداخلات علاجية أو أعراض جانبية للدواء، وبتم
1: من
0: مباشرة
1: خلال
0: نعم بتم
1: الصيادلة.
0: التواصل معهم
1: نعم
0: وبتم شرح لهم شو المخرجات. فالسلامة الدوائية صحيح أنه هي مركز اهتمامنا خلال المرحلة الحالية،
1: أكيد
0: وإلها مراحل،
1: دكتور،
0: إلها
1: بس
0: مراحل.
1: جزئية بسيطة يعني لازم نحكي نعالج عليها، التعامل مع الملاحظات. خلينا نحكي دائما
0: تمام،
1: احنا في جانب إيجابي كبير نشكركم عليه، وهناك أكيد في جانب يجب إنه نطوره وناخذه بعين الاعتبار، وهي الملاحظات اللي
0: صحيح
1: ممكن تأتي أو الحوادث الطبية أو الملاحظات الطبية.
0: صحيح.
1: كيف تأخذها دائرة جدول التفتيش بعين الاعتبار؟
0: والله على نحو عالي جدا من الخصوصية والمتابعة
1: يعني هاي
0: والاهتمام.
1: جدا مهمة.
0: صحيح، في عنا احنا وحدة كاملة متكاملة تعني بالشكاوى الطبية، وفي عنا وحدة اللي هي التحليل اللي هي كمان بتدرس مش فقط مؤشرات الأداء، بتدرس شكاوى المرضى كمان.
1: أيوة
0: يعني
1: هي هاي الأهم.
0: احنا لما الناس الله يعطيهم ألف عافية ويسامحونا
1: أكيد
0: أيام إنه إذا بيصدر منا أي تقصير هو غير
1: من
0: مقصود.
1: الضغط اللي زائد عليكم، يعطيكم
0: نعم،
1: ألف عافية.
0: فإحنا دائما إحنا شكاويهم دائما هي محط اهتمام واعتبار ومتابعة. فإحنا عندنا دائما في عندنا وحدة متكاملة لتلقي الشكاوي وتحليلها،
1: نعم
0: بحيث إنه إذا تكررت الشكوى
1: أمم
0: بشأن معين من أكثر من جهة، معناته هذا بيرفع عندنا مستوى الاهتمام إنه في مشكلة في المنظومة الفلانية في المكان الفلاني وتتم متابعتها.
1: يجب التركيز عليه
0: الصحيح
1: ومتابعته.
0: احنا نفس مقدم الشكوى، احنا عندنا في عندنا خطوط ساخنة للشكاوي،
1: نعم
0: واتساب واتصالات هاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي. المريض اللي بترك معلوماته يتم الرجوع إليه
1: أها
0: للتأكد
1: إنه
0: إنه
1: تم
0: مشكلته
1: معالجة
0: انحلت،
1: الموضوع.
0: وإذا كانت المشكلة لا تخصه ولكن تخص المنظومة بشكل عام يتم الرد الخبر له انه تم معالجة المنظومة. يعني اذا
1: هاي
0: كانت المشكلة لا تخصه بشكل
1: جزئية
0: خاص ولكن تخص النظام
1: منظومة
0: بشكل عام.
1: كاملة يعني
0: نعم،
1: مكان معينة يعني هاي.
0: ايام برضو يعني مرضانا واخواننا العزيزين يسامحونا، ايام الاجراء بكون مش من ضمن طاقاتنا او مش من ضمن قدرتنا الحالية الآنية،
1: نعم
0: فقد يحتاج الموضوع
1: أكيد
0: يعني بعض الوقت، ولكن لا تهمل الملاحظة.
1: نحكي عن منظومة صحية كبيرة،
0: صحيح
1: الخدمات الطبية الملكية وتحت المستشفيات العسكرية كاملة. نحن بنحكي عن يعني هذه المنظومة اللي أيضا تستقبل آلاف المواطنين سواء من عسكريين أو يعني أصحاب الإعفاء. يعني إحنا بنحكي عن أعداد
0: صحيح،
1: هائلة
0: الشريحة
1: جدا
0: واسعة
1: جدا
0: وهي
1: جدا جدا.
0: بالملايين
1: دكتور لازم
0: بالملايين. صحيح،
1: نحكي عن جزئية مهمة، نحكي عن مبادرة يوم التغيير دكتور،
0: رائع رائع.
1: يعني التي تقام في 17/9 تحت
0: صحيح
1: رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة، تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية.
0: صحيح
1: احنا حبينا انه بما انك موجود عندنا تحكي عن هذا يوم التغيير.
0: يوم
1: ما
0: التغيير.
1: هو يوم التغيير؟ ما هو الهدف منه من خلال دكتور؟
0: يوم التغيير هو يوم احتفالي،
1: نعم
0: يوم احتفالي لمرتبات وكوادر الخدمات الطبية إجمالا. هو معناه بالنسبة لنا دائرة الجدول والتفتيش هو معنى يعني مختلف بسيط.
1: أكيد
0: هو احنا برضه هو يوم احتفالي، بهذا اليوم احنا بنحتفل بإنجازات ومخرجات مخططات سابقة، وبنعلن فيه مخططات مستقبلية وأهداف.
1: نعم
0: فإحنا هنا هو بالنسبة للناس قد يكون احتفالي، بس إحنا بالنسبة لنا هو يوم عملي. هو
1: إنجازي
0: نعم،
1: بدنا
0: لأنه
1: نحكي
0: إحنا
1: عنه.
0: بهذا اليوم إحنا نعلن ما حققنا وشو هي مخرجاتنا،
1: نعم
0: وفي نفس اليوم هذا إحنا
1: نتائج هذا
0: نعم
1: الجهد.
0: وبنحتفل فيها ومنقيم الناس ومنقدرها ومنكرمها لأنها اشتغلت خلال السنة الماضية، وفي نفس الوقت منحفزها لأنه إحنا راح نعلن بهذا اليوم هي الخطط المستقبلية للعام القادم،
1: نعم
0: شو الأهداف منها وشو اللي بدنا نوصل له. احنا دائما بحالة تطور، بحالة تجديد، بحالة تدريب، بحالة تأهب
1: نعم أكيد.

0: ايوه
1: ايصال الخدمة الطبية لأقصى
0: نعم،
1: حالاتها وما بعد.
0: يعني زي ما حكيت يوم التغيير هو فعلا يوم تغيير لكل التفاصيل، حتى اللي طبعا يمكن للناس كلها بتسمعنا فكر هي عبارة عن احتفالية، لكن هي نتائج جهد
1: نعم،
0: كبير
1: هي
0: لهذه
1: إعلان،
0: المنظمة الصحية.
1: صحيح، هي إعلان نتائج جهد السنة الماضية
0: نعم، تطلعات
1: وإعلان
0: مستقبلية لازم.
1: خطط وأهداف السنة القادمة.
0: نعم، طبعا الحديث طول معك دكتور سامي، بنشكرك على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا، وأكيد كل المستمعين يعني وصلتهم كل المعلومات اللي
1: إن
0: قدمتها
1: شاء الله.
0: بشكل جميل، وتحدثنا عن يوم مهم هو يوم التغيير. نتمنى طبعا نشكر من منبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية جميع الكوادر الطبية الممثلة
1: شكرا.
0: بالخدمات الطبية الملكية وكافة المستشفيات العسكرية. كل الشكر لك العقيد الطبيب سامح جازين، رئيس شعبة التطوير والتدريب في مديرية الجودة والتفتيش. نشكرك يا دكتور سامي،
1: شكرا، ونتطلع دائما لخدمتكم بأحسن المستويات. شكرا لكم.
0: يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: لهون مستمعينا بينتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتيم.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية. رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. الأردن يسير القافلة 13 إلى لبنان الشقيق. شركة الفوسفات تدعم مستشفى معان الحكومي بأجهزة ومعدات طبية متطورة بقيمة 1,300,000. الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة. أخيرا، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية، فأهلا وسهلا بالجميع، مساءكم سعيد وطيب بطيب الأهل والأردنيين الأوفياء لله والوطن والمليك.

ومساء الخير لوطن إذا ذكر حضر الفخر والفخار والشموخ والكبرياء وارتفعت الهامات اعتزازا. مساء الياسمين الذي يفوح من سهول الأردن والزعتر الذي يعانق جباله والكبرياء الذي يسكن قلوب أبنائه. فأهلا بكم في لقاء جديد وتحية وطنية، حيث نجدد في كل مساء عهد الوفاء للأردن ولعاصمتنا الحبيبة عمان العروبة، عمان الوفاق والاتفاق وفلادلفيا التاريخ وربة عمون.

هذا مساء أردني نرسل من خلاله ومع نسمات الليل رسالة حب للأردن ولعمان ولكل محافظات المملكة الشقيقات الاثنتي عشرة، تحية عز وفخار لكل منها ولمن سكنها. التحية لبواسل الجيش العربي كل في موقعه، واسمحوا لي أن أرافقكم بهذه التحية المسائية لهذه الأمسية. أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. مساءكم سعيد، حياكم الله من جديد.

أعزائنا، حديثنا هذا المساء يحمل عنوان نابع من القلب قبل اللسان. الأردن كله نعمة، أرضه، ترابه، سماؤه وهواؤه، قيادته، جيشه وشعبه. الأردن نعمة ننعم بها، والحمد لله رب العالمين على نعمة الأردن، الوطن الآمن المستقر.

من يستمع إلينا عبر الأثير الوطني، أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وكل من يشاهدنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكم منا أصدق التحايا وأجمل الأمنيات. تحية تليق بالأردن، بأهله، برجاله، بشبابه، بقيادته وبجيشه العربي المصطفوي. تحية لكل من يحمل في قلبه لهذا البلد حبا لا يحتاج إلى شرح.

سيداتي وسادتي، حين نتأمل الأردن ندرك أن النعم ليست دائما فيما نملك بل فيما ننتمي إليه. نعمة أن تكون لك أرض رويت بعراق الأجداد وحفظت بدماء الشهداء وبقيت شامخة لا تنحني إلا لله عز وجل. نعمة أن نمشي فوق تراب احتضن الأنبياء ومرت عليه قوافل الحضارات وظل شاهدا على تاريخ مجيد وحاضر مشرق ويعد بمستقبل مشرق بإذن الله تعالى، وعطاء النشام الأوفياء من بواسل الجيش العربي. لكم التحية.

هي النعمة أن ترفع رأسك إلى سماء آمنة وأن تستنشق هواء يحمل معنى الطمأنينة في زمن تتمنى فيه شعوب كثيرة مجرد لحظة استقرار، ونعمة أعظم أن يكون لهذا الوطن قيادة هاشمية حكيمة جعلت الإنسان أغلى ما نملك، ورسخت قيم الاعتدال وصانت الكرامة، وحملت رسالة السلام بعزيمة وثبات.

والحمد لله على نعمة الأردن، الحمد لله على نعمة الأمن والاستقرار والطمأنينة، الحمد لله على نعمة القيادة الهاشمية، والحمد لله على وطن إذا ضاقت الدنيا اتسع في قلوب أبنائه مجدا وعطاء وانتماء وولاء ووفاء.

والحمد لله الذي جعل للأوطان في القلوب منزلة لا يدانيها مقام، وجعل الدفاع عنها شرفاً والانتماء إليها عقيدة، والوفاء لها ديناً لا يسقط بالتقادم بل يتجدد مع صباحات الوطن ومساءاته الخيرة، التي نفاخر الدنيا بأننا من الأردن وله أوفياء حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

أيها الساهرون على أثر الوطن، أيها المرابطون على الحدود الذين جعلوا من الواجب شرفاً ومن التضحية أسلوب حياة، فهذا مساء يليق بوطن لا يقاس بعمر السنين بل بعظمة المواقف، ولا تعرف قيمته باتساع حدوده بل بسمو رسالته، ولا يقرأ تاريخه في الكتب وحدها بل في وجوه الرجال الذين أقسموا أن يبقى الأردن عزيزاً وأن تبقى الرايات خفاقة لا تنكس. فالسلام على حماة الوطن البواسل من نشام الجيش العربي، التحية لكل منهم في موقعه.

أعزائي، في هذا المساء لا نتحدث عن وطن فحسب، بل نتحدث عن نعمة عظيمة قد نعتادها حتى نغفل عن حجمها. نحن نتحدث عن وطن إذا ضاقت الدنيا اتسع في قلوب أبنائه، وإذا اشتدت الخطوب بقي واقفا كالسنديان، لا تهزه الرياح ولا تنال من عزيمته العواصف. إنه الأردن، النعمة التي أنعم الله بها علينا.

كله نعمة ليس شعاراً بل حقيقة يعيشها كل من عرف قيمة الأمن وكل من أدرك معنى الاستقرار وكل من أيقن بأن الأوطان لا تقاس بما نملك من ثروات وإنما بما نزرعه في قلوب وجدان أبنائها من كرامة وبما تمنحه لهم من هوية وبما تحفظه لهم من أمن وطمأنينة.

الأردن نعمة لأن الله اختار لنا وطناً إذا ذكر حضرت معه معاني العزة، وإذا رفع العلم ارتفعت معه الرؤوس، وإذا عزف سلامه الملكي خفق القلب قبل أن تنطق الشفاه.

أردن نعمة لأن أرضه ليست مجرد مساحة على الخريطة، بل صفحات من التاريخ مشت عليها قوافل الحضارات وتعاقبت فوقها الرسالات واحتضنت ترابه أقدام الأنبياء، فصار لكل ذرة فيه حكاية ولكل حجر شاهد على مجد لا يشيخ.

والأردن نعمة لأن ترابه ليس تراباً عادياً، بل تراب امتزج بعرق الفلاح وبخطوات الجندي وبدم الشهيد، فأصبح عنواناً للطهر ورمزاً للوفاء وأمانة في أعناق الأجيال.

الأردن نعمة لأن سماءه كانت وما زالت عنوان للأمان، ولأن شمسه تشرق كل صباح على وطن يكتب الاستقرار في زمن عز فيه الاستقرار ويمنح أبنائه الطمأنينة في عالم أنهكته الحروب، فهو وطن المجد والعز والنشامة الأوفية.

0: وفيها.
1: دمتم بخير ودام الأردن عاليا بعز قيادته الهاشمية وبسالة جيشه العربي ووفاء شعبه الأصيل وبراياته التي ستظل على المدى خفاقة عالية تزين الروابي والسواري. وفي ختام هذه التحية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج: الزملاء يزن السعودي ومحمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، مؤمن الحنيطي وإبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي وإبراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. صدور قانون الإدارة المحلية الجديد في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع. تمديد ساعات العمل في مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. من العناوين إلى التفاصيل، صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 الصادر في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 31 من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. إلى التفاصيل.
1: جاء القانون المكون من 70 مادة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي. ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أحكاما لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية تعزيزا للشفافية وثقة المواطنين. يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان موائمته للواقع وتطلعات المواطنين.
0: تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقباله في المجلس رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمائلة. وأعرب الفائز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأكد الفائز أن المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته. قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معانا الحكومي بقيمة 1,300,000 دينار لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تشخيصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وأضاف في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب:
2: مستشفى معالي الحكومي من أكبر المستشفيات في المحافظة، ويقدم خدمة لأهلنا في هذه المحافظة، وحظي باهتمامات كبيرة من لدن جلالة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك من وزارة الصحة، وكذلك المؤسسات الداعمة والشريكة لمستشفى معالي الحكومي. ومن هذه المؤسسات شركة الفوسفات الأردنية، التي كان لها دور كبير جدا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية. بلغت قيمة التبرعات ما قيمته 1,300,000 دينار. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.
0: سير الأردن من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة، حيث ضمت القافلة 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية والإغاثية. وتأتي القافلة استمرارا لنهج المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة، وبما يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني في الوقوف إلى جانب المتضررين والفئات الأكثر احتياجا. وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، وذلك بهدف بناء تعاون استراتيجي يسهم في دعم المستثمرين والشركات الصناعية القائمة داخل المدن الصناعية الأردنية وتعزيز فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وتشمل المذكرة التعاون في مجال دعم وتأهيل الصناعات الأردنية للامتثال للتشريعات والمعايير الأوروبية، بما يعزز جاهزيتها للتصدير ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الصناعي وتدعم بيئة الاستثمار في المملكة. قررت وزارة النقل والعمل تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة 5 مساء من السبت إلى الخميس خلال الفترة من 12 إلى 30 من أيلول من عام 2026، لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل والأسر لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، مؤكدة أن فترة التصويب لن تمدد وأن الإعفاءات المالية ستبقى دون تغيير. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت قوات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها وضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن قوات حرس الحدود ماضية في التصدي لمحاولات التهريب بمختلف أساليبها وطرق تنفيذها والتعامل معها بكل حزم وكفاءة، بما يضمن حماية حدود المملكة ويمنع إدخال المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية. أطلقت مؤسسة نهر الأردن في العقبة برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة إقلاع

0: ممولة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. حول التفاصيل تحدث مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: يركز البرنامج على قطاعات أساسية هي الزراعة، السياحة والضيافة والتصنيع والخدمات، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا واستخدامها. يستهدف البرنامج أصحاب المشاريع الجادين والملتزمين بتطوير أعمالهم، ممن يمتلكون مشروعا منزليا أو صغيرا مدر للدخل، سواء كان مسجل أو غير مسجل. سيحصل المشاركون الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة معتمدة من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ويسعى البرنامج للوصول إلى 450 من أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة من مختلف محافظات المملكة، منهم 150 مستفيد سيتم تمكينهم على مستوى إقليم الجنوب من محافظات الطفيلة والكرك ومعان، بالإضافة إلى محافظة العقبة.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس الجمعة والسبت معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين: صدور قانون الإدارة المحلية الجديد في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع. تمديد ساعات العمل في مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل أيمن هلال في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الأعداد والتقديم هزاع البراري
2: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة يرافقنا

0: من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات. واكبت حركة الفن التشكيلي تأسيس الدولة الأردنية، وإن كانت إرهاصاتها قد بدأت قبل ذلك، وقد أخذت محطاتها بشكل متتابع، وشهدت الستينيات والسبعينيات القرن الماضي نهضة بارزة وواضحة. لكن في السنوات الأخيرة بدأ الفن التشكيلي يأخذ مساحة كبيرة من الاهتمام على أكثر من صعيد، سواء كان الصعيد الرسمي أو صعيد الهيئات الثقافية أو الجامعات والمؤسسات والمعاهد التي تخرج فنانين تشكيليين من مستويات متعددة. في هذه الحلقة سنتعرض إلى تجربتين مهمتين في مجال الفن التشكيلي، على صعيد الشخصي وعلى صعيد العمل في الهيئات الثقافية المؤثرة في المشهد الثقافي الأردني. نرحب بالأستاذة غدير حدادين، وهي فنانة تشكيلية وشاعرة وتربوية، ولها نشاط واضح ومميز في مجال الحركة، حركة الفن التشكيلي الأردني، على صعيد اللوحة وعلى صعيد التدريب وعلى صعيد المبادرات المختلفة. أيضا نرحب بالدكتورة صفاء الشريف، وهي فنانة تشكيلية وأيضا حاضرة بقوة على المشهد الفني الأردني، ولديها مشاركات عديدة، وهي أيضا تقوم على مؤسسة ثقافية، هي مؤسسة عمون للفن والثقافة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: أهلا أستاذ غدير.
1: صباح الخير ويعطيكم ألف عافية.
0: أهلا وسهلا. حقيقة في البداية لعلي أبدأ دكتورة صفاء عن بداية علاقتك باللوحة وباللون، يعني هل هي من الطفولة أم جاءت في مرحلة متأخرة، وما هي علاقة أو تأثير البيت والمدرسة على هذه الموهبة؟
1: أول شيء شكرا على هذا البرنامج الراقي. بالنسبة للفنون، أنا دائما بقول أنه لم أختار الفن، هو اختارني، لأنني عندما بدأت رأيت دهشة أبي. هي هذه كانت البداية، وأنا كنت طفلة كتير صغيرة. أبي كان يعمل في التعليم وكان يألف كتب كثيرة، كنت أجي عنده، كنت أقل من 3 سنوات، يعطيني أوراق ويعطيني أقلام على أساس يعني أشغل حالي، وهو على أساس مشغول. فبدأ يقول لي أرسمي مثلا الكأس، أرسمي أشياء تكون موجودة عنده. بديت أرسم، بعدين قال لي أرسمي هذا الكرسي. أنا كنت صغيرة جدا، رسمته 3D يعني مجسم، مش إنه مسطح. فأنا لما أبي ينظر لي بدهشة، يعني الفرح والدهشة في عين أبي هي اللي حفزتني جوا إنه أنا عملت إشي كتير حلو وكتير يعني
0: هو لمس إنه في شيء مختلف يعني.
1: فهو يعني من البداية حس إنه في عندي شيء، فبدأ يشجعني، يجيب لي مثلا الأوراق، الأقلام، الألوان، يشجعني، وكان يحتفظ برسوماتي، ما كنت أعرف أنا يحتفظها في فايل معين، وشجعني على الفنون، يعني رغم انه هو يعني خريج الازهر وماجستير من زمان، بس انه شجعني على الفنون لانه يؤمن، ابي كان منفتحا على الحياه ويؤمن بهاي الاشياء. فانا اكملت يعني الدراسه وتوجهت اني بدي ادرس فنون في الجامعات.
0: طب شو تاثير المدرسه قبل ما نذهب الى الجامعه؟ يعني بهذاك العمر احنا عرفنا تاثير والدك عليك وتشجيعك، هل كانت المدرسه ايضا بيئه حاضنه ومساعده ام كان الوضع مختلف؟
1: والله كان عندنا بالمدرسه يعني دائما في حصص الفنون والتدريب المهني، كانوا يعطونا يعني مواضيع نشتغل عليها، وانا كنت يعني طبعا من البارزه، كانت اعمالي ورسوماتي دائما تؤخذ للاداره حتى انهم يعرضوها، يعني كان تشجيع اكبر. كمان بالفتره هذيك والدي كان في التعليم، كان ياخذني للمعارض المدرسيه، كان هو يفتتح المعارض وياخذني المعارض، وانا يعني منه فهمت قديش هذا له اهميه، يعني هذا الاشي له اهميه، الفن، المعارض، اللوحات، كل هاي الاشياء.
0: طب سؤال اخير بهذه المساحه، هل كان هنالك يعني معلمين أو معلمات مختصين بالفن التشكيلي، ولا كان حصة الفن يشغلها أي شخص مهتم من المعلمين؟
1: على ما أذكر أنه كانوا مختصين بالفن التشكيلي هذا بمدارس يعني كانت كبيرة، أنا كنت في مدرسة حكومية كبيرة، بس أنه كانوا يعطونا حصة الفن ويدربونا على أشياء يعني التطريز.

0: تركيز على الفن على الرسم بحصة الفن، بس إحنا كان عندنا مثلا مجالات إنه نبدع كمان في البيت أو خارج المدرسة، ويعني نعرض هذا الشغل عندهم ويعني يشوفوه ويشجعونا، يعني هذا كان كتير تشجيع بالنسبة لنا.
1: جميل جدا. أستاذة غدير، بنفس المرحلة احنا نعرف انه يعني والدك فنان تشكيلي كبير وهو من جيل مؤثر في المشهد الفني الأردني، هل كان لوالدك والبيئة البيت دور بيأخذك باتجاه اللوحة؟
2: يعني هلا اكيد انا دائما بحكي اني انسانه محظوظه وايضا طفله محظوظه اني ربيت في بيت فني. كان استاذي الملهم هو سعيد حدادين، كانت الريشه هي الرفيق الدائم والالوان، وخاصه لما يكون للوالد معرض فني قديش حاله الارباك اللي بتصير بالبيت، هاي الحاله المتازمه اللي بتولد بالاخر معرض فني، واشوف دهشه الناس وهي عم بتشوف اللوحات. بنفس الوقت كان في اهتمام من احنا صغار، مش بس المعارض، كمان المسرحيات اللي بتقام في عمان، أيضا السينما. يعني كان في اهتمام من الوالد والوالدة في توجيه غدير وجواد في هذا المجال. شعرت أنه فعلا أنه البيت اللي بيكون فيه ثقافة، حتى المخرجين اللي كانوا يزوروا دائما بيتنا، السهرات، هاي الشغلات كلها ولدت حالة ثقافية جميلة.
1: طيب يعني هذه الاستعدادات اللي كانت بتتم لمعرض الوالد يعني بتخلق حالة من الفرح والطوارئ والتجهيزات الخاصة والاستعداد النفسي، ويوم الافتتاح بيكون له حالة مبهجة؟
2: هلا الفرح لا، ما كان في فرح كان في حالة أزمة وعصبية وغضب، لأنه أنت بتقدر تحكي أنه
1: توتر يعني
2: فن مسؤولية، والمسؤولية بيرافقها مش الفرح، هو بجوز نهاية بيكون الفرح بالإنجاز. نعم، لكن هي في بداية كان في توتر، كان في حالة أنه يعني برجع بحكي أنه كل إنسان بيعاني عنده معاناة بيولد إبداع مختلف، بصمة مختلفة. فهذا الإشي ورثني، دائما بحكي والدي ورثني الشقة في هذا المجال، يعني اللوحة مسؤولية، الفن بشكل عام، حتى الثقافة، المشهد الثقافي مش مشهد يعني زي يعني هو إطار زاهي، لا، في معاناة، في مسؤولية، في كلمة مؤثرة، في تحاسب على شو الإنجاز اللي أنت عم بتقدمه، وخاصة لما تكون في مشهد في تضارب بالآراء، تضارب في كتير بالتوجهات، وكيف بدك تحافظ على اسمك ومكانتك.
1: صحيح.
2: لأنه ممكن تطلع أنت سنة من السنين وخلص تختفي.
1: طب متى أستاذ غدير حسيتي أنك أنت ممكن تصير فنان أو عشقتي اللوحة، يعني غير أنه تأثير الوالد والحضور الألوان واللوحات في البيت إلى آخره، لكن أنت شخصيا حسيت أنه في داخلك فنانة في هذا الاتجاه، متى بدأت تتلمسي هذا الوعي؟
2: هلا بجوز بآخر فترة بالمدرسة لما كنت أرسم، وكان البنات يشجعوني أرسم لهم، وكان كنت ألقى كتير من الإعجاب حتى من المديرة، وأنا دائما بحب أوجه لها تحية، نجاح المطارنة، كانت إنسانة تربوية قيادية رائعة جدا، كانت تشجعنا نرسم وكنا نعمل يعني لوحات ومعارض. فكان هذا الإشي شعرت إني أنا مميزة عن باقي الطالبات بحصة الرسم. مجرد ما دخولي بالجامعة سنة أولى عملت أول معرض، وانت عم تحكي سنفورة جديدة داخل
1: يعني 18
2: بالجامعة
1: سنة تقريبا.
2: بالضبط، كان في معرض تحت رعاية رئيس الجامعة مروان كمال، دكتور مروان كمال. أذكر أنه كان فعلا كان مميز كطالبة جديدة في الجامعة اليرموك، بتترك بصمة وأثر في عمادة شؤون الطلبة من خلال معرض فني. وصدقا وقتها الوالد والوالدة ما إجوا لحضروا المعرض، فشعرت بمسؤولية أكبر أنه هذا الإشي، إنه غدير عم بتشق طريقها بنفسها ببصمات واثقة في هذا الحياة، خاصة إنه أنا دراستي تختلف، إنه هي تربية رياضية.
1: السؤال رح أعود على يعني سؤال لماذا لم تدرسي الفنون، لكن بعود للدكتورة صفاء. طب الآن مرحلة الجامعة، أنت قررتي إنك تدرسي فنون في الجامعة وتتخصصي أكاديميا وليس فقط في مجال الاهتمام، هل يعني هذا الخيار كان نابع من وعيك الشخصي أم كان أهلك بيشجعوك بهذا الاتجاه؟
0: هلا التشجيع الأهل كان وارد يعني وكان قوي جدا، وأنا يعني كان بمخيلتي ما في إشي، أنا كنت علمي حتى يعني في المدرسة ما في إشي إلا إنه بدي أدرس فنون، أتخصص فنون. يعني
1: وين درست فنون؟
0: درست بالأردن، وكان يعني مجال كتير حلو، تسلحنا بالثقافة والفنون بشكل كتير حلو، وبنفس الوقت يعني كان في دورات خارج الأردن إنه نطلع عليها وندرب الشباب يعني أكثر، وكان يعني إشي يعني زي ما بدي.

0: زي يعني الخيال اللي أنا يعني حطيته في بالي إنه ندرس فنون ونتميزها.
1: طب شو تأثير الدراسة الأكاديمية على الفنان؟
0: هلأ هي بتسلحه أكيد يعني. هلأ أنا يعني من تجربتي لما فتحت مدرسة فنون ومعلم يعني كان كتير في ناس موهوبين ويرسموا ويجوا عندي، هم عارفين إنه في أشياء أنت مناقصتهم يعني لازم يتسلحوا فيها. هلأ الفن أنت بتدرس كل الجوانب يعني، من التشريح، من المنظور، من الأساسيات يعني، من التاريخ الفن، كل المواد،
1: فلسفة الفن، فهي
0: هاي أساسيات كتير مهمة يعني، بترفع من ثقافة الفنان ومن وعيه وإدراكه للمسيرة اللي هو بده يعمل يشتغل عليها. طبعا أنا كملت يعني الدراسة بالماجستير الفنون في جامعة الفنون الإسلامية، ودكتوراه في ماليزيا كانت يعني
1: تخصصت برضو فنان. عن شو
0: هلا؟ هي دكتوراه إبداعية، فنون إبداعية، بس لأني أنا أخذت ماجستير فنون إسلامية يعني الرسالة كانت برضو على الفنون الإسلامية.
1: طيب يعني الآن الفنون متعددة ومختلفة، لوحتك هل مرت بمراحل متعددة؟ هل لوحتك مثلا في نهايات المدرسة والجامعة الآن لوحتك مختلفة تماما؟
0: أكيد. هلأ أنا بمراحل التدريس أنا درست بمدارس كثيرة. بالنسبة للتدريس طبعا أنا درست على نظام الاي بي كمان. هلأ نظام الاي بي بدخلك أكتر في موضوع الفن يعني من المدارس الحكومية، ممكن متفرع أكتر أو المدارس الخاصة بتصرف عليه أكتر يعني، لأنه الفن مكلف بصراحة. فالفن على نظام الاي بي في تحليل وفي نقد وفي كل المدارس الفنية بتدرسها، فهذا أنت يعني كمان بيخليك تدخل في عوالم أخرى. الفنان بكل المراحل بيمشي بمراحل معينة. بيبدأ كل ما تزيد ثقافته ويزيد وعيه ويزيد إدراكه يعني اللوحة تتأثر، تندج مع نضوج الفنان. فأكيد بصير إنه في مراحل معينة تختلف فيها اللوحة أو تنمو أو تندج وتصير في مجال يعني آخر. ممكن يعني يكون في مدرسة واحدة يرسم الكلاسيكية في البداية، بس بعدين لما يدخل على المدارس الثانية الانطباعية والتعبيرية والسريالية وكله بصير إنه يأخذ منها، لأنه بتأثر في بعض فنانين يعني آخرين. وبالنسبة لي أنا تأثرت كتير بالمدرسة الانطباعية يعني، هي كانت مدرسة قريبة جدا من الطبيعة اللي كانوا يرسموا خارج الغرفة المغلقة.
1: صحيح.
0: بالشمس، وحتى الألوان كانوا يستعملوها مثلا أبيض وأسود ممنوع استعمالها، لأنه بالطبيعة حتى لو وجدت أي لون أبيض الورود ما بتكون بيضاء، حتى الأسود ليس يعني أسود صناعي، فاهم؟ هو بيكون يعني
1: تدرجات
0: والطبيعة إلها يعني إشي أجمل بكتير من الغرف المغلقة، وبتعطيك مجال أوسع لما أنت تطلع الطبيعة ترسم. وهلأ زي ما إحنا يعني بالطلبة لما نقول لهم مثلا أرسموا البحر، نأخذهم على البحر يشوفوه ويحطوا كل مشاعرهم إيش شافوا، حتى يعني في البداية بنخليهم يغمضوا عيونهم يسمعوا مثلا صوت الموج، حتى إنه يتفاعل أكتر، يرسم السمك بطريقته، يرسم البحر بطريقته، يعني يطلع إنتاج
1: يعني
0: يختلف.
1: يحط اللوحة فهمه وحسيسه ومشاعره. طبعا هذا بيقودني سؤال أستاذ غدير، أيضا يعني أنت نشأتي في بيت فني وبدأتي ترسمي في عمر مبكرة جدا، يعني كان عندك وعي مبكر بنفسك وبموهبتك وباتجاهك، لكن رحتي درستي تربية رياضية. هذه المفارقة يعني كيف تفسريها؟
2: هلأ أنا ما بنظرها إنها مفارقة، لكن هو نوع من أنواع الفنون، لكن فنون الدفاع عن النفس. هلأ الفكرة إنه غدير، لما أجي أحكي عن شخصية غدير منذ الصغار، كانت شخصية مميزة بالفكرة اللي بتلتقطها. مثلا أنا كنت حدا لما يجي الناس عنا على البيت أنا أمسك الورقة وأقرأ لهم شعر من أنا صغيرة. بنفس الوقت فكرة أنه دخولي في عالم الرياضة وخاصة الدفاع عن النفس لما تيجي تحكي عن كاراتيه، وكمان حتى الفكرة كانت أنه بنت أنت كيف يعني بتفوتي في هذا المجال، لكن كنت دائما أحكي الأنوثة إحساس داخلي لا يتأثر بالرياضة العنيفة. فشعرت أنه هي تتمة لفكرة فكرة أني أنا بالكاراتيه مع حزام أسود كنت أشارك في بطولات على مستوى المملكة، فحبيت أني أتخصص أكثر في مجال الرياضة.
1: يعني كنت في المدرسة رياضية
2: بالضبط، كنت أمارس الرياضة
1: قبل ما تتوجه للدراسة الأكاديمية.
2: كنت يعني لاعبة كاراتيه، وأيضا في مجال الرياضة الجماعية كرة السلة كنت أمثل التعليم الخاص في المشاركات الرياضية، فحبيت أني أتخصص أكثر في

0: لا
1: مجال الرياضة. وبنفس الوقت حكى لي والدي نصيحة إنه الفن هو موهبة، فإنه أنت عندك هاي الموهبة وعم ترسمي،
0: لا
1: ليش عم بتروحي تدرسي؟ خلي ادرسي في مجال أنت حبيته. فكنت أنا فترتها حابة موضوع الرياضة، وحتى معدلي
0: لا
1: كان عالي يعني، بس أنا اخترت إني موضوع الرياضة وأتخصص في هذا المجال. وبس خلصت البكالوريوس حبيت أكمل في مجال يعني ماجستير العلاج الطبيعي وخدمة المجتمع في هذا
0: لا
1: الرسالة. يعني ما كانت رسالة عبارة عن استبيان، لكن هي تجربة لمدة شهرين تم تطبيق فيها يعني شيء معين على يعني العلاج الطبيعي. فحب لهذا إنه حبيت إن يكون دراستي شيء أنا بحبه، بالرغم انه انا موهبتي كانت الفن. فدائما بحكي انه شخصيه غدير هي في كل مكان، في نسمه من روحي. هاي النسمه، هذا العطاء انه بشكل شخصيه غدير. يعني ما بقدر احكي غدير تكتفي ان تكون فقط فنانه او شاعره، لا، انا انسانه في داخلي طاقه امراه فيها عطاء، فيها امومه، فيها قياده،
0: صحيح.
1: فيها تربويه، فيها انسانه محبه لهذا الوطن، فيها يعني خليط، هذا الخليط بشكل
0: يعني
1: شخصيتي.
0: هل غدير حدادين هي لوحة فسيفسائية مركبة من مجموعة من اللوحات الصغيرة،
1: يعني
0: فبالتالي
1: جميل هذا الوصف فعلا، لأنك أنت لما تيجي تطلع لوحة بيضاء أو صفراء بتحس فيها رتابة، لكن هذا الفسيفساء الجميل، أنت لما تطلع على ألوان مختلفة هو عم بيشكل شخصيتي في هاي الحياة، في هذا المسار. فبشعر إنه هذا المشروع اللي أنا عم بشتغل فيه، على مشروع إنساني، مشروع وطني، مشروع ثقافي فني، حلو إنه الإنسان يكون عنده يعني توقيع خاص له في مجالات يعني بتكمله.
0: طب أنا
1: وبالآخر برجع بحكي ابنة هذا الوطن اللي بفتخر إني أكون في كل مشهد منه.
0: يعني أفهم من كلامك أنه الموهبة الموجودة، أنت درستي تربية رياضية،
1: نعم
0: لكن كان لديك معلم في البيت، يعني
1: طبعا، أستاذ
0: والدك
1: وملهم أكيد،
0: الله يطول بعمره، يعني
1: شكرا لك.
0: فأكيد يعني هو عوض الجانب الأكاديمي والمعرفي،
1: نعم
0: أنه كان هو معلمك الأول وتواصل يعني متابعته ومواكبته لمشروعك، وبالتالي يمكن قدرت تعملي هذا التوازن
1: صحيح،
0: بين دراستك الأكاديمية وبين عملك في اللوحة التشكيلية. طيب دكتورة صفاء، أنت يعني اشتغلت في مدارس التربية والتعليم كمعلمة للفن التشكيلي أو بسموه بالرسم يعني
1: نعم
0: عندنا
1: صح.
0: إجمالا، كيف بتشوف في مدى اهتمام المدارس وخاصة المدارس الحكومية إذا يعني جاز التعبير بالفن التشكيلي؟ هل ماخذ حقه ولا نحن بحاجة إلى مزيد من الجهود؟
2: هلا انا درست مش بس الفنون، انا درست التصميم يعني اللي هو ديزاين تكنولوجي، تصميم تكنولوجي كمان، وعلى نظام الاي بي. هلا كله يعني ريليتد للفنون
0: طبعا.
2: كله. الفنون انا درست كمان في يعني في مدارس حكوميه، ومدرست في مدارس خاصه. المدارس الحكوميه يعني مهيئه المنهاج، كان في منهاج لهذا، وهذا إشي كتير حلو، بس يعني بحب انه يكون التطور اسرع، يعني عم بتطور المنهاج، بحب انه يكون
0: لانه زمان ما كان في منهاج، كانت تعتبر حصات يعني المعلم هو اللي بيقود هذه
2: لا
0: الحصة.
2: احنا كان عندنا منهاج، يعني كنا ماشيين على منهاج من وزاره التربيه والتعليم، وخصوصا حتى للتربيه المهنيه في لها منهاج. بس لما انتقلت على المدارس الخاصه على نظام الاي بي، برضه في منهاج بس هو اجنبي. يعني هذا انا حسيته متطور اكثر، لانه كمان مثلا الماده بالمدارس الحكوميه، ماده الفنون ما كانت محسوبه بمعدل التوجيهي. هون في فارق، انه كان بالمدارس الخاصه لا محسوب، يعني كان في الارت والديزاين تكنولوجي. الارت تعد ماده اسمه ادبيه، يعني ما ممكن تحل، انه بتعرف الماده بالاي بي بيختاروا بعض المواد
0: صحيح.
2: ايش يدرسوا، ففي مواد مثلا ادبيه زي التاريخ، او مثلا هو مش
0: يعني
2: حاب تاريخ
0: نظرية
2: بيقدر
0: خلينا.
2: يبدل، يبدل، انه هو مبدع بالفنون بيقدر هو. المهم يعني بالنهايه بدهم معدل عالي عشان يفوتوا الجامعه. ماده الديزاين تكنولوجيا علميه، فكنت يعني كتير في منهم كانوا يفضلوها على الفيزياء، انه يبدلوا ماده يعني ممكن شاطرين بالفيزياء بس ما بيجيبوا العلامه النهائيه. بس ماده الديزاين تكنولوجي فيها نظري وفيها عملي، في مشروع يعني لازم يعملوه، فكانوا يوصلوا لهي العلامه. وكان كتير كويس انه حتى كنا ندرسهم على الجرين ديزاين، على الاشياء اللي هي يعني ما يعني بالحضاره وماشي معانا شوي شوي في كل العالم. هذا كان كتير كويس بالنسبه للديزاين تكنولوجي أو اللي هو المواد اللي هي بالآي
0: دي. بالمعارض كان في معارض على مستوى المدارس وشارك فيها الطلبة.
2: أكيد أكيد. هلأ الديزاين تكنولوجي والأرت التنين كان فيهم معارض. الأرت في البداية كنت أدرس على الآي بي وكانت يعني الامتحانات تروح يعني تتصلح في بريطانيا, بس هلأ صار عندنا في الأردن يعني في مجال إنهم هم يصلحهم حتى بالنظام الآي بي. كانت الدورات مثلا تكون في دبي أو برا, هلأ صار في دورات

0: اكتر، عندهم بادجت اكتر،
1: اه
0: عندهم
1: صحيح.
0: يعني لانه بيكلف، فكانوا يعملوا طبعا معارض، وكان في معارض وفي مسابقات، يعني بتدخل المدارس في مسابقات مع مثلا كان بنك القاهره عمان، كان يدخلوا اللوحات ويشوفوا جوائز، وكانوا دائما يكسبوا، لاني اشتغلت في عمان
1: يعني
0: وطنيه
1: صحيح
0: فتره.
1: احنا بحاجة تضافر الجهود حتى القطاع الخاص. والأستاذة غدير، وأنت الآن يعني مديرة مدرسة الروم الكاثوليك في الإشرفية،
0: نعم.
1: يعني أنت من باب مسؤوليتك الآن على رأس هذه المدرسة، كيف بتشوفي تفاعل الطلاب والمعلمين مع ما يتعلق بالفنون خاصة الفن التشكيلي؟
2: نعم، هلا في البداية يعني لما نيجي نحكي عن الروم الكاثوليك، هي مدرسة عريقة لا شك، يعني هي على سنوات طويلة، لكن أحيانا ممكن يكون في نتيجة مرور إدارات معينة أو يعني شغلات بتعيق أو مثلا بتخفف من فكرة تسليط الضوء على الفنون أو الرياضة أو ما شابه. وجدت في هذا المكان في بذرة جميلة قادرة إنها أنه يعني تتشرب شو أنت عم تسقط عليها. يعني أنا لما أكون فنانة جاية على مكان، بهمني أنه أزرع في نفس الطالب اهتمامه باللوحة، بالموسيقى، بالأناشيد الوطنية، بنفس الوقت في الرياضة. فشعرت أنه في تجاوب من خلال الأطفال، تعطشهم للرسم، لفكرة أنه الطفل لما بيرسم هاي اللوحة عم بيعبر عن جواته. يعني هي محاكاة، لما الطفل بصف الأول يمسك الألوان ويبدأ يرسم، هو عم بيعبر لي عن شغلات جواته، عن رغبته في أنه يكون يتحاكى مع هاي اللوحة. طبعا كتير مهم التواصل والتعاون ما بين الهيئة التدريسية والإدارة،
1: أكيد.
2: وهذا الإشي تباعا بتصير أنك أنت كمان تعطي ثقافة للمعلم، لأنه أنت بتعرف أحيانا المعلم بيكون هو وظيفة أنه يجي يعطي هاي الحصة، لكن لما أنت تعطي يعني مشهد تحاول تدخله على المدرسة من خلال المحاضرات، استقطاب الشخصيات الثقافية إن كانت شعراء، فنانين، المحاضرات، الأفلام اللي ممكن إحنا نعرضها بالمدرسة، الوثائقية، التثقيفية، هذا كله بيعزز إنه يكون في جعل بيئة ثقافية. حتى الأهل بيصيروا،
1: أنا فعلا كنت أسألك أنه كيف أنتوا علاقتكم مع الأهالي، لأنه في أحيانا بيكون الطالب مبدع ومهتم،
2: نعم،
1: بس الأهالي بدهم علامات وبدهم توجيه.
2: صحيح، هذا
1: وبدهم
2: بدي أحكي لك إياه. صحيح، فعلا هلا الأهل دائما الكلمة الأولى أنه أنا ابني بده يجيب بس 90. فكرة أنه كمديرة عم تحكي ما أنا ما بدي 90، أنا بدي إنسان بيتعاطى مع مجتمعه، إنسان منتمي، إنسان
1: متفاعل،
2: عم بيخلق نعم تفاعل، وبيقدر ينتج لوحة أو عمل فني يقدر يتحاكى معه. فبالبداية كان هاي اللغة مش واضحة، وفيها نوع كتير من الأهالي متخوفين إنه شو هذا التغيير اللي داخل على المدرسة اللي ما عم بيركز على العلامات وداخل على أنشطة. هلا لا أخفيك، بالبداية كان في صدام، يعني إنه شو اللي عم بيصير بالمدرسة، لكن تباعا من خلال الفصل الثاني صار في تجاوب، صار
1: لأنه
2: في
1: بعض الأهالي بيعتبروا مضيعة للوقت
2: بالضبط، عم بضيع وقت أولادنا. لكن أنت عم تحكي عن كمان إدارة المسؤولة عن إدارتنا إحنا بالمطرانية الروم الكاثوليك، في وعي وإدراك إنه هذا الإنسان اللي بده يجي كمديرة مدرسة، عارفين شو خلفية غدير في هذا الاتجاه. شوي شوي صار في شعلة، المدرسة تغيرت، حتى البناء القديم الجميل صار في شغلات جميلة، إنك أنت عم نهتم بالزريعة، بالنباتات،
1: صار في روح للمكان.
2: بالضبط، اهتمام يعني مناسبات وطنية جميلة نعززها من خلال الرسم، من خلال الأغاني الوطنية، هذا كله شكل حالة جميلة. طبعا هي مش بيوم وليلة، التغيير ما بيجي بيوم ولا سنة، هو تباعا، ولازم دائما يكون في عملية تعاون من بين الشراكة بين الأهل، الأولاد، الهيئة التدريسية، الإدارة، كله ليخلق جيل دائما أنا بحكي منتمي للمكان، منتمي للبلد، منتمي للشيء اللي هو عم بينعطى. فهي عملية تراكمية، بدها وقت، بدها صبر، بدها نفس طويل، وإيمان حقيقي بشو اللي أنت عم تعمله كمشروعك.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة المغرب.
2: طيب دكتورة، أنا الآن نتحدث عن المشهد الفني التشكيلي في الأردن، وخاصة في السنوات الأخيرة، يعني خلينا نحكي يعني بالآخر عقدين من زمان. كيف بتشوفي الفن التشكيلي بالأردن؟ هل له حضور مميز؟ هل عندنا أسماء مميزة؟ كيف إحنا حضورنا في المشهد العربي والمشهد العالمي؟ كيف أنت شايف المشهد؟
3: شكرا، هذا السؤال هو يعني جوابه أكيد كتير كبير. هلأ أنا لأني مجال الفنون طول الوقت، يعني بعد ما خلصت من عمل الوطنية أنا يعني عملت جولة في العالم، كان يجيني دعوات إن أروح على العالم وأشوف الفنون عندهم. هذه كانت كتير مهمة حتى إنه نشوف يعني نعمل مقارنات أو نشوف إحنا وين بالضبط يعني. فأنا لفيت يمكن 25 دولة ولوحاتي حتى في المتاحف هناك، فشفت الفنون هناك وإيش بيعطوا وإيش بيعملوا وقديش عندهم باجت وإيش يعني. كل ناس يعني كل دولة عندها أسلوب يختلف، روسيا يختلف عن ليتوانيا، تختلف عن أندونيسيا. وعملت محاضرات في أندونيسيا في باندونغ، في جامعة باندونغ هناك، وعملت في الهند كمان، ولفيت يعني من الشرق للغرب 25 دولة. وهيك جيت في راسي أنه في رسالة مهمة إحنا لازم نعملها، وعشان هيك عملت أنا عمون الفنون.
2: إحنا راح نحكي عن عمون الفنون، بس نشوف بس الآن تقييمك للمشهد.
3: ما هو كيف تقييمي أنا؟ بناء على يعني رسالة دولية من كل العالم. أنا شايفة أنه الفنان، في فنانين عندنا أردنيين يعني عن جد في مستوى راقي جدا ومهمين جدا وبيشتغلوا كتير يعني مهم، بس مثلا الرسالة مش واصلة للعالم. هذا اللي كنا نشتغل عليه. بالعكس يعني في هلأ ممكن بحاجة لبعض إمكانيات، يعني هلأ يعني في كتير عن جد ما عندهم حتى مثلا يشتروا ألوان، ما عندهم حتى يشتروا لوحات. بعض الفنانين عندهم يعني درسين وعندهم موهبة قوية، بس في بعضهم برضو في. بس المشهد الأردني يعني خلال 20 سنة الماضية أو 25 سنة الماضية في هذه كان في نهضة كتير قوية، وبدأت توصل، بدأ يصير اختلاط يعني بال بال, بال

0: التجارب الفنية بين دول العالم والأردن، بكتير مبادرات وسمبوزيومز وهيك أشياء يجوا لعنا ونحن نروح لعندهم. فأنا حاسة أنه المشهد الفني بالأردن يعني وصل لمرحلة يعني كتير حلوة، بس بده يعني ممكن شوية دعم مادي أو يعني تنشيط الإعلام أكتر شوي، بده تنشيط للإعلام أكتر شوي حتى أنه يوصل يعني بمصاف الدول العالمية. بالعكس يعني إحنا راقي جدا وعن جد فنانين مبدعين وبمستوى جدا عالي.
1: طيب ممتاز. يعني أستاذ غدير، هذا الكلام أنه المشهد الأردني نابض وفي أسماء وفي إنتاج محترم يوازي الإنتاج العالمي، طب وين المشكلة؟ هل هي بالإعلام، بالتسويق؟ احنا نعرف أن الفن التشكيلي يعني يفترض أن يكون الفنان الجيد يعني ميسور الحال من خلال بيع لوحاته، لأنه بيع اللوحات الآن بمبالغ على مستوى العالم أحيانا بتكون تصل للملايين ومئات الألوف، لكن أين الفنان الأردني من تسويق بمعنى البيع اللوحات؟ هل في جهات تتبنى هاي اللوحات بتسوقها بتسويق لائق؟ هل الفنان يعتاش من لوحته أم في فجوات لحد الآن في هذا الموضوع؟
2: يعني هلا أنا بحكم وجودي في أسرة فنية زي ما كنت أشوف وألاحظ، هلا بتأثر الفن مش بس الفن، الثقافة بشكل عام بالأزمة السياسية اللي عم بتمر، يعني صح. كمان حتى الاقتصادية. أنا أكيد. لما أجي أحكي إنه راتبي يدوب عم بغطي الأساسيات، هل معقول أروح أشتري لوحة؟
1: صحيح.
2: فهذا الإشي بيلعب دور، يعني حتى يعني في كتير شغلات إنه الفن مش أولوية مقدار إنه إشي كماليات.
1: يعني تراجع القوة الشرائية عند العائلات انعكس على الفنان طبعاً. إنه بطل حدا يشتري له
2: يعني فعلا انه عشان هيك، وحتى مثلا رغبه الناس تحكي لك انه انا ابني يطلع فنان شو بده يعمل. لكن فتره من الفترات كان في عمليه اقتناء وشراء للعديد من الفنانين اللوحات، وكنت اشوف والدي مثلا كان في الخليج فتره من الفترات كان في انفتاح بتشكيل متاحف فنيه، بالاضافه عندنا هون كمان جاليريات بتدعم الفنان، بس هو صفى العلاقات مع الاشخاص الجهات
1: الوسيطة
2: بالضبط، واسم الفنان في هذا المشهد. بالإضافة يعني برجع بحكي لك اللي هو دائما عملية شابكة، يعني دائما متسلسل، يعني إنه تتأثر. يعني إحنا هالفترة حاولنا نعمل ملتقيات فنية، هاي الملتقيات الفنية بتشجع، خاصة قبل فترة كان في مهرجان العسل الثاني وربطه بالفن، إنه أنا الفنان الأجنبي اللي عم بجيبه على الأردن، منه بيشوف السياحة بتعرف على الأردن، ومنه برسم رسمة يعني توازي موضوع العسل وإيش أهميته كمنتج وطني. بنفس الوقت هذا الموضوع تأثر شوي بالظروف المحيطة فينا، إنه كمان حتى السياح مش عم بيجوا للبلد، بس بنفس الوقت عم بيأكد الأردن إنه هو مساحة فضاء فيه إبداع، فيه سلام، فيه استقرار. فبرجع بحكي لك إنه هو بتأثر بالأزمة المحيطة فينا، وأنا دائما بحكي الأردن البلد الذكي اللي دائما بيطلع بشكل جميل
1: بتكيف مع
2: بتكيف
1: الأوضاع
2: فعلا.
1: طيب أستاذ غدير، يعني الآن في منصات إلكترونية يعني بتسوق اللوحات، بتسوق، هل الأردن في عنده منصات فاعلة في تسويق لوحات الفنان الأردني؟
2: هلا أنا سمعت قبل فترة إنه في وزارة الثقافة تعنى بهذا المجال ويكون في منصات هذا الشيء، في لكن لسه ما في تسويق اللي قادر يدرك كل فنان كيف يتعامل. هلا لا تنسى إنه إحنا الفنانين كبار بالعمر، ودائما الكبير لسه مش عم بيتعاطى أكتر مع
1: تكنولوجيا،
2: وهذا الإشي مهم جدا، لأنه مثلا أنا بشوف طالب بالجامعة دراسة فنون قادر يسوق، بيحكي لك شو ابن اليوم عم بيقدر يشتغل، هو ارتباطه بالتكنولوجيا وكيف عم بيشتغل مع السوشيال ميديا، كلها شغلات إنه نقدر إنه نشتغل من خلال جهات معينة كيف تقدر يعني تشتغل على هذا الفن، مش تحديدا كفنان، كمشهد فني كيف نقدر إحنا نسوقه من خلال التكنولوجيا والتطبيقات الأكيد السوشيال ميديا. فكتير مهم، يعني أنا مثلا كحدا لما بشوف بناتي يعني بهذا المشهد كيف عم بتعاطوا مع السوشيال ميديا، كيف عم بيشوفوا بيسوقوا كصورة معينة، فما بالك كلوحة فنية. فهي العملية بدها يعني تغيير.
1: صحيح.
2: يعني زمان كان أنا يعني بكتفي بشراء لوحة، لكن هلا ممكن هاي طباعة اللوحة إنه أنا أسوقها والناس تشتري طباعة على صورة.
1: صحيح.
2: فحسب إنه متغيرات الزمن والمشهد يعني ككل.
1: طيب جميل جدا هذا كلام. دكتورة، أنت شو اللي دفعك إنك تأسسي مؤسسة يعمون للفن والثقافة؟ شو السبب؟ شو الأهداف من هذا؟ وين رحتي بهذا المشروع؟
0: هذا كتير مهم إنه

0: الإنسان لازم يعمل يعني شغلة بحياته أو يترك بصمة. أنا لأني كتير اشتغلت بمجال الفنون وسافرت كتير بلاد وشفت الفنون في وين يعني، فأنا الأردن بهمني،
1: نعم
0: بهمني إنه يكون في إله رسالة فنون واضحة، وأنا هذه واحدة من الأهداف إنه ننشر رسالة الفنون أو الأردن بالذات يعني الطابع المميز فيه. فيعني حزوي قلبي قلت لازم أعمل شيء، فمن كل بلد رحت عليها أخذت إيش أحسن شيء عندهم أحسن شيء، وعملت هاي المؤسسة الصغيرة اللي عندي، وبدينا نعمل مهرجانات دولية، نجيب فنانين من برا بإقامات يعني لمدة أسبوع في الفنادق وفعاليات كتيرة، ونفرجيهم إيش عنا في الأردن، ويصير تبادل ثقافي. طبعا هذا كان بيدمج كل الفنانين للعرب كمان والأردنيين، وهذا كان كتير يعني بالنسبة لي كتير مهم. هلأ مش بس مهرجانات دولية، عملت مهرجانات في الجامعات يعني، لأنه نشر الوعي أو الفن بشكل أكبر لازم يكون على شريحة أكبر، فكنت أروح على الجامعة وأتفق مع رئيس الجامعات اللي عملت فيها يعني سامبوزيومز إكتار، فإنه مش بس اللي بيدرسوا فنون هم اللي بيشاركوا، كل الجامعة. فكان مثلا في جامعة عمان الأهلية الأرينا على كبرها كانت مليانة طلبة بيرسموا، حتى الدكاترة كانوا يرسموا معنا على ثيم معين على يومين، وبعدين نعمل محاضرات يعني هذه بالنسبة للفنون كانت كتير مهمة، وبنفس الوقت نعمل معرض كتير كبير.
1: شو أهم المعارض يعني الإيفنتات اللي أنت عملتيها يعني وحسيت أنها يعني عملت بصمة أو شيء؟
0: هلأ أنا عملت مهرجانات دولية هاي كتير كبيرة يعني، وعملت في أكتر من بلد مدينة يعني، أنا لأني رحت مثلا من إربد لعجلون للعقبة، مفوضية العقبة أنا، وبعمان عملت أكثر من مهرجان، بس أكبر مهرجان كان اللي هو الدولة كلفوني فيه مهرجان اليوبي الفضي لجلالة الملك اللي كان بهنجر راس العين ومركز الحسين الثقافي. هذا كان ضخم جدا وكان بعينينا جدا يعني، وكان يعني الناس اللي اشتغلوا فيه كتير يعني مجموعة كتير كبيرة، وكلياتنا كنا نشتغل بقلب واحد إنه ننشر رسالة الفنون، وفرحا بهذا المهرجان يعني بهذا الاحتفال كان كتير كبير، مثل يعني حوالي 25 دولة وفنانين كتير أجوا من خارج الأردن يعني دولة عالمي مع من دول عربية مع الفنانين الأردنيين، وكان لمدة يعني حوالي 7 أو 8 أيام حتى في الهانجر.
1: كان في تمويل لهذا
0: هو بصراحة الوضع كان يعني ما في تمويل، بس كان في سبونسرز يعني، أنا اشتغلت على الدعم اللي هو من سبونسرز، ولأنه اتقرر بال 23 احنا كنا مفكرين الحرب شهرين وتنتهي يعني، وعساسنا نعمل هيك شيء كبير، بس كن السبونسر وين ما أروح كان شوي صعب لأنه كانوا متبرعين لغزة، بس الحمد لله برضو ربنا وفقنا وعملنا يعني سبونسرز كله كان سبونسرز. كان كتير مهرجان ضخم وكبير، ويعني الكل كان بيشيد فيه، المحطات كلها عملت لنا سبونسرز وسجلونا، الإذاعة الأردنية والتلفزيون الأردني والرؤية والمملكة وكلهم كانوا حاضرين، كلهم كانوا يعني بقلب ورب عم بيشتغلوا بالنسبة للسبونسر على أساس هذا المهرجان إنه يصير. هذا كان من أهم المهرجانات اللي أنا عملتها. وبعديها يعني إحنا كمان جامعة الزيتون، إحنا لأنه عنا أزياء بجامعة الزيتونة وفي بعض الجامعات شاركوا معنا زي جامعة العلوم والتكنولوجيا، عشان نفرجي العالم كمان إحنا عنا بالأردن الفنون مش بس إنها رسم ونحت يعني، في عنا كمان أزياء، في عنا سكالبشر يعني كتير مهم، وعنا أشياء تانية كان لازم نفرجيها. فجامعة العلوم والتكنولوجيا يعني أبدت عرض كتير رائع، ويعني عملوا مشاركة كتير حلوة غير الفنانين اللي شاركوا طبعا.
1: طب هذا جميل يعني، هي مجموعة مؤسسات علمية واقتصادية ساهمت بهكذا فعاليات أنها تظهر. طب أستاذ غدير، يعني أنت عندك جمعية لونها بالأمل، وهذه الجمعية يمكن أنا واكبت عملها، كانت لها نشاط واضح وحضور، ومعظم أعمالها شبه تطوعية، وكانت يعني تتوجه للأطفال من فئات معينة. ممكن تعطينا إضاءة عن هذه الجمعية وعن فكرتها والمشاريع اللي قامت عليها؟
2: نعم، يعني هي فكرة بسيطة، كانت يوم من الأيام كنت أنا بزيارة لمركز الحسين للسرطان مع صديق لإلي عم بيصور الأطفال، ولفت انتباهي إنه في طفلة عم تاخذ الكيماوي بإيدها نفس الوقت قاعدة لحالها، فمجرد كان معي ألوان بالصدفة وعم برسم معها شعرت قديش تفاعل الطفل مع الألوان، ونسي إنه الإبرة اللي موجودة بإيده عم بياخد فيها الكيماوي. فبلشت شوي شوي فكرة إنه أنا ليش ما يكون في عندي مشروع بالحياة مؤثر، يكون بتعاطى مع موضوع الطفولة، وخاصة إني أنا أم.

0: نعم
1: وبشعر قديش الطفل قديش بتقدر انك انت تغير من حالته بمجرد
0: صحيح
1: قربك دفئك معه. بلشت مبادرة لونها بالأمل 2016 وتأسست كجمعية بال2020. طبعا هي جهود عدد كبير من الأصدقاء والزملاء اللي آمنوا بهاي الفكرة. رحنا للأماكن الأكثر احتياجا
0: نعم
1: بالبلد، كانت كمان في لها مشاركات بالخارج إن كانت دولة عربية، أيضا دول أوروبية رحنا، وكان في استضافات لفكرة لونها بالأمل. هي تعنى بالأطفال المصابين
0: نعم
1: بالسرطان متلازمة الداون، حتى أيضا كبار السن. كنا نعمل ورشات رسم بمنزل
0: نعم
1: اللي يعني بيحتوي أو بيضم كبار السن كملجأ أو دور عجزة، نقدر نحكي إنه فكرة إنه كيف الإنسان بيقدر يعبر باللون عن
0: صحيح،
1: مشاعره هي بمختصر، وبنفس
0: يعني مش
1: الوقت
0: شرط يكون فنان بس قادر يعبر عن نفسه.
1: بيعبر، نعم، وبنفس الوقت إنه كيف هذا الطفل اللي بمنطقة إن كان مخيم أو بالجنوب إنه قادر إنه يعمل معرض، يوقف أمام لوحته ويتحدث عنها قدام الناس. بنفس الوقت صار في دعم لهاي اللوحات، شراء اللوحات وإعطائها للطفل كمبلغ رمزي. صار في يعني زي ما بيحكوا حراك في هذا المجال، إنه الطفل صار يتحدث، قادر إنه يتحدث عن رسمه. بنفس الوقت في أطفال متلازمة الداون قربهم من غدير تحديدا شخصية غدير صاروا يقرأوا الشعر ويعني يلقوه بطريقة إنه بتعبر عن قديش محبتهم لهذا الإنسان من خلال الشعر. فكتير في عندي حالات أو إنه قصص نجاح، الطفل صار يحفظ شعر، يلقي، يتحدث عن اللوحة. فكل هذا صار موضوع لونها بالأمل. لونها بالأمل مش فقط للأطفال، كمان للفنانين الأردنيين، فنانين أجانب نستضيفهم بالأردن من خلال ملتقيات وسمبوزيوم وعمل معارض، وريحة بيعود لمشاريع أخرى. فيعني حبيت أحكي إنه بحياتنا إنه الأمل مهم، هو مقاومة، هو بخليك إنك الصبح لما تصحى وتيجي
0: والأمل
1: لشغلك
0: مرتبط
1: الأمل
0: بالفن والجمال.
1: طبعا.
0: طيب يعني في دعم لمثل هذه المشاريع، يعني كيف أنت بتصرف؟ يعني نعرف أنه بتحتاج إلى ألوان، إلى أقمشة، إلى يعني إطارات، يعني
1: نعم،
0: في تفاصيل ستاندات. كيف أنت هالمبادرات اللي بتكون فيها الجمعية، هل تتحصلي على دعم مناسب؟ هل
1: نعم.
0: المؤسسات الاقتصادية مقتنعة بالفنون ودور الفنون؟
1: هلا أكيد هي بالبداية لما كانت الفكرة مبادرة كان في يعني دعم من مؤسسات المجتمع المحلي، وخاصة لما أنت تشوف إنه في فعلا مشاريع عم تنتج على الأرض الواقع، وبنفس الوقت الإعلام عم بتحدث عنها. يعني كان فعلا فينا مؤسسات آمنت بهاي الفكرة. هلا لما صارت جمعية صار في دعم من وزارة التنمية الاجتماعية، أكيد خاصة لما يكون في عندك نشاط دائم
0: نعم
1: وبيحسبوا لك حسبة معينة، فبيجي دعم، ما بدنا نحكي كبير، لكن إنه عم بيمشي مشاريع معينة. بالإضافة كمان لمؤسسات كتير إحنا بنبعت لها عم بيدعموا بهذا الإطار.
0: بس
1: يعني
0: يمكن بحاجة إلى مزيد من
1: أكيد
0: الدعم، وأنه المؤسسات الاقتصادية الكبرى
1: طبعا،
0: والمتوسطة أن تقتنع بدور الفنون وأهمية الفنون في بناء الإنسان،
1: أكيد
0: وبناء
1: طبعا مهم
0: وأنا
1: جدا،
0: بسميه بناء منظومة الأمن الثقافي، لأنه
1: صحيح
0: إحنا إذا حصلنا أبنائنا بالفن وبالجمال إحنا بنحميهم من العنف المجتمعي ومن
1: أكيد
0: التطرف ومن
1: صحيح.
0: المخدرات وما كل هذه التصرفات السلبية. دكتورة، الآن أنت كفنانة بلوحاتك وين اهتمامك رايح؟ هل للمكان، للطبيعة، يعني السريالية؟ وين بتشوفي نفسك لوحتك الآن بانشغالاتها؟
2: هلا كل فنان يعني عنده احساس اكيد بيكون اعلى يعني او عالي يعني، فهو بتاثر بالشارع يعني،
0: صح،
2: اي مناسبه، اي حدث قدامه بتاثر فيه،
0: أكيد.
2: لانه الكلمه تعبر عن اكثر من الف، اللوحه تعبر عن اكثر من الف كلمه، فهي اللوحه دائما بتكون معبره، الانسان بيعبر. انا مثلا اهتمامي كثير مثلا بتراث الاردن والحضارات السابقه اللي موجوده فيها، مثلا البتراء، الاماكن، ذاكره المكان، هذه كتير كتير مهمة. طبعا ممكن مثلا بعيد الأم أنت بيخطر على بالك مثلا أشياء معينة ترسمها يعني في مناسبات أخرى، مثلا كان يصير أحداث مرات في مصر، في العراق، تفجيرات معينة إشي، فأنا على يعني على طول هيك كنت أرسم إشي من التراث العراقي أو من التراث المصري، أو يعني يخطر على بالي أشياء لأني أنا زرت يعني أكثر هاي الدول كمان. فالإنسان يعني هو الفنان له مراحل وله تعبيرات معينة بإحساسه هو، أكيد يعني إيش يعني بيخطر على باله، إيش الرسالة اللي بده يوصلها. يعني هي مش إنه بس أنا بدي أرسم لوحة عن كذا يجي يرسم، ما بزبط معه. يعني الفنان عن جد لازم يكون في عنده إحساس لهذا.
0: طب شو التكنيك يعني تستخدميه؟ فرشاية، سكينة، مثلا ألوان زيتية، يعني أكريليك، شو؟
2: صح. هلا إحنا درجنا كتير، لأني أنا درست كل مثلا المدارس الفنية وكل التكنيك. يعني بكل حتى المواد اللي هو الزيتي والفحم والأكريليك وكله. يعني بيعتمد لما يكون في مهرجانات دولية خارج الأردن، يعني أنا بفضل نستعمل اللي هو الأكريليك لأنه بينشف بسرعة والفرشاة وهيك. لما أكون مثلا بمرسمي لا، بفضل أني أرسم بألوان الزيت. يعني هذه يعني زي ما تأسسنا إحنا بالمدارس الكلاسيكية من بداية. طبعا الإنسان قلت لك بتطور بيغير أسلوبه يعني. وأنا عن جد يعني عجبني كتير يعني هذا الإمبريشنست اللي هو الانطباعي، بس أكيد أنا برسم برضو في مدارس أخرى، ومرات بخلط أكتر من أسلوب في لوحة واحدة يعني. بس برضو همنا الهم الوطني، الهم يعني الأردن إيش فيها، إيش الانطباعات، يعني الهم الفلسطيني يعني أي إشي بيأثر فينا إحنا على طول يعني بنشتغل عليه. وطبعا هذا الإشي إحنا يعني بنوجهه برسالات مهمة من الطلاب. لما ما نطلب منهم مثلا موضوع معين، إحنا بنحكي لهم فيم معين على قصة معينة يطلع فيها هو من مخيلته إيش مأثر فيه، إيش هو حاسس حتى هو يرسم. فهيك لازم يكون الفنان.
0: تمام. أستاذ غدير، أنت يعني فنانة تشكيلية وشاعرة.
1: نعم.
0: وبنعرف أنه كمان الشعر هو يعني في تصوير، في صور مختلفة. فكيف بتشوفي حالك أو بتشوفي العلاقة بين غدير الشاعرة وغدير الفنانة التشكيلية؟
1: نعم.
0: مين بيأثر بالتاني ومين بيطاع التاني؟
1: يعني دائما الإنسان غدير اللي داخلها، يعني لما بقرأ أو بسمع غدير وهي عم تلقي القصيدة بيشوف فيها مشاهد فنية قريبة من النفس الإنسانية أو امرأة تتفنن في كيف تعالج موضوع معين. برجع بحكي لك دائما القصيدة أكيد هي الأقرب لإلي، اللي عم تبوح بمشاعر إنسانة، إن كانت إنسانة تتحلى بالكبرياء أو بمشكلة معينة. ونفس الوقت حتى اللوحة يعني تنين داخلين في مع بعض، لكن دائما أنا أرى نفسي الإنسانة التي تحب الحياة، دائما اللي بتعطي كل شيء جميل بهالحياة بتحاول تبرزه في هذا المجال. وجودي في أكثر من مرة في الهيئات الإدارية، إن كانت برابطة الكتاب ورابطة الفنانين، بشعر أنه أديه هذا الإنسان اللي حابب يعمل مشهد جميل مؤثر في هذا المكان، يعني إن كانت من خلال الأنشطة، الفعاليات اللي بتبرز دور المرأة، خاصة هلا وجودي كمقرر في لجنة المرأة في رابطة الكتاب، وفكرة إنه ترسيخ دور المرأة الكاتبة الروائية الشاعرة، هذا كله يعني بشعر إنه مسؤولية تجاه هذا المشهد.
0: طيب أنا بلاحظ إنه في هناك يعني إقبال كبير من النساء والسيدات والصبايا على الفن التشكيلي.
1: نعم.
0: يعني بالمراحل الأخيرة أكاد أقول أن الفنانات التشكيليات من حيث العدد والكم يتفوقوا على الديكور، هل هذا صحيح؟
1: يعني أنا ما بشوف هذا الإشي بجوز، لأنه هي فكرة إنسان بحب الجمال. يعني ما بقدر أجي أحكي إنه الفن النسوي أو إنه بهاي الطريقة أو إنه ليش زايد عددهم. ممكن صار في يعني إقبال على فكرة الفن. يعني أنا بنتي إحدى الناس اللي درست في كلية الفنون، ممكن لأنها هي متأثرة في البيئة الأسرية أو هي رغبتها في إنه الدخول في عالم الجمال، لكن بنفس الوقت هو متعب جدا. لكن هو فكرة إن الإنسان الجميل بحب الجمال ممكن يدرس بالفن أو موهبته. صحيح. أو هذا الإشي،
0: وممكن كان أصبح المجتمع أكثر تقبلا. أكيد. للفن ولدراسة الفن كعلم وكتخصص. طيب أستاذة دكتورة صفاء، الآن أنت ما بين التدريس الجامعي وبين يعني المعارض الشخصية والعمل بالمؤسسة، كيف تنظرين لمستقبلك كفنانة ومستقبل عمون للفن والثقافة؟
2: المشروع او يعني الطريق انا حسيته يعني اوكي طويل، بس احنا بدينا. يعني اللي هو لازم الواحد انه يبدا الخطوه الاولى ايش بده يعمل. مرات انت ما بتكون بالضبط محضر ايش بدك للمستقبل، بيجي قدامك فرصه معينه ممكن انت تبلورها بشكل يليق بهذا المقام. يعني انه واحنا يعني الهدف الاول والاخير انه نوصل رساله الفنون الاردنيه بشكل واضح وجلي. اشتغلت على هذا الموضوع كتير. طبعا احنا حتى لما انا بالجامعه انا طلبتي وجهتهم وقت مهرجان اليوبيل لجلاله الملك انه كل واحد لازم يروح على الهنجر ويعمل مقابله مع الفنان نفسه.

0: يعني جايين فنانين من دول تانية، حتى انهم يستقوا حتى الخبرات ويسألوا ويعملوا تقرير صوروا عن لوحاته ويحكوا عن اسلوبه يعني. فكانت طريقة هي توعية من نوع اخر انه ادخل الناس بهذا الفن، كتير كان له صدى كتير حلو يعني بالنسبة للطلاب في الجامعة، والكل كان جاي ومتحمس وبدهم يشوفوا، وكان في تعدد بالاساليب كتير كبيرة لانه يعني الهنجر كتير كبير وعارف قديش يعني ميات اللوحات. كان هذا كان كتير حلو، أنا هاي كانت خطوة يعني إيجابية كتير كبيرة. بالنسبة للمهرجانات اللي بعملها بالجامعات يعني سواء جامعة الزيتونة، جامعة العمال الأهلية، الجامعات الأخرى، هذا كمان يعني بعتبره أنه رسالة توعية للفنون والأردن رايح فين. في نقطة مهمة كنت حابة أحكي فيها أنه التربية والتعليم عملوا كتير نقطة كويسة لما كانوا ياخدوا الطلبة على التوجيه مع تفوق الفني. هلأ التفوق الفني كمان مهم يعني، هذا التفوق الفني بيصيروا الناس يشتغلوا عليه أكتر، بيصيروا يشوفوا يعني بحسوا بأهمية الفنون، وإذا دخل كمان في معدل التوجيه بالنسبة للمدارس الحكومية حيصير له مثلا موقع أكبر وين ما كان.
1: صحيح يعني، ورسالة يعني حقيقة وزارة التربية الفترات الأخيرة قطعت شوط أن يكون في مناهج وأن يكون طبعًا أيضا التفوق الفني ضروري. وأنا حاسس أنه حتى يعني كلية الفنون بدأت تنتشر في الجامعات، كانت تقتصر على جامعة اليرموك،
0: هلا صار في جامعات خاصة طبعا،
1: خاصة وحكومية أيضا تهتم بالفنون.
0: وزارة الثقافة كمان ما أثرت يعني،
1: أكيد في كمان معهد الفنون الجميلة يعني مهم جدا في تخريج أفواج متعددة،
0: هذا كتير مهم.
1: صادق غدير، أنت لك تجربة بالهيئات الثقافية،
0: نعم،
1: سواء كان برابطة التشكيليين أو رابطة الكتاب الأردنيين أو حتى جمعيتك الخاصة أو عملك مع جمعيات ومؤسسات أخرى، هل الهيئات الثقافية قادرة أنها يعني تساهم في خلق مشهد فني تشكيلي أردني نابض بالحياة، أو أنها تدخل في إطار التنافس وأحيانا التناحر وأثرت على المشهد سلبا؟
2: يعني فترة من الفترات كنت دائما ألاحظ وأسمع أنه ليش هذا التعددية من الهيئات الثقافية وهذا اللي صار فيه زيادة عن الوضع. أنا بحكي أنه كل إنسان لو حتى بادر ورسم رسمة صغيرة أو ترك بصمة بهالمشهد أنه قادر يعمل شيء جميل يعني إضافة،
1: عم بيساهم يعني
2: بالضبط. يعني مؤسسة عمون مع مؤسسات أخرى، هيئات ثقافية أخرى، أنت عم بتشكل حالة لأنه كل إنسان بهذا مساحة هذا الوطن قادر أنه يقدم. ليش احنا نحتكرها على جهة معينة؟ هلا صحيح دائما المرجعية بنحكي لرابطة الكتاب او الفنانين، لكن هاي الهيئات الثقافية بتساهم لانه في عدد كتير كبير، خاصة انه انت عم تداد عن محافظات كبيرة من الشرق للغرب من الجنوب للشمال، حلو في كل مكان يكون في مؤسسة ثقافية. طبعا هذا لا يعني انه ما يكون في رقابة، في متابعة وحتى الدعم، وفي تشكيلات كبيرة يعني في كتير حراك بالعقبة كل فترة وفترة عم تعمل مهرجانات ملتقيات، هذا بيعزز انه الغنى والثراء في مجال انه موضوع الفنون. بالعكس انا مع الهيئات الثقافيه تكون دائما اكيد في متابعه ويكون دائما في مساءله انه شو اللي عم بيصير يعني تقييمات، وهي التقييمات بتعزز انه فعلا دائما يكون في هذا مشهد متكامل يعني دائما ما نختصرها او تخصصيات، لكن كل هيئه ثقافيه تعنى في مجال معين بالثقافه.
1: طيب جميل جدا. انا بدي اسال سؤال يعني يمكن يكون له تأثير مستقبلي أكثر ما له تأثير حالي، وبدي أسمع إجاباتكم على هذا الموضوع. دكتورة، الآن كيف نحمي الإبداع الحقيقي من الذكاء الصناعي؟ نعرف أنه الذكاء الآن تباع لوحات باسم الذكاء الصناعي، وأنه طبعا كثير ناس ليس لديهم موهبة حقيقية لا بالكتابة ولا بالموسيقى ولا بالفن التشكيلي، أصبحوا ينتجوا أعمال فنية وأحيانا تكون على سوية جيدة من خلال الذكاء الصناعي، فكيف نحمي المبدع الحقيقي والفنان الحقيقي من فوضى الذكاء الصناعي؟
0: هلأ الذكاء الصناعي هذا إشي مهم جدا، يعني إحنا لازم نواكب الحياة وتطورها يعني هلأ يعني ممكن يدخل في مجالات كتيرة ويعمل يعني فارق إيجابي، فإحنا مش ضد هذا الله، بس هو برضه سيف ذو حدين يعني ممكن يعمل فارق سلبي إذا حدا استعمله بطريقة أخرى. هلأ بالنسبة للفنون، بالنسبة للرسم، إحنا عندنا بالأردن في بس معضلة صغيرة أنه قلة النقاد يعني النقاد بالفن. النقاد كتير مهمين لما يكونوا دارسين وعارفين كل المدارس الفنية وعارفين كل الأساليب. هم هدول اللي بيقدروا يفرقوا أكتر ناس، هم بيقدروا يفرقوا بين اللوحة المميزة واللوحة الكويسة ويعطوا قيمة للفنان عن طريق النقد اللي هو الإيجابي لهم. يعني نقد يكون مش بس
1: تحليل
0: إنه سخري،
1: أيوة
0: سخري يعني مش سخرية، بده يكون تحليل وبنفس الوقت توجيه، يعني يكون توجيه. والمفروض إنه الناس ما تزعل من هذا النقد، يعني لأنه في كتير ناس بيزعلوا إنه ما بدنا تحكي، لازم تحكي كويس، وفي نقد مدفوع للأسف، في نقد
1: طبعاً
0: مدفوع.
1: طبعا احنا يمكن مجال النقد كملت لأنه حتى أنتقل للأستاذة.
0: لا أنا كيف نحمي أنه كمان إحنا في عنا فنانين جيدين بيقدروا يعني يحللوا ويعرفوا أي لوحة كويسة وإذا كانت معمولة مثلا بالذكاء الاصطناعي أو لا. في عنا مجموعة
1: بيقدر يعني قادر يكشف
0: هذا الفولت. بس مش غلط أنه نستعمل الذكاء الاصطناعي، في إيجابيات له ومشاريع خاصة يعني ممكن.
1: طيب أستاذ غدير، بنفس الإطار كيف نحمي الإبداع الحقيقي من الذكاء الصناعي، وهل لدينا نقد حقيقي ولا احنا لدينا تغطيات صحفية؟
2: هلا بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو خطير جدا يعني وبيخوف، خاصة انك انت عم تحكي انه صار في شغلات انت بطلت تميز منها، وبنفس الوقت حتى المحتوى اللي يعني بكبسة بتغير وبنكتب محتويات كبيرة. هذا الشيء خطير ولازم يكون، لأنه بالآخر البديل الإنسان المبدع وين صار؟ صفة يعني ما له مكان. وحتى بتلاحظ يعني التصاميم اللي كمان تقدر أنت تدخل معلومات معينة بيطلع تصميم قديش هو جميل، لكن هو فاقد للروح. ودائما العمل الإبداعي اللي بيميزه هي المشاعر، الروح. فبتشعر أنه هذا النص حتى لو إيش ما دخل بالذكاء الاصطناعي ناقصه الروح، ناقصه بصمة الإنسان الحقيقية اللي فيها مشاعر. يعني أنت أكيد كروائي
1: يعني روائي وكاتب نعرف أنه أكيد. الآلة لا يمكن أن تكون محل الإنسان ومحل مشاريعه. يعني في نهاية هذه الحلقة الجميلة والثرية يعني أتقدم بالشكر الجزيل للفنانة والشاعرة والتربوية الأستاذة غدير حدادين، شكرا جزيلا
2: للمشاركة. شكرا لك.
1: وأيضا أتقدم الشكر الجزيل للدكتورة والفنانة التشكيلية صفاء الشريف، كل الشكر
0: والتقدير للحضور. يعني لقاء ممتع. شكرا.
1: شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام. في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا قبل هالمرة عن اهتمام العرب بالخيل وتأصيلها والمحافظة على أنسابها. أغلب الخيل أيام البدو كانت مطية لعقيد القوم أو شيخ القبيلة. بأيام الغزو إذا كسبت قبيلة فرس أصيل من قبيلة ثانية يعتبر انتصار كبير إلها، والفارس اللي يكسب الأصيلة يشيع ذكره بين الناس وينذكر بالفخر والاحترام. قال شاعرهم: أبل وقي البيض خض بن يمناه، أنا أشهد أنه من كبار الحمايل، السيف من يمنع عقاب خذيناه، والخيل اتبدلت كدشها بأصايل. القصة شائعة عن عقاب العواجي اللي اشتبك مع فارس اسمه بلوقي، اتبادلوا الخيل بعد ما وقعوا عنها بأرض ترابية عجاجها مثل الضباب. وكانت فرس بلوقي كديشة وفرس عقاب أصيلة. بلوقي اللي مدحه الشاعر كان من عامة الناس، مش فارس مشهور ولا عقيد قوم حتى يخفف من غلب عقاب، ولهذا صارت مثل بين البدو في هذاك الحين.

أعزائي المستمعين، عقب ما مات عقاب مع أخوه حجاب، نعاهم والدهم سعدون العواجي ووصف غاراتهم على الخيل، يقول: الله على سيفين بل ملاقى مهمات، سيفين غلا ما غدا من سيوفي، أحشم بحشمتهن لوهن بعيدات، وأنام الليل لو أن الضواري تحوفي. يوصف عقاب وصف قريب من وصف شعراء الجاهلية للفرسان الشجعان، ويقول: الخيل تدريبك أيام الامثارات، طاطا شخانيب الرضم ما تشوفي. الرضم الحجار ومفردها الرضمة، ويقولوا عن الحصان غوج مثل ما ورد بقصيدة سلطان الشريف اللي يقول فيها: وش عاد لو عيا محمد على الغوج، بخيل الطوال واحد كنا هياه، منها 390 بسروج مع مثلها تزها بالقلايد وتزها، نعطي المهار اللي عراقيبها عوج، واللي عطينا مدة ما تلينا، كم سابقا تشري من المال بخروج، واللي عطينا ما نريد له مجازاه.

أعزائي المستمعين، الشاعر الشعب الأردني خلف الناصر المعلى كان مؤثر في مجتمعه بأشعاره ومواقفه الساخرة من الحياة ومن بعض النماذج من الناس. عاش زمن الحكم العثماني وتوفى بالستينات من القرن الماضي. كانت حالته الاقتصادية بسيطة ومتواضعة، رغم أنه واحد من أحفاد جد عشيرته الغني. ولهذا يشكي حالته الولد طاهر ويقول: يا طاهر المحروس، ما حنا تلابيش، لا صارنا من كبار الجهامة، لا أبتغيك صورا ولا أبتغي معاريش، وحياة دين الله يمين انقصامة. جدي قال: هلا يا طلاب العيش، ونادى: غسلوا عليهم يا سلامة. طبعا هو ينعي وضعه الاجتماعي مع رقة الحال، ويفتخر أنه جده كان يدعي الناس على العشاء، والعشاء كان الوجبة المهمة عند عربان الديرة. في بعض سنين القحط كان الشيخ المقتدر يقدم وجبة العشاء لكل عربانه والأغراب الوافدين على القبيلة، ولهذا يسموه المصوت بالعشاء. وذكرنا مرة أنه من أشهر المصوتين بالعشاء في الزمن الماضي الشيخ مجحم ابن مهيد.

0: أعزائي المستمعين، يقول الشاعر البدوي مجحم الصقري: وحنا لك الله من قديم لنا كار، عن جارنا ما قط نخفى الطريفة، الجار ما نذكر خماله لو انه جار، وجاراتنا عن كل عايز عفيفة، ما زارهن من يبغي الحيف زوار إلا ولا عنهن انضس الغريفة، وحنا لك الله للمعادين جنزار، والجار ما نجفى لو بان حيفة، نرفى خماله رفيت العش بالغار، ونودع له النفس الثقيلة خفيفة، وعن المهونة والردى جارنا من جار، برباعنا يلقى ناس وكيفة، والجار له قيمة وحشمه وتعبار، نضحك حجاجة بالعلوم الطريفة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة هي غبصة لساكي ما خلصتي؟
2: ما معي إلا داي الثنتين يما.
1: ابشري يما هسا بتجيكي العونة.
3: غزوة جيناكي يا غزوة.
2: هلا هلا بعصابة الراس. هلا يلا يا بنات شمرين على ديكن.
3: يلا يا بنات
2: بل

0: Manolo! Estamos! Estamos! Estamos, Una! Estamos!
1: Funerà la sua! La sua! Non rompiamo!
0: Non è la tirata, lo so! Mi dà giù per la bacia! Attuallerà, Una!
1: Attuallerà! Attuallerà!
2: اعطيني من الباروت من عندك.
3: اتحسنوا اتحسنوا ورا الحجار، بدهم يطخوا علينا.
4: استخدم بالعلوة
3: تصوبك يا عمي، عمي نازل
4: بدراعي يا عمي.
3: هذا هو

0: رجالي تموت بحد الدقيق.
1: دريتي عن فرحة؟
0: قولي وش اللي صار معها؟
1: ماتت.
0: الله يرحمها. مين هي؟ مين هي سعدة؟ الختيارة فرحة حرمة منازل.
2: وش جابها على درب البومبا؟
0: بيقولوا رايحة تصبغ غزل عند الصباغ.
2: ماتت؟
0: مطلعينها من الحفرة قطعتين. الله يرحمها. دايما الله والعمل الصالح.
2: منازل كان معها؟
0: منازل بحارب بحد الدقيق.
3: هاي عوفة هاي، أنت من حبارو.
0: يلا يلا.

0: هناك ودو على خيمة الصحة.
1: أخي وأنا عارف حالي، أنا عارف حالي، إيدي فيها كسر مو جرح. أنت مجبر، جيبوا لي مجبر.
0: ما يخالف يابا، ما يخالف، ارتاح بخيمة الصحة وإحنا نجيب لك المجبر ليمك.
1: بشاع بشاع، ما أنا قادر من الوجع، ما أنا قادر.

0: وارحمه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، دارهم الجنة يا رب. يا جعفر.
2: بلي.
1: اكتب اسماء الشهداء اللي من جنودنا ولا أهالي.
2: ما يحتاج توصاه.
1: أهل البطولة فرسان الليل.

فرسان الحق، درع الوطن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة.

0: الاكل.
1: آه.
0: يا لافي شفت عامر يا لافي؟
2: شفته يقنص بترك من ورا الرجم. شيلي شيلي معي على البعير
0: يا رب.

0: رجلي.
1: راسي مدري.
0: ماني قادر امشي.
2: اخ اخ اخ شوي شوي يا رجل وجعت لي.
3: نوني القماش يا عبد الله، نوني القماش.
0: هسه عجيبهن.
3: لازم اشد على عضايد الخشب حتى ما تخسر ايدك.
2: اديها اديدي.
4: حمد الله على السلامة يا منازل.
2: الله يسلمك يا شيخنا.
4: خلصت شغلك؟
3: خلصنا يا شيخ، خلصنا يا شيخ. لكن احذر عليها من البرد يا منازل.
4: لو سمحتوا يا رجال، أدي أشوف منازل لحال.
0: اظفر ادنك عليها يا منازل برخصته.
3: اسمح لنا يا شيخ.
2: خير خير يا أبو عبد السلام، وغشتني.
4: منازل، يسلم راسك يا منازل.
2: يسلم راسي؟
4: تعيش بعمرها إن شاء الله.
2: مني؟
4: حرمتك فرحة.
2: فرحة؟ لا حول ولا قوة.

0: تفندي.
1: نعم أفندم.
0: جهزوا المدافع، تدكوا الجبال الآن.
1: يا باشا نحن في الوادي والجبال مرتفعة.
0: تريد الانتحاب في هذا الظلام؟
1: لا لا، ولكن
0: افعل ما أقوله لك. يا
1: حاضر أفندم.

0: أشهد أن لا إله
1: إلا الله. جوهر
2: عندك سيدي، كنت أتوضى.
1: بعد الصلاة أرسل لي محمد علي العجلوني.
2: لبيك سيدي.

0: الحين جيتك على القي.
1: يا عامر وين رحت يا رجل؟
0: غلقت البارودة يا رجل وقاعد أصلح فيها.
2: يا خبران قوم، إجانا فزيع، صلح بارودتك بساعة، ما أنت شايف القرعة قايمة عم مقرود.
0: يا الله
3: اثبتوا واطلقوا النار على الجهة الجنوبية. أين جودة؟
4: أدلوا الإسعاف، الإسعاف، التربة دي مصابين.
3: التفوا هنا، تجمعوا. هيا أطلقوا النار.
2: عامر منو هذا اللي يحوس وسطهم؟
0: شوفتوا قايتهم؟
2: ايه يا هذا اللي قد يحط سيفه على رقابنا؟
0: احميني بطلقه طلقتين لبين ما نمسك.
2: اقربوا جاي يا رجال، ارموا
0: هدايا الخاسي.

0: سقط عن قرصانها فندم.
1: أسرعوا احملوه إلى الإسعاف.
0: الإصابة في دماغه سيدي.
1: أحضر النقالة. أسرع أسرع.
2: شباب بس رمي، لازم نوصل التالة اللي هناك يا إخوان. يا شباب
3: احنا هالعيمة.
2: عشت عشت. احنا من عبين ما نوصلكم برا شغال.
3: ابشر ابشر ابشر.
2: بسرعة شباب، ركز حتى نتفادى الرصاص.
3: شغلوهم بالنار، طخوا عليهم. جايب رشاشاتكم جاي.
2: ركز ركز المنصب بسرعة.
3: رصاص يا نشامة.
2: سدد سدد معي على الميسرة. سدد
3: عافية. راحوا عصيدة. تسلم يمينك.
4: ما هي حالة القائد؟
0: أبندس حمد باشا توفى.
4: توفى؟ هذه مصيبة؟
5: عسكر البيت مطلوبة وأنا بشريك بذبحتها.

0: سبحتها زرق الحناجير معطوبة حتى البنادق بزهبتها.
1: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026. رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي 22 لحقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 ويشيد بجهود المركز الوطني لحقوق الإنسان. لجنة فلسطين في مجلس الأعيان تبحث تداعيات الإجراءات الإسرائيلية بحق الأونروا وتأثيرها على دور الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة. وفاة 4 من مكلفي خدمة العلم وسائق الحافلة المدنية التي كانت تقلهم وإصابة 18 آخرين إثر حادث سير. الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة. شركة المدن الصناعية الأردنية والغرفة الأوروبية للتجارة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز دعم المستثمرين وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الأردنية. ضبط اعتداءات على المياه في منطقة أم العمد جنوب عمان تسببت بسحب نحو نصف مليون متر مكعب. النبأ الأخير، طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة حتى السبت. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل.

0: بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع نيروز نقرأ ما وراء الحدث من لندن بعيون أردنية حين تثمر الدبلوماسية في عواصم القرار للكاتب حلمي الحرارشه.
0: وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع من الإدانة للعقوبات، أوروبا تضغط على الاستيطان بقلم إيمان الفارس.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ أمل وسيادة الأردن فوق حسابات توسيع الصراع للكاتب جمعة العبادي.
0: ومن الموقع عينيه نطالع الأردن عصي على الانكسار للكاتب أحمد منصور الخصاونة.
1: وفي موقع سرايا نقرأ الأردن تحت الاستهداف والسيادة خط أحمر للكاتبة يارا زريقات.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع الأردن ساحة حرب لمصلحة من؟ للكاتب حازم قشوع.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع نيروز ونقرأ مشروعان بوجهين مختلفين والهدف واحد، الأرض العربية للكاتب فواز الفايز.
0: نبدأ من موقع نيروز ونقرأ ما وراء الحدث من لندن بعيون أردنية حين تثمر الدبلوماسية في عواصم القرار للكاتب حلمي الحراحشي، ويقول:
1: من لندن تبدو التحركات البريطانية والأوروبية الأخيرة تجاه إسرائيل لفرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر من مجرد قرارات فرضتها تطورات الأيام الأخيرة. خلف هذه المواقف مسار سياسي طويل تراكمت خلاله الرسائل والمواقف وتغيرت معه حسابات عدد من العواصم المؤثرة، إذ أن التحرك الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك عبد الله الثاني خلال السنوات الماضية كان له دور مهم في تهيئة الأرضية السياسية التي نرى بعض نتائجها اليوم.
0: الكاتب يضيف: على مدى سنوات ظل جلالة الملك عبد الله الثاني يضع أمام المجتمع الدولي حقيقة واضحة، لا يمكن بناء أمن مستدام في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينية، ولا يمكن الوصول إلى سلام حقيقي من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.
1: وفي المحافل الدولية لم يكتفي جلالة الملك بتشخيص المشكلة، بل حذر بصورة متواصلة من تداعيات الاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب ومحاولات فرض أمر واقع جديد، مؤكدا أن تجاهل حقوق الفلسطينيين سيقود إلى مزيد من التوتر، وأن استمرار هذا النهج يهدد فرص السلام والاستقرار للجميع.
0: وكانت قوة هذا الموقف استمراريته في الرسالة الملكية لم تتبدل بتبديل الحكومات أو تغيير أولويات العواصم، ولم تكن مرتبطة بحدث واحد أو ظرف سياسي عابر، وهذا تحديدا ما يجعل من السهل اليوم تتبع خيط واضح بين التحذيرات التي أطلقت في السنوات الماضية وما نشهده من تحولات في بعض المواقف الدولية.
1: الكاتب مضى قائلا: من المهم هنا التوقف عند مسألة قد لا تحظى بالاهتمام الكافي، أهمية التوثيق والأرشفة السياسية لهذا المسار. فالتاريخ السياسي لا يكتب فقط من خلال ما يحدث اليوم، وإنما من خلال تسلسل المواقف والوثائق والخطابات واللقاءات التي سبقت الحدث. وفي هذا السياق تبرز اللجنة الملكية لشؤون القدس بوصفها جهة معنية بمتابعة وتوثيق وأرشفة جانب مهم من هذا الجهد المتصل بالقدس والقضية الفلسطينية وتطوراتها.
0: وهذا التوثيق يتجاوز مسألة حفظ الذاكرة، فهو يتيح للأجيال والباحثين أن يعودوا إلى الوقائع كما حدثت، وأن يقارنوا بين ما كان الأردن يحذر منه بالأمس وما أصبح العالم يواجهه اليوم. وفي زمن تتغير فيه الأخبار خلال ساعات، تصبح الأرشفة السياسية أداة لفهم التاريخ وليست مجرد حفظ له.
1: الكاتب يؤكد: لقد أبقى جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن حاضرا في عواصم القرار.

0: قرار مدافعا عن السلام العادل وعن حل الدولتين وعن القدس وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
1: وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع من الإدانة للعقوبات، أوروبا تضغط على الاستيطان بقلم إيمان الفارس، وتقول
0: يكتسب التحرك الذي تقوده 12 دولة أوروبية وكندا لفرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أهمية تتجاوز الجانب الاقتصادي، كونه يعكس انتقالا تدريجيا من إدانة الاستيطان إلى محاولة تحميله كلفة سياسية واقتصادية وقانونية في وقت تتسع فيه الانتقالات القادات الأوروبية لسياسات الاحتلال في الضفة.
1: الكاتبة تضيف خبراء سياسيون واستراتيجيون أكدوا أن الموقف الأوروبي لم يأتي منفصلا عن تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين ومخاطر مشروع إيوان على حل الدولتين، إلى جانب تحركات وضغوط دبلوماسية متواصلة أبرزها حالة التدوير الدبلوماسي التي قامت بها الأردن مع دول أوروبية، إذ تمكنت الأردن عبر مناورات دبلوماسية متكررة من الاستفادة من الموقف الأوروبي بصورة أكبر من الموقف الأمريكي. والتحرك الأردني شمل دولا عدة في مقدمتها بريطانيا، ما أسهم ببلورة موقف أوروبي داعم للموقف العربي ومنسجم مع الرؤية الأردنية في الوقت ذاته ضاغط على إسرائيل.
0: وأن الأردن ركز دبلوماسيا على توصيف ما يجري في الضفة باعتباره موجة عمليات تنفذها مجموعات متطرفة، وهذا الطرح دعم وشكل رافعا للموقف الدبلوماسي الأردني وأسهم بتعزيز الضغوط الدولية على الاحتلال بشأن سياساته الاستيطانية وممارساته المرتبطة بها.
1: وإن أهمية هذا المسار لا تقتصر على البعد الفلسطيني، بل ترتبط بصورة مباشرة بالمصالح الأردنية، فالأردن معنية بدرجة أولى ما يجري في الضفة، وفي ظل ما قد تفرضه التطورات هناك من ضغوط وتداعيات مباشرة على أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية.
0: الكاتبة تؤكد ضغوط دبلوماسية أردنية متواصلة أسهمت بدفع عواصم أوروبية نحو مواقف أكثر تشددا، فيما يمثل استخدام بريطانيا توصيف التطهير العرقي تصعيدا لافتا في مستوى الخطاب الغربي تجاه ما يجري في الضفة. ورأى المختصون أن أهمية الخطوة تكمن باختبار قدرة هذه الدول على الانتقال من البيانات إلى ترجمة هذه الإجراءات إلى سياسات، خصوصا أن استهداف منتجات المستوطنين يرسل رسالة مفادها أن النشاط الاستيطاني لم يعد يعامل باعتباره أمرا طبيعيا، وأن دول المنطقة مطالبة باستثمار التحول الأوروبي وعدم ترك الأردن منفردا في مواجهة سياسات الاحتلال.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ أمن وسيادة الأردن فوق حسابات توسيع الصراع للكاتب جمعة العبادي، ويقول
0: الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن أصبحت تطورا خطيرا يمس أمن المملكة وسيادتها واستقرارها، ويستوجب موقفا واضحا وردا حازما من الأردن والدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي.
1: لقد وجد الأردن نفسه بحكم موقعه الاستراتيجي والجغرافي في مرمى تداعيات صراعات لم يكن طرفا فيها، وتكررت خلال الفترة الماضية عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات الأردنية التي انتهكت الأجواء الأردنية بما حمله ذلك من مخاطر مباشرة على سلامة المواطنين والمنشآت والأمن الوطني.
0: الكاتب يضيف الموقف الأردني كان واضحا منذ البداية، وتم تأكيده مرة تلو أخرى بأنه ليس طرفا في الحرب ولن يسمح باستخدام أراضيه أو أجواءه للاعتداء على أي دولة، كما لن يقبل أن تكون المملكة ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف الصراع.
1: وهذا الموقف يعكس سياسة أردنية ثابتة تقوم على الاعتدال والتوازن واحترام القانون الدولي والدعوة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، لكنه لا يعني بأي حال التخلي عن حقه الطبيعي والمشروع في الدفاع عن أراضيه وحماية أمنه وسيادته، فلكل دولة حق أصيل في الدفاع عن أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية ومواطنيها عندما تتعرض للتهديد أو الاعتداء. ومن هذا المنطلق فإن اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تدخل الأجواء الأردنية هو ممارسة لحق سيادي مشروع وليس انخراطا في الحرب.
0: الكاتب مضى قائلا إن استمرار هذه الاعتداءات يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة ليس على الأردن وحده وإنما على المنطقة بأسرها، فالمنطقة تعيش أصلا حالة غير مسبوقة من التوتر والأجواء المشحونة، وأي توسع في دائرة الاستهداف قد يقود إلى مواجهة إقليمية شاملة يصعب احتواؤها، بما يترتب عليها من تهديد لأمن الدول وتعطيل للتجارة والملاحة واضطراب في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمية.
1: كما أن الاعتداء على أي دولة عربية يمس منظومة الأمن الإقليمي برمتها، يستدعي موقفا عربيا موحدا وحاسما يقوم على رفض انتهاك السيادة واحترام استقلال الدول وسلامة أراضيها.
0: الكاتب يؤكد الأردن لا يعتدي على أحد ولا يريد الحرب مع أحد، لكنه لن يسمح لأحد بأن يعتدي عليه أو يحول وطنه إلى ساحة لحروبه وصراعاته.
1: وفي الموقع عينه نطالع الأردن عصي على الانكسار للكاتب أحمد منصور الخصاونة ويقول:
0: منذ عقود ظل الأردن ثابتا في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي أحاطت به، محافظا على أمنه واستقراره ومتمسكا بسيادته وقراره الوطني، وكلما حاول البعض استهداف هذا الوطن أو النيل من أمنه أثبت الأردن أن صلابته أكبر من كل المؤامرات وأن إرادة شعبه أقوى من كل محاولات العبث والاستهداف.
1: وها نحن اليوم أمام محاولات جديدة للنيل من وطننا الغالي تأتي من جهة الشرق بعد أن عجزت المحاولات السابقة عن اختراق أمن الأردن أو زعزعة استقراره. هي محاولات لن تغير من حقيقة راسخة: الأردن ليس وطنا سهل المنال، ولا دولة يمكن أن تكسر إرادتها بالتهديد أو الضغط أو محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.
0: الكاتب يضيف: قوة الأردن لا تقوم على عامل واحد، بل تستند إلى منظومة متكاملة من عناصر القوى الوطنية، قيادة حكيمة تعرف كيف تتعامل مع الأزمات وتحمي مصالح الدولة، وجيش عربي قوي يحمل رسالة الدفاع عن الوطن، وأجهزة أمنية محترفة أثبتت على الدوام قدرتها على حماية الأمن الوطني، وشعب واع يدرك حجم المسؤولية التاريخية الملقى على عاتقه.
1: ولعل أهم ما يميز الأردن في أوقات الأزمات هو تماسك جبهته الداخلية، فالأردنيون على اختلاف مواقعهم وتوجهاتهم يجتمعون عندما يتعلق الأمر بأمن وطنهم واستقراره، وقد أثبتت التجارب أن الأردن يزداد قوة عندما تتكاثف مؤسساته وشعبه، وأن أي محاولة للمساس بأمنه ستجد أمامها دولة يقظة وشعبا يعرف جيدا قيمة وطنه.
0: الكاتب مضى قائلا إن حماية الأردن ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة، وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه أدوات التأثير يصبح الوعي الوطني مسؤولية بحد ذاته، فالكلمة المسؤولة وعدم الانجرار وراء الشائعات والابتعاد عن بث الخوف والفرقة كلها أشكال من أشكال الدفاع عن الوطن.
1: وفي موقع سرايا نقرأ: الأردن تحت الاستهداف والسيادة خط أحمر، للكاتبة يارا زريقات وتقول:
0: استهداف الأردن بالصواريخ والمسيرات الإيرانية أصبح تطورا يمس بصورة مباشرة أمن المملكة وسيادتها وحقها المشروع في حماية أجوائها وأرضها وشعبها.
1: الأردن لم يكن يوما يتبنى سياسة المغامرة أو الانخراط في حروب الآخرين، لكنه في الوقت ذاته لم ولن يقبل أن تتحول أراضيه أو أجوائه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
0: وهنا تتجلى أهمية القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، المؤسسة التي أثبتت في مواجهة موجات الصواريخ والمسيرات أن حماية الأردن ليست شعارا وإنما قدرة وجاهزية واحتراف.
1: الكاتبة تضيف إن اعتراض هذه التهديدات هو دفاع عن حياة الأردنيين قبل أن يكون عملية عسكرية، ودفاع عن سيادة الدولة قبل أن يكون دفاعا عن موقع جغرافي، وأن الرسالة السياسية التي يجب أن تصل للجميع واضحة: الأردن يريد السلام لكنه لا يقبل أن يفرض عليه الخطر، يريد الاستقرار لكنه قادر على حماية استقراره، ويحترم علاقاته الدولية لكنه لا يساوم على سيادته.
0: الكاتبة مضت تقول: هناك معركة أخرى لا تقل أهمية عن معركة الوعي، ففي زمن الأزمات قد تكون الشائعة أخطر من الصاروخ، وقد يكون بث الخوف والانقسام هدفا بحد ذاته، ومن هنا فإن مسؤوليتنا كمواطنين أن نتحقق من المعلومات وألا نكون أدوات في حرب نفسية تستهدف جبهتنا الداخلية.
1: وقد نختلف في السياسة وننتقد الحكومات ونتباين في وجهات النظر، وهذا حق طبيعي، لكن عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن وسيادته يجب أن تبقى هناك مساحة تجمعنا جميعا، فالالتفاف حول جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في هذه المرحلة تأكيد على أن الوطن فوق الخلاف.
0: الكاتبة تؤكد: لقد أثبت التاريخ أن قوة الأردن الحقيقية لا تكمن في حجمه الجغرافي أو موارده، بل في تماسك دولته ووعي شعبه واحتراف جيشه وحكمة قيادته، ولهذا نقولها بثقة: الأردن ليس ساحة لأحد، والجيش العربي خط أحمر، والسيادة الأردنية ليست ورقة تفاوض.
1: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع الأردن ساحة حرب لمصلحة من؟ للكاتب حازم قشوع، ويقول:
0: الأردن تطاله تداعيات الحرب الإقليمية، فهذا الأمر بات واقعا تفرضه حركة الصواريخ والمسيرات التي تعبر أجواء المملكة وتستهدف مواقع داخلها لإدخال الأردن في معادلة الاشتباك وتحميله نتائج سياسية لم يصنعها، وهو ما يستوجب إدانة هذه الأفعال الإيرانية المشينة ورفضها بوضوح على كل الأصعدة والمستويات، لأن سيادة الأردن وأمن مواطنيه وأراضيه وأجواءه ليس مجالاً للاختبار أو المساومة.
1: الكاتب يضيف إن التعامل مع هذه التطورات يجب أن يجمع بين حماية السيادة عبر الأدوات الأمنية والعسكرية والتحرك السياسي والدبلوماسي لمنع توسيع دائرة الاستهداف، مع التأكيد أن الأردن ليس طرفاً في الحرب ولا يقبل أن يكون منصة لتوسيعها أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
0: وفي المقابل فإن مواجهة هذا الواقع الخارجي تستدعي عاملاً ذاتياً لا يقل أهمية عن العامل السياسي والأمني، ويتمثل في تمثيل الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الموقف الوطني والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها. وهنا تصبح عبارة كلنا الجيش العربي موقفا وطنيا جامعا، لأن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تقف في الخط الأول لحماية الوطن وسيادته، وتتحمل مسؤولية التعامل مع تداعيات هذه المرحلة بكل ما تفرضه من مخاطر. ومن واجبنا جميعا أن نقف خلف جيشنا العربي وأن نعزز الثقة بمؤسسات الدولة، وأن نواجه الإشاعة ومحاولات بث الخوف والقلق، لأن المعركة على الأمن الوطني لا تخاض فقط في السماء وعلى الحدود، وإنما تخاض أيضا في وعي المجتمع وتماسكه ووحدته.
1: الكاتب يؤكد: العامل السياسي الخارجي والعامل الذاتي الداخلي وجهان لمعركة واحدة، الأول يمنع تحويل الأردن إلى طرف في صراع الآخرين، والثاني يمنع تداعيات هذا الصراع من التحول إلى نقطة ضعف داخلية. لذلك فإن قوة الأردن في هذه المرحلة تقوم على وضوح موقفه السياسي وجاهزية مؤسساته وتماسك جبهته الداخلية وثقة شعبه بقيادته ومؤسساته الوطنية. فالأردن لا يبحث عن الحرب ولا يسمح بأن تفرض عليه، لكنه في الوقت نفسه يعرف كيف يحمي أمنه وسيادته ومصالحه، وكيف يحافظ على موقعه كدولة تسعى إلى الاستقرار وتمنع الانفجار بدل أن تكون جزءا منه.
0: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع نيروز ونقرأ: مشروعان بوجهين مختلفين والهدف واحد، الأرض العربية، للكاتب فواز الفايز، ويقول:
1: المعيار الحقيقي ليس ما يقوله أصحاب المشاريع عن أنفسهم، وإنما ما يفعلونه وإلى أين يقودون المنطقة، ما الذي يحدث للأرض العربية تحت أقدام مشاريعهم. ومن هنا تبرز أمامنا صورة تستحق التأمل: مشروع صهيوني يتكئ على سردية دينية وتاريخية لتبرير التوسع، ومشروع إيراني يتكئ على خطاب ديني ومذهبي وثوري لتوسيع النفوذ والتمدد.
0: الكاتب يضيف: قد يبدو المشروعان مختلفين في الشكل، لكنهما يلتقيان في نقطة شديدة الخطورة، تحويل المنطقة العربية إلى مجال مفتوح لمشاريع غير عربية، وجعل الأرض العربية ومقدراتها وأمنها وسيادتها جزءا من حسابات الآخرين.
1: الكيان الصهيوني بنى جزءا أساسيا من روايته السياسية على فكرة الارتباط الديني والتاريخي بالأرض، ثم تحولت هذه الرواية لدى التيارات السياسية التوسعية إلى أداة لتبرير السيطرة والاحتلال والاستيطان.
0: وفي المقابل نشأ في إيران بعد الثورة عام 1979 خطاب سياسي جديد جعل من الثورة والدين والمذهب جزءا من مشروع الدولة الإقليمي، ثم تطور هذا المشروع عبر السنوات إلى نفوذ واسع في عدد من الدول العربية بأشكال سياسية وعسكرية وأمنية ومذهبية مختلفة.
1: الكاتب مضى قائلا: الذين يتصارعون على نفوذ يجلسون خلف الطاولات بينما شعوب تدفع الثمن من أمنها واقتصادها ومستقبل أبنائها، وإن الخطر الحقيقي أن تصبح الدولة أضعف من المشروع. فالمشكلة الأخطر ليست وجود دولة قوية في الإقليم فحسب، وإنما أن تصبح الدولة العربية نفسها أضعف من المشاريع التي تعمل داخلها وحولها.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع. مدير شؤون الأونروا في الأردن يثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. الرئيس الأمريكي يلوح بمزيد من الاستهدافات على مواقع إيرانية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الصادر في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 31 من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. إلى التفاصيل.
1: جاء القانون المكون من 70 مادة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي. ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أحكاما لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية تعزيزا للشفافية وثقة المواطنين. يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان موائمته للواقع وتطلعات المواطنين.
0: صرح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنه في تمام الساعة 3:15 من بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى الحافلات المدنية التي كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم أثناء عودتهم إلى أماكن سكناهم في جنوب المملكة لحادث تصادم مع مركبة أخرى. وأوضح الناطق الرسمي أن الحادث أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وإصابة 18 آخرين، كما أسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة. وأضاف أنه جرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيل الحكومي، حيث يخضعون للرعاية الطبية اللازمة والإشراف المباشر من قبل الكوادر الطبية المختصة. وأكد الناطق الرسمي أن الجهات المختصة في القوات المسلحة باشرت الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها. وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقباله في المجلس رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة. وأعرب الفايز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأكد الفايز أن المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه

0: المختصة بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته. بحثت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن دروزة تداعيات الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وانعكاساتها على دور الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمدير شؤون الأونروا في الأردن والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفيق خرفان، حيث جرى استعراض واقع عمل الوكالة وإبراز التحديات التي تواجهها في ظل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد عملها والحد من قدرتها على تقديم خدماتها. من جانبه أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن عن تقديره لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، مثمنا في الوقت ذاته جهود مجلس الأعيان ممثلا بلجنة فلسطين واهتمامه بدور الوكالة ودعم عملها. قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسة إن البيئة الإعلامية والمعلوماتية تشهد تحولات متسارعة، إذ لم يعد التحدي يتمثل في الوصول إلى المعلومة وإنما في القدرة على تمييزها وفهم سياقها والتحقق من صحتها، لا سيما في أوقات الأزمات. وأكد النوايسة خلال ندوة حوارية عقدت في نقابة الصحفيين بعنوان الإعلام المهني في عصر الأزمات والدراية الإعلامية، أكد النوايسة أن الحاجة للمعلومات تزداد خلال الأزمات بالتزامن مع سرعة انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة أو المجتزأة، ما يجعل المعلومة جزءا من إدارة الأزمة وليس مسألة لاحقة لوقوع الحدث. وأضاف النوايسة:
1: نحن اليوم أمام بيئة إعلامية ومعلوماتية مختلفة، التحدي لم يعد في الوصول إلى المعلومة بل في القدرة على تمييزها وفهم سياقها والتحقق منها، وهذا التحدي يصبح كما تعلمون أكثر أهمية واستثنائية في زمن الأزمات وعصر الأزمات. في الأزمات تحتاج بالتأكيد حاجة الناس إلى المعلومة، ولكن في الوقت نفسه تزداد سرعة انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة والمجتزأة والمضللة والتي تحمل في ثناياها بذور خطيرة.
0: سير الأردن من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة، حيث ضمت القافلة 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية والإغاثية. وتأتي القافلة استمرارا لنهج المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة، وبما يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني في الوقوف إلى جانب المتضررين والفئات الأكثر احتياجا. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من البلدات في جنوب لبنان، لا سيما في بلدة المنصور في قضاء صور. وقال مصدر أمني لبناني إن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا تفجيرا كبيرا في مدينة ميس الجبل، ودمر معملا لفرز النفايات وعددا من المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية من دون الوصول إليها عبر إنزال مسيرات إسرائيلية براميل تحتوي على مواد شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل قبل تفجيرها. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية، ونبدأ من قطاع غزة حيث استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة، وأصيب 4 آخرون أحدهم بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا وتجمعا للمدنيين في مدينة غزة. كما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي والجوي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من شمال وشرق القطاع، واستهدفت خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى سقوط مزيد من الإصابات وفق مصادر طبية ومحلية. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتقالاتها في عدد من المناطق بالتزامن مع هدم منزل في بلدة بتير غرب بيت لحم بذريعة عدم الترخيص. وتوزعت العمليات بين نابلس وبيت لحم وطول كرم والخليل وطوباس وسلفيت، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت وفق مصادر محلية عن إصابة فلسطينيين جنوب نابلس. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال الرئيس دونالد ترامب: نحن نفوز بالحرب ونتحكم في مضيق هرمز. وأضاف أن إيران تنهار ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي. في المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير الزميلة ألف البطوش.
2: تصعيد متواصل بين الولايات المتحدة وإيران وسط تهديدات متبادلة وتطورات عسكرية وسياسية متسارعة، وخلال مؤتمر للحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب وتسيطر على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن إيران تنهار، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ومتهما طهران بمحاولة التأثير في الانتخابات الأمريكية. ترامب أشار كذلك إلى أن أسعار النفط ستنخفض مباشرة بعد الانتخابات، معتبرا أن الأمر يتطلب الانتظار حتى انتهائها. وفي الجانب العسكري، قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية نفذت هجمات على 9 سفن إيرانية، ملوحا بمزيد من الاستهدافات. كما حذر ترامب إيران من أي تحركات في موقع جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة تراقب الموقع عبر قدراتها الفضائية ولم يستبعد استهدافه. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في مناطق ساحلية بمحافظة هرمزجان شملت سيريك وميناب وجزيرة قشم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في مياه الخليج، إضافة إلى 10 سفن قال إنها كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. وعلى المسار النووي، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحال الملف الإيراني إلى مجلس الأمن على خلفية ما وصفته المصادر بانتهاك طهران التزاماتها. وبين التهديدات العسكرية والتصعيد في مضيق هرمز، يبقى المشهد مفتوحا على مزيد من التطورات وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، وذلك بهدف بناء تعاون استراتيجي يسهم في دعم المستثمرين والشركات الصناعية القائمة داخل المدن الصناعية الأردنية وتعزيز فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وتشمل المذكرة التعاون في مجال دعم وتأمين

0: هي للصناعات الأردنية للامتثال للتشريعات والمعايير الأوروبية، بما يعزز جاهزيتها للتصدير ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الصناعي وتدعم بيئة الاستثمار في المملكة. وقعت هيئة تنشيط السياحة اتفاقية مع مكتب تمثيل لها في الصين، يتولى بموجبها تمثيل الهيئة رسميا في السوق الصينية، والعمل على دعم وترويج الأردن كوجهة سياحية وتعزيز التواصل مع الجهات والشركات العاملة في القطاع السياحي الصيني. وبموجب الاتفاقية تعمل الهيئة على تعزيز حضورها في السوق الصينية وتوسيع الشراكات مع وكلاء السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، إلى جانب تطوير أدوات التسويق والترويج وبناء شراكات مستدامة مع القطاع السياحي الصيني. وتهدف هذه الجهود إلى التعريف بالمقومات والمنتجات السياحية الأردنية ورفع أعداد الزوار الصينيين وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية. قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1,300,000 لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تشخيصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى دكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين. وأضاف في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب:
1: بدأ دعم شركة الفوسفات الأردنية في عام 2020 في أثناء جائحة كورونا، حيث تم التبرع بعدة أجهزة تنفس اصطناعي كان لها دور كبير جدا في التخفيف عن مرضانا في ذلك الوقت. ثم تبع ذلك قسم العمليات الجراحية، حيث تم تزويده بجهاز ميكروسكوب جراحي حديث يساعد في العمليات الدقيقة، وكذلك جهاز تفتيت الحصى بالليزر لعمليات المسالك البولية. لم يقتصر الأمر لهذه الحد، بل تعدى ذلك إلى عيادة العيون، حيث تم تزويد عيادة العيون بجهازين حديثين، الأجهزة جهاز تصوير قعر العين وجهاز البنتوكام. هذول الأجهزة كان لهم دور كبير جدا في تحسين الخدمة في عيادة العيون وتوفير وقت وتكلفة مالية على أهلنا وعلى مرضانا في هذه المحافظة.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس الجمعة والسبت معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع. مدير شؤون الأونروا في الأردن يثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. الرئيس الأمريكي يلوح بمزيد من الاستهدافات على مواقع إيرانية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار: أيمن الهلال، ذاكر حجات، راد كريشان، ومنير الجرارلة. وتحيات الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في 9:30 موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل ضرغام بوشناق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 0647-4411 و 0647-4412، وهذه تحياتي أنا ضرغام بشناق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية. هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، حيث تلتقي الموهبة بالإصرار وتتمازج الرؤية الإخراجية بقدرة التجسيد الأدائي. يبرز اسم نحت في صخر الإبداع مكانته وصنع من شغفه منارة تضيء الحراك الفني الأردني والعربي، الممثل الأردني القدير والمخرج خالد المسلماني. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: أستاذ درغاب، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
0: يا هلا بيك. ولد شغفه الفني من رحم الحراك المسرحي الأصيل، فعاش عمره منحازا للخشبة، مؤمنا بأن المسرح هو مرآة الشعوب ورسالتها الأسمى. تنقل خالد المسلماني بين عالمي التمثيل والإخراج بروح واثقة، فقد حفرت روائعه الإخراجية بصمة لا تمحى في ذاكرة المسرح الأردني والعربي. نذكر له ترنيمة الحلم الدافئ وعرضه المسرحي العميق الآخر ابن الأصول. ولم تقتصر رسالته على المسرح التقليدي، بل كان رائدا ملهما في مجال المسرح الدمى والعرائس، مسخرا هذا الفن الراقي لبناء مخيلة الطفل وتهذيب سلوكه عبر أعمال متميزة مثل سلطانة في كوكب الأحلام، كما برع باقتدار في إحياء مسرح الحكوات فأعاد للكلمة المنطوقة سحرها وللتراث الشعبي ألقه، جاعلا من الحكاية المسرحية وسيلة حية للتواصل والمعرفة مثل عمله طبعا حكايات جحا والناس. لم يكن هذا العطاء الغزير ليمر دون أن يتوج بأرفع الجوائز، حيث نال الفنان خالد المسلماني جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية العسل المبرطم، كما انتزع بجدارة جائزة أفضل نص مسرحي عن عمله الأيقوني أنا هنا، الذي حصد كذلك جوائز عدة في فنون الإضاءة والأداء المسرحي. وتوج هذه المسيرة بقيادته لجمعية فرقة الزرقاء للفنون المسرحية، حيث تولى بكل أمانة وأقدام مسؤولية مدير مهرجان الزرقاء المسرحي العربي، ليغدو هذا المهرجان جسرا إبداعيا عربيا يجمع صناع المسرح ويحافظ على جدوة الفن متقدة. خالد المسلماني ليس مجرد اسم في برنامج مسرحية أو في برنامج مسرحية، بل هو حكاية شغف أردني صيغت بكبرياء الفن وتجسدت فعلا ثقافيا ينبض بالحياة على خشبات المسارح. لنرحب معا بالفنان المخرج والممثل خالد المسلماني. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ درغاب.
0: يا هلا بيك. وإحنا إن شاء الله اليوم حنتحدث في مهرجان الزرقاء اللي بعد يومين حيكون، وحنحكي أيضا في مسيرتك الفنية. فاصل

0: وفي محفل الإبداع أو في محفل الإبداع الأردني تتلألأ قامات فنية نذرت عمرها لتجسيد نبض المجتمع وإحياء موروثه الأصيل. ومن بين هذه القامات التي حفرت لنفسها مكانة رصينة في وجدان المشاهد العربي يبرز اسم الفنان الممثل القدير ناصر أبو باشا. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر.
1: يا هلا بيك، الله حييك أستاذ الغام.
0: يا هلا بيك ناصر أبو باشا، ذلك المبدع الذي تنقل بين حقولي أو حقول الفنون بشكل عام، يعني لأنه في عنده أكثر من حق الأستاذ ناصر.
1: نعم الحمد لله.
0: بين حقول الفن شاخصا بأدائه نابضا بشغفه، عاش الفنان ناصر أبو باشا مسيرة حافلة بالعطاء مزج فيها بين عمق التراجيديا البدوية وخفة الظل في الكوميديا الهادفة. فقد شكل حضورا لافتا في الدراما التلفزيونية الأردنية، حيث نذكر بصماته في المسلسل الأيقوني حارة أبو عواد وروائع الأعمال البدوية والتاريخية مثل نمر بن عدوان، وضحى وبن عجلان، تل الشومر، تل الصوان، نوادر الظرفاء وغيرها، أيضا بالإضافة إلى مسلسل الكف والمخرز. كما امتدت إبداعاته عربيا ليشارك في أعمال مشتركة مثل الملحمة الكوميدية المسرحية الدرامية كاباتشينو التي جمعته بطاقة من يمني وعربي، أيضا أكد فيها ريادة الممثل الأردني. ولم تكن خشبة المسرح أقل حظا في حياة أبو باشا، بل كانت ميدانا لتفجير طاقاته النقدية الحية مع الجمهور وجها لوجه. فأثر المسرح الأردني بسلسلة من العروض الجماهيرية التي لا تنسى، ومنها مشاركاته في مسرحيات قربة مخزوقة وأخي ديسكي وزواد في المزاد ومسرحية أمن ناعم ومسرحية لا شرقية ولا غربية واستراحة على متن الريح، حيث كان دوما يبحث عن الجديد مؤمنا بأن الفن رسالة ترتقي بالوعي المجتمعي. وإلى جانب الشاشة والخشبة سكن صوت ناصر أبو باشا بيوت الأردنيين عبر أثير الإذاعة، حيث قدم عبر راديو صوت الزرقاء أعمالا إذاعية هادفة مثل مسلسل المليونير بصحبة الفنان فيصل المجالي، وظل صوتا محبوبا لسنوات طويلة يقدم البرامج في إذاعة صوت الزرقاء حتى تقاعده الإذاعي الحافل بالتكريم والمحبة من زملائه. هذا العطاء الميداني توجه بخبرته الإدارية الرفيعة، حيث يشغل اليوم منصب المدير التنفيذي لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته 24، مساهما في تنظيم هذا المحفل الثقافي الكبير الذي يجمع المبدعين العرب. ناصر أبو باشا فنان حمل هوية الأرض ورسم الابتسامة على شفاه المحزنين، وظل نقيا محبا لفنه ومخلصا لرسالته الإنسانية. نرحب معا بالفنان ناصر أبو باشا.
1: شكرا لك، يعني دمعتي نزلت وانت قاعد تحكي استاذ الغام. شكرا لك، يعني ما شاء الله عليك، ما شاء الله. يعني 30 سنه 35 سنه لورا،
2: لا ما شاء الله،
0: هذه بعض الاعمال،
1: هذا بعض الاعمال يعني.
0: نعم اذا يعني الان ناخذ فاصل صغير وننطلق.
1: فاصل
0: ننطلق
2: طبعا، ننطلق على البسكليت ولا على الطياره.
0: سلام.

0: أعزائي المستمعين، طبعا ضيوفنا في هذه الليلة الأستاذ خالد المسلماني مدير مهرجان صيف الزرقاء العربية الدورة 24، وأيضا المدير التنفيذي الأستاذ ناصر أبو باشا. نبدأ معك أستاذ خالد كمديرا لهذا المهرجان. هذا المهرجان في الدورة 24 طبعا،
1: صحيح.
0: يعني تقول إذا في شيء اختلاف عن الدورات السابقة، ولا يعني طبعاً. على نفس مثلا نمط عم تمشوا كمسرحيات، أو يعني في هل هناك جديد في هذه الدورة؟
1: لا أكيد كل دورة في جديد، يعني نعم. أكيد يعني هذا المهرجان بدأ محليا أصلا، لم نعم. يكن عربيا، بعدين نعم. صار عربيا،
0: نعم.
1: الحمد لله. يعني هاي السنة رقم 24، وزي ما ذكرت أنت في مقدمتك فعلا نحن نحفر في الصخر من أجل إنجاح هذا المهرجان.
0: نعم نعم.
1: عم نستقبل فيه وفود عربية. هلا احنا دائما بيكون في عندنا مثلا ندوات معينة، ورشات معينة، هذا نوع من أنواع التجديد في نعم. في المهرجان غير العروض المسرحية.
0: نعم.
1: بالإضافة إنه الجلسات النقدية بالنسبة لنا مهمة، يعني في كثير من المهرجانات العربية لغت شيء اسمه الجلسة النقدية اللي هي التعقيبية نعم. على العرض المسرحي. للفهم الحقيقي لموضوع السينوغرافيا والتمثيل والإخراج والنص إلى آخره. نحن لازلنا محافظين
0: حلو.
1: على هذا المبدأ، ونعمل جلسات نقدية كثير مهمة وبيحضرها

0: جمهور كويس يعني حاب يستمع مهتم مسرحيا فعلا.
1: نعم. يعني أنتم في المهرجانات السابقة كل دورة كان يكون في شيء مميز، مثلا كان لكم ورشات قبل صحيح. دورتين صحيح. في كان صحيح. مسرح الدمى وكان صحيح. في صحيح. لها صدى رائع وخرجت مجموعة من صحيح. من صحيح. الممثلين اللي صاروا يشتغلوا في هذا يعني هذا

0: في التنمية الوطنية ضمن
1: صحيح.
0: بعده الإنساني لهذه الأمة أو للمشاهدين؟ يعني شو أثر هذا المسرح العربي
1: نعم
0: سواء في
1: نعم
0: مصر، في الأردن، في فلسطين، في سوريا، شو أثر في بعده القومي
1: نعم
0: كبعد إنساني لوحدة الأمة العربية؟
1: جميل. طب دول المشاركة في هذا العام لو تذكرها لنا.
0: إحنا عندنا مشاركين من مصر عضو لجنة تحكيم،
1: نعم
0: من سوريا عضو لجنة تحكيم، عندنا السعودية مشاركة في عرض مسرحي،
1: نعم
0: سلطنة عمان مشاركة،
1: جميل
0: العراق مشاركة، فلسطين مشاركة، السعودية أيضا مشاركة، والأردن أيضا مشاركة بعرض مسرحي.
1: جميل تونس
0: وتونس، أنا آسف، تونس
1: آه.
0: ذكرني الأستاذ ناصر، فعلا تونس.
1: تونس نعم جميل. طيب نقول اللجنة العليا أيضا يعني كل الشكر طبعا لهم لجهودهم اللي تحكيت عن يعني فعلا حفر بالصخر وكلهم
0: صحيح
1: يعني عم يشتغلوا تطوعا نقول في
0: صحيح
1: المهرجان.
0: صحيح صحيح
1: لو نذكر اللجنة العليا يعني الإشادة بهم مع الإشادة بهم طبعا لكن احنا نذكر أسمائهم.
0: اللجنة العليا الحقيقة رئيسة اللجنة هي الست عبير عيسى،
1: نعم
0: وأنا
1: وهي
0: بتلو...
1: مستمرة يعني ما شاء الله
0: لا أنا
1: عطاء
0: أنا
1: عطاء
0: أنا أنا
1: وإبداع ده.
0: أنا بتمنى فعلا يعني من نجومنا الأردنيين أن يساهموا في العمل العام.
1: نعم
0: عبير عيسى مساهمة حقيقية
1: أكيد
0: ومتطوعة
1: أكيد نعم
0: متطوعة في هذا العمل. معنا أيضا مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي عضو
1: نعم
0: لجنة عليا، عندنا
1: كان معكم
0: الأستاذ
1: بعض السنة
0: عندنا
1: السابقة. نعم
0: الأستاذ ناصر أبو باشا أيضا كمدير تنفيذي،
1: نعم
0: عندنا الست رويدة كساسبة
1: نعم
0: مندوب من أمانة
1: أمانة
0: عمان
1: عمان نعم
0: الكبرى كجهة داعمة لهذا المهرجان،
1: نعم
0: أيضا معنا الدكتورة ديمة سويدان
1: نعم
0: برضو عضو، وأيضا معنا واحد من الشباب الحقيقة احنا مؤمنين فيه جدا يعني مليء بالطاقة اللي هو محمد أبو دي.
1: نعم وجه له التحية طبعا. احنا طبعا ما زلنا من نتابع يعني اعمال المهرجان او فعاليات المهرجان. ننتقل للاستاذ ناصر المدير التنفيذي لهذا المهرجان. الله يعطيك العافيه.
2: الله
1: طبعا
2: يعافيك
1: مدير
2: ويبارك
1: تنفيذي
2: فيك.
1: في عليك شغل كثير
2: يعني
1: طبعا
2: ما تستهتي يعني لا احنا نتقاسم.
1: طبعا هو بيشتغل اكثر المدير المدير
2: لا لا مدير
0: لا انا نايم
1: المهرجان ولا
0: نايم.
1: مدير التنفيذي؟
2: لا مدير المهرجان. مدير المهرجان حامل على اكتافه جزء كبير من التعب تبع المهرجان، لانه اول شيء خالد يعني مش لانه موجود بس خالد هو عنده يعني عنده قوة تحمل،
1: نعم.
2: عنده خبرة كافية في إدارة هذا المهرجان من سنين،
1: نعم.
2: وخالد من النوع اللي بيحب يعني يعمل الإشي بإيده،
1: نعم.
2: يعني بيحبش يقول لفلان سوي كذا، لا بيحب يروح يخلص ويجي. يعني كنا نتفاجأ فيه الصبح الساعة 8:30 يقول لي هيني بالداخلية، هيني بالخارجية، هيني روحت على الهاي. يا خالد طب ما فيه، بقول لك لا أنا بحبه. فخالد عنده الهم هذا اللي إحنا كنا بنشاركه فيه، بس هو أكثرنا حملا لهذا الهم اللي هو إقامة هذا المهرجان كل سنة بأي ظرف كان بأي طريقة كانت لازم نقيم هذا المهرجان. طبعا ذكر هو رئيس اللجنة العليا الست عبير عيسى. الست عبير عيسى يعني من هون أنا بقول لها الله يعطيك العافية لأنه جهودك جبارة. الظهر كنا نحكي أنا وياها تلفون،
1: نعم.
2: وكانت تقول لي لا أنا شريكة ما، قلت لها أنا ما بشكر شخصك، أنا بشكر مجهودك، لأنه
1: نعم.
2: للأمانة بتبذل مجهود عالي عالي جدا، وبتحبش يطلع عندها غلط 1% عبير،
1: نعم.
2: يعني إذا في غلط من أحد بتزعل هي كأنها هي اللي عامل الغلط،
1: نعم.
2: للأمانة. فهذا يعني مش سهل. هلا احنا مقسمين المهام كلهيتنا في المهرجان، زي ما قال لك احنا نؤمن بالطاقات الشبابيه لانه احنا وخالد يمكن اخر ختياريه موجودين في الفرقه، فمؤمنين انا وياك
1: شباب يعني
2: الله يرضى عليك. لا امن مؤمنين بالعمل الشبابي، فمحمد ابو دعيه من الشباب الرائعين الرائعين الرائعين اللي احنا ممكن اذا ربنا مثلا لا اله الا هو في اي لحظه احنا غادرنا ممكن نكون احنا مركنين، انه في شباب قادرين على حمل هذه الفرقه واكمال المسيره الى الابد ان شاء الله. فإحنا قلت لك يعني نؤمن في الزرقاء إنه هذا في الآخر مهرجاننا فرقتنا، في دعم فيش دعم بدنا نقدمه. يعني في لحظة من اللحظات أيام الكورونا قلنا بدنا نسوي المهرجان وأصرينا على إقامة المهرجان، وكنت صاحب اقتراح للوزارة إنه نسويه أونلاين، صح؟
0: نعم
2: اشتغلنا أونلاين لأنه ما فيش يعني ما فيش عنا متنفس في الزرقاء غير مهرجان صيف الزرقاء، يعني ما فيش حدا بدعمك دعم حقيقي في الزرقاء في أي عمل في أي إيش في الزرقاء أنا بحكي إلا هو من خلال مهرجان سيف الزرقاء.
1: نعم. طب يعني أنت تحدثت عن الدعم، نحكي هل عن الجهات اللي بتدعمكم والجهات الراعية، هل في جهات راعية لهذا المهرجان؟
2: أنا راح أبدأ وراح أنقل بعدين الحوار عشان خالد كمان يتحمل المسؤولية معي.

0: شوف كيف تطلع فيه خالد. هلا شوف هم الداعمين اللي يعني الحقيقيين دائما في كل سنة في كل سنة وزارة الثقافة.
1: نعم.
0: الله يعطيهم العافية. طبعا مع محدودية الدعم. مع محدودية الدعم. يعني دعمهم في كل عام.
1: وزارة الثقافة إن في عندها يعني عدة بنقول نشاطات من مسارح ومن كذا.
0: اختلفناش يعني. نعم. بس في أشياء يعني.
1: كل المهرجانات هي تدعم لأنها كل المهرجانات هي الوحيدة الدعم للمهرجانات.
0: أستاذ زرغام. أستاذ زرغام. كل مهرجانات المملكة تقام في العاصمة عمان.
1: نعم.
0: نحن نقلنا هذا المهرجان إلى
1: الزرقاء
0: إلى مدينة أخرى غير عمان.
1: نعم.
0: فالمفروض يكون في إنا نظرة لأن فينا لأنه إحنا شو مشكلتنا يعني أهالي عمان لما يسوي مهرجان في عمان إقامة الوفود عنده بعمان. حركة الوفود عنده بعمان. إحنا بنضطر نقيم المهرجان يعني نقيم الوفود في عمان ونجلبهم إلى الزرقاء لتقديم مسرحياتهم والعودة فيهم لعمان. تخيل هذا قديش تكلفته بالإضافة علينا. مع هيك نحن زي ما قلوها عضين على الجمر وساكتين. بدعمونا تقريبا سنويا أمانة عمان. برضو في مبالغ شكرا لهم في الآخر قد ما كان في مبالغ في سنة من السنوات دعمونا التنشيط السياحي. بمجهود الست عبير جابونا التنشيط السياحي كان دعمنا بمبلغ كويس يعني ريحنا أيامها. غير هيك ما فيش عنا يعني في حدا عنا غير داعمين خالد.
2: التلفزيون
0: التلفزيون الأردني يعني التلفزيون الأردني بدعمنا من خلال تصوير تصوير المسرحيات.
1: نعم.
0: وان شاء الله
1: دعم معنا ونقول او هو
0: تغطية. نعم. بيعمل لنا تغطية. نعم. تغطية بس. نعم. بيعملناش فيش اعلانات.
2: طيب دعم اذاعي يعني.
0: دعم اذاعي هذا بمجهود بمجهودات شخصية. الله يعطيهم العافية. صحيح نسينا نبارك
1: طبعا
0: احنا.
1: توصية هي توصية. توصية من المدير العام والمدير
0: يا حبيبي الله يعطي صحيح. احنا نسينا احنا على الهواء برضو انا وخالد بنبارك لعطوفة المدير العام الاستاذ مهند ابو زيد الله يعطي العافية. خالد بقول لك بده الشوكولاتة أبو زيد ومبارك للأستاذ فضل معارك إدارة الإذاعة الله يعطيهم العافية
2: مبروك يا أستاذ مهند مبروك يا أستاذ
0: صراحة يعني إحنا كنا بهذا أنت أدرى واحد بما أنك أنت عضو نقابة وعضو مجلس إدارة في النقابة إحنا بحاجة إلى تغيير الدماء هاي حتى تشوف الفنان بوجهة نظر جديدة أو حتى تنقل الفنان إلى إيش جديد أو إلى مرحلة جديدة فالحمد لله يعني ربنا استجاب دعواتنا جابنا مدير عام كنا منحبه وكنا منريده وفاهم إيش معنات فنان وفاهم إيش الفكر الفني لأنه كان عضو نقابة في يوم من الأيام وكان فنان وكان مخرج قبل ما يكون مدير عام لإدارة التلفزيون فهلا هو يعني اكيد فاهم كل الفن
1: وكنا عضو لجنه عليا في هذا
2: صحيح طبعا
1: يعني
2: طبعا
1: مطلع على هذا المهرجان
0: لا احنا صحيح للامانه صحيح احنا للامانه حتى السنه هذه يعني اول واحد واللي حكينا فهو لانه المنصب تبعه ما بيسمح انه يكون معانا عضو لجنه
1: عنده
0: مسؤوليه اكثر في وقت عنده بس احنا بنوجه له الشكر بنقول له يا استاذ مهند الله يعطيك العافيه كنت معنا في اللجنه العليا ولا لم تكن فانت دائما موجود بعدين مهند ابن الزرقاء الاستاذ مهند ابن الزرقاء لي يعني منا وفينا ودائما هو في خدمه الزرقاء
1: نعم نعم
0: شو بتحب احكي
1: جميل طيب احنا يعني لجنه التحكيم لجنة التحكيم تحكي انت عنها ولا الاستاذ
0: لجنه التحكيم ذكرني اذا نسيت عندنا لجنه التحكيم ثلاثه احنا
2: صحيح
0: عندنا الاستاذ زيناتي قدسيه من سوريا
2: صحيح
0: زيناتي وعندنا الاستاذ الفنان عادل
2: حسان
0: عادل حسان من مصر وعندنا من عندنا الدكتوره نجوى قندقجي
2: صحيح
0: من الاردن هذول الثلاثه لجنه التحكيم عندنا
1: جميل.
0: بس وعندنا لجنة مشاهدة كانت في البداية لشاهدة المسرحيات واختارت صحيح. العروض اللي بدنا إياها كانت من
2: أستاذي جويس الراعي
0: جويس الراعي
2: والفنان المخرج محمد الجراح
0: محمد الجراح
1: جميل صحيح. جميل طيب فاصل قصير ونتابع حوارنا في مع الزملاء
0: يلا الكندرة بضل أزعق

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية وضيوفنا في هذه الليلة الأستاذ خالد المسلماني والأستاذ ناصر أبو باشا. نعود لك أستاذ خالد، وما زلنا نتحدث لغاية الآن يعني في المهرجان. تحدثنا في بعض طبعا في الدول المشاركة، وتحدثنا في لجنة التحكيم واللجان الأخرى. نحكي في بعض اللجان، نقول على لجنة مثلا العلاقات الإعلامية،
1: احنا اهم لجان عندنا،
0: احنا نشكرهم كلهم لانه كلهم متطوعين تعب تقول، فلذلك يجب ان نذكر هؤلاء الاشخاص ونوجه لهم التحية.
1: صحيح، 90% منهم من اعضاء الفرقة. اللجان اهم لجنة عندنا احنا بنعتبرها هي اللجنة الثقافية.
0: نعم،
1: هي لجنة النقاد والمعقبين ومدير الجلسات اللي بعقبوا على العروض المسرحية.
0: نعم،
1: حتى الجمهور يستوعب يعني سيكولوجية العمل المسرحي. نعم، والصورة البصرية. عندنا أيضا لجنة العلاقات العامة اللي هم بيهتموا خلينا نحكي باستقبال الضيوف، بالتنظيم في المسرح، بمتابعة أمور العروض المسرحية، بمتابعة متطلباتهم. عندنا كمان أيضا اللجنة كتير مهمة برئاسة الأستاذ رسمي محاسنة.
0: نعم،
1: اللي هي اللجنة الإعلامية. يعني معنا مجموعة من الصحفيين شغالين سواء من جريدة الرأي أو الدستور أو بعض المواقع الإلكترونية. أيضا عندنا لجنة خاصة بالاستقبال اللي هي بتتابع الوفود، يعني شو محتاجين، شو كذا، عرفت كيف، يعني تسرع راحتهم. يعني هي لجنة.
2: وهذه اللجنة الثقافية برئاسة
1: رئيس اللجنة الثقافية هو الأستاذ محمد فاروق من عندنا من الزرقاء.
2: العلاقات.
1: العلاقات برئاسة كرم الله.
2: ترى مرة المسلماني.
1: متابعة الوفود اللي هو عماد بيبرس. يعني هاي أهم يعني أهم اللجان خلينا نحكي اللي بتواظب على تحريك المهرجان وتنفيذه.
0: جميل جميل. طيب نعود معك أستاذ ناصر، وأنت بتقول يعني إحنا في عنا دماء جديدة الآن ونشطين وإحنا عم نعطيهم وهذا طبعا تشكر ويشكر جمال، نقول كل الفنانين الأردنيين، لأنه أنا بعرف الكل له حرص على هذا. صحيح، حتى في المسلسلات.
1: صحيح،
0: عم بستضيف أنا من الدماء الجديدة من الشباب الجداد، وكلهم بشكروا بقول لك إحنا الكبار وقفوا بجنبنا ودائما يعني بيعطونا إرشادات.
1: طبعا،
0: حتى إذا بغلط شغلة بتلاقيه بقول لا اعملها، بعطيني إرشاد اعمل هيك سوي هيك، وهذا طبعا حس جميل بين الفنانين الأردنيين بشكل عام.
2: أنا بدي أحكي لك من خلال تجربتنا إحنا الخاصة. الدماء الجديدة أو أعضاء الفرقة الجداد، إحنا طول عمرنا لما بنيجي في المهرجان بنصمم بوستر.
0: نعم،
2: بنصمم كتيب. بنطبع كتيب، بنطبع بوستر، بنطبع فليكس، بنطبع. السنة هاي الشباب طبعا جابوا جهاز جديد، بالنسبة لي أنا وخالد لو حكيت لنا شو اسمه بنعرف شو اسمه، جهاز كمبيوتر جديد. صار كل شيء عندنا يتسوى بالفرقة.
0: حلو.
2: من تصميم بوسترات، من تصميم دعوات، حتى الكتيب في هذه السنة ما طبعناه، سووه عبارة عن كود. أي زائر للمسرح بفتح تلفونه، بحط الكود، بطلع له البوستر، بطلع له الصور، بطلع له الرسالة اليومية مباشرة. طبعا هذا أنا وخالد يمكن عفوا أنا وخالد ما لحقناش الجيل هذا يعني، بس هذا هو، هذه هي الدماء الجديدة، هاي اللي احنا بنحب نوصله. احنا في 2026 يعني قاعدين بنوصله. طبعا هلأ هم كمان يعني حتى الجباب الجيل يعني في 2036 راح يكونوا هم أصبحوا جيل قديم. هي هيك الدنيا،
0: حيصبحوا جيل
2: جيل بيسلم جيل، راح يكون هم جيل قديم وراح يدخلوا ناس جداد يسلموهم إشي جديد. بس احنا يعني منحب نحب يعني هذه الأسماء اللي ذكرها اللي هو عماد بيبرس، محمد أبو دي، في عندنا إبراهيم العرابي،
1: طبعا
2: عندنا عبد الرحمن نوفل، في عندنا كرم المسلماني، كرم ابنه طبعا للأستاذ خالد، من الناس المتحمسة جدا للفرقة. هدول الشباب عندهم حماس وحب للفرقة بطريقة غريبة. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البنات المنتسبات إلى الفرقة المتطوعات إنهم يشتغلوا معانا في كل ليلة في المهرجان وينظموا، وعندهم يعني كانت وسط امبارح كان في اجتماع للعلاقات العامة، وصلت فيهم أي إشي مستعدين نسويه. يعني حاس وصلت في البنات إنه مستعدين إحنا نمسح المسرح، مستعدين نوقف معاكم إلى النهاية.
0: حلو جميل.
2: هذا الحب اللي أنت بتوجده بالفرقة هو اللي بطمنك إنك أنت رسالتك قاعد بتوصل لجيل وبتسلم جيل لجيل، هذا هو المهم.
0: جميل.
2: إحنا في كل سنة العلاقات العامة كنا نستعين في الشباب كلنا الأردن.
0: نعم،
2: الله يعطيهم العافية، كانوا يساعدونا بمساعدة، وكان في كمان فريق اسمه عزك يا وطني. عزك يا وطني برضو كان فريق تنظيم رائع كان. بس السنة هذه شبابنا شبابنا ارتأوا انه لا هم بدهم يتحملوا المسؤولية هاي ويكون العلاقات العامة كلها على عاتقهم.
0: حلو.
2: فنعطيهم فرصتهم عشان يعني يبدعوا، والاخطاء بنقول لهم هذا خطأ والصح بنشكرهم عليه.
0: جميل. طب الان يعني نقول الجيل الجديد او الشباب الجداد لما يجي يذكر بقول انا الاستاذ ناصر ابو باشا وقف معاي وساعدني او فلان او علان، الان نرجع بناصر ابو باشا لبداياته. ناصر ابو باشا نقطه التحول اللي صنعت منك كممثل ومين اللي وقف جنبك؟ هل في شخص وقف جنبك كما انت الان وقفت بجانب ناس؟
2: للامانه اول واحد شجعني ووقف جنبي مظبوط اللي هو الله يرحمه الأستاذ أكرم أبو الراغب
0: رحمه الله.
2: أكرم أبو الراغب آمن في إيمان قطعي.
0: نعم.
2: وهو اللي وصلني للأستاذ نبيل المشيني. نبيل المشيني في أول عرض مسرحي برضو من الناس اللي دعموني دعم رائع، ومن خلال هذول الاثنين تعاملت بعدين مع الأستاذ محمد الشيخ، كلهم مرحيم صاروا الأستاذ المرحوم محمد الزواري. اشتغلت أنا ومحمد الزواري حوالي 25 سنة مترافقين في أعمال مسرحية. 25 لا. سنة أنا ومحمد الزواري. طبعا هذول كلهم
0: اللي هي قرب مخزوقة وأمن ناعم.
2: لا لا لا قرب مخزوقة نبيل المشيني.
0: آه لا عفوا.
2: أمن ناعم. عرس زواد. كل ما كل آل زواد. زواد أوباما بالكونغرس. زواد أوباما بالكونغرس قعدنا سنة ونص نعرض فيها.
0: نعم.
2: يعني هذول الناس اللي أنا بعتبرهم يعني إلهم علي مظبوط يعني. بالإضافة إلى تلفزيونيا طبعا أول من دعاني لعمل تلفزيوني كان اشتغلت قدام كاميرا نجدة أنزور في الكف والمخرز.
0: حلو.
2: هذا أول مرة بوقف. طبعا أنا عضو جمعية عربية سعودية للثقافة والفنون قبل ما أجي على الأردن، يعني أنا عضو فنانين في السعودية كلها. فلما جيت هون هذا أول عمل اشتغلته. هلأ في بعض المخرجين يعني أعجبوا بالعمل، بس أنا كناصر أنا كنت أعشق المسرح، يعني من عشاق المسرح أني أستمتع في العمل على المسرح. ليه؟ لأن كنت أحس حالي أني أنا نجاحي يومي، مش نجاحي بس أخلص تسجيل وينزل التلفزيون يا حبتني الناس يا كرهتني الناس، لا أنا في كل عرض كانت الناس يا تزقف لي يا يروحوا زعلاني مني. فهذا كان بالنسبة لنا عن جد إشي رائع رائع. وبعدين اللي يعني احنا يمكن بعرفش خالد يمكن مش معي، احنا ممثلي الكوميديا او ما نحسب على الكوميديانات بنحب الارتجال. يعني الارتجال بالنسبة لنا عشق. انك تطلع وتستمتع بس بدون ما تجرح، بدون ما هاي يعني اللي زي بقولوها بدون ما تطلع عن الخط المرسوم للعمل المسرحي اللي انت شغال فيه. فهذا الحب ما بتلقي الا من خلال المسرح.
0: يعني انت مع الارتجال على المسرح؟
2: أنا مع الارتجال المدروس. مش مع الارتجال
0: اللي بيخرب العرض. ممكن أحيانا مثلا ارتجال من ممثل معين إذا كان المقابل بخرب. لك إذا المقابل لك مش متمكن ممكن يضيع.
2: مع هيك يعني أنا كنا في بعض العروض كنا نرتجل ونشوف اللي قدامنا مش قادر فأرجع له للنص. أرجع للنص ويمشي. فلما نطلع برا أقول له لازم تكون مستوعب إنه في مرات يعني في أحد المرات بدي أحكي لك إياها. في أحد المرات استدعيت للعمل في أحد المسرحيات يعني مع واحد نجم في الأردن يعني نجم كبير كان. فقعدنا اشتغلنا بأول قراءة أول قراءة. فبقول لي أنت دورك هنا راح تكون قائد إسلامي وجاد، مسرحية كوميدية وجاد وما فيش. قلت له طيب بس مرات أستاذ يعني بكون في إفيه يعني بيطلع هيك يعني مرات بيطلع. قال لا. قلت له معناته هاي النص عندك سلام عليكم. بالحرف يعني الله يعني
0: دور جاد دو انت.
2: لا هو مش الدور، هو حاطط دور شخصية طارق بن زياد كان شخصية طارق بن زياد في مسرحية انه بده يجيب شخصية طارق بن زياد. طب طارق بن زياد يعني هو ما كانش يمزح ما كانش يضحك. طارق بن زياد ما كان هو كان ماسك السيف 24 ساعة نازل في الناس يقطع روسه. طارق بن زياد كان بني آدم برضه يعني كان يأكل ويشرب ويمزح ويضحك. فلا هلا هم في بعض يعني انا من الناس اللي اشتغلت معهم في حياتي ما كانش عنده مشكلة نهائيا انك تحكي اللي بدك اياه على المسرح. زي بس ما قلنا يكون اشي يعني نبيل المشيني رحمة الله عليه ومحمد الزواهري هذول الاثنين كانوا رائعين. يعني نبيل المشيني كان لما تحكي الإفيه يضحك يعني يضحك وانت يقول لك ورك من وين جبتوا هذا كيف طلع معك. فهاي الناس اللي بتشجع وانا مع هيك يعني. هاي وخالد يمكن ترافقني بمسرحيات اشتغلناها مع بعض. انا مع اني اجيب شباب وخليه يطلع ويحكي لي فيه وانا بوقف معه وبساعده فيه. هلا انك انت هلا المسرحيات الجاده، يعني انا من المسرحيات الجاده اللي اشتغلت في يوم من الايام كانت غزاله المزيون. كانت تاليف واخراج الاستاذ غنام غنام، كان معانا في المسرحيه الله يرحمه الاستاذ محمد القباني
1: رحمه الله،
2: والله يرحمه سليمان عبود. مش بقول لك احنا خلص صرنا
1: الدور
2: الدور صفي. سليمان عبود، وكان معانا الملك شو اسمه مالك برماوي، كنا مجموعه كانت هناك. ف انا في طبيعتي برضه كنا نسوين البروفات في وزاره الثقافه في الساحه اللي برا، فكنت اطلع افيهات يا زلمه. انا غزاله المزيون، ما انت عارف الفرجه المسرحيه تبعت غنام مدروسه، يعني غنام بيحب الف با جيم هيك يشتغل.
0: نعم نعم.
2: فكنت اطلع يقول لي والله حلو غنام.
1: حلو. تخدم
2: بذكرك في كلمه حكاها غنام لما قابلنا اسماعيل عبد الله في الفندق. غنام شو بيحكي لاسماعيل عبد الله؟ بتعرف اسماعيل عبد الله؟
0: نعم
2: طبعا. قال له ناصر اذا اعطيته شكسبير بيقلب لك اياه كوميدي. والله فخلص هاي من الله ملكة ما بقدرش أمنعها.
1: أكيد
0: نعم. جميل جميل. طيب إحنا أيضا بنعود للأستاذ خالد. أستاذ خالد، إحنا يعني عرفنا بدايات الأستاذ ناصر والدعم اللي حصل عليه. الآن ننتقل إليك نشوف يعني مثلا خالد المسلماني كيف دخل عالم الفن؟ يعني هل كان عندك قبل في المدرسة أنت مخطط إنك تدخل عالم الفن ولا جاء صدفة ولا؟
1: انا شوف احنا
0: ممكن خلينا ندخل شوي على المهرجان،
1: احنا ما
0: في حياتكم الشخصيه،
1: ما
0: نروح على حياتكم الشخصيه،
2: صحيح راح تنتقل من الكوميديا للتراجيديا.
1: ما نشأنا احنا على مشاهده المسرح صدقا، يعني في بدايه السبعينيات كنا عايشين على السينما،
0: على السينما طبعا،
1: السينما العربيه الهنديه التركيه الانجليزيه الامريكيه الى اخره. انا كنت امثل في الابتدائي والاعدادي، كنت امثل المونودراما وانا ما بعرف انه في شكل من اشكال المسرح اسمه المونودراما، يعني لحالي كنت امثل. التشجيع الوحيد اللي لقيته في الوسط الاجتماعي هو من الاساتذه، اساتذتي في الاعدادي والثانوي فقط. ما تقول لي انا لقيت تشجيع من فنانين،
0: انت لما كنت تعمل مونودراما
2: شو دخلك انت كليه؟
1: الان انا قررت بعدها اني ادرس فعلا الاخراج، قررت ادرس الاخراج والحمد لله درست ده وكملنا يعني، واشتغلنا عدد من العروض المسرحيه واشتغلت مع مخرجين.
0: الان دراستك الاخراج بناء على الافلام اللي حضرتها كنت حابب تكون مخرج سينمائي او ممثل سينمائي ولا بناء على
1: المسرح؟ السينما اثرت علي كثير.
0: نعم نعم.
1: السينما كسينما اثرت علي كثير.
0: نعم.
1: لكن بعدين لما صرنا نشوف مسرح نحضر مسرح بلش التوجه يختلف شوي شوي. فعشان هيك درست مسرح واشتغلت في المسرح، ويمكن الواحد هسه بقول يا ريت راح اشتغل شيء ثاني.
2: يا ريت درسنا محاسبه
1: ولا درسنا. فالحمد لله، بس الحمد لله انا صدقا استاذ درغام اتحدى اذا في فنان وقف جنب خالد المسلماني او دعم خالد المسلماني

0: من الوسط الفني قصدي؟
1: طبعا ما في
0: او من غير الوسط
2: يعني
0: الفني.
2: كان انت
1: انا صنعت نفسي بنفسي والحمد لله الحمد لله. صح انا يعني لست نجما مشهورا لكن اللي قدرت عليه عملته الحمد لله.
0: طب مش هذا يمكن عفوا مش هذا سببه مثل انك انت ما كلكاش اشي ما كلكاش تجربة بداية حتى يشوفوك مخرجين او فنانين يدعموك؟
1: لا بس انا اشتغلت مع كثير من الفنانين.
0: مين
1: اشتغلت مع استاذ عبير عيسى، اشتغلت مع الاستاذ الدكتور عيسى سويدان، اشتغلت مسلسلات برضو، اشتغلت مسرحيات الي. فمش الموضوع هيك، الموضوع انه يمكن فيش فرص عمل اصلا، أو ما فيش حد بده يوقف جنبه يقول لك تعال اشتغل معي المسرحية، بدي اختار ناصر، بديش اختار خالد المسلماني، هاي قضية أخرى.
0: لا أنت رحنا عاش.
1: أنا اتجهت يمكن في البدايات اتجهت للمسرح الجاد، معنا أنا بشتغل كوميديا بس اتجهت للمسرح الجاد. بعدين وجدت حالي في مسرح الطفل يا أخي. وجدت حالي في مسرح الطفل عشان لقمة العيش، مش يعني يعني أنا حبينا مسرح الطفل وبنشتغل مسرح الطفل والحمد لله، عرفت كيف؟ يعني كنصوص مسرحية أحيانا تكتب، لست كاتبا محترفا، نص بقتنع فيه بيستفزني ممكن أشتغله أخرجه. هيك أنا عشت حياتي، مش معنى ذلك أنا منعزل، لا أنا بالعكس أنا بين الوسط الفني مع الفنانين الحمد لله، يعني زملاء جيدين، لكن ما صار معي زي ما بيحكي إلا الأستاذ ناصر بس. هاي
2: جميل. طيب
0: يمكن اسمع لك وما لقوش فيك الموهبة الصحيحة.
1: ممكن
0: لا لا لا لا
2: لازم اي شيء يقلبوا
1: عادي
2: لازم اي شيء كوميدي،
0: لازم الحياة هيك. هسه شغالين مسرحية انا والاستاذ خالد اطفال، يعني زي ما قال لك عشان لقمة العيش بدنا نعيش من وراها. سوينا والله العظيم سوينا مسرحية اسمها بهلول ودلول، مسرحية أطفال بتحكي يعني حصة. هلأ عنا عرض الأسبوع الجاي يمكن
1: للجنة
0: التربية وزارة التربية، حتى إن شاء الله إذا وافقونا عليها نستمر فيها نعرض مدارس حتى نعرف نعيش أنا وياه، بما إني متقاعد وهو متقاعد.
2: نأخذ فاصل عمر ونتابع مع ضيوفنا.

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية وضيوفنا في هذه الليلة طبعا الأستاذ ناصر أبو باشا والأستاذ خالد المسلماني. نعود لك أستاذ ناصر.
1: أهلا وسهلا.
0: إحنا يعني الممثل الكوميدي صانع البهجة ودائما بضحك الناس، بيقولوا انه دائما هو اكثر واحد بيكون حامل شجن وحامل هموم بداخله واحزان يوميه. طب كيف مثلا ناصر باشا بده يكون حامل هذه نقول هالاحزان وبصنع الابتسامه على وجوه الناس، كيف يفصل بين هذا وذاك؟
1: لا لا انا عمري ما كنت حامل
0: دائما يعني فرحان
1: هم. لا لا لا, لا, لا انا ما عمري ما كنت حامل هم يعني حياه او هم داخلي. انا همي الوحيد كان في يعني من صغري إلى هذا اليوم، يعني أنا اليوم 61 أو 62 سنة،
0: ما شاء الله
1: همي وطن، بس أنا همي وطن، في داخلي وطن.
0: حلو.
1: يعني وطني قاعد ينمو في داخلي، أنا بكبر وهو بكبر، يا أنا بروح وهو راح الوطن. يعني راح
2: يا وطن.
1: فالوطن راح، بس أنا اللي قاهرني لسه بحكي لخالد، يعني إحنا عايشين في وطن وربنا مديم علينا نعمة وديهم علينا دولة اسمها الأردن وجلالة الملك. أنا بستغرب من الناس اللي لما بيجي بيستلم أي منصب في هذا الوطن، ولك ليش تسرقه؟ ليش تسرق الوطن؟ هذا الهم اللي أنا بعاني منه، ولا باقي الحياة كلها مش فارقة معنا؟ يعني في الآخر إذا أكلنا رغيف حاف أو أكلنا وجبة شاورما في الآخر ماكلين وشبعانين ومنتهين. بس أنا لما بقعد أفكر وبقرأ على الفيس، طبعا هذا الفيس هم من هموم الدنيا هذا أصبح. لما بتقرأ أنه فساد وفساد وفساد وفساد وبقول لك فيش فساد، طب ما فيش فساد، طب ما هو يعني عدم المؤاخذ، إحنا كان خالد بده يحكي عن قصة الدعم. الدعم وين الدعم؟ يعني دعم الفنان، دعم المواطن، دعم أي أي دعم بدك تحكي عنه. يعني أنت بتحكي عن موظف من 2012 لم تنزل عليه دينار زيادة، وتنكة البنزين وصلت 20 دينار، وبتيجي بتقول لي دعم، أي دعم؟
2: إذا خلينا بالفنانين،
1: الحل الأدنى الحل الأدنى إذا الأجر الأدنى أو الحد الأدنى للأجور 290 دينار، يعني شاب متخرج اشتغل في مصنع ب 290 دينار، هذا متى سيتزوج؟ متى سيعيش؟ متى بده يخلف؟ متى هذا كله هذا هم، هم هذا الهم اللي انا بحمله في قلبي، ولا ما كل هم ما عنديش شيء، بالعكس ممكن انا بطلع لك الافيه وبطلع لك النكته من هذا الهم اللي انا حامله في داخلي. واكبر هم كان عندي في حياتي، هذا اكبر هم عيطت عليه، انه في يوم من الايام انا شاركت في احد المسرحيات في المدرسه الاعداديه، كان مشهد صامت، يعني مشهد مسرحيه صامته بدون حوار، كانت حركيه، فكنت أنا بمثل شخصية فلسطين اللي هو كيف بيغتصبوها وبيجوا الدول العربية وبيجتمعوا فيطلع، طبعا حكي فاضي، ظلت فلسطين مغتصبة غصب عنها. فأنا بمثل، اجيت روحت على الدار بقول لأبوي عندنا بروفا، تخيل، وأنا في الليل كنت في الثالثة إعدادي، قال لي مش فاضي هسا، بعدين كانت المدرسة بعيدة عننا، صرت أعيط، أنا ما ودنيش على البروفا. هذا أكبر هم حسيته في قلبي.

0: الى اليوم. بعدين قام سبحان الله قام قال لي طب يلا تعال. يا الله قديش حسيت بالسعادة لما أخذني. أما تقول لي هم فين الهم؟ فيش هم، إحنا عندنا الهم متأصل، الهم مولود في داخلنا، يعني ما بنقدرش نقول لك إنه إحنا مش جزء من الهم، بالعكس إحنا كل إشي في حياتنا هم، بس في نفس الوقت إحنا عايشين ومبسوطين وبنضحك وبنمزح وبنشتري وبنلعب وكل شيء عندنا. بس لما تيجي توجعني لا والله أنا بنزف دم، ما قلت إيش لا.
1: طب الآن يعني في شخصيات بيمثلها الممثل وبجوز تستولي على جزء من روحه، أو مثلا بحس إن هاي بتمثله، أو يعني بجوز تغير إشي في شخصيته. هل حصل معك هذا الموضوع في شخصية من هالشخصيات الكثيرة اللي أديتها في حياتك؟
0: أنا في شخصية واحدة أنا اشتغلتها وظلت عالقة فيي حتى يعني زوجتي وأبنائي يقولوا لي يا زلمة أنت مش يعني مش دين. اشتغلت مرة شخصية أبو السعيد. أبو السعيد بيحكي باللكنة اليفوية أو اللكنة اللي هاي، فحبيتها لغاية ما أني أصبحت أي دور إذاعي أو هذيك بشتغل أبو السعيد سكنت في داخلي.
1: بتروح اللكنة على أبو السعيد.
0: خلص سكنت في داخلي شخصية أبو السعيد، وهاي الشخصية الوحيدة اللي أثرت فيه، وهلا لو صحيح لي اي عمل برضه بشتغل ابو السعيد.
1: طيب تتذكر هيك جمله من جمل بلهجه ابو السعيد؟
0: هاي سجلناها في مسلسل اللي حكيت عنه المليونير انا والاستاذ فيصل مجاني. بقول له نديف بدله نديف، طول عمره نديف بدله نديف، غير هيك ما تقوليش.
1: حلو حلو فعلا، يعني شخصيه كاركتر حلو. طيب ايضا ننتقل الاستاذ خالد.
2: عندي شفهات انا.
1: لا ما في شفهات. يعني خالد انت يعني عملت تجارب كثيره في المسرح حياتك، او دخلت في يعني نقول معتركات كثيره، مثلا دخلت في مسرح الدمى، دخلت في الحكواتي، دخلت يعني حاولت تنوع ليس فقط المسرح الجاد او المسرح الكوميدي. انو نوع من هذه المسارح اللي استهواك اكثر شيء؟ نقول مسرح الطفل، مسرح الجاد، المسرح الدمى، شو اللي استهواك؟
2: المسرح الجاد والمسرح الطفل اثنين هذول يعني عبوا مخي مزبوط، حبيتهم كثير وبشتغل فيهم. يعني هلا يصح لي نص تراجيدي يستفزني بشتغله،
0: عرفت كيف؟ كوميدي بتشتغل
2: كوميدي بشتغل برضو اذا استفزني كمان. مش غلط.
1: نعم. طيب الان في عندك مسرحيه نقول سلطانه في كوكب
2: الاحلام.
1: انت هون يعني دخلت على مخيله الطفل في هذا صحيح. عملت بنيت جسر ما بينك وما بين الطفل، دخلت على مخيلته. شو اصعب التحديات اللي واجهتك في هذه المسرحيه؟ يعني انك انت تيجي فعلا يعني توصل
2: التقنيات. هذا العمل من الخيال العلمي.
1: نعم.
2: كتابته ما كانت سهله. يعني بدك ترجع لمراجع ترجع كذا، بعض يعني في بعض المصطلحات بدك تحكيها في العلوم في علوم الفضاء بدك تضطر تدور عليها عشان ما تغلط. التقنيه اللي غلبتني اللي هي اني انا بصور مشاهد تصوير مشاهد مصوره تبث على شاشه المسرح، والممثل يتحدث مع ممثل. هاي كانت اصعب شيء لغايه ما لقينا جهاز عند احد المهندسين يسنتر لي الصوره على مربع معين على خشبة المسرح، لأنه عبارة عن شاشات، فلازم شاشة واحدة بتكون موجودة والممثلين يكونوا ظاهرين على خشبة المسرح. هذا الجهاز هو جابه هذا المهندس وركلج الأمور، والحمد لله نجحنا في التجربة هاي، أنه ممثل عم بيحكي مع ممثل في الصورة.
1: حلو.
2: يعني زي الديكورنا كان عبارة عن محطة فضائية.
1: نعم.
2: محطة فضائية بيحكوا مع بعض. يعني هذا المشهد كان كثير صعب، بس الحمد لله لقيت من يصنع هذه التقنية.
0: هلا سهل.
2: هلا طبعا هلا اختلف الوضع. لا احنا بنحكي قاعدين عن 2013 2014 يمكن او 2015. هذا العمل يعني عملنا شيء يعني ما كان موجود في المسرح الاردني صراحه، كرؤيه اخراجيه ما نوجدت في المسرح الاردني.
1: نعم جميل.
2: يمكن كانت البدايه.
1: نعم جميل. طيب الآن لو انتقلنا معك على مسرح الدمى. مسرح الدمى يعني كان برضو نقلة جميلة، انك كان مثلا عملت مع مسرح الدمى، عملت انت بعض الأعمال، وفي بعض كان من ضمن ورشة، كان حتى من ضمن المهرجان، نفس المهرجان.
2: صحيح صحيح.
1: بدأتوا انتم في مسرح الدمى من ضمن المهرجان، كان معكم ممثل اعتقد من فلسطين عمل ورشة
2: اللي هو المبدع عبد السلام عبيدو.
1: نعم مبدع. طب انت بتحس انه الأطفال يعني حاليا ما زالوا يتقبلوا مسرح في الآن في العصر الرقمي وعصر الشاشات وعصر، هل ما زال الطفل يتقبل مسرح الدوبة
2: والمسرح

0: العرائس نقول
1: يتقبل نعم. ليش؟ الطفل بطبيعته بحب التقليد والدمية هي الأسهل اللي يقلدها
0: نعم.
1: يمسكها وبيحكي معها وكذا، عرفت كيف؟ هيك الطفل، هيك طبيعة الطفل فسيولوجينا وسيكولوجينا، عرفت كيف؟ بحب التقليد، بحب الدمى. حتى مسرح العرائس يعني إذا بدنا نرجع لتاريخه
0: نعم.
1: مسرح العرائس كان للكبار ما كان للأطفال
0: نعم.
1: يعني في زماننا صار للأطفال
0: نعم.
1: الأطفال بيحبوه إذا كان ممتع، إذا كان في متعة، يعني في أغاني، في موسيقى، في لغة تجذب انتباه الطفل
0: نعم.
1: ما يكون ممل الطفل نعم. بمل يعني إذا أنت ما جذبته إليك وثبتته في مكانه ممكن ينسحب، بيلعب مع مع زميله، بروح بترك المسرحية بروح كل مكانة المسرحية فيها لفت انتباه، بضل الطفل قاعد وبتفرج وبستفيد منها. مسرح الطفل العرائس كثير، أنا مبسوط على وزارة الثقافة جديد يعني إنها تمت بمسرح العرائس، حتعمل مهرجان رقم واحد لمسرح العرائس يعني وزارة الثقافة في شكلين من المسرح مش مهتم فيهم، اللي هو المونودراما مسرح العرائس. الحمد لله تأملنا خير السنة في مهرجان مسرح العرائس، صح محلي حيكون
0: نعم.
1: بس أنا بتمنى السنة الجاية واللي بعديها يكون عربي ويصير دولي، لأن إحنا بحاجة
2: أوجد المونودراما من خلال جرش
1: إحنا بحاجة فعلا. لا بس مش الوزارة يعني، هاي هاي هاي إبداعات شخصية وفردية
0: هو مهرجان المونودراما يعني،
1: لكن كمسرح عرائس يعني إنها تهتم الوزارة ده شيء حلو، شيء عظيم يعني
0: نعم. طب الآن بخبرتك الشخصية وما قدمته من مسرح نقول بشخصيات حقيقية للطفل ومسرح العرائس، هل الطفل بتقبل مسرح العرائس أكثر أم الشخصيات الحقيقية؟
1: اللي هو بتقبل الشخصية
0: يعني كان عندك الحضور أكثر أو العروض أو التفاعل أكثر؟ التفاعل أكثر مع مين كان؟
1: الطفل بشكل عام بتقبل الشخصيات الخيالية أكثر كثير. ليش؟ لأنه بتعلق بالسحر، بالطقوس، بتعلق بالتاريخ القديم، إذا أظهرت له أنت هاي الشخصيات بيستمتع معها أكثر.
3: الحدوتة
1: بيستمتع معها أكثر،
3: الحدوتة الشعبية اللي هو معالقة عنده كمان بالضبط.
1: وهذا مسرح الطفل أصلا يعتمد عليه هيك، يعتمد على الصورة البصرية وعلى الأغنية وعلى الموسيقى من خلال السحر والطقس والقضايا هاي. هيك بيهتم الطفل، بتلفت انتباهه.
0: نعم.
1: ما تقدم له كيف حالك يا رجل لحاله بزبطش.
0: جميل.
3: جميل. لازم يكون من خلال إشي.
0: نعم. فاصل قصير عمر ونتابع مع ضيوفنا.

0: بنعود معكم أعزائي المستمعين وما زلنا في برنامج سهرة فنية، والآن ننتقل للأستاذ ناصر أبو باشا. أستاذ ناصر، يعني كان في مرحلة أيضا من حياتك عملت فيها مذيع.
1: نعم.
0: قول في إذاعة الزرقاء، وكانت فترة جميلة يعني أيضا أنت اشتغلت على الهواء مباشرة واشتغلت برامج واشتغلت مسلسلات. نقول الآن بعد ما تقاعدت وتركت يعني الإذاعة، كيف تبدو علاقتك بالميكروفون؟ هل تشتاق للميكروفون، تشتاق للبث اليومي، ولا خلاص يعني من الآن هموم مثل نقول المسرح والمهرجانات نستك الموضوع؟
1: لا لا لا لا، هلا هو الميكروفون يعني الحلو فيه التواصل المباشر مع الناس، وكانت يعني كنا نطرح مواضيع كثير مهمة، وكنا ندخل ناس على الهواء، برنامجنا كان على الهواء مباشرة يعني، وكنا نسمع آراء ناس تنتقد يعني في المواضيع اللي كنا نطرحها، وما كان عندنا أي مشكلة يعني نناقشهم ونحكي معهم. والله هلأ بعد التقاعد، أنا صلي تقريبا الآن سنة متقاعد بالضبط.
0: نعم.
1: بشتاق، مش بقول لك إنه بشتاقش، لا بشتاق، لأنه الميكروفون برضو إله رونق، والميكروفون إله طقوسه يعني. الميكروفون كتير جميل للي بيعرفوا يتعاملوا معه، لأنه الميكروفون إذا كنت على الهواء وما قدرتش تتعامل معه بضيع منك الموضوع كله، بضيع منك الهواء كله. وياما في ناس نزلت عن الهواء مباشرة، نزلوها لأنه ضاع منها المواضيع. فلا بالعكس، أنا بحب الميكروفون، وإن شاء الله يعني هلا محكي معي إني أرجع أتعاون إن شاء الله مع الإذاعة نفسها، إذاعة بلدية الزرقاء، يعني إذاعة بالنسبة إلي أنا الإذاعة الحاضنة كانت، إن شاء الله برجع معهم في برنامج قريبا بإذن الله تعالى.
0: جميل. طب يعني من خلال عملك الإذاعة أو من خلال حياتك، هل في ناس عنده كلمة دائما بتكون إفيه أو ضلوا يكررها؟ هل بتحس أنه في عندك كلمة وانت وراي الميكروفون بضلك تعيدها أو تكررها؟
1: مش
0: أو
1: فاهم عليك. لا لا لا،
0: الكلمة
1: لا.
0: مش فاهم.
2: في لازمة
1: يعني. لا لا لا، ما عنديش أنا.
0: ما عنديش.
1: مش فاهم عليك.
0: لا مش فاهم عليك.
1: لا يفهم الإفيه. لا أنا ما يعني لو أنه في يعني
0: لا اسمع، هاي ممكن أي متصل يكون معك يقدر يقول له مش فاهم عليك.
1: هذه كم فاهم عليك. لا ما عنديش يعني لازمة. هلا هذه اللازمة بترجع يعني أنا بحسها أو صرت أعرف مثلا الناس اللي بكون عندها لازمة، هي عملية يعني بحكيها استدراك لما سيقول ما بعد. هي هيك بتكون اللازمة يعني، انت فاهم علي شو بدي احكي معك، بكون قاعد يفكر هو في هاي اللحظة شو بده يكمل لك.
2: مش حكيت
1: بس
2: لك.
1: انت لا معاي، انت معاي
0: او انت تقول
1: هاي اللازمة هاي بتكون.
0: انت ما عندك ولا لازمة من هاللزم هذه.
1: لا انا لازمة الوحيد اللي اسمها خالد مسلماني.
2: سامع كيف
1: فاهم علي.
2: في واحد عن جد انا تعرفت عليه مرة زيك، سامع كيف
1: سامع. هو كانت لازمة بس تلاقيه بده يفكر بايش بده يحكي لك بعدها بس.
2: سامع.
0: طب نقول الجمهور الاردني المستمع الاردني او اسمع، نقول جمهور المسلسلات، هل جمهورنا الاردني برأي ناصر ابو باشا هل هو جمهور صعب الارضاء ولا جمهور بسيط ولا جمهور لما شوف ماذا توصف انت الجمهور الاردني؟
1: شوف للأماني استاذ درغام، جمهورنا الاردني رائع وجمهور ناقد وجمهور يعني يتذوق. هذا الحكي اللي بحكي لك إياه إلى ما قبل انتشار السوشيال ميديا. بعد انتشار السوشيال ميديا أو خلينا أحكي لك جيل، خلينا نحكي باسم أجيال. يعني أنا بتوقع من جيل 2000 أو 99 98 إلى يومنا هذا ما عندوش يعني طولة البال إنه يتفرج على مسلسل. ليش؟ لأنه صار يتفرج على فيديوهات مدتها 30 ثانية و 40 ثانية ودقيقة
0: شورت
1: وينهي وخلص. الشورت هذا اللي شغالين فيه، فما عندوش الهاي، خلص صار يشوف. يعني لما بتيجي انت بتتفرج على السوشيال ميديا مرات مو بيطلع لك هذا الريلز، هذا اللي
0: بيسموه
1: يعني بتشوف شغلات يعني، وبيجي بقول لك شفت مشاهدته وصلت 100 مليون. شو 100 مليون وقت
0: بتفهم
1: عيش يعني ليش؟ فبقول لك خلص صارت الناس تحب الشغلات هاي، او الجيل صار يحب، بعكس الجيل اللي احنا كنا لما كنا مثلا ننزل المسلسل خاصة في رمضان، ما انت عارف يعني المسلسل ينزل المسلسل الناس تكون تتابعه. انا كنت اروح مثلا بعد الافطار نقعد على القهوة او نسهر سارة، الناس بتتابع تقول لك حط على التلفزيون الاردن بدنا نشوف المسلسل. ليش؟ لانه يتابع والله حلو ودع يا زلمة. كانت الناس هيك، هلا الناس الحمد لله يعني تلفزيون أردن بحطوا عليه أصبحوا يعني في رمضان بتابعوا مثلا أذان المغرب، وإذا في بعد أذان المغرب مسابقات وليش حتى يربحوا في المسابقات. بس إن شاء الله برجع بقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله التلفزيون الأردني يرجع للألق اللي كنا نشوفه، اللي كنا نستمتع فيه، اللي كانت الناس تحكي أعمال أردنية. يعني نرجو أنه ترجع نشوف أعمال أردنية على مدار السنة، ما يكونش رمضان هو الموسم الوحيد لتقديم هذه الأعمال الأردنية. إحنا بدنا الفنان الأردني يرجع يحط بصمة في الوسط العربي، لأنه بصمتنا في الوسط العربي أو في بين القنوات العربية أصبحت باهتة جدا، يعني لا تذكر. يعني هم كم من عمل اللي يذكروا في بعض المحطات وأعمال قديمة تعاد للفنان الأردني. لا إحنا بدنا يعني يمكن جينا إحنا ما يلحقش، بس بدنا نرجع ننقذ العمل الأردني، نرجع نقوم العمل الأردني للناس ترجع تدور عليه تبحث عنه حتى تشوف، سواء كان بدوي. إحنا تميزنا بالبدوي تميزنا بالبدوي بالقروي. يا أخي خلونا ماسكين على الخط بالبدوي. يعني الإخوة السوريين الله يعطيهم العافية وجدوا إنه الناس بتحب الحدوت الشعبية. اشتغلوا باب الحارة واشتغلوا عدة أعمال من أيام شامية، ومسكوا هذا الإشي اللي دغدغ مشاعر الناس واشتغلوا فيه. يا أخي إحنا شعبنا أو جمهورنا بحب البدو وبحب القروي تبعنا، نشتغل عليه. لأنه إحنا لا يمكن في هذا الزمن اللي إحنا فيه 2026 لا يمكن نضاهي إنتاج عمل خليجي واحد يقدم في رمضان. يعني إحنا قد ما حطينا وقد ما صرفنا على إنتاج عمل مودرن بحكي في الأردن لن يزيد عنا في أي حال أحوال على 2 مليون دينار. هذا حق حلقة واحدة في الأعمال الخليجية. يعني هذا اللي بحكي إنه ياريت يعني نرجع نقوي حالنا في المسلسل البدوي والقروي حتى نقدر نحط بصمة إنا في الأعمال العربية الموجودة في الساحة. بس هذا اللي بنطلبه من الجمهور ولا من المسؤولين. من المسؤولين مش من الجمهور. الجمهور مسكين بده يشوف أي إشي الجمهور.
0: نعم جميل. طيب نرجع لك أستاذ خالد. يعني إحنا تحدثنا عن مسرح العرائس، تحدثنا عن ننتقل إلى تجربة أخرى من تجربة الحكواتي. الحكواتي هاي أيضا كانت مرحلة وعملت أنت فيها شيء جميل. صحيح. يعني يعني الحكواتي الآن في ناس بيقولوا عنه يعني مجرد أنه ناقل للتاريخ، أو في ناس تانيين بيقول لك لا هو ناقد للواقع هذا الحكواتي. أو يعني نقول خالد المسلماني أين يقف من هذه المواقف؟ ما كيف يرى الحكواتي بطريقته؟
2: الحكواتي مقلد.
0: نعم.
2: الحكواتي يحكي الحكاية، يأخذ من التاريخ، يأخذ من الواقع، يأخذ من الحاضر، بقدم حكايته،
0: طرح قضايا المجتمع مثلا.
2: ممكن طبعا بطرح كل شيء، بطرح كل شيء. ممكن يحكي قصة لها علاقة بالتاريخ.
0: نعم.
2: ممكن يحكي قضية اجتماعية، ممكن يحكي قضية سياسية. الحكواتي كان
0: الآن كيف توظف أنت؟ مو الحكواتي بدي يحكي قصة حكاية، ممكن يجي يجيبها من التاريخ. يعني كيف صحيح. ممكن توظف الموروث الشعبي القديم لطرح قضايا معاصرة؟ هل ممكن؟
2: يعني كان يا مكان في قديم الزمان هو في سالف العصر والأوان رجل يشبه شيخ حارتنا. هل تعرفونه مثلا؟ يعني ليش لا
1: اسقاط الحاضر.
2: انت ليش لا انت يعني تتحكي عن واقعك، بتحكي عن مشاكلك سواء اقتصادية اجتماعية، بتحكي عن شخصيات معينة حبوها الناس، حابين يعرفوا تاريخها بتفاصيلها. هذا الحكواتي. بس أنا بعيب أحيانا مرات على المونودراما، بتلاقي الممثل عبارة عن حكواتي مش ممثل مونودراما يعني.

0: في خلط شربي.
1: في خلط يعني، يعني الحكواتي يسرد القصص، يحكي الحكاية. هلا قديش هو عنده قدرة على الإقناع، قديش هو عنده قدرة إنه اللي أمامه يستمع إله ويكون سعيد ومبسوط، بينجح فيها كحكواتي.
0: نعم.
1: أما كممثل مونودراما عم بيشتغل عمل مسرحي مونودراما ويسرد الحوار، تحول إلى حكواتي دون أن يدري. هلا ربما ينجح وربما يفشل كحكواتي.
0: نعم. تدخل هو الحكواتي، هو يسرد مع بعض التمثيل. المونودراما لازم يكون ممثل مع بعض السرد.
1: هو يقلد، يقلد.
0: نعم.
1: قام عنترة ورفع سيفه وكذا وشق رأس الحسام
0: بعكس المونودراما. لو بده يشتغل مونودراما
1: لا،
0: ثم قام.
2: طب طب شو رأيك بالستاند اب كوميدي الآن اللي كل مقبل عليها؟
1: هلا شوف،
2: هل عمرك عملت ستاند اب؟
1: لا لا لا،
2: ما دخلت هذا المجال.
1: بس انا شفت
2: ولا الاستاذ ناصر.
1: لا لا، بس انا شفت
0: الستاند
1: اب كوميدي، شكل حلو مش سيء، شكل جميل
2: يعني. بظهر هو بطرح الواقع
1: ممكن ينتقد اللي قاعد، الجمهور بتقبلوه كجيل، حتى كجيل شباب بتقبلوه يعني، بيستمتعوا
2: وبيضحكوا معاه حتى لو
1: أكيد.
2: لو تنمر عليهم
1: اكيد
0: صحيح. هو ستاند اب كوميدي تنمر، جزء منه كان تنمر
1: يعني، حتى يعني ككوميديا في نقد للواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، شكل حلو.
2: هل الناس استسهلوها يعني بدل ما الان المسرح بده بروفات وبده شغل وبده كذا، الستاند اب كوميدي يعني اصبح
1: مش سهل،
2: بطل يعني بطل بدوش
1: لا بس لا مش لا سهل مش سهل. اذا لم يكن مقنع اللي بيقدم الستاند كوميدي
0: بفشل،
1: بده يفشل.
0: لا بس هو مش هو قصده انه مش صعب، لانه هو بس مجرد تحضير.
1: لا صعب الموضوع. انا وجهة نظري انه شكل من اشكال الفنية الصعبة مش سهلة.
0: ايش هو؟
1: بدك لماح، اللي هو ستاند اب كوميدي، بدك تكون لماح ذكي، عندك ثقافة،
2: عندك ارتجال احيانا كمان.
0: عندكش ارتجال لا يمكن تكون ممثل اصلا.
1: طبعا طبعا. يعني
0: هذا اللي بنحكيه،
1: حالة خطيرة هاي مش سهلة.
0: طبعا
1: يعني شفت اجانب بيشتغلوا ستاند اب، وشفت عرب.
2: أنا
1: يعني
0: فرق.
1: هلا بغض النظر على الفرق، بس في حالة إبداعية عندهم
2: يعني، احنا
1: التعامل مع الجمهور.
2: نعم يعني احنا استوردناه اصلا عند الاجانب.
1: أكيد
2: يعني كان يعني من يعني فتره طويله، احنا جديد يعني، دخل بجوز من سنوات يعني، لكن هو موجود يعني.
0: هو اللي بداوا فيه اظن الاخوه اللبنانيين، الستاند اب كوميدي بداوا من لبنان، لانه لبنان كل شيء عندها موجود، ممكن يعني كل شيء عندها مسموح.
1: ما عندي التاريخ الحقيقي.
0: لا عندهم يعني لبنان وعنده مسموح.
2: طيب الآن أيضا ننتقل لموضوع آخر. عندك مسرحية ترنيمة الحلم الدافئ، يعني حصلت في هذه، وأيضا عندك مسرحية أخرى أنا هنا، حصلت في هذه المسرحيات على إشادات نقدية وعلى جوائز متعددة.
1: صحيح.
2: ومن ضمنها كمان حصلت على أفضل ممثل في العسل المبرطم.
1: صحيح.
2: يعني ما شاء الله. نقول لما تجتمع أدوات المخرج كمخرج وكممثل في شخص واحد، يعني أنت مخرج وأنت ممثل، هل هذا بيخدم العرض المسرحي ولا بيخلي عليك عبء أكثر لما تكون ممثل، إنه بيصير ضلك تنتقد في نفسك وأنت تمثل، وضلك تنظر بنظر المخرج للممثل؟
1: صحيح. أكيد أكيد في عبء، أكيد أكيد
2: يعني بزيد عليك العبء.
1: طبعا أنت مش شايف حالك.
2: لا
1: بدك تضطر تشوف الممثل اللي معك كيف انا بمثل. اقنعتك ما اقنعتش، شو احساسك من الداخل، بضل في صراع داخلي. عاده المخرج لما بده يمثل
2: يعني، وانت تمثل بضلك تفكر انه انا مخرج
1: وانا صح مش صح، انا صح. في صراع داخلي.
2: نعم.
1: يعني لا يمكن مخرج بيمثل عماله إذا ما في صراع داخلي بينه وبين نفسه.
2: نعم. طب الآن أنت كمخرج لما تروح إلى عمل تلفزيوني، وأنت عملت أعمال كثيرة تلفزيونية، وأنت ممثل وأنت مخرج مسرحي، وأنت الآن ممثل في مخرج تلفزيوني يراقبك،
1: هو من يقود.
2: هل أنت بتتدخل، هو ممكن تتدخل في الرؤية، أو تضلك تلاحظ الأمور بنظرك الإخراجي، أم أنت خلاص تترك الأمور إنه خليه يشتغل زي بده؟
1: هاي نزعة داخلية سوسي هاي. بس إذا في فكرة حلوة تطرحها أنت على المخرج ممكن يتقبلها،
2: يعني ممكن تتدخل.
1: ممكن يتقبلها. يعني ممكن يتقبلها. أنا قلت ممكن يتقبلها. في مخرجين ما بتقبله.
2: طيب
1: المخرج اصلا يستفيد، المخرج الحقيقي يستفيد من الممثل، والممثل يستفيد من المخرج. هاي المعادله الصح. اذا الممثل عنده فكره او عنده راي معين او عنده
2: طيب حاله معينه، الان المخرج التلفزيوني يتضايق انه انت عم تتدخل في شغله، بقول لك يعني انا جايب ممثل
1: أو ممكن يحكي
2: يتدخل في شغلي.
1: لا هو ما راح يتدخل في زاويه الكاميرا ولا في نوع اللقطه ولا في نوع، هو بجوز يدخل بحاله نفسيه، حاب اعمل الدور بالطريقه او الجمله، حاب اعمل بالطريقه، شو رايك؟ لا اعملها هيك لا والله ما.
2: طيب ايضا احنا عشان الوقت بدنا عم نحكي مقتطفات. مسرحيتك الاخر ابن الاصول في هذه المسرحيه يعني عم ننتقل احنا من مسرحيه لمسرحيه أوكي. سريعا أوكي. تناولت فيها البعد الانساني والنفسي العميق هون صحيح. يعني انا بقول هاي مدارس اخراجيه. خالد المسلماني شو المدرسه الاخراجيه الاقرب لقلبك؟ هل هي او بتلاقي فيها الجانب الاكبر في حياتك؟
1: انا مع الواقعي
2: الواقعية
1: أنا مع الواقع، لكن أنا اشتغلت يعني عبث يعني أنا هنا عبث مسرحية عبث.

0: أنا أوكي بحب التجريب.
1: نعم.
0: بحب كذا بس لازم أنا أمثل واقعي. أنا يعني لغاية الآن إحنا لم نصل حتى إلى محبة الجمهور من خلال مسرح اجتماعي.
1: نعم. نعم.
0: مسرح اجتماعي بغض النظر نقدمه جاد أو نقدمه كوميدي. ما مش عم نوصل للحالة هاي. يعني هويتنا الثقافية الفنية مزعزعة.
1: نعم.
0: مش قادرين نوصل فيها لحالة معينة. يمكن قلة الدعم، يمكن الأفكار، يمكن النصوص، يمكن إحنا السبب كفنانين نساهم في هذا في هاي المشكلة. يعني الهوية الثقافية الدراما المفروض يعني الكل يهتم فيها، لأن فعلا هي هوية ثقافية حقيقية للبلد، هي مخزون في الذاكرة.
1: جميل جميل. أيضا سريعا ننتقل الأستاذ ناصر أبو باشا. ناصر أبو باشا وأدوار، إحنا تعود عليك بالكوميديا وما إلى ذلك. ناصر أبو باشا وأدوار الشر، شو بنقدر نحكي عنها؟
2: اشتغلت دور شر في مسلسل.
0: أنت طلع عيونه.
2: اشتغلت دور شر في مسلسل اسمه سماح.
1: نعم.
2: سماح كان إخراج الأستاذ مازن عجاوي مع الأستاذ سهير فهد. سماح كان دور شراني اشتغلته، بس يعني مش محبب إلي دور الشر. بالعكس أنا كمان في نمر بن عدوان كنت شرير.
1: نعم.
2: في.
1: لكن أنت تجيد هذا اللون.
2: يعني أجيد أنا بالشر ولا الشر مني.
1: اسمع قال حتى في الشر بتحط كوميديا.
2: حتى بالشر
1: تحط كوميديا.
2: لا بالشر لا بالشر لا. يعني بكون حاطط حدود، بس هو قلت لك في فرق بين محبب. يعني أنت هلا أنت معروف عنك إنك ملحن ومغني وتستاذ. أنت بتحب إشي معين، بس أنت ممكن أعطيك لحن تعلحن لأي إشي بدي إياه. بس أنا يعني أنا محبب إلي الكوميديا. أما إذا دور شر بشتغل دور شر يعني مسرحيا. اشتغلت بالنسبة للجوائز، أنا وأنت تحكي للأستاذ، أنا في اشتغلت مسرحية مع الأستاذ رشيد ملحس كان اسمها فان دواليز. هاي المسرحية كنت أتوقع أن أخذ فيها يعني على الأقل جائزة تقديرية، جائزة لها. هاي المسرحية الوحيدة. أما باقي المسرحيات عمري ما كنت مفكر لا بجائزة ولا يعني كنت أشتغل لأجل حب المسرح بس، مش أكتر من هيك. وفي مفارقة غريبة هلأ قاعدة تحصل معي. قلت لكم يمكن قبل شوي أنه أنا أول عمل تلفزيوني وقفت فيه قدام كاميرا كان مع الأستاذ المبدع نجدة أنزور. أنا هلأ شغال عمل مع المركز العربي اللي هو قصة وحكاية أو قصتي وحكايتي، مخرجه اللي هو يزن نجدة أنزور.
1: يا سلام.
2: ابنه. فكتير رائع الشاب. عملت فيه كاركتر كوميدي بجنن. طبعا العمل بطولة الأستاذ زهير النباني، معانا رامي دلشد، وفي معانا وسام دلشد ورامي نسيت اسمه بيعذرني اذا بدي. فمعانا ومعانا ممثلين من سوريا، ممثلتين من سوريا، ومعانا صبيه اسمها سنابل ضمره
0: ما شاء الله.
2: عمل عمل كثير كثير جميل كوميدي المركز العربي بيشتغل فيه. ان شاء الله يعني يطلع إشي كويس يضحك الناس معه، لانه عمل كوميدي رائع مكتوب صح، كتابه الاستاذ محمد المعايطه. كانه هذا من الاعمال اللي انا برضو حابب السنه نشتغله. هلا انا قدمت عمل يمكن ذكرناه قبل شوي من سنين للتلفزيون، كان اسمه عائله اكس لارج. عائله اكس لارج فكرته حكينا فيه يمكن المقابله الماضيه او العام. مقابل فكرته يعني بسيطة، بتحكي عن العائلة السمينة. السمينة بمعنى انه السمنة. بس احنا ما سمينا غيرنا الاسم الى عائلة ثمينة عشان نسقط السين محل الثاء والثاء محل السين، اللي هو بيحكي عن معاناة الشباب مع السمنة الزائدة. يعني بحيث انه الشاب متخرج من الجامعة بكسل يطلع من الدار لأنه مش قادر يطلع على الدرج يقدم وظيفة، أو بكسل يطلع من الدار لأنه ما فيش ولا تاكسي برضه يوقف له، في الآخر بطلع بالبيكم عشان يوصلوا على المكان اللي بده يروح عليه. هاي المعاناة اللي بيعانوا منها أصحاب السمنة، وليس تنمر، إحنا بنطرح المشكلة بشكل كوميدي إنه هاي مشكلة من مشاكل المجتمع، زي هذه المشكلة، زي الإدمان على المخدرات طبعا لا سمح الله، أو زيها زي اللي بتابع الإدمان على التلفون. مشكلة موجودة في المجتمع
1: ومنتشرة
2: يعني منتشرة جدا. كيف بدنا نحلها؟ يعني إيش اللي هاي طبعا اللي بيعاني في كل اللي عندها اللي هي الأم الوحيدة اللي وزنها بكون في المسلسل

0: 30 كيلو او 40 كيلو،
1: هي في
0: لانها
1: العشاء
0: طول المسلسل وهي تطبخ، يعني شغلها في المسلسل بس تطبخ، يعني الوجبات اللي بتنزلي لهم اياها في المسلسل اجري. فهذا العمل قدمناه لاداره التلفزيون من سنين، وان شاء الله ندعو الله انه يشوف النور، لانه عمل جميل جدا جدا جدا، وبيعمل نقله نوعيه في نوع الكوميديا اللي بدنا نقدمها.
1: جميل جميل. احنا الوقت ادركنا طبعا ساعه ونصف، مرت سريعا بوجودكم يعني. في نهايه هذا اللقاء بنشكر،
0: بس قبل نهايه لقائك بدعي كل جماهير المسرح الاردني في الزرقاء وغير الاردن انها تشرفونا بحضور العروض في والافتتاح،
1: والافتتاح حيكون ب 12 9 يوم السبت
2: بعد بكره،
1: بعد بكره. والعروض كم يوم حتكون للناس اللي بس
2: 18
0: لغايه 18
1: يوميا في عروض؟
2: يوميا طبعا.
1: من اي ساعه على اي ساعه؟
2: من 6، من 6 عندنا جلسه نقديه وبعدها عرض مسرحي.
1: عرض مسرحي يوميا طبعا، من اعتبار من 12 الشهر في الزرقاء، يعني بعد غد يعني يوم السبت حيكون الافتتاح. وندعو احنا طبعا كل جمهور الزرقاء وحتى جمهور عمان اللي بيحب يروح على الزرقاء.
2: حتى الندوة مهمة، يعني شو كيف أثر المسرح العربي في التنمية الوطنية ببعدها الإنسان.
0: طبعا الندوة اللي بيحكي فيها للدكتور مخلد الزيود والدكتور المخرج عادل،
2: عادل حسان من مصر، وأسامة المصري من فلسطين،
0: أسامة المصري من فلسطين، وبديرها اللي هو
2: الإعلامي
0: قسم محاسني.
2: صحيح
1: نعم. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، الأستاذ خالد المسلماني مدير مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي، والأستاذ ناصر أبو باشا المدير التنفيذي لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الرابعة والعشرين. طبعا نشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية، اسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، وفي النهاية هذه تحياتي أنا عبد الغام بوشناق.
0: شكرا.

الثانية عشر ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. بتوجيهات ملكية، رئيس الديوان الملكي يطمئن على مصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم وينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد لهم بالشفاء العاجل. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع. مدير شؤون الأونروا في الأردن يثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. بتوجيهات ملكية، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي المصابين جراء حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم إثر تصادمها مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك، للإطمئنان على أوضاعهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم. ونقل العيسوي للمصابين وذويهم تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالشفاء العاجل، مؤكدا حرص جلالته على متابعة أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة وإصابة 18 مكلفا بينهم حالتان بالغتان، جرى نقلهم إلى مستشفيات الأمير علي العسكري والكرك الحكومي والطفيل الحكومي، إضافة إلى مدينة الحسين الطبية. وأعرب العيسوي عن تعازيه لذوي المتوفين سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الصادر في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 31 من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب، لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. إلى التفاصيل.
1: جاء القانون المكون من 70 مادة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي. ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أحكاما لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية تعزيزا للشفافية وثقة المواطنين. يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان موائمته للواقع وتطلعات المواطنين.
0: تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقباله في المجلس رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة. وأعرب الفايز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأكد الفايز أن المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته. بحثت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن دروزة تداعيات الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وانعكاساتها على دور الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمدير شؤون الأونروا في الأردن والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفيق خرفان، حيث جرى استعراض واقع عمل الوكالة وأبرز التحديات التي تواجهها في ظل الإجراءات الإسرائيلية الرامية التي تقيد عملها والحد من قدرتها على تقديم خدماتها. من جانبه أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن عن تقديره لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، مثمنا في الوقت ذاته جهود مجلس الأعيان ممثلا بلجنة فلسطين واهتمامه بدور الوكالة ودعم عملها. سير الأردن من خلال الهيئات الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الأغذية العالمي القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة. وضمت القافلة 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية والإغاثية في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان واستمرار نهج المملكة في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة والمتضررين والفئات الأكثر احتياجاً. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، وذلك بهدف بناء تعاون استراتيجي يسهم في دعم المستثمرين والشركات الصناعية القائمة داخل المدن الصناعية الأردنية وتعزيز فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وتشمل المذكرة التعاون في مجال دعم وتأهيل الصناعات الأردنية للامتثال للتشريعات والمعايير الأوروبية بما يعزز جاهزيتها للتصدير ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الصناعي وتدعم بيئة الاستثمار في المملكة. وقعت هيئة تنشيط السياحة اتفاقية مع مكتب تمثيل لها في الصين، يتولى بموجبها تمثيل الهيئة رسميا في السوق الصينية، والعمل على دعم وترويج الأردن كوجهة سياحية وتعزيز التواصل مع الجهات والشركات العاملة في القطاع السياحي الصيني. وبموجب الاتفاقية تعمل الهيئة على تعزيز حضورها في السوق الصينية وتوسيع الشركات مع وكلاء السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، إلى جانب تطوير أدوات التسويق والترويج وبناء شراكات مستدامة مع القطاع السياحي الصيني. وتهدف هذه الجهود إلى التعريف بالمقومات والمنتجات السياحية الأردنية ورفع أعداد الزوار الصينيين وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية. قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1,300,000 لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين، وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تشخيصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين. وأضاف في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب:
2: مستشفى معان الحكومي من أكبر المستشفيات في المحافظة، ويقدم خدمة لأهلنا في هذه المحافظة، وحظي باهتمامات كبيرة من لدن جلالة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك من وزارة الصحة، وكذلك المؤسسات الداعمة والشريكة لمستشفى معان الحكومي. ومن هذه المؤسسات شركة الفوسفات الأردنية، التي كان لها دور كبير جدا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية. بلغت قيمة التبرعات ما قيمته 1,300,000 دينار. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس خلال اليومين المقبلين معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. بتوجيهات ملكية، رئيس الديوان الملكي يطمئن على مصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم، وينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد لهم بالشفاء العاجل. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع. مدير شؤون الأونروا في الأردن يثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، أيمن الهلال، ذاكر حجات، رائد كريشان، ومنير الجرال، وتحية الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة هي غبصة لساكي ما خلصتي؟
2: ما معي إلا داي الثنتين يما.
1: ابشري يما هسا بتجيكي العونة.
3: غزوة جيناكي يا غزوة.
2: هلا هلا بعصابة الراس. هلا يلا يا بنات شمرن عن ديكن.
3: يلا يا بنات
2: بلهي.

0: من هنا. انتبهوا، اهتموا، اهتموا هنا، اهتموا.
1: اطفوا النيران، اطفوها، اطفوها. ربي أمان، من أين يأتي هذا الرصاص؟
0: من الجبل يا باشا. اطفوا النار هنا،
1: اطفوا النار، اطفوا النيران.
2: اعطيني ملح بارود من عندك.
3: اتحصنوا، اتحصنوا ورا الحجار، بدهم يطخوا علينا.
4: استخدم بالعلوة
3: يا عمي. تصومت يا عمي،
4: عمي نازل، عمي بدراعي، بدراعي يا عمي.
3: هذا هو، هذا هو.

0: رجالي تموت بحد الدقيق.
1: دريتي عن فرحة؟
0: قولي وش اللي صار معها؟
1: ماتت.
0: الله يرحمها. مين هي؟ مين هي سعدة؟ الختيارة فرحة حرمة منازل.
2: وش جابها على درب البومبا؟
0: بيقولوا رايحة تصبغ غزل عند الصباغ.
2: ماتت؟
0: مطلعينها من الحفرة قطعتين. الله يرحمها. دايما الله والعمل الصالح.
2: منازل كان معها؟
0: منازل بحارب بحد الدقيق.
3: هيا عفا هيا أنت من حضروا.
0: يلا يلا.

0: ناك ودو على خيمة الصحة.
1: أخي وأنا عارف حالي، أنا عارف حالي، إيدي فيها كسر مو جرح. أنت مجبر، جيبوا لي مجبر.
0: ما يخالف يابا، ما يخالف، ارتاح بخيمة الصحة وإحنا نجيب لك المجبر ليمك.
1: بشاع بشاع، ما أنا قادر من الوجع، ما أنا قادر.

0: رب ارحمه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، دارهم الجنة يا رب. يا جعفر،
2: بلي،
1: اكتب اسماء الشهداء اللي من جنودنا والأهالي.
2: ما يحتاج ترصح.
1: أهل البطولة، فرسان الليل، فرسان الحق، درع الوطن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خذ يا لافي وبتاخذ الباقي بكره.
1: وليش يا بكره يا خاله؟
0: حتى ينشف يا خاله، ما ينفع للبروده وهو هالشكل.
2: يا لافي شفت عامر؟ يا لافي
1: شفته يقنص بترك من ورا الرجم. شيلي شيلي معي على البعير
2: يا رب.

0: رجلي.
1: راسي راسي ما ادري
0: ماني قادر امشي.
2: اخ اخ اخ شوي شوي يا رجل وجعت لي.
3: نوني القماش يا عبد الله نوني القماش.
0: هسا عجيبهن
3: لازم اشد على عضايد الخشب حتى ما تخسر ايدك.
2: اديها ادي ايدي.
4: حمد الله السلامة يا منازع.
2: الله يسلمك يا شيخنا.
4: خلصت شغلك؟
3: خلصنا يا شيخ خلصنا يا شيخ، لكن احذر عليها من البرد يا منازل.
4: لو سمحتوا يا رجال أدي أشوف منازل لحاله.
0: اظفر ادنك عليها يا منازل برخصته.
3: اسمح لنا يا شيخ.
2: خير خير يا عبد السلام وغوشتني.
4: منازل يسلم راسك يا منازل.
2: يسلم راسي؟
4: تعيش بعمرها إن شاء الله.
2: مني؟
4: حرمتك فرحة.
2: فرحة؟ لا حول ولا قوة.

0: نعم أفندم.
1: جهزوا المدافع، تدكوا الجبال الآن.
0: يا باشا، نحن في الوادي والجبال مرتفعة.
1: تريد الانتحاب في هذا الملعب؟
0: لا لا، ولكن
1: افعل ما أقوله لك. هيا
0: حاضر أفندم.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله.
1: جوهر عندك سيدي؟
2: كنت أتوضى.
3: بعد الصلاة أرسل لي محمد علي العجلوني.
2: لبيك.

0: الحين جيتك على القي.
1: يا عامر وين رحت يا رجل؟
0: غلقت الباروده يا رجل وقاعد اصلح فيها.
2: يا خبران قوم، اجانا فزيع، صلح باروتك بساع، ما انت شايف القرعه قايمه عم مقرود.
0: يا الله
3: اثبتوا واطلقوا النار على الجهه الجنوبيه. اين جودت؟
4: ارسلوا الاسعاف، الاسعاف، الدبابيه مصابين.
3: التفوا هنا، تجمعوا، هيا اطلقوا النار.
2: عامر منو هذا اللي يحوس وسطكم؟
0: شو اوبتوا قايتهم؟
2: ايه يا هذا اللي قد يحط سيفه على رقابنا؟
0: احميني بطاقة طلقتين لبين ما نمسك.
2: اقربوا جاي يا رجال، ارموا.
0: هدا يا الخاسي.
4: وقع باشا.
5: سقط عن خلصانه يا فندم.
4: اسرعوا احملوه الى الاسعاف.
5: الاصابه في دماغه يا سيدي.
4: احضر النقاله. اسرع.
6: شباب بس رمي، لازم نوصل التالة اللي هناك يا اخوان. يا شباب
7: احنا هالعيمه.
6: عش احنا من عبال ما نوصلكم برا شغال.
7: ابشر
6: بسرعة شباب، راك تحط الدفادة بصاص.
7: شغلوهم بالنار، مخوا عليهم. جاي رشاشاتكم جاي.
6: ركز المنصب بسرعة.
7: رصاص يا نشامة.
6: سدد معي على الميسرة، سدد.
7: عافية، راحوا عصيده، تسلم يمينه.
8: ما هي حالة القائد؟
5: أفندم حمد باشا توفى.
8: توفى؟ هذه مصيبة.
9: عسكر البيت مرحومة، وأنا بشريك بذبحتها.

0: بحقها زرق الحناتير معطومة حتى البنادق بزهبتها.
1: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة جبالها

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح. نفتتح اليوم مستمعين حلقتنا بسلسلة من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة على كل أردني يهمه مستقبل وطنه. فالمشهد الإقليمي المتسارع يضعنا أمام حقائق جديدة لم نكن نعهدها من قبل، وحقيقة واحدة لا نقاش فيها، أن الأردن لم يعد بعيدا عن نيران الصراعات، بل أصبح في قلب العاصفة. كيف وصل بنا الأمر إلى أن تطلق إيران 20 صاروخا باليستيا باتجاه أراضينا، وتعلن أنها تستهدف قواعد أمريكية في الأردن، بينما يقول جيشنا أنه اعترض 18 منها، وتدعي طهران أنها أصابت أهدافها وألحقت أضرارا جسيمة؟ فأين الحقيقة يتساءل الكثير في كل هذه الروايات المتضاربة، وأين وما الرواية التي يصدقها المواطن الأردني؟ وهل هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران، أم أن هناك هجمات سابقة لم تأخذ حقها في النقاش سابقا؟ وفي الجهة المقابلة، كيف يفسر الأردنيون أن يستمر وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، بينما يعقد الإسرائيليون الصفقات في موضوع الحصول على الأراضي في القدس وفي الضفة الغربية، ويضعون أيديهم على الأراضي الفلسطينية بأي شكل إن كان ممكن وإن كان ليس ممكنا، وينظرون إلى الأردن كخيار بديل للوطن الفلسطيني؟ وكيف يتعامل الأردن مع هذه التهديدات التي تستهدف وجوده وهويته؟ أليس من المفارقة أن الأردن الذي ظل عصيا مستمعين على المؤامرات لعقود يجد نفسه اليوم محاصرا بين صواريخ إيران وتهديدات التهجير والأطماع الإسرائيلية والتصريحات التي لا تنتهي من وزراء الحكومة الإسرائيلية؟ مستمعينا للنقاش في هذا الموضوع، الأردن بين صواريخ إيران وتهديدات التهجير، كيف يواجه التحديات بسلاح التحديث أيضا؟ مستمعينا، نبدأ حلقتنا مع ضيفينا هنا في الاستوديو. العين عمر عياصرة، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا،
0: حياك. ونستضيف أيضا الكاتب والمحلل السياسي النائب السابق نبيل غشان، أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: نبدأ معك سعادة يعني نائب السابق أيضا الكاتب والمحلل السياسي نبيل غشان، ونبدأ في السؤال الأهم، وهو موضوع ما يجري الآن وأين وصلنا وما هي احتمالات تزايد سواء كان العدوان سواء كانت الصواريخ الإيرانية، واحتمالات أيضا تزايد الخطر الإسرائيلي في موضوع الضفة الغربية، أيضا في موضوع التهجير والإجراءات الإسرائيلية التي تجري في الأراضي الفلسطينية، وحتى الاعتداءات على المقدسات سواء كانت الإسلامية أو المسيحية، ونحن نتحدث عن الوصايا الهاشمية.
2: يا سيدي، اليوم المنطقة عالقة في صراع تاريخي بين معسكر الغرب ومعسكر الشرق. حقيقة هذا هو ما يجري الآن. لذلك كل ما نراه اليوم هو تداعيات لهذا الصراع، صراع الغرب وصراع الشرق. اليوم إذا جئنا في هذا الصراع بالذات الذي يمثل معسكر الغرب هو الولايات المتحدة وإسرائيل
0: الأمريكية،
2: وأيضا معسكر الشرق يمثله طبعا خلينا نقول إيران وروسيا والصين، وهذه صراعات كبيرة موجودة في المنطقة. لكن للأسف اليوم إيران رغم أن هناك عدوان أمريكي وإسرائيلي عليها، لكنها ترد، لا ترد على الذي يعتدي عليها، ترد على أطراف أخرى، لأنها لا تستطيع الرد على الأمريكان وعلى الإسرائيليين، وهي لذلك هي ترسل صواريخها ومسيراتها خلينا نقول إلى دول الخليج وإلى الأردن وإلى المملكة العربية السعودية، وهذا عدوان إيراني غير مقبول على الإطلاق. لكن رغم ذلك الدولة الأردنية تتعامل مع هذا الموضوع بكل وضوح وشفافية. أولا من ناحية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الأردن لا يؤيد هذا العدوان ولا يؤيد هذه الحرب، ولم تستشيره لا واشنطن ولا
0: غير واشنطن
2: إسرائيل في هذه القضية، ونحن عالقون وتأثرنا على الأقل اقتصاديا في هذا الموضوع، بالإضافة إلى التهديد العسكري الذي يأتينا. ومع ذلك ما زالت إيران، علاقتنا مع إيران الدبلوماسية قائمة، والتمثيل الدبلوماسي قائم. الدولة الأردنية لم تعلن إيران دولة عدوة، ولكن أيضا الأردن والشعب الأردني وكل القوى الحية في الأردن تعتبر ما يتعرض له الأردن على يد إيران هو عدوان غير مقبول تحت أي ظرف وبند. وإذا بنلاحظ مثلا البيانات التي تصدر عن القوات المسلحة، دائما تقول أن هناك اعتداء رصدت أو أنه تصدت إلى مقذوفات أو صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية في الأجواء الأردنية، لكن هناك بعض الأطراف ومنها أطراف أمريكية تريد للأردن أن يدخل في الحرب، ليس بمعنى بالمعنى الفني أو العسكري، أنه أن ندافع عن وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ليس عملنا. لذلك الأردن لا يدافع، يعني عندما يتصدى للصواريخ الإيرانية هو يمارس دور سيادي له لحماية شعبه وأمنه وأجوائه، ولكن هذا لا يعني بأنه يعادي إيران، ولا يعني أنه يساعد إسرائيل، ولا يعني أنه يوافق على الحرب القائمة الآن أو التي تشن ضد إيران. نحن نعادي إيران ونغضب على إيران بقدر ما تستهدف الأراضي والأجواء الأردنية. هذه لكن أيضا أنا يعني إذا سمحت لي دائما وكثيرا بتردد موضوع إسرائيل وإيران، يعني أنا ك

0: نبيل غيشان، يعني أنا لا أضع إيران وإسرائيل
1: بنفس ككاتب الكفة. ومحلل
0: نعم، لا أضع إسرائيل وإيران في نفس الكفة. إيران تعتدي على الأراضي الأردنية
1: في نفس الميزان تقصد يعني.
0: نعم في نفس الميزان ونفس الكفة. نعم. لكن إيران هو عدو غير مباشر وعدو غير دائم، بينما اليوم العدو المباشر الذي يهدد المصالح الأردنية هي إسرائيل وحكومتها اليمينية الفاشية التي تريد تغيير شكل المنطقة وتهويد كل المناطق الفلسطينية، لا بل وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وهذا تغيير حتى بشكل الدولة الأردنية. فهذا عدو
1: سنذهب إلى هذه التفصيلات. نعم. في المحور القادم، ولكن أريد أن أذهب إلى سعادة العيد طبعا عمر ياسرة. بدأنا في هذه الحلقة طبعا عن موضوع التهديدات الإيرانية أو الصواريخ التي تطلقها إيران، الجيش، القوات المسلحة طبعا تعلن أنها تعاملت حتى في المرة الأخيرة مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران، واعترضت 18 منها. بينما تحدث، يعني هنا نريد أن نتحدث عن موضوع لماذا إيران في هذه الاعتداءات دائما تستخدم، وخصوصا الحرس الثوري الإيراني أو حتى السياسيين الإيرانيين، نفس الرواية في موضوع أننا استهدفنا قواعد أمريكية في الأردن. هل هذه هي الاستمرار أو تبني طهران لهذه السردية؟ هل بمعنى تريد التأثير على الداخل الأردني، خصوصا على الرأي العام الأردني؟ وكيف يجب أن يواجه المواطن الأردني هذه السردية التي تتحدث عن اعتداءات واستهداف الأجواء الأردنية والأراضي الأردنية، وأيضا استخدام هذه السردية؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: وانا سعيد جدا اليوم اكون معي الاستاذ نبيل غيشان، استاذنا ومعلمنا
0: فيك
2: يعني.
0: الله
2: يطول عمرك. انا بدي اتفق مع كل ما قاله الاستاذ نبيل غيشان فيما يتعلق بهذه المساله. شوف، يعني ايران في الاخير استندت روايتها في التدخل الاقليمي على قاعده تحرير القدس، يعني انت هذا من اول يوم.
1: نعم.
2: اجى الخميني في 79،
1: لكن الان غابت.
2: ماشي، انا بدي افسر لك ليش انهم مصرين يحكوا انه في قواعد امريكيه تحت هذا العنوان. بتنكر انه في انصار لايران في كل منطقه تقريبا، يعني في كل منطقه هناك انصار لايران في محور. صحيح. كبير تحالف مع ايران على راس الحركه الاسلاميه في فلسطين، يعني تحالفت مع ايران تحت عناوين مختلفه. فبالتالي هو ببرر انه بضرب دول الجوار تحت عنوان قصه القواعد الامريكيه. انا بتقديري هذه الروايه لن تتوقف ايران عن الحديث عنها بشكل دائم وبشكل مستمر. وبتهمنيش كثير الروايه، يعني اليوم انا بتهمنيش كثير الروايه. اليوم انا بحكي انه في اعتداء من ايران على الاردن. انا اليوم بقول لهم مش في عندي قواعد امريكيه بالمعنى القانوني اللي انا عندي. الاردن يقول
1: هي قواعد اردنيه،
2: روايتنا واضحه.
1: نعم.
2: عبر عنها وزير الخارجيه في اكثر من مناسبه. قواعد امريكيه بمعنى قواعد امريكيه تنطلق منها هجمات مع الناس، ايران يصدقوا ما يصدقوش، يعني هذا بالاخير روايتهم، لانهم بيعتدوا ولانهم اليوم عندهم صراع مع البقاء.
1: نعم.
2: إيران تصنف هذه الحرب في هذه اللحظات تاريخية وجودية، ولذلك تريد أن ترفع الكلف على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المنطقة. تريد توسيع البكار، وزي ما حكى أيمن الصفدي بعد ساعتين ضربوا دول الخليج. بمعنى أن اليوم الإيراني قصته قصة الحرب، أنا قصتي اليوم قصة واضحة جدا. ما عندي قواعد أمريكية تنطلق منها لا صواريخ، ولا أنا بشكل قاعدة لوجستية للحرب. أنا عندي اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية عسكرية، ويوجد عندنا عسكر أمريكان، ويوجد عندنا مدربين، وحكاها بوضوح وزير الخارجية والجيش. هذه واضحة مش جديدة، يعني إحنا والإيرانيين والأمريكان حاربنا بال 2015-16 داعش. حاربناهم لما حاربناهم مش الأمريكان حاربوا مع الأمريكان مع الإيرانيين داعش ولا لا؟ تعاونوا في إسقاط بغداد ولا لا؟ الإيرانيين تعاونوش مع الأمريكان في قصة حرب طالبان ولا لا؟ يعني أحلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنسي.
1: صحيح.
2: هذا الخطاب للأردنيين. أنا الإيراني مقتنع اليوم أنه لن يتوقف عن ضرب الأردن ولن يتوقف عن ضرب دول الخليج مدام يشعر بخطر وجودي، لمدام يشعر أنه ممكن النظام يسقط، بمعنى أنه الوجود عنده والبقاء أهم من الجوار. هذا مفهوم. بعدين بده يرمم، ما يرممش. الآن عنده شيء واحد باعتقادي بيسيطر على قصة العقلية الإيرانية في هذه الحرب، هل يبقى هذا النظام أم لا؟ يريد أن يبقى، لذلك الحرب حرب أثمان. لكن أنا في الأردن اليوم

0: روايتي واضحة، أنا اليوم بدفع كلف تتعلق بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا ما بنكر أن نتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما بنكر أن هذا التحالف مفيد على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على مستوى العلاقة مع غربي النهر. كل هذا مهم. أن الولايات المتحدة
1: جميل.
0: الأمريكية مهمة. أنا بحكي للأردنيين، علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست جديدة، مش
1: وهي
0: بنت امبارح،
1: خيارات
0: وهي
1: استراتيجية مثل ما
0: قديمة
1: قلنا.
0: ومهمة، وهي واحدة. هاي منطقة مجنونة لا تستطيع أن تبقى فيها على قيد الحياة إذا ما عملت الشبكة التحالفات. بالعكس، جزء من نجاح الدولة الأردنية شبكة تحالفاته اللي أقامها في المنطقة، سواء مع دول الخليج، سواء مع مصر، سواء مع الولايات
1: جميل.
0: المتحدة الأمريكية، حتى نواجه كل هذا الجنون. ألم يكن الربيع العربي مجنون؟ ألم تحدث فوضى في سوريا؟
1: طيب.
0: ألم يكن هناك نظام بعث في شمالك ونظام بعث في العراق كله عنده مطامع فيك؟ فلذلك روايتنا واضحة، عشان نكون
1: طيب
0: أستاذ مزيد واضح.
1: سليم.
0: اليوم إحنا اللي مندافع عن أمننا، جيشنا اليوم هو اللي بيدافع، هذه سيادتنا، رح
1: سأتي
0: نظل
1: إلى
0: ندافع
1: ذلك
0: عنه.
1: في محور آخر، ولكن أريد أن أسألك سؤال وبعد ذلك نتحول إلى الأستاذ نبيل في بنفس السؤال. بمعنى، ونحن ما زلنا في موضوع محور إيران والهجمات الصاروخية التي تستخدمها إيران، بمعنى أن هناك من يرى أن إيران اختارت الأردن ساحة لمواجهة، طبعا تواجه من خلالها الولايات المتحدة. هل هذا يعني أن الأردن أصبح هدفا مفتوحا في حال استمرار المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أم أن هذه الحادثة كانت ما جرى سواء الاستهدافات الصاروخية هي عبارة عن رسائل محدودة؟ يعني كيف تقيم
0: لا،
1: هذا
0: من بداية
1: الموقف؟
0: الحرب هم بيقصفوا علينا، وبالتالي احنا بنتعامل مع هذه المسألة قصة سيادة. جيشنا بتصرف وسلاح الجو بتصرف، تحالفاتنا مع في رسائل للولايات المتحدة الأمريكية، قتل جنود أمريكان عندنا. القصة مش هيك. القصة انه قصدك هل تتطور الحالة من هذا القصف الى شيء اخر؟ انا باعتقادي
1: نعم.
0: كل السيناريوهات مطروحة، والاردن بفكر بكل هذه الامور، خاصة اذا وصلت ايران لمرحلة ضربة المكفي، يعني هذا اللي بيخوفك في لحظة تاريخية. لكن بالمقابل الاردن يدافع عن سيادته، يدافع عن امنه، يدافع عن اجواءه، يدافع عن تحالفاته. بنفس الوقت حكى الاستاذ نبيل شيء مهم جدا، يحافظ الاردن على خطابه السياسي المعتدل فيما يتعلق بهذه الحرب، خفض التصعيد، العودة الى طاولة المفاوضات، يرفض هذه الحرب. لا لا، لم يكن أحد صناع الحدث هذا الحرب، ليس من
1: نعم.
0: صناعتنا. إحنا علقنا بالنص بين حلفائنا وبين هذه الحرب، إحنا ودول الخليج وكثيرين. لكن الأردن ومع ذلك، رغم هذا الاعتداء على السيادة الأردنية، ورغم أنك كأردني إذا كنت أردني حر تجري في عروقك دماء أردنية، وبتشوف صاروخ بنطلق من أي دولة علينا بده يضرب ناس تحالفنا معهم أو بتدربوا معنا، وحتى لو كان عندهم قواعد عنا بناء على اتفاقات معنا، ما بيطلع لا للإيراني ولا لغيره أنه يقصف الأراضي الأردنية. أنت بتشعر بهذيك اللحظة بطبيعتك أنك غضبان على هذا. مع ذلك حافظت الدبلوماسية الأردنية على أدائها، أولا بالتنسيق مع المنظومة العربية، وبالمطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، خفض التصعيد. الأردن استراتيجيا مع أنها تتفكك إيران، أنا باعتقادي لا. الأردن استراتيجيا مع أنه نترك المنطقة كلها لفائض القوة الإسرائيلي، طبعا لا. في عز الأزمة إذا بتتذكر قبل حوالي شهر ونص، كان جلالة الملك يحذر مما يجري في الضفة الغربية في أثناء القصف الأمريكي والمتبادل مع إيران. بمعنى أنه الأردن اليوم بفكر باستشعار راداري، بحس استراتيجي، مآلات المنطقة، تشكلات الجيوستراتيجية الجديدة، إسرائيل كما ستستفيد من هذه الحرب. لكن
1: نعم.
0: احنا في النهاية سندافع عن أرضنا وعن سمائنا، وهذا واجب للدولة الأردنية. بالمقابل نحافظ على روية وحكمة وهدوء في التعامل مع هذه المسألة، ولم يتغير حتى الآن الخطاب الأردني. هسا بدهم إيانا ساحة، بدهم إيشيان ساحة. كثير دول تاريخيا كانت بدها إيانا ساحة لتصفية حسابات، الأستاذ نبيل غشان، منظمات كانت بدها إيانا ساحة لتصفية حسابات داخل الأردن، دول كانت بدها تصفي. إيران قبل هذه الحرب لما كانت في العراق وكانت في سوريا كانت ترغب بدعم اللي هي ما دون الدولة، المنظمات ما دون الدولة، وكانت بتحب تكون الأردن جزء من ذلك المنظومة. لكن إحنا أيضا عندنا يعني مضادات حيوية، عندنا موانع وطنية، عندنا جيش، عندنا سيادة، عندنا دولة، عندنا شعب واعي. يعني كل هذه المعطيات فوتت وبدتت الأمر على الآن لن نسمح أن نكون ساحة صراع بين الولايات المتحدة وإيران. لكن في النهاية بتقصف أنت، بالتالي بدك تدافع عن أجواءك. وأثبتت القوات المسلحة الأردنية احترافية عالية حتى الآن. لاحظ، مع كل ذلك الحمد لله رب العالمين لم يتضرر أردني، وأسقطنا معظمه. وحافظت أيضا الدبلوماسية بحرفني، وأنا دائما بقول الملك حريف في قصة السياسة الخارجية، حتى الآن حافظنا أيضا على خطابنا، ويعني دشنا هذا الخطاب بشكل يعني أنا باعتقادي أنه كان كثير ماهر واحترافي.

0: طيب أستاذ نبيل، يعني أنا الآن أو هناك من يتحدث أن موضوع الشعوب، وخصوصا عندما تكون هناك روايات ومتضاربة، سواء كانت هذه الروايات، يعني نريد أن نتحدث، نحن نتحدث عن روايات رسمية أردنية تجابه الرواية الإيرانية وتعاكس هذه الرواية وتدحض السردية الإيرانية التي تتحدث. الآن كيف يميز المواطن الأردني ما بين التعاطف، وخصوصا أن في مثل هذه الحالة هناك تعاطفات موجودة، وهذه التعاطفات ممكن أن تكون حتى سواء كان وطنيا غير مقبولة، كيف يتعامل معها المواطن من الناحية السياسية، وأيضا إجراءات الدولة وخيارات الدولة في التعامل مع مثل هذه الاعتداءات، وخصوصا أن هناك نوع من التشابكية في موضوع إيران إسرائيل، الموقف الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية المعادية للأردن والتي وصفتها أنت قبل ذلك وتحدثت عن كيف أقيم الخطر ومن هو العدو وكيف، يعني هنا رواية تستهدف الداخل الأردني وحتى تقنع المواطن الأردني أن حقي أنا أن أستهدف بلدك بمثل هذا الشكل، وما بين أيضا موضوع أنه أستخدم أنا حتى الإسرائيليين أو حتى بمعنى تحرير القدس في روايات سابقة موجودة، أنني أنا أستهدف هذه الدول، والطريق كان قبل ذلك هناك من يتحدث أن الطريق إلى الأقصى تأتي من دمشق.
1: يعني هذه السردية الإيرانية التي قامت منذ 47 عام على تحرير القدس، نعم. وأعتقد أنها يعني لعبت في عقول الناس في فترة من وبداية الثورة الإيرانية، كمان تغيرت الشوارع العربية، وإذا بتذكروا أصبح هناك في مد ديني في المنطقة بشكل كبير أثرت كثيرا. لكن اليوم الصراع واضح، اليوم إحنا منقول أنه إيران لا تحارب دول الخليج بقدر ما هي تحارب حلفاء أمريكا، لأنها عاجزة عن أن تواجه أمريكا مباشرة. ولا أنت عندك في الخليج البواخر الأمريكية موجودة والسفن الأمريكية موجودة والقواعد الأمريكية أقرب من منطقة مثل الأردن، ليش أنت وأنت نفسك تعرف أن لا صاروخ يطلق من الأراضي الأردنية، ما بطلع من عندنا لأنه المسافة بعيدة طيب. جدا. لكن اليوم
0: نعم.
1: إيران تحاول رفع الكلفة على التحالف مع أمريكا، يعني هم يعرفون
0: رفع الأردن على الأردن،
1: نعم على الأردن وعلى الخليج، هم يعرفون أننا حلفاء لأمريكا. هل يستطيع الأردن أن يقول في يوم من الأيام أننا سنكف عن تعاملنا أو تحالفنا مع الولايات المتحدة؟ لا، لأنه أنا يعني بالنهاية الولايات المتحدة أصبحت قدرا في المنطقة، رغم أنه أبعض مرات تتقاطع علاقاتنا ومصالحنا، وخصوصا يعني اليوم في الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لسياسة اليمين الإسرائيلي الموجود اليوم، لكن احنا ما بنقدر نخرج من هذا الطابق. لكن اليوم هدف إسرائيل كما أنا قلت في بداية الحوار أنه هي حرب بين الشرق والغرب، لكن أيضا اليوم الولايات المتحدة تريد أن تمكن إسرائيل وتقويها في المنطقة وأن تبقى القوة الواحدة الأقوى في المنطقة، بمعنى أنه أن تسود على كل المنطقة العربية. لكن للأسف اليوم إحنا كان في عنا شيء اسمه نظام عربي، هذا النظام العربي مات، ما عاد موجود. طيب. أنا اليوم ليس مطلوب مني أن أحرر فلسطين لوحدي، هذه قضية العرب والمسلمين، وكل واحد ولا تزر وازرة وزر أخرى، قديش بطلع علينا سهمة إحنا من ساهم. أما أنا أحمل كل هذا الكلام، أنا بكل وضوح الدولة الأردنية واضحة بتقول أنه أنا عندما أتصدى إلى صواريخ قادمة من إيران أو مقذوفات قادمة من إيران إلى الأجواء الأردنية، أنا أدافع عن شعبي ولا أدافع عن إسرائيل ولا أبرر العدوان الإسرائيلي ولا الأمريكي. لكن في نفس الوقت اليوم يعني أنت لاحظ مثلا احنا قلنا وهلا قبل شوية ساعات الأخ عمر قال انه سقط ثلاثة من الجنود الأمريكان في الأردن. احنا ما أعلننا عنهم لأنه مش دوري أنا أعلن عنهم. أنا مش دوري أعلن عنهم. أنا المفروض انه يكون هناك هم بيعلنوا عنهم وهم بيعلنوا عنهم. في إذا قبل فترة طلع مقال

0: إجراءات الأمريكية في المنطقة والعالم. أنا مش مهمتي ولا مهمة
1: ليست
0: الأردن،
1: مهمة الأردن ولا مهمة الملك الدفاع عن سياستك.
0: أنت بتدافع عن سياستك، أنا ما بدافع عن سياستك، أصلا أنا مش موافق على سياستك، هي هاي سياستك نفسها أنا مش موافق عليها. اليوم الأردن يمشي على حد السيف، وإذا لاحظت إحنا بنحكي اليوم بزيارة جلالة الملك للصين، هي تنويع الخيارات، تنويع التحالفات، وأنا ما بحكي عن التحالفات العسكرية، تنويع الخيارات الاستثمارية الاقتصادية التكنولوجية، فتح فرص عمل. أنا هذه قصص كبيرة عندي أنا بحاجة.
1: سنأتي لهذا المحور، موضوع الخيارات وحتى موضوع ملف التحديث بالكامل، ولكن يعني أستاذ عمر عياصرة، عندما أطلقت الصواريخ من إيران وكانت تستهدف الأردن، أيضا تزامنت هذا الهجوم الإيراني تزامن مع تصريحات إسرائيلية متصاعدة، يعني هل هناك يعني تستهدف الأردن حتى هذه التصريحات، يعني هل هناك تنسيق غير معلن بين طهران وتل أبيب، وخصوصا أننا نرى يعني هناك من يتحدث في عقلية المؤامرة، وحتى سابقا كان هناك من يشكك بكل الإجراءات الإيرانية أن هناك مثلا تنسيقا، وخصوصا كان هناك تصريحات للدبلوماسيين أن العداء المعلن من إيران باتجاه هو فقط للاستهلاك الإعلامي، وخصوصا في الدول الغربية للاستهلاك الإعلامي، ولكن الهدف منه الرأي العام العربي وحتى الإسلامي. بمعنى، هل هناك تنسيق معلن بين طهران وتل أبيب على حساب الأردن، أم أن المصادفة وحدها هي ما جمعت الملفين؟
2: راح جاوبك أسف. شوف، أول شيء بدحكي عن الرأي العام.
1: تفضل.
2: الأستاذ نبيل حكيم.
1: مهم الرأي العام يفهم يعني.
2: لا، الرأي العام في الأردن هسه في الأونة برد شيء قاعد على الرواية الإيرانية، بجوز الأستاذ رأي نبيل من زي البدايات. وترى كل اللي يعني ركبوا السبق في المنطقة ركبوا خيل فلسطين كله. كانت حركة تحرر تطلع بمدغشقر تقول فلسطين. طيب. والإيرانيين أول ما قالوا عملوا جمعة القدس وقالوا القدس، ترى انقسمنا في حرب العراق أردنيا، انقسمنا في الأردن لما بدت حرب العراق وإيران، جزء كان مع العراق جزء مع، بعد شوي رجعنا كلياتنا وقفنا مع العراق، اكتشفنا زيف ما يقال إيرانيا. رأي العام الأردني اليوم بخير صراحة. كل ما يقال من روايات ومحاولة تشكيك في الداخل وضرب الآيل كله توقف، أنا بتقديري مش زي بداية الأزمة، فإحنا بخير، لأنه الأردنيين بالأخير شايفين هاي المشاريع والرايحة. يعني هذا الصاروخ لما قبل بال 12 يوم بحرب 12 يوم أو بحرب القنصلية، لما كانوا الإيرانيين يضربوا على إسرائيل، يعني أنت مصدق أنه هاي المسيرة للتحرير؟ طب ما غزة كانت إلى سنة ونص بتنضرب، ليش ما طلعتش مسيرة لإنقاذ غزة في حيني؟ ليش لما انضربت القنصلية الإيرانية؟ هذه مشاريع تتصارع في المنطقة. هسا أنا ما بدي أكون سطحي وأروح أسطح القصة وأقول إيران وإسرائيل متفقوا، لا، إيران وإسرائيل أعداء، هاي حقيقة، أعداء ومشروعين مختلفين ومتناقضين في المنطقة، وهذا أدى للمعركة اللي بينهم. لكن بدي أرجع بتحكي،
1: فلا يمكن أن يتواطأ المشروعان،
2: لا يتواطأوا يعني بمعنى يقعدوا على طاولة ويتفقوا علينا، لا لا لا، مش لهالدرجة يعني، مش يعني خلينا نكون يعني
1: ولو جزئيا
2: يعني عشان يكون يعني قد تتقاطع في
1: الموضوع،
2: يعني لا يعني هم بالأخير الإيرانيين عندهم مشروعهم الخاص، إذا أخذوا حصتهم في المنطقة أنا بتقديري ممكن يتوافقوا مع أمريكا ويتوافقوا مع إسرائيل. إذا أخذوا الدور الكبير وأخذوا أصبحت مناطق نفوذهم المنطقة العربية كاملة، وعلى فكرة ترى توافقوا مع الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الربيع العربي، وفاتوا معظم العواصم 6-4 عواصم عربية، صح؟ لا أستاذ نبيل،
1: نعم،
2: صحيح. بدنا نقرأ الأمور بطريقة صحيحة، بدنا نرجع نصنف الحرب الإيرانية الأمريكية راح تنتهي وهذا القصف كله راح يتوقف، وإيران عسكريا ستتراجع، المنطقة سيترك فيها فراغ كبير، من يملأه سؤال كبير، الأردن خايف من إسرائيل، من إسرائيل لا، الأردن ذكي ونماح في هذه القصة. العدو الأول عشان يفهمون الأردنيين، العدو الأول إلنا إحنا إسرائيل. إسرائيل عدو، مش بس لأنها احتلت فلسطين تاريخيا، ولأني أنا والأستاذ نبيل فتنا على المدرسة ودرسنا بكتاب اللغة العربية فلسطين وداري ودرب انتصاري،
0: ما زالت تهدد
2: لأنها نقيض للهوية الوطنية الأردنية، كل سلوكياتها نقيض. اليوم لما تعمل 925 حاجز في الضفة الغربية وتحط 926 هذا الحاجز الجديد يؤثر على صمود الفلسطينيين ووقاهم، معناته بده يتحرك نحوي في الأردن، معناته أنا هويتي الوطنية الأردنية بدها تتعرض لتحدي، أنا خطر الرئيسي إسرائيل. وأنا كنت

0: أحكيها من 7 أكتوبر، 7 أكتوبر إذا كانت من نتائجها فائض قوة للإسرائيلي سيفرغه في الضفة الغربية، وقاعد اليوم فوائد القوة بعد بفرغها في سوريا وفي الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان على مصلحتي. أنا التحدي الحقيقي لإسرائيل، ومع ذلك إيران بتمارس هذه الحول السياسي، أنا بسميه حول سياسي.
1: نعم.
0: إيران كان بإمكانها بدل ما تضرب العقبة تضرب رامون، ما يبعد عنها 15 كيلومتر عن العقبة، لكن إيران زي ما حكى الأستاذ نبيل يبدو إنها بتعاني من صراع البقاء، لكن هذه الحرب ستنتهي بعد شوي. بدي أصفنا وإسرائيل، المنطقة وإسرائيل، الفراغ الجيوسياسي وإسرائيل، ترتيبات الجديدة وإسرائيل، هذا اللي أنا بعنيني في الأردن اليوم وبفكر فيه بشكل عملي، لأنه اللي بصير بالضفة يفوق التصور، عمره ما كان وعمره ما صار. اليوم إذا أنت دكتور جامعة بجنين بتدرس بجامعة النجاح بنابلس تقدرش تروح دوامك. أنت اليوم ضربت الحياة، أنت عطلت السلطة الوطنية الفلسطينية في مشروع كبير، وباعتقاد الأردن يحذر من ذلك كثيرا فكثيرا، وهذا من مخلفات هذا المشروع، اندفع أكثر نتائج أيضا نتيجة سلوك ما جرى بعد 7 أكتوبر وما جرى من إيران. لكن إنهم يجي يقعدوا على الطاولة الإيرانيين والإسرائيليين يقولوا شو رأيكم الأستاذ في الأردن، أنا بديش أسطح المسألة، العقل الأردني أوعى وأذكى. الأردن اليوم عنده شبكة تحالفات، وحكى الأستاذ نبيل كلمة جوهرية، لم تكن تحالفاتنا في يوم من الأيام، إحنا متحالف للولايات المتحدة الأمريكية من زمان، لكن لما قالوا لنا روحوا على حفر الباطن، المصالح العليا للدولة الأردنية كانت تقول لا لا نريد، إحنا دائما تحالفاتنا إذا اصطدمت بمصالحنا العليا منروح. اختلفنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا بنختلفش مع الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها لإسرائيل، لأنه بمس المصلحة العليا للدولة الأردنية. إحنا عندنا شبكة تحالفات وكانت مفيدة وحمتنا من الإرهاب وتعاوننا في هذه القصة، ويعني عملت لنا دور وكان لها فوائد كثيرة وجزء منها اقتصادي، لكن إذا بدها تمس في لحظة من اللحظات الحالة السيادية والمصلحة الاستراتيجية ومصالحنا العليا، كان الأردن يتدافع معها. الأردن شاطر ولعيب في قصة استعادة زمام المبادرة، لكن اليوم الظرف الإقليمي ظرف دقيق في المنطقة. على الأردنيين مرة أخرى بنحكيها من هذا المكان، هذه الإذاعة المهمة، أن يفهموا بلدهم بالطريقة الصحيحة. الأردن طول عمره عنده أدبيات في السياسة الخارجية واضحة،
1: طيب
0: لم نحد عنها.
2: تسمح لي أضيف؟
1: تفضل أستاذ نبيل.
2: يعني أنا بقول أنه الدولة الأردنية تاريخيا تقيس مصالحها ومصالح الأردنيين بمقياس من ذهب، ما بتروح بتحط حالها بسهولة بهذا الجانب وهذا الجانب، وهذا جرى بكثير من المعارك. احنا اضطرينا اضطر المغفور له الملك حسين ان يذهب على حرب 67 وهو شايف النتيجة سلف، ومشان ما يقولوا عنه انه هو تخلف عن المعركة، مع ان سوريا ومصر راحوا على الحرب بدون اعلامه وكان ما بعرف بها،
0: وايضا ضاغط الشعب
2: شايف. فلذلك هاي قصة. القصة الثانية، اليوم التهديد في المنطقة ليس فقط هو في الحرب وفي الصواريخ، الترتيبات ما بعد ذلك التي أشار لها سعادته هي الخطر الأكبر. اليوم قسمة المنطقة اقتصاديا وطرق المواصلات، الربط بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وهذه المناطق، هي التي اليوم دفعت بالأردن أو بجلالة الملك أن يذهب إلى الصين لتنويع خياراته وفتح
1: هذا ما أردت أن، ولذلك أريد أن أسألك سؤالا هنا في موضوع اشتداد هذه الظروف الموجودة، حتى في موضوع يعني الإجراءات الإسرائيلية في موضوع الداخل الفلسطيني، حتى اتجاه الفلسطينيين، الإجراءات المحمومة والمتسارعة الإسرائيلية وما ذلك. الأردن في هذا الوقت التحديات الخارجية سواء كانت الإيرانية أو حتى التحديات في المنطقة، يعني المنطقة كلها تواجه تحديات الصراع الموجود. الأردن يواصل مسيرة التحديث والتطوير على 3 مسارات. يعني كيف يعني ترى هذه المسيرة، وهل هي قادرة على تحقيق المناعة الوطنية؟ نتحدث عن المناعة والمناعة الوطنية أيضا المطلوبة في مواجهة هذه التحديات الكبرى. هل الأردن هناك أيضا استشراف لما هو قادم؟ فالأردن يعمل على هذه، وخصوصا أننا نشهد أن الأردن يعمل على مشاريع كبرى، وهذه المشاريع الكبرى سيدي مرتبطة أيضا مع دول، سواء كان مشروع السكك الحديدي، سواء كان نتحدث عن طريق الحزام والطريق أو أي ممرات أخرى. نعم. ممكن أن تستحدث.
2: لا أحد في الأردن على كل المستويات يتحدث ويقول

0: تقول بأن الأردن دولة مثالية.
1: أمم
0: ما في، احنا مش دولة مثالية، عندنا من كل المشاكل البنيوية في المجتمع وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي المؤسسات وفي فساد وفي الحريات العامة وفي أداء المؤسسات الدستورية، أداء الأحزاب، كل إشي في عليه ملاحظات. ما في شيء، ما في دولة، لكن احنا بدأنا
1: لا يوجد دولة ليس فيها
0: اليوم.
1: ملاحظات.
0: الأهم في ذلك أن إصرار الدولة وإصرار جلالة الملك أن يذهب إلى الانتخابات حتى في عز الكورونا. احنا ذهبنا على الانتخابات في عز الكورونا، وكان بإمكاننا نأجل الانتخابات سنة، ومع ذلك لم نقبل في ذلك.
2: وعز حرب غزة،
0: وعز حرب غزة رحنا على انتخابات كان بإمكاننا أن نؤجل في ذلك. لذلك احنا اليوم
1: نعم.
0: كل اللي عم بصير في وخصوصا هذا الهجوم اللي بصير على مؤسسات الدولة، أنا ما بقول لك إنه والله اليوم في خلاف على أداء البرلمان، في خلاف على مجلس الأمة، في خلاف
1: في الحالة الديمقراطية،
0: في خلاف
1: طبيعي.
0: على أداء الإعلام، في خلاف على أداء الأحزاب السياسية، في انتقادات توجه لهذه الجهة وهذه الجهة. لكن مهمتنا أولا المحافظة على الأردن أولا وثانيا وثالثا ورابعا. يعني يجب أن لا يكون هناك هدف يتقدم على الأردن ومصلحة الأردن. عند مصلحة الأردن يجب أن يتحد كل الناس. بعد ذلك بنيجي والله البرلمان إنه بيأدي دوره، ما بيأدي دوره، بيدافع عن الناس. أنا غطيت مجلس النواب
1: كيف
0: على الشرفات،
1: كيف يشرع؟
0: أنا غطيت مجلس النواب على الشرفات 10 سنوات، وكنت نائبا 4 سنوات، وبعرف كل إشي بصير. شيء طبيعي يا إخوان، من 89 لليوم المجلس الذي يأتي أضعف من المجلس الذي سبقه. هذه قصة. لكن أنا خليني أكمل مشان أربط الموضوع
1: نعم.
0: كله مع بعض. لكن إحنا اليوم عندما يصر جلالة الملك على الإصلاح، ونصر على أن يكون هناك خدمات أفضل للناس، وهناك تقليل من البطالة، وهناك اليوم في بعض الإنجازات. ما إحنا مش كمان مش إنه والله دولة ما في إنجازات، لا في إنجازات. اللي بروح اليوم بشوف على القطاع الصحي، في إنجازات بالقطاع الصحي يا إخوان. أنا براجع المستشفيات وبشوف أنا كيف المستشفيات في بعض المراكز، ما بدي أسميها، بتروح بتلاقي في دور. سابقا كنت تروح بدك في وزارة الصحة بدك تتصور صورة أشعة
1: أشهر.
0: بدك أشهر، اليوم صارت أقل بكثير. أنا بدي خدمات، اليوم الباص السريع اشتغل صحيح، اليوم في أزمة شارع المدينة الطبية، إذا بتطلع من الساعة 3 إلى الساعة 7 بالليل هذا بدك 45 دقيقة ما بتقطعه. لكن هذا بده شغل، بده عمل. لكن الأخطر في ذلك أن ننتقد المؤسسات بدون بديل. يعني بمعنى أنا لما بجي أنا لما بجي على الـ الـ الـ الـ اليوم نسبة التصويت في الأردن، نسبة التصويت في الأردن قديش أخي؟
1: 38% آخر شيء، أو
0: يعني
1: 39.
0: بهل
1: نعم.
0: في عمان نسبة التصويت، في هاي عمان العاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، نسبة التصويت ما بزيدش عن 17-18 اليوم. طيب أنت لما بتنتقد مجلس النواب، انتخبت؟ لازم تسأل حالك هذا السؤال، انتخبت؟ مارست؟ لا. طيب إذا ما مارست وما انتخبت، كيف بدنا نصلح يا أخوان؟
1: هذا جزء من المنع.
0: بدنا نحمل، نعم، بدنا نحمل كلنا مع بعض. اليوم القادم خطير، وأنا أشرت اليوم الآن الناس بتفكر إنه والله الإسرائيليين بدهم يحطوا هالفلسطينيين في الباص ويلا على أو والله مين حامل جواز سفر أردني يلا روح برا. هذا كلام ما راح يصير. هو إسرائيل تعمل على خلق ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية في الضفة الغربية طاردة للفلسطينيين، من أجل أن يخرج الفلسطيني من أرضه طواعية. لن تجبر إسرائيل فلسطيني واحد للمغادرة، لكن هي عملت حياتهم جحيم. لذلك نحن نقول نحن بحاجة إلى الإصلاح، لكن في نفس الوقت إحنا شو كنا

0: نطالب بالدولة الأردنية من 89 وجاي، احنا بنطالب بالمشاركة، توسيع المشاركة، اتوسعت المشاركة ما حداش بروح على المنتخب، ما حد نسب الاقتراع اذا ما كانت 60% معناته انا كمواطن انا مقصر في ذلك، انا ما بدافع عن اشخاص ولا بدافع، انا بدافع عن المؤسسات. الدولة هي بمؤسساتها، كلما كانت هذه المؤسسات قوية، كل ما صحيح في أداء عند هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الحزب وهذا الكذا، وبستنوا الدولة بس تقول كلمة بتلاقيهم طلعوا بيانات، لا المفروض أن نحمل إحنا كلنا سوية، لأنه الموضوع خطر. اليوم القسمة إحنا اليوم إحنا عم نتحضر لسايكس بيكو جديد يا أخوان، وإحنا مش دارين عن اللي بيصير.
1: طيب جميل، إذن يعني هذه ما يراه طبعا الأستاذ نبيل غيشان، وما ترى نريد أن نذهب إلى ما ترى أنت أيضا حتى تعقب على هذا الحديث، أن التحديث الاقتصادي والسياسي هو الرد الطبيعي على محاولات إضعاف الأردن، فكلما كان الأردن أقوى داخليا كان أقل عرضة للضغوط الخارجية. كيف تقرأ هذه المعادلة، وهل هناك أدلة حقيقية على ذلك؟
2: شوف عمرنا بحياتنا ما كناش يعني بالأردن، ترى يعني جوز نبيلي يعني يتفق معي، عمرنا ما صنعنا أزمة بالإقليم.
0: لا طبعا
2: طبعا، إحنا الأزمات يصنعها الآخرون ونعيشها وعمرها
1: ونتلقى، نعم،
2: وعمرها ما مرت علينا فترة بالإقليم ما فيش أزمة. لذلك حكى الأستاذ نبيل مهم، كورونا عملنا انتخابات، إحنا مصرين أن تكون حياتنا طبيعية. الإقليم إذا بدنا نستنى الإقليم يصير طبيعي معناته ما راح يكون طبيعي،
1: عمره ما كان طبيعي،
2: عمره ما كان. خذ فترة الملكية الرابعة جلالة الملك عبد الله، نعم، استلم في 99، في 2000 الانتفاضة الثانية، صح ولا لا يا أستاذ نبيل؟ وانت صحيح. لما يصير عندك طقة في فلسطين، طقة فلسطيني يقتل يستشهد بتتأثر، هي مسألة موتة. بعدها اجت قصة الأبراج 2001، سقوط بغداد، موجة الإرهاب، الأزمة المالية العالمية، بعدين الربيع العربي، هذا فترة الملك عبد الله، عبد الله الثاني،
1: يعني أزمات متلاحقة.
2: بعدين بعد اجت قصة كورونا، بعدين اجت 7 اكتوبر، اجت الحرب الإيرانية، وبكره المنطقة لسه يعني حبلى بكثير من الأحداث. فنحن مضطرين ان نكون طبيعيين. بس انا بدي اعلق على حكاية استاذ نبيل، لانه حكاه بطريقة انا باعتقادي رومانسية، ونحن نحتاج لهذا الرومانسية. المنجز الحقيقي في هذه المنطقة في القادم واللي راح، سايكسبيكو القديمة وسايكسبيكو الجديدة والبيئة الجيوسياسية الجديدة، أن نحافظ على المنجز الوطني الدولي الأردني.
0: صحيح.
2: يجب أن نتمسك فيه.
0: الدولة لا تتكرر.
2: لا تتكرر.
0: هذا مش كل يوم تقدر تسوي.
2: 30 مليون. وعندهم مليون شهيد الأكراد، وما عندهم دولة. شعوب ما عندها دولة. عندنا دولة ومنجز. وعندنا إدارة. وعندنا مؤسسات. وعندنا دستور. وعندنا عقد اجتماعي مع الهاشميين غير مسبوق. وما عندنا سجون. وعندنا شارع. وعندنا كهرباء. وما عندناش نفط. وعندنا عمالة أردنية بتحولنا. وعندنا فساد. وعندنا ترهل ببعض هذا منجز إذا فككناه أو ما تمسكناش فيه في ظل العواصف القادمة راح تكون علينا بعد هذه الحرب، في مشكلة كبيرة. وأنا حكيتها وحكيتها بالبرلمان، إذا ركعنا في السمع الله لمن حمده، لأنه كل بيستنى فيك. إسرائيل بدها ياك مشروع، بعض القوى العربية بدها ياك مشروع، بعض الدول المحيطة بدها ياك مشروع. يا سيد نبيل مش شايفينه؟
0: صحيح.
2: إحنا عندنا منجز اليوم، إحنا عندنا منجز. مين في المنطقة ما عندهم مش لاجئ؟ كلهم عندهم لجوء إلا الأردن. عمرك سمعت بلاجئ أردني؟
1: لا
2: عمرك ما سمعت بلاجئ أردني. عنا ولا عنا طقة نفط وما بتنقطعش الكهرباء عنا. عنا فلس الريف الأردني بهرب برا التنظيم ببني، بتلحقوا بعمدان الكهرباء بتقول له ارجع دولتك. عنا سلم أهلي، عندنا ناس محترمين. أنا كنت بالحراك، تنزل تلاقي الشرطي بيجيب لك مية. عنا منجز تاريخي يجب أن نتمسك به، وباعتقادي في الظروف القاسية هاي، أنت بدك تيجي تظلك تقول لي أنت مزيد، تظلك تقول لي الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية بخير، مواطن الأردني سلمي، بتطلع بعض المشاريع من هون ومن هون، بتطلع بعض القوى، لكن ترجع مرة ثانية لما ظلت الدولة. لكن مرة أخرى التحدي الحقيقي يا أستاذ مزيد، التحدي الحقيقي ما يجري غرب النهر، وهذا التحدي نتج بعد الظروف اللي جاءت بعد 7 أكتوبر. ما جرى الآن أنت في تحول كبير في المنطقة، محور المقاومة تقريبا ذابح من حوالينا، لم يعد يعني غزة خرجت من الصراع، لبنان خرجت من الصراع، سوريا الآن جديدة يعني مختلفة غير سوريا اللي كانت. اليوم كل هذا في بيئة جديدة، علينا أن
1: زاد الضغط،
2: وأنا باعتقادي الأردن بتحرك بهذا الاتجاه، ويستشعر هذا الخطر وبيعرفه وخبيره.

0: كبير فيه، ولذلك تتحرك بهذه الاتجاهات. لكن احنا بالنهايه بنقول انه يعني انا عندي ثقه بدولتي، وعندي ثقة بقدرتنا على تجاوز كل هذه الأزمات.
1: نعم.
0: لكن هذا بيحتاج مرات زي ما حكى الأستاذ نبيل لنقاش وطني أوسع.
1: طيب.
0: بيحتاج لحوار وطني أوسع. لكن ما بدنا مرة ثانية نسمح أو أي واحد فينا يكون رافي على أي رواية من الخارج. أخطر إشي علينا مش قصة إننا نختلف بالداخل، إحنا مش مختلفين بالداخل، إحنا مختلفين على الروايات اللي قاعدة بتتدفق علينا من الخارج، وبتلاقي لها كتف أردني يرفعها إما بسطحية وإما بسؤنية. بس بالأخير لازم نعرف إنه في رواية. أنا اليوم بقدرش أقول إنه ما عنديش اتفاقية مع إسرائيل اسمها وادي عربة ولا اتفاقية غاز، بس إسرائيل لما تقرب من المصلحة العليا للدولة الأردنية اللي هي قصة التوسع على مستوى الديموغرافيا والجغرافيا وإزاحة الفلسطيني عليا، أنا هذيك الساعة بتعامل مع إسرائيل بطريقة مختلفة. لازم يفهموا أردنيتهم. هذه الأردنية اليوم منجز حقيقي ومنجز وطني، وتفرج حواليك في المنطقة. أنا بتقديري هذا الوعي اللي لازم يتجسد عندنا، معركة وعي اليوم مع الناس ومع الأردن، خاصة في ظل أزمة اقتصادية بتخلينا مرات نشوف في غشاوة على عيون الناس، وهذا مبرر ومتفهم أحيانا، لكنه مش مبرر أن نروح لا سمح الله لشخص الدولة. في أخطاء بالإدارة إشي والدولة إشي، لكن بدي أقول لك أنه الظرف يعني صحيح دقيق، لكن عندك دولة أيضا طيب. راسخة وقوية.
1: جميل أستاذ نبيل، يعني إلى أي درجة الظرف دقيق وحرج في هذه اللحظة، وخصوصا أننا نشهد يعني الإجراءات الإسرائيلية الموجودة يعني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وحتى ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، يعني أن تهدم كل معالم إقامة دولة فلسطينية موجودة. كيف يواجه الأردن هذه المخاطر التي يعني التي تهدد؟ هذه إجراءات إسرائيلية، هي إجراءات على الداخل الفلسطيني تشكل خطرا على الأردن. كيف تشكل خطرا وكيف يواجهها الأردن، وما الأوراق التي ممكن أن يستخدمها في ذلك؟
2: الأردن كما العالم ينتظر الآن جولتين من أخطر جولات الانتخابات في العالم.
1: نعم.
2: الانتخابات في الولايات المتحدة النصفية
1: والانتخابات
2: الإسرائيلية. الإسرائيلي.
1: نعم.
2: اليوم الصراع ليس على الأشخاص، مش الصراع على نتنياهو وعلى ترامب، هو صراع على السلطة، صراع على المؤسسات. يعني الصراع في الولايات المتحدة اليوم هو صراع على القيم. هل هذه القيم اليوم الموجودة اللي بيحكي فيها ترامب هي قيم الولايات المتحدة التي أسست عليها وأسسها الآباء آباء الدولة اللي أسسوا الولايات المتحدة؟ حتى إسرائيل نفسها، هل هذه الإسرائيل هي نفسها التي كانت قبل 10 سنوات؟ هل هذه إسرائيل هي التي تفاوضنا معها ووقعنا معها اتفاقية السلام؟ لا، هذه إسرائيل اليوم هي إسرائيل عنصرية نازية مطلوبة للجنائية الدولية، تعادي الأردن، تعادي فكرة السلام. لذلك اليوم الخيارات أمام الدولة الأردنية، إحنا بانتظار هذول النقطتين في عندنا خيارات كثيرة. لكن اليوم مسألة النقطة الأساسية أن هذا اليمين الإسرائيلي الفاشي انفلت من عقاله، اليوم قاعد بيعمل كل الظروف من أجل التهجير. ولكن اليوم في نفس الوقت العالم بدأ يصحى، كندا و 12 دولة في أوروبا وقعت كلام خطير ما عمره كان يصير، أنه إحنا لن نشتري من منتجات المستوطنات. وبدأ الحديث بكل وضوح، السفير الإسرائيلي السفير الأمريكي في إسرائيل يصف المستوطنين بالإرهابيين. هذا تطور كبير في المنطقة. هذا التطور بالمناسبة الدولة الأردنية وعلى رأس جلالة الملك والدبلوماسية الأردنية هي التي صنعت جزء من هذا التغيير بالعالم، لأنه إحنا الوحيدين اللي ما زلنا نتحدث عن القضية الفلسطينية. جلالة الملك يذهب إلى كل العالم بيحكي في الموضوع الأردني 10-15-20%، والباقي بيخصصه للقضية الفلسطينية، لأنه القضية الفلسطينية هي التي تمس مصالحنا. الاستراتيجية وتمس مصيرنا.

0: قادم وتمس مصيرنا. لذلك احنا اليوم اول شيء اذا بدنا نحكي عن الخيارات، خيارات عديدة، لكن الخيار الاول هو التمسك بالمعاهدة. انا اللي بحكي على هذا الميكروفون، انا كاتب اكثر من 30 40 مقال ضد معاهدة وادي عربة. انا كاتب
1: ضد المعاهدة،
0: ضد المعاهدة. اليوم المعاهدة هي لصالح الأردن،
1: جاء وقت
0: ويجب التمسك بها، لأنه اليوم الإسرائيليين مصلحتهم منهم ما بدهم، ما بدهم معاهدة. لكن في نفس الوقت في أصوات قاعدة بتخرج بالأردن وقاعدة بتتحدث عن العودة عن قرار فك الارتباط، وهذا أخطر على الأردن من الإسرائيليين. اليوم أنا في الوقت اللي قاعد بده يهجر فيه، انا برجع بدي اسوي اعود عن قرار فك الارتباط، هذا موضوع خطر. لذلك انا اثق بالدوله، اثق بجلاله الملك. هذه الدوله عاقله، هذه الدوله لا تتصرف بنزق، عندها سيناريوهات جاهزه لكل شيء. لكن في المقابل احنا بحاجه الى هدوء، بحاجه الى تطمين شعبنا بالداخل، بحاجة إلى أن مشاركة شعبية أوسع، محاجة إلى برلمان أكثر وعيا وتسييسا، أكثر وعيا وتسييسا، بمعنى ربط الأمور في بعضها. أنا قلت قبل شوي إحنا أمام سايكس بيكو جديد يا أخوان. هذه اليوم ربط المناطق في بعضها البعض. الأردن يجب أن يكون جزءا من هذه الطرق وأن لا يهمش. إذا همش الأردن في هذه الطرق، اليوم عم بنحكى عن طريق من السعودية لا تركيا لا يعني سوريا
1: أنت لكذا. وكأنك تشير إلى مشروع يعني برناند لويس الذي يعني هو أمريكي يعني إسرائيلي أيضا بريطاني، هذا اللي قدم مشروع الشرق الأوسط الجديد وتحدث عن
0: طبعا هذه مشاريع موجودة جديد. لا تفكر أنها غايبة،
1: ولكن تبنى الكونغرس الأمريكي في 83 هذا المشروع. طيب أنا أريد أن أتحول يعني إلى الأستاذ عمر عياصرة، خصوصا أنك أنت يعني ممكن التقيت وتحدثت سواء مع أردنيين وأيضا نقول كتاب سياسيين محللين يعني في الحكومة وفي خارج الحكومة. الخيارات الأردنية، ما المقبول وما هو الذي ليس مقبول، وخصوصا في ظل موضوع مجابهة التحدي في موضوع القضية الفلسطينية، الإجراءات الإسرائيلية؟
2: لا يعني واضح،
1: هل هناك تصورات؟
2: إذا تتذكر أيمن الصفدي قال التهجير إعلان حرب. هذا يعني المساس بالهوية الوطنية الأردنية أنا باعتقادي يعني دونها الرقاب بكل المعاني السياسية والدبلوماسية والإجرائية. الأستاذ نبيل تأيدني ولا لا؟
0: ما في لعب. صحيح.
2: ولذلك المعاهدة ورقة لا يحق لأحد أن يقول لها ألغيها وحطها، ورقة مهمة جدا أنا باعتقادي، وإطار قانوني ندين فيه. الأصوات اللي بتطلع من هون وهون وهون وهون عليها مرة أخرى أن يكون مقياسها ومعيارها أردني، الهوية الوطنية الأردنية، صمود الفلسطينيين، منع التحول في فلسطين لابد أن يكون سلوك حقيقي.
1: نعم.
2: وفي كمان إشي دبلوماسي وسياسي قاعد بيشتغل عليه الأردن، وأنا لازلت مصر. قبل فترة صدر بيان من 8 دول، إذا قبل يومين ثلاث، صح أستاذ نبيل؟
0: نعم.
2: هي نفسها 8 دول اللي راحت على ترامب في قصة غزة وأثرت عليه في تعديل بعض بنودها. هذه 8 أنا بالأردن بيشتغل دبلوماسي الآن في دول مفيدة في العالم العربي، جزء منها
1: والإسلامي. السعودية. نعم.
2: مصر مفيدة بعد الاتفاق السعودي الباكستاني، الدول 8 خلنا فيه.
1: نعم.
2: تستطيع أن تقترب من أذن الولايات المتحدة الأمريكية وأذن ترامب. برضو الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها حليف لإسرائيل، لكنها ليست أيضا يعني تستطيع أن يعني تضع حدود للحركة الإسرائيلية، بتتحرك على كل المستويات. اللي بيقدر يمون على إسرائيل سياسيا قبل أن نتحدث عن ما ينبغي أن نقوم به نحن،
1: نعم،
2: أمريكا. هذا العنوان يجب أن تذهب له. إسرائيل من جنة بعد 7 أكتوبر لا زالت تعيش حالة الجنون، لا عقيدتها الأمنية تغيرت، سيكولوجيتها تغيرت، غير التغير اللي حكى عنه الأستاذ نبيل خلال 10 سنوات، الانحياز نحو اليمين والعنصرية ويهودية الدولة، ووضعوا قصة الدولة الفلسطينية وراء ظهورهم، وبدأت تظهر مصطلحات التهجير. أنا وياك زمان كنا نحكي عن حق العودة، صح ولا أستاذ نبيل؟
1: صحيح.
2: اليوم نحكي عن حق بقاء الفلسطيني في أرضه.
0: طبعا.
2: هذه من سخرية التوقيتات. هذه كوميديا سوداء.

0: صنعتها ظروف ومعطيات، جزء منها سلوكيات لأبناء جلدتنا في هذه المنطقة. اليوم أنا باعتقادي الأردن يحصن نفسه، هويتنا الوطنية إذا تمسكنا فيها تمسكنا بالمشروع الوطني الفلسطيني، عشان ما حدا يحكي قلا قلا ولا كان إيماني ولا أنتم بتقدموا خطاب من الصح. الخطاب الصحيح كلما أشدنا وتمسكنا ودافعنا وقاتلنا عن الهوية الوطنية الأردنية كأننا دافعنا وقاتلنا عن المشروع الوطني الفلسطيني.
1: جميل.
0: وأنا باعتقادي هذا السلوك الأردني سلوك ليس بالجديد، لذلك علينا أن نتفهم ذلك بكل المعطيات. أنا بتقديري الأيام صعبة والانتخابات الجاية قد تفرز أحداث جديدة. أيضا القوى الصاعدة في المنطقة، إحنا منعرفش بالنهاية بعد غبار المعركة وين رح تروح إيران بأي اتجاه. صعود السعودية واضح، تنسيق السعودي التركي، حال المصرية كله بدك تشبكه.
1: طيب.
0: والأردن في الفترة الأخيرة كان كثير شاطر بالتصميغ، كان يحاول يصمغ هذه المواقف مع بعضها البعض للطرق على أقل تقدير على خزان الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أنا بدي أعلق كمان على نفس الفكرة. يعني أنا بقول اليوم فكرة الضم أو فكرة التهجير لم تعد فكرة هامشية في المجتمع الإسرائيلي، بل أصبحت فكرة أساسية في المشروع الصهيوني. سابقا كان في يعني قبل 10 أو 15 سنة وقبل 5 سنوات كنا نيجي نقول والله في هذا المتطرف الإسرائيلي ولا هذا كهانة ولا كذا. اليوم كلهم متطرفون وهذا الخطر الأكبر. لكن أنا بعتقد اليوم على أنه على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الأردن بطريقة مختلفة، يعني بمعنى أن تتعامل مع الهجمات على الأردن لا على أن يتحملها الأردن لوحده.
0: صحيح.
2: يعني إحنا شريك شركاء، يجب أن نكون شركاء بالغنم والغرم.
1: نعم.
2: بمعنى أنه أنا بعطيك علاقات أمنية، في المقابل أنا قاعد بتحمل هذا الضغط وهذا اللي بيجيني اقتصاديا وعسكريا وحتى شعبيا. هذا أنا شعبيا قاعد، أنت قاعد تحرجني شعبيا في كثير من المناطق. لذلك يجب عن أمريكا أن تراعي في خططها الأردن المدنيين الدولة المواطنين، وأن تساعد الأردن. إيش إحنا بعدنا بعدنا بنقول لك بنأخذ مليار ونص، شو المليار ونص مقابل الخدمات اللي إحنا بنقدمها في الجو والبحر والجو والأرض؟ شو الحكي يعني؟ فلذلك إحنا من نعتقد نحن لا نلعب دور حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي، وهذا أيضا ينطبق على دول الخليج. يجب أن ينظروا إلى الأردن ليس فقط من منظار أن هذه دولة صغيرة، لا، إحنا في عنا موقع استراتيجي حقيقي، وإحنا عم نلعب دور حقيقي إن كان في المنطقة وإن كان على مستوى العالم.
1: طيب جميل. أريد أن أذهب سؤال، ولكن هذا سؤال حتى نختم به. هل الأردن حسم ملفات أستاذ عمر أياصر، وخصوصا الملفات التي لها علاقة بموضوع القضية الفلسطينية؟ عندما تحدث الأستاذ نبيل غيشان عن موضوع، هناك من يتحدث عن موضوع فك الارتباط، وأيضا موضوع أو الأبناء الأردنيات، ما يتحدث هناك من يتحدث عن ملفات كثيرة ترتبط في موضوع القضية الفلسطينية. هل يوجد ملفات تحتاج إلى حسم، أم أن الأمر محسوم فعلا ويستند إلى اللاءات الثلاثة التي أطلقها جلالة الملك في موضوع أيام صفقة القرن، عندما قال لا للتهجير، لا للوطن البديل، ولا يعني وحتى كل هذا موقف أردني ثابت؟ هل بعد ذلك هناك ملفات عليها ضبابية بحاجة لحسم، أم أن الموقف واضح وهناك الأمور محسومة؟
0: شوف، رغم كل ظروفنا الصعبة،
1: نعم،
0: الاقتصاد، الظروف اللي انت شايفها، التوحش الإسرائيلي، تاريخيا الأردن خطوط الحمراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،
1: نعم،
0: انت ذكرت سميتها لآت جلالة الملك، وفي خطوط حمراء تتعلق لأنها مرتبطة بالهوية الوطنية الأردنية. الآن في تفصيلات زي ما حكى عنها الأستاذ نبيل، مثلا اليوم بطلع لك واحد بقول لك الغي فك الارتباط، يعني هذا كلام؟ كيف الغي فك الارتباط؟
2: كل شيء تجاوز، والزمن تجاوز، والتاريخ تجاوز،
1: يعود
0: لا لا، يعني كأنه بقول اليوم يعني روح قدم أوراق اعتماد لليمين الإسرائيلي.
2: جميل. وهذا اللي بده إياه، إنه الأردن يستوعب.
0: أنا باعتقادي الأردن اليوم واضح في قصة اتفاقاته وعلاقاته، لكن خطوط الحمراء تاريخيا الأردن في القضية الفلسطينية بالملوك الأربعة بلا استثناء، ملك المؤسس ولا ملك طلال، ملك حسين والملك عبد الله، خطوطنا الحمراء حافظنا عليه فيما يتعلق

0: تتعلق بالقضية الفلسطينية. وفي الملكية الرابعة في عهد الملك عبد الله أصبحنا نراقب المشهد الفلسطيني بالمنظار الأردني أكثر فأكثر، بمعنى نقيم الأوضاع فيما يتعلق بالقصة هاي. اليوم لا تقول لي اترك السلطة توقع، بقاها مصلحة حيوية أردنية. اليوم تقول ليش تراجع عن فك الارتباط في توقيت الإسرائيلي قاعد بيقطع بالضفة الغربية وبلغيها وبيحكي عن الخيار الأردني، هذا معيب. فيما يتعلق بالمعاهدة أنا بتفق مع الأستاذ نبيل، هذه المعاهدة ورقة ثقيلة الوزن تتعلق في إطار نظري في العلاقة بينه وبينهم من دينهم مليون مرة. كل هذا أنا باعتقادي الأردن ليس من الأغرار في التعامل مع القضية الفلسطينية. إحنا بالواحد وعشرين
1: ثقورا
0: بالستة وأربعين وإحنا عايشين مع القضية الفلسطينية زي ما بقولوها يوم بيوم، فبالتالي لدينا الخبرة في التعامل مع هذه المسألة. لكن من طالب القوى السياسية في الأردن أن تكون أكثر رشدا وهدوءا في التعامل مع هذه الملفات. أنا بتقدير الأردن أيضا غير منفعل غير مغامر، حكيم، يتعامل مع كل ذلك ويتحرك في كل المسارات.
1: إذا مستمعينا بذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح، وأتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعينا متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو سعادة العين عمر ياسر، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للكاتب والمحلل السياسي أيضا نبيل الغيشان، شكرا جزيلا لك، والنائب السابق أيضا. مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا من السوشيال ميديا رحيل الخالدي مزيد العجارمة يشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، الرباط وفاس، الجزء الثاني.

الرباط مدينة تتنفس برئة قوية. الرباط العتبة الأولى التي تتسلقها قدماي إلى ذلك النور المتوسطي، إلى بقاع الشمال الإفريقي والأنفاس الأطلسية. الرباط مساحة شاسعة مترامية الأطراف، لكن روحها تكمن في مدينتها القديمة، من السويقة إلى سوق البساط، من سوق البساط إلى زنقة القناصلة. أتجول وأقترب من الوصول إلى قصبة الوداية المطلة على المحيط الأطلسي. ألقي نظرة على أقدم مسجد في الرباط، وأعود ثانية إلى السويقة لأرى البشر أنفسهم الذين رأيتهم جذبوا انتباهي بشكل لا أستطيع تجاهلهم. العميان، بائعات الخبز، بائعو الماء، بائعو التوابل وغيرهم.

0: هو ذا شاكر نوري يمشي في مدينة الرباط يحكي حكاياتها ويصور مشاهدها حتى يصل إلى أسواقها العتيقة فيقول:
1: في هذه السوق تصورت العالم بأكمله يعلن يوم عطلة التفكير بالسكون، ففي ضجيج السويقة تتدافع الأجساد وتلتصق الأكتاف. والآن ها أنا ذا فوق برج القراصنة أنظر إلى الأمواج تتكسر على الصخور، وأشاهد أيضا مدينة سلا من الجهة الأخرى في نهر أبي رقراق. الرباط تبدو في إطلالتها على المحيط الأطلسي كأنها زهرة تتفتح وتنشر عطرها. أكتشف أنه عطر آت من إفريقيا، ولكنه مغلف بالبياض.

هناك على الساحل المتعرج أتجول، أرى البحر من الطرف الأيسر، وأرى جدارا ضخما في الطرف الأيمن شيد ليحجب عن الرؤية منظر بيوت الصفيح. كم هو عظيم هذا البحر، يستقبل آلام سكان بيوت الصفيح غير عابئ بالقصور، ويطويها في القاع مع الطحالب والنباتات البحرية. رائحة النعناع توقظ ذكر المغرب بأكمله طوال حياتك. هذا البلد الذي عقد صداقة دائمة مع الأعشاب بأنواعها ووضعها لغرض شفاء الأمراض، عندما تسترخي على المقاعد الخشبية المفروشة بالحصر يأتيك بائع اللوز ويعطيك بملعقته بعض الحبات لتتذوقها، بل بالأحرى لينصب لك شرك الشراء. في الرباط وسلة والتي تربطهما قنطرة مولاي الحسن، أرى في أسواقهما وأزقتهما العتيقة مجموعة من منتوجات الصناعة التقليدية تفننت فيها يد الصانع المغربي. إنها ذكريات حضارة رحلت، ثمار حضارة زراعية ما زالت تقاوم التكنولوجيا. هذه المدينة رغم ما شيده الفرنسيون ما تزال تحتفظ بأبنيتها الزخرفية التقليدية، تقاوم الأشكال المعمارية الجديدة. والجلسة المغربية الشهيرة تتكون من المقاعد الخشبية الملاصقة للجدران مكسوة بالقماش المزركش، وهي تنتشر في معظم الصالونات المغربية مهما اختلفت الطبقات وتباينت.

بوابات الرباط تجعل الرياح تتدفق بقوة أكبر عندما يمر الناس البسطاء من تحت تلك الأطواق، يتساقط على رؤوسهم غبار التاريخ وعبئه الثقيل. من يتذكر أن تلك الحصون والأسوار كانت منطلقا للحملات الإسلامية إلى بلاد الأندلس؟ لا أحد يتذكر إلا من يلمس بيده تراب هذه الأسوار ويشم رائحة التاريخ العبقة. جئت إلى الرباط مرات عديدة، وفي كل مرة أراها مختلفة. أرى أشعة الشمس تلمع على سطح بيوتها مثل شذرات الذهب، وأحيانا أخرى أرى شوارعها مقفرة خالية حزينة. الليل في الرباط ساكن كبحيرة هاجعة لا يحرك أمواجها سوى صوت المؤذن الذي يعلن صلاة الفجر في المآذن المنتشرة. تأتي الأصوات دافئة حزينة تتسلل من نافذة غرفة العلوية إلى أعماقي. لا أعرف تماما كم من الوقت أمضيت في هذه المدينة، وعندما عدت إلى السويقة حدجني الجميع بنظرات فيها المودة، ولا أعرف كيف اكتشف الجميع أنني أفكر بهم. يعرف كل منا بأنه يفكر بالآخر.

أتساءل، هل انتهت الحكايات واليوميات لشاكر نوري؟ يبدو أن الحكايات واليوميات والتدوينات في الرحلات لا ولن تنتهي. كل ما فيه أننا سننتقل مع رحالتنا شاكر نوري إلى مدينة أخرى من مدن الشمال الأفريقي، ودائما ضمن برنامجنا أدب الرحلات.

0: وحين نسير على أقدامنا في أزقة هذه المدينة يخالجنا شعور بأننا نقبض على الزمن مرتين، مرة على التاريخ ومرة على الجمال.
1: هكذا تحدث شاكر نوري وهو يعبر في مدينة فاس. فاس المدينة الفاتنة بأهداب الشمس، لقد لاحق وتذكر ودون وروى كما لم يروي أديب آخر من معاصريه، وقال:
0: الأدلاء يلاحقونك في أزقة هذه المدينة، وكلمة درب تذكرني بصديق أضعت عنوانه، وها أنا أتفرس بأسماء الدروب في المدينة العتيقة في فاس. أما متاهة فاس فهي تختلف عن المتاهات الأخرى، فهي تأخذ شكل البحر حيث لا بحر في فاس، وهذه المدينة بقدر ما تبدو صلبة تكشف لنا عن رهافة وشفافية وأصالة، فقد هجرها سكانها القدماء وراحوا يشيدون القصور والفيلات خارج أسوارها، ربما ليدخلوا إليها كسياح زمن الحنين. لا أرغب في الحديث عن تواريخ المدينة، فباستطاعة أي قارئ أن يعثر على آلاف الصفحات في بطون الكتب.
1: وقد نتساءل عن ماذا سيتحدث شاكر نوري إن هو لم يحكي أو ينقل لنا الحقيقة كل الحقيقة، لكنه بدوره يتساءل ويقول:
0: إذا قلت إن فاس كانت على الدوام مدينة العلم والفن والنظريات السياسية، فإنني بذلك لا أضيف جديدا إلى معرفة القارئ، لكنني أستطيع أن أقول إنني دخلت فاس في ساعة متأخرة من بعد ظهيرة أحد أيام الجمعة، حين كانت الشمس تتجه غربا فوق الجبال، وليس أفضل من تلك الساعة للتطلع إلى وجوه العابرين وأبناء السبيل، وفي وسع الناظرين من المنحدرات التي تطل على فاس أن يشبعوا أنظارهم من مدينتهم الغامضة القائمة تحتهم، وأنا أشعر بمتعة خارقة حين أتطلع إلى هذه المنازل المكعبة الشكل والمجتمعة بعضها مع البعض الآخر، وقد انعكست عليها أضواء قباب المساجد الخضراء.

0: أستمع إلى حكاية شاكر نوري وأضيف بدوري أنه من فاس ظهر المؤرخ العربي ابن خلدون صاحب المقدمة المعروفة باسمه التي يرجع إليها الفضل في ولادة علم الاجتماع وعلم تدوين التاريخ الحديث. ومن فاس على الأرجح انتقلت الأرقام العربية ومكتبة جامعة القرويين بكل كنوزها الأدبية. تلك هي فاس التي أعرفها ويعرفها كل من رنى إلى صفحات التاريخ. وأنت أيها المستمع العزيز أدعوك معي لنكون اليوم أيضا مع الأديب، مع صاحب العطر الأفريقي الأبيض، ومع حكاياته عن فاس.
1: كان إلحاحنا شديدا أن نزور مكتبة جامعة القرويين، فذهبنا إلى تلك المكتبة العريقة واطلعنا على مقدمة ابن خلدون بخط يده، وقد تآكلت المخطوطة نوعا ما، وكان حارس المكتبة يعرف بأنه يعيش بين كنوز لا ثمن لها، لذا كان يراقب الداخلين والخارجين بحذر شديد. في وسط الحي القديم ينتصب البناء الذي عزز مكانة المدينة في العالم الإسلامي، وهو جامع القرويين العظيم الذي يعتبر الأكبر في منطقة المغرب العربي وأول جامعة في العالم.

الحديث عن أول جامعة في العالم نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نعدكم بلقاء جديد في الغد بإذن الله، ودائما مع برنامج أدب الرحلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.